0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم بطل في رياضة جميلة وهي رياضة السباحة. ضيفنا اليوم زياد بن محمد بن سعيد السيابي،

0: مرحبا بك زياد.
1: مرحبا فيكم.
0: اهلا وسهلا بك يا زياد، منورنا اليوم في استديوهات اذاعه سلطنه عمان، ومنور برنامج عيون المستقبل. رياضه السباحه هي محور حديثنا اليوم، وتبارك الرحمن العديد من الميداليات حصدها بطلنا اليوم زياد. زياد، خبرنا عن بدايات شغفك بالسباحه.
1: اول شيء انا كيف بديت السباحه؟ اول شيء كنا في سفر وابوي شاهد حاله غرق، بعدين تم انقاذها الحمد لله. بعدين ابوي قاس يفكر، بعدين دخلنا هو في مجمع بوشر عشان نتدرب.
0: سبحان الله، اذا هي حاله غرق قرر منها والدك ان يعطيكم هذه المهاره الرائعه، مهاره السباحه، عشان هي فعلا الواحد يحتاجها. مثلا لا قدر الله حدثت مثل هذه الاحداث، ينقذ نفسه وممكن ايضا يستطيع لاحقا ان ينقذ الاخرين. صحيح
1: صحيح.
0: جميل. وتذكر كم كان عمرك؟
1: كان بداية عمري أول ما أبوي دخلني السباحة كان في 6 أعوام.
0: عمرك 6 أعوام، يعني قبل 6 سنوات من الآن، لأن مستمعي العزيز زياد الآن يبلغ من العمر 12 ربيعا. إذن من 6 سنوات ما شاء الله تمارس السباحة.
1: نعم.
0: تدرجت أكيد من 6 سنوات، أكيد مستواك ما نفس الحين يا زياد.
1: طور
0: مستواك. خبرني عن هذه المرحلة، كيف تطور مستواك؟ إيش هي المهارات؟ كيف تعلمت وتدربت؟
1: أول شيء كان يدربني الكوتش يوسف. كنا بداية نتعلم يعني الأساسيات فقط، مثل الرجلين وكيف نطفو. بعدين عند كابتن صالح الوهيبي بدينا نتدرب يعني أكبر من المرحلة اللي قبلها. نتدرب السباحات الأساسية يعني نتدرب عليها. وبعدين دخلت عند كابتن أحمد الكليبي بندرب بشكل أعمق في السباحات، مثل الحرة والصدر والفراشة والظهر. ندرب يعني في اليوم مثلا ندرب 3 كيلو 4 كيلو كذا.
0: جميل. يعني وأنا سولف الحين مع زياد مستمعنا العزيز، ذكر بعض المصطلحات المرتبطة بأنواع السباحة والتقنيات المحددة في السباحة، يمكن مرت عليكم عندما تتابعون في برامج البطولات الأولمبية. إن شاء الله يا رب كذا نشوف اسمك لاحقا بطل يمثل سلطنة عمان يا زياد. أنا الحين أرى كذا أمام ناظري مستمعي العزيز، أنقل لك الصورة، عديد من الميداليات تبارك الله اللي حصدها زياد خلال مشواره في السباحة. ميداليات ذهبية، كم عددها؟ يمكن 4 أو 5 ميداليات ذهبية، ميداليات فضية أيضا كثيرة، 5 هي الأخرى، وأيضا برونزية. كلمنا عن مشاركاتك، كيف تحرص أنك أيضا تطور من هذه المهارات عشان أنت تشارك في المحافل الرياضية اللي تعتني برياضة السباحة؟
1: لازم يكون عندي الصبر والاجتهاد. الصبر والاجتهاد مع بعض يكون النجاح. فأنا من البداية أحاول أني أشارك في البطولات، ولما أشارك أجيب ميداليات، أو بداية جبت شوية شوية شوية لين ما قدرت أني أجيب الذهبية.
0: جبت الذهبية. خبرنا عن المشوار، هل بديت في البرونزي ولا أول شيء بالذهبي؟ كيف كانت المشوار وإحساس أول ميدالية حصلت عليها؟
1: أول وحدة جبتها برونزية، وكان بعد ما قفتها كان شعور يعني فخر كبير. وكنت تقريبا 7 سنوات.
0: عمرك 7 سنوات، إذن هذه بداية المشوار البرونزية. وبعدين؟
1: بعدين كل مرة شارك يجيب بطولات زيادة، بطولة الاتحاد وبطولات محلية ثانية. بعدين بديت أجيب برونزية فضية لين ما جبت ذهبية.
0: لين ما جبت الذهبية. إذن هذا الحديث يخبرنا أن التدرج مهم جدا في تطوير المهارات، وأن الواحد ما ييأس يحصل ميدالية ويسعى للميدالية اللي بعدها. صحيح
1: صحيح.
0: إذن حديث ملهم رائع مع ضيفنا البطل زياد السيابي، السباح الماهر إن شاء الله، كذا أيضا له مستقبل باهر في رياضة السباحة لتمثل سلطنة عمان. نواصل حديثنا معك زياد، وسأعود مجددا لموضوع المشاركة والميداليات. إيش أهمية الإعداد البدني والإعداد النفسي لهذه البطولات المختلفة، سواء كان بطولة الأندية للسباحة أو حتى أي بطولة ينظمها الاتحاد العماني للرياضات المائية؟ خبرني عن مرحلة الإعداد قبل ما تصير بطولة، كيف تستعد زياد؟
1: قبل ما تصير بطولة لازم أستعد أني أسبح السباحة اللي بتجيني في البطولة. أحمي وأقرب سرعات مختلفة، 25 متر مرة 50 متر. أجلس أتدرب عليها بشكل مستمر، يعني تقريبا أتدرب عليها من قبل بأسبوع 4 أيام كذا.
0: كيف التدريبات؟ يعني هل هي تدريبات تنفس؟ هل كلها تحت الماء ولا شيء تدريبات لياقة بدنية لازم أنها تكون موجودة قبل ما يكون السباح في الماء؟
1: هو التحمية التسخينات لازم تكون حتى في البطولة وقبل البطولة في التمرين لأنها مهمة جدا.
0: نعم، يعني يكون جسمك مستعد أنه يخوض غمار المسابقة والمنافسة في رياضة السباحة.
1: صحيح.
0: جميل، خبرنا شوية، غششنا، يمكن حد يسمعنا كذا يريد يصير سباح ماهر مثلك، إيش هي الأشياء والنصائح الأساسية اللي لازم تكون موجودة في جدول السباح الماهر؟ إيش لازم يأكل، ما يأكل، عن إيش يبتعد، كيف بخصوص النوم، مدة التدريب اللي يأخذها؟
1: لازم يكون متواصل على التدريب، يعني ما ينقطع إلا يعني في الظروف القاسية، يحاول إنه يتدرب ويستمر ويبعد عن الأكل السريع وينظم نومه، يعني خصوصا في البطولات.
0: يعني قبل عادي تخربها؟
1: ما عادي بس شوية.
0: استشفيت شيء من ابتسامتك يا زياد، لكن أهم شيء الالتزام يكون موجود خاصة في أوقات المنافسات والبطولات. قبل بكم تستعد مثلا إذا عندك بطولة؟
1: تقريبا 7 أيام.
0: سبعة أيام، والله استعداد قصير، يمكن لأنك في الأساس نظامك، نظام الحياة سواء كان الغذائي، النوم، الحركة كلها كان جيد قبلها. يعني
1: صح.
0: تخرب شوية بس، لكن أسبوع يكون الموضوع كذا يعني في إعداد جيد للدخول في البطولة. هل في فرق زياد بين إحساس مثلا الميداليات المختلفة ولا أنت تقدر جهدك أيا كان المرتبة اللي وصلت لها؟ يعني هل إحساسك مختلف لما حصلت البرونزية ولما حصلت الفضية ولما حصلت الذهبية؟ طبعا ما شاء الله عددهن كبير الميداليات الآن.
1: لما حصل مثلا برونزية أنا ما أزعل، أني بذلت قصارى جهدي وأحاول أني أسعى للميداليات اللي أفضل منها. يعني لما أحصل برونزية يكون هذا حافز لي أني أوصل للأفضل مثل الذهبية ولا الفضية
0: بإذن الله تعالى. عزيزي زياد، ما شاء الله هو لك بإذن الله من اسمك نصيب وزيادة إن شاء الله في البركة والتوفيق والسداد، وأنا بإذن الله تعالى أطمح أن أرى هذه الميداليات تتحول من ميداليات في مشاركات محلية إلى ميداليات مشاركات إقليمية وعالمية. هل تود أنك تشارك؟ هل في مساعي معينة أن يشركوك في مسابقات إقليمية تخرج خارج نطاق سلطنة عمان؟
1: نحن عندنا يعني الكبار اللي في المنتخب يعني أعمارهم تقريبا 17-16، خلوهم يشاركوا في بطولات دولية، مثل راحوا وين؟ راحوا الإمارات وراحوا مصر وراحوا الكثير من دول المغرب والكثير راحوا وشاركوا في هذه البطولات، لكن تو نحن قسم درب ونتأهل عشان نشارك في هذه البطولات
0: بإذن الله. يعني أنت متابع ما شاء الله عليك زياد لمشاركات زملائك اللي هم في المراحل العمرية الأكبر، مشاركات إقليمية ولهم أيضا أسماءهم وجهدهم. زياد الحين يستعد عشان يكون إن شاء الله البطل القادم. صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني أنت متحمس أنك تشارك في هذه المسابقات الدولية؟
1: أكيد متحمس.
0: رائع جدا. لكل من يستمع لنا الآن زياد وعنده هذا الحب والشغف لإحدى الرياضات وخاصة رياضة السباحة، إيش ممكن نقول له؟ بعض الأشخاص ممكن تصير معاهم حوادث معينة لا قدر الله تبعدهم عن شغفهم وحبهم، مثلا لاعب كرة قدم يتعرض لحادث وخلاص كأنه ما يحب اللعبة أو يخاف أنه يواصل فيها، مثلا لاعب آخر مرتبط برياضات قتالية على سبيل المثال، ربما أيضا إصابة تبعده عن شغفه وحبه في رياضة السباحة. كيف ممكن أن الواحد يتغلب على مخاوفه ومهما استوى معاه يواصل مشواره؟
1: لازم يكون عنده مدرب جيد إنه يحفزه، لازم يكون أصلا عنده صبر، لأن الصبر والاجتهاد يكتمل معهم النجاح.
0: الله الله، محلى هذه النصيحة الرائعة من زياد اللي تنفع لكل مجالات الحياة، ما فقط الشغف بالرياضة، إن الواحد كذا يصر على شغفه ويصبر ويلتزم. عزيزي المستمع، لتصل لهذا المستوى من الإبداع ومن العزيمة في رياضة ما، لابد مثل ما قال ضيفنا زياد، لابد من الإصرار والاستمرار على التدريب. لكن زياد أحيانا سبحان الله مشاغل الحياة، الدراسة في سنك أنت أيضا في عمر المدرسة، هل تستطيع أنك توفق بين دراستك والاهتمام بها وبين التدريب؟
1: نعم أقدر، حيث أني في اليوم مثلا أذهب إلى التدريب الساعة 4:30 وأخلص الساعة 6، وبيكون عندي تقريبا 3 ساعات مذاكرة، ساعة حلوة واجبات وساعتين يعني أراجع وأكون يعني خلاص جاهز اني اذهب المدرسه.
0: اها يعني اهم شيء في السالفه كلها ان الواحد ينظم وقته بالشكل الصحيح. صحيح ما شاء الله عليك. كم مره في الاسبوع تتدرب زياد؟
1: هو 5 مرات أو 4 مرات.
0: آه ما شاء الله، لذلك أنت كذا يعني مستواك متواصل في التطور ومستعد إن شاء الله للبطولات القادمة. حديثي معك جميل زياد، بقى أن أسألك عن طموحك الكبير في رياضة السباحة فيما يرتبط بسلطنة عمان. يمكن كنا ندردش عزيزي المستمع قبل الهوى أنا وزياد، كنت أقول لها أنت بتكون فيليبس عمان لاحقا، وطبعا تعرف على هذا السباح العالمي اللي حصد الميداليات الذهبية الأولمبية، ممكن نشوف اسمك لاحقا؟
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. خبرني عن طموحك هذا وكيف تسعى أنك تصل له.
1: إن شاء الله أني يعني أشارك في مسابقات وأبدأ يعني دولية بعدين عالمية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى
1: ومثل بلدي.
0: مثل بلدك خير تمثيل وتكون البطل القادم في الرياضات المائية وفي الأولمبياد بإذن الله تعالى. في ختام لقائنا بضيفنا البطل زياد أقول لك زياد شكرا جزيلا لوجودك معنا، وعلك ربما أيضا ترسل تحية أو شكر أو حتى تقدير لكل من ساعدك في مشوارك في رياضة السباحة.
1: أحب أني أشكر مدربيني اللي ساعدوني، وأحب أشكر أهلي أنهم حفزوني وخلوني أدخل هذه الهواية المفضلة اللي صارت هواية مفضلة لدي، ويعني أحب أشكرهم بكامل الشكر
0: بإذن الله تعالى. وكامل الشكر لك لزيارتك وإلهامك وحديثك. زياد بن محمد السيابي بطل السباحة كان ضيفنا في هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سننتزع جزءا بصريا هامسا يرافقنا في كل خطوة، رفيقا صامتا لا يفارقنا إلا في الظلام. ماذا لو اختفى الظل تماما من حياتنا؟ كيف سيبدو العالم دون هذه المساحات المرتبكة بين النور والعتمة؟
3: تخيلوا أن تسيروا تحت أشعة الشمس فتنظروا إلى الأسفل ولا تجدوا خيال أجسادكم مطبوعا على الأرض. الأشجار والبنايات والجبال كلها تقف دون ستار أسود يستند إليها. علميا وبصريا هذا يعني أن الضوء أصبح ينتقل بطريقة سحرية، ينحني حول الأجسام بدلا من أن تحجبه.
2: أول ما سنفقده في هذا العالم الجديد هو الإدراك البصري للأبعاد. الظل هو الذي يمنح العين القدرة على معرفة عمق الأشياء وارتفاعها ومسافاتها. دون ظل ستبدو الشوارع والبنايات مسطحة كأنها رسوم ثنائية الأبعاد في كتاب، وسيجد السائقون والمشاة صعوبة بالغة في تقدير أماكن الأشياء، مما يسبب حوادث لا حصر لها.
3: هذا صحيح. ولننتقل من البصر إلى المناخ والحرارة، فالظل ليس لوحة فقط بل هو ملاذ كوني. في أيام الصيف القائضة نهرب جميعا إلى ظلال الأشجار أو جدران البيوت لالتماس البرودة. اختفاء الظل يعني أن كل شبر على كوكب الأرض سيتعرض لذات الدرجة من الأشعة والحرارة المباشرة، ولكن تجد الكائنات الحية مفرا من الشمس، مما قد يؤدي إلى كوارث بيئية وجفاف حاد.
2: حتى التاريخ الحضاري للبشر سيتأثر. لو نظرنا للوراء لوجدنا أن الإنسان القديم قاس الزمن واخترع الساعات الشمسية الأولى باعتماده المطلق على طول الظل وحركته. دون ظل لما عرفت الحضارات الأولى كيف تنظم أوقاتها، ولتأخر تطور علوم الفلك والحساب لقرون طويلة.
3: هذا علميا. أما في عالم الفن والإبداع فإن الكارثة ستكون مرعبة للرسامين والمصورين. جمال الصورة يعتمد على التضاد بين النور والظل، وما يسميه الفنانون الظلال الخفية التي تمنح الوجوه والأجساد ملامحها الجذابة. غياب الظل سيجعل كل شيء باهتا شاحبا ومضاء بشكل فاقع، يحرم الفنون سحرها وغموضها.
1: ماذا لو؟
2: لنفكر أيضاً في عالم الحيوان، فالكثير من الكائنات المرتبطة بالصيد والاختفاء تعتمد على الظلال، إما للتخفي عن أعين الفرائس أو للاسترخاء بعيداً عن لهيب النهار. إذن نكتشف أن الظل ليس مجرد عدم أو فراغ ناتج عن حجب الضوء، بل هو كيان بيئي وبصري قائم بذاته وجزء لا يتجزأ من هندسة هذا الكون. لقد خلق الله النور وجعل له رفيقاً يهدئ من حدته، فتتوازن الأبصار وتستقيم الحياة على سطح الأرض.
3: فعلاً هذه الفرضية تجعلنا ننظر إلى تلك المساحات الداكنة تحت أقدامنا اليوم بعين التقدير. كلما رأيتم ظلاً يمتد أمامكم، تذكروا أنه يحمي أبعاد عالمكم ويمنحكم ملاذاً هادئاً. نختم بهذا التأمل حلقتنا ونشكركم أعزائنا على كرم الاستماع. نتمنى أن تكون هذه اللوحة التخيلية قد أعادت تعريف الأشياء البسيطة في أعينكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النباتات في البيئة الجافة أو الساخنة أو في فصل القيض في مختلف المواقع في شبه الجزيرة العربية لا تواجه الحرارة وحدها، بل تواجه اجتماع الحرارة والجفاف في نفس الوقت. لذلك طورت هذه الكائنات الحية طرق أخرى للصمود. النباتات في شبه الجزيرة العربية طورت وسائل مختلفة للصمود أمام درجات الحرارة المرتفعة. لذلك عندما نتحدث ويتحدث كل المهتمين بالبيئة في العالم أجمع أن تستخدم الدول النباتات البرية المحلية في التزيين، ليس حبا فيها، يعني نحن ليس حبا في النباتات المحلية بدرجة أولى أكثر من حبا في نجاح المشروع ذاته وفي نجاح توطين هذه الأشجار وفي حماية البيئة. لأن النباتات المحلية الفاقد مالها قليل جدا إذا تعرضت المنطقة لجفاف معين أو لسوء في الصيانة أو لتأخر في أحداث معينة، فهذه النباتات تستطيع أن تصمد وأن تعيش لفترات طويلة جدا تصل إلى 150-250 حتى 1000 سنة في بعضها. لذلك الاعتماد هذه الاستراتيجية التكيفية المهمة اللي بنتها النباتات في شبه الجزيرة العربية منذ ملايين السنوات، هذا الكنز وراثي مهم جدا لا يمكن التفريط فيه، لأنه يعني تعديل النبات على سلوكه وعلى نمط حياته وعلى طريقة تعامله مع درجات الحرارة المرتفعة، هذا الكنز لا يقدر بثمن. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية هو محافظة على إرث حضاري يمتد لملايين السنوات. يعني النبات أثناء محاولته للتكيف من أجداده السابقين إلى الآن كلها موروثة في داخله، وكل هذا التعامل موجود في داخله. لذلك عندما يتم استخدام نباتات الجزيرة العربية أكثر من 4000 نوع موجود فيها، عندما نستخدم هذه النباتات في تشجير وفي الزراعة سنبني غابات حقيقية تصمد لملايين السنوات القادمة. لكن عندما نزرع أشجار مختلفة، أشجار من المناطق الاستوائية أو المناطق الباردة أو المناطق المختلفة، ويعني أما تتحول هذه الأشجار إلى نوع غازي دخيل يفتك بالتنوع الحيوي مثل شجرة المسكيت، مثل الانتانا كامارا، مثل التوكوما ستانس، مثل البارثينيوم، مثل مجموعة أخرى من السنة التي بدأت تنتشر في مختلف المواقع، والأنواع الغازية التي تزيد بين الفينة والأخرى، أو العكس تماما إنه هذه الأشجار أول ما تتوقف عنها صيانة أو خلل أو تأخر إداري معين تموت بأعداد كبيرة جدا ونفقدها، فيصير الفاقد كثير جدا أكثر من الناتج الحقيقي لهذا العمل. لذلك الاعتماد على النباتات المحلية والصبر عليها هو الاعتماد على الأصل. هو وكأنك تصبر على ابنك تدرسه تعلمه تربيه، تصبر عليه 10-15 سنة 20 سنة حتى يعني يستقل بذاته ويصبح شخص ناجح في هذه الأمة. مثل هذا الأمر أيضا للنباتات، النباتات يحتاج لها وقت، يحتاج لها صبر، نصبر عليها 20 سنة 30 سنة، إيش المشكلة؟ يعني إيش ورانا نحن؟ مستعجلين على إيش؟ بالعكس، بعض النباتات المحلية قد تصل إلى ارتفاعات مفاجئة وأطوال مفاجئة جدا إذا تم تقديم لها حاجتها من الغذاء. لأن النباتات البرية تنمو ببطء شديد، لأنه يجب أن يحدث ذلك في البرية، لا تتجرأ أن تنمو بقوة، لأنها إذا نمت بسرعة لا تستطيع أن تصرف على هذا الحجم الكبير. مقدار الجزء الجذور لا يستطيع أن يصرف على جزء الخضري، لازم يكون في توازن بين جذور الشجرة وبين الجزء الخضري مالها. فإذا كانت جذور الشجرة لا تصل إلى حاجتها من الماء والغذاء بشكل كافي ونمت بشكل طويل، فتموت الشجرة عندما يتوقف عنها الغذاء تموت. لذلك النبات لا يبطي حركته بسبب والله أنا بطيء، لا، بسبب حتى يعيش. أما إذا توفرت له الحاجة الغذاء المناسب بشكل مستمر وتم دعمه وتم تقليمه بشكل صحيح سينمو بشكل سريع ليصل خلال سنتين إلى 4 أمتار و5 أمتار بكل يسر وسهولة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ العصور الأولى من نشأة الحياة حتى السنوات بداية ظهور الإسلام في مجان عمان. حديثنا في الحلقات السابقة وهذه الحلقة بإذن الله تعالى نواصل فيها الحديث عن التجارة، تجارة مجان، أنواع المواد اللي كانت تصدر، أنواع المواد اللي كانت تجلب إلى مجان، التبادلات التجارية بين الواحات في الداخل والمناطق الساحلية. وتحدثنا في الفترة السابقة عن بداية الإنتاج وبداية التصنيع في مجان، وكان منذ الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد، وكان يعتمد على يعني إنتاج يعني مصنوعات من الأصداف وغيرها لإنتاج الحلي والخواتم والأقراط والصنارات وغيرها. ثم تطور الإنتاج في مجان بعد اكتشاف النحاس وتصديره منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالتحديد 3400 قبل الميلاد. أيضا تكلمنا عن إنتاج الأسماك، تمليح الأسماك وتدخين الأسماك وتكفيف الأسماك، وقلنا أن هذا قد يكون له فترة قديمة جدا تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد وما قبل ذلك، ووجدت آثار لأسماك وخاصة أسماك التونة، وخاصة نوع من التونة أو نوع من الجيدر يسمى ذو الزعنفة الصفراء، وجد في رأس الجنز ومواقع أخرى كان يجفف ويملح ويصدر إلى الداخل في أواني من الفخار اللي كانت تجلب، هذه الأواني من بلاد السند والهرابة، وتستخدم مرة أخرى في تخزين الأسماك لتصديرها إلى الداخل. طبعا القطاع الصناعي بشكل عام يعني مرتبط بالقطاع التجاري، وطبعا ازداد الطلب على المعادن والمنسوجات في المنطقة بالكامل. بدأت الحضارات أو الدويلات في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وخاصة في بلاد الرافدين بدأت الدويلات والحضارة منذ 3400 قبل الميلاد. وأيضا اكتشاف الكتابة كان في نفس الفترة 3400 قبل الميلاد، 3200 قبل الميلاد. بداية الحضارة أصبح كثير من الحضارات القريبة كانت تحتاج إلى النحاس، والنحاس طبعا ما موجود في بلاد الرافدين ولا موجود داخل شبه الجزيرة العربية في دلمون بالذات، من قطر إلى الكويت الساحل جميعه وجزيرة البحرين أيضا لا يوجد بها نحاس. فالنحاس كان موجود في مجان بشقيها سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، وهذا النحاس اللي كان يعني ينتج كان يصدر إلى بلاد الرافدين وغيرها، وكان من السلع الرئيسية في المنطقة. فقد كانت مجان مشاركة في اقتصاديات المناطق المجاورة بمدها بالنحاس والمعادن، والتغيرات أصبحت واضحة خلال النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا الإرهاصات بدأت منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، لكن في نصف الألف الثالث قبل الميلاد الأول بدأت يعني تتضح جليا التبادلات التجارية والإنتاج في مجان. فقد نجحت مجان في الاستحواذ على مركز تجاري قيادي في مضمار التجارة العالمية، وتطورت من مركز وسيط لتصدير النحاس إلى وسيط رئيس بين المراكز الكبرى في الشرق والغرب، يعني أصبحت مركز أساسي بين الشرق والغرب، وادي السند وغيرها، كانت أيضا سفن مباشر تخرج من رأس الحد ورأس الجنز إلى جزرات بالهند، وتجذب البضائع أيضا من جزرات، وكانت تنقل هذه البضائع إلى داخل مجان وشبه الجزيرة العربية أو تنقله إلى مواقع أخرى من المنطقة وخاصة بلاد الرافدين. وهذا الوضع تطور بإنجاز تقني تمثل في صياد الأسماك المجانيين الذين كانوا بوسعهم ارتياد أجواء الرياح الموسمية المطيرة، وفتح طريق بحري مباشر بين شبه الجزيرة العربية والهند، مستفيدين من خبراتهم البحرية التي اكتسبوها عبر آلاف السنين. بمعنى أن سكان مجان بدأوا في الألفية الثالثة قبل الميلاد يستفيدوا من الرياح الموسمية، وكانت طبعا الرحلات البحرية كانت تمر قريبة من الساحل، من يعني من بلاد الرافدين إلى داخل الخليج العربي إلى سواحل عيلام بلاد فارس إلى الهند. السفن كانت تمر بهذا الشكل قريب الساحل حتى تصل إلى مكانها. لكن في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد بدأ الأسطول المجاني يطور إمكانياته وقدراته الملاحية ليسافر مباشرة، ينطلق مباشرة من موانئ مجان إلى موانئ جزرات وغيرها في وادي السند بالهند. واستطاع صياد مجان وشرق الجزيرة العربية أن يفرضوا أنفسهم كقادة لهذا الاتصال المباشر لأنظمة الإنتاج القوية بالغرب في أوج فترة الألفية الثالثة قبل الميلاد. وتوحي معثورات حضارة الهرابة التي عثر عليها في موقع رأس الجنس ورأس الحد، قد تكون حضارة الهرابة هذه الآن قرب باكستان، وحضارة السند قد تكون هي حضارة الهند، وحضارة أيلام طبعا مقصود بها حضارة بلاد فارس. وجدت المعثورات اللي وجدت من حضارة الهرابة في موقعي رأس الجنز ورأس الحد أن الطريق تدل، هذه طبعا الآثار والمعثورات تدل على أن الطريق البحري المؤدي إلى الهند كان نشطا في نحو 2500 قبل الميلاد. يعني الطريق البحري من مجان إلى وادي السند كان مباشر منذ 4500 قبل الميلاد، أي السفن المجانية. طبعا 2500 قبل الميلاد بدأ التغير في نوع السفن، كانت السفن قبل ذلك تنتج من القصب والقار، 2500 قبل الميلاد بدأت استخدام الخشب وخاصة خشب الساج الهندي. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان وخاصة التاريخ الملاحي، وبإذن الله تعالى نواصل معكم في الحلقة القادمة الحديث عن نفس الموضوع بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: السفر في تجربة شاعر من عمان أستراليا أنموذجة. يمنحنا السفر حذقة جديدة، عينا أخرى، يوسع معارفنا الداخلية تجاه الأشياء والعالم. إنه يلج من جهتين، من جهة حنيننا إلى أمكنتنا التي غادرناها، ومن جهة أنه يجعلنا نستيقظ على مكامن جديدة ومختلفة في الإحساس بما وبمن حولنا، ويفتح أشواقنا على حساسيات لم نعهدها من قبل، ونحن الآن نجربها حياة وكتابة. غربة أو مكانا آخر التقينا فيه أنفسنا هناك بعيدا عن مواطئ أقدامنا الأولى. الشعراء أكثر من ينطبق عليهم هذا المعنى، إذ يوفر لهم طاقة محفزة على الكتابة، ويدعهم نهبا لاستبطانات الذات واستدعاءات المختلف والغريب، العميق والنزق والمتبدل في الحال. في هذه الحلقة نستمع إلى الشاعر عبد يغوث عن تجربة أشبه بالخطف الصوفي تتعلق بالإلهام الشعري. إنه يحدثنا عن طائر الغرق هناك في أستراليا.
2: إلى ذلك الطائر بعيدا بعيدا، من أين تأتي الومضة الشرارة، ذرة الغبار، قطرة الماء الأولى للشعر؟ لا أعرف شيئا البتة حول هذا الأمر، لكن حدث مرة ذات مساء بعيد أن دار هذا السؤال حولي مثل دوران الدراويش أو لعبة الأطفال المسمات بالدارجة المحلية حمارة دوارة، حيث يدور الأطفال حول أنفسهم مادين أذرعهم مميلين رؤوسهم كما الطيور مسبحة في الفلك الدوار. مجرد طائر، ذات مساء بعيد في مكان بعيد في بلاد بعيدة، حدث أن جاءت تلك الاختلاجة التي ارتجت لها روحي، وكانت بسبب طائر هو على الأرجح من كتب القصيدة بمنقاره، بتلك الدرجة من الرعشة والهلع والقلق. في ذلك المساء الأبعد والشمس تتدرج في المغيب، كنت أجلس وحيداً بجانب بحيرة

0: تحفها الأشجار بصحبة الطبيعة الجميلة والكروم مع باقة من قصائد مختارة تزكية للروح، حيث بدت الطيور في جلبتها المسائية عائدة إلى أوكارها وهي تخبط بأجنحتها على الأشجار وعلى سطح الماء، تصحبها طشطشة سباحة الأوز، جوقة نقيق الضفادع، صرير الجنانب، وأصوات ليلية متداخلة تحت وقع ريح خفيفة. حدث أيها الأعزاء في عتمة المساء أن خبط طائر بجناحيه على سطح البحيرة هاوياً من علو شجرة قريبة مني، خبط بجناحيه خبطة واحدة ثم اختفى في لجة الماء. كل الطيور أثناء لعبها مع الماء عادة ما تخبط بأجنحتها الوارفة وبسيقانها الرفيعة بإيقاع متدرج مثل هبوط الطائرة، ثم تعاود الطيران، إلا ذلك الطائر الذي غاب في عمق البحيرة إلى الأبد. فجأة وجدت نفسي، الحق أقول لكم، كمن يجد نفسه أمام سؤال فلسفي كبير استعصت الإجابة عليه. لماذا هذا الطائر بالذات دون غيره من طيور البحيرة؟ لم يطر ثانية، لم يخرج من الماء ولم يغرق أيضا، لأنني ظللت أبحث عنه إلى ما بعد المغيب كما بحثت عنه في صبيحة اليوم التالي في صفاء البحيرة. وبالمناسبة ظل هاجسي طوال الليل ولم أعثر عليه البتة. أحسست ذلك المساء بعد أن يئست من العثور على طائر الغرق وقد لبست البحيرة وما حولها لباس الليل، أن الشجرة التي سقط من علوها الطائر تنظر إلي تلك النظرة العاتبة رغم الحلكة، فبدت لي أماً والطائر طفلاً تاه في الزحام، فتضعف إحساسي إحساس من يفقد عزيزاً، وبدأت معها رحلة كتابة قصيدة، رحلة ابتدأت من نفضة للروح إثر خبطة مدوية لطائر في الماء، وامتدت في الحاضر والماضي والمستقبل الشخصي، وانسالت معها ومن ذلك الجرح الغائر الذي خلفه الطائر تأملات وذكريات ذات مساء بعيد بجانب بحيرة في بلاد بعيدة ذهبت إليها لتهدأ روحي بعد أن اعتلت في البلاد ومن العباد، وإذ بها تختض لغياب طائر. مجرد عصفور لا أكثر. لقد علمني ذلك الطائر العابر شيئا عن فن الإلهام الشعري، شيئا بسيطا لكنه عميق عمق غرقي. إن للشعر منابع شتى، ليس الإنسان وحده منبعها فحسب، ثمة كائنات حية وجامدة من حولنا لا تعد ولا تحصى، نادرا ما نلتفت إليها تلهم الشعر، بل وليس مبالغة في القول، وتكتبه أيضا بماء القلب. فشكرا لذلك العصفور الذي كتب قصيدة لوحة طبيعية في العام 2004 بغرب استراليا. لوحة طبيعية. استرح إلى البحيرة داعب الأوز ذا الخطوط الكثبانية، عانق نظرة الشجرة التي أسقطت طائر الغرق. الطبيعة بكر أحيانا بالهندسة وسادة لعين الحلم، السماء انعكاس لصفاء البحيرة، أنجمها عرف الطيور رقراقة بمجد الأشجار في صلاة المغيب.
1: وللقصيدة بقية في مجموعة الشاعر المعنونة باسم عبد يغوث يعود إلى المرعى. وقد تحدث قبلها عن الإلهام الشعري الذي استنحت به أستراليا عندما كان في سفر إليها.
2: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري، وطهران تؤكد أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي علي بن حمدان بن علي المعمري، عمري 12 سنة، صف السادس من مدرسة عبد الرحمن بن عوف من ولاية صحر.
11: علي يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا علي.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: انت ما شاء الله طالب نشيط في مدرسة عبد الرحمن بن عوف، صحيح؟
12: نعم.
11: وتحب القراءة؟
12: اكيد
11: اكيد، عجبتني هذه اكيد. ايش الكتب اللي قريتها مؤخرا؟ يعني ايش نوعية الكتب اللي تحب تقراها؟
12: نوعيتها ادبية.
11: ادبية، قصص يعني؟
12: ايوه.
11: ايش قريت من قصص؟
12: قصة تاريخ ثعلب، الذهان، والأسد والخادم المسكين.
11: جميل. هديت الثعلب هذه قصة نور الدين هاشمي، صحيح؟
12: نعم.
11: جميل. هذه طبعا موجودة أيضا في منصة عين ضمن الكتب الصوتية. احكي لي شو حكاية هديت الثعلب؟
12: أن كان هناك شيديك يقف على السور ويقض صاحب المزاعة وزوجته وبقية الحيوانات في المزرعة، ويقود دقائقات يعتبر هذا روتينه اليومي. بعد أيام شاف ثعلب أحمر وعطاه هدية، ساعة منبه لكي تقض صاحب المزرعة وبقية الحيوانات من بدل الديك.
11: ممتاز.
12: فسأل الديك الثعلب وما المقابل؟ قال هذا عربون هدية صداقتنا.
11: أيوة، يعني معناها أنه الديك كان متشكك في صداقة الثعلب، كأنه شاك ولا إيه؟
12: نعم. فما بعد 10 أيام خلصت البطارية، وطلب من الثعلب بطارية جديدة لكن رفض.
11: نعم، قبل ما تخلص البطارية، يعني هو استخدم المنبه لإيقاظ الحيوانات.
12: نعم.
11: وما حد كشفه؟
12: لا،
11: خلال هذه 10 أيام.
12: نعم.
11: جميل. وبعدين خلصت البطارية.
12: نعم. وطلب من الثعلب بطارية جديدة، فرفض الثعلب وطلب منه 3 بيضات. قال الديك مستحيل أن الدجاجة أم صويص تحرص البيض.
11: أيوة.
12: كله تتقد على البيض كله.
11: أيوة. إذن هنا بانت نوايا الثعلب، يعني هذه الهدية ما كانت لله، كان هو يريد بيضات، صح؟
12: نعم. فاستغل الفرصة الديك وسرق 3 بيضات عندما ذهبت الدجاجة أم صويص للبحث عن الطعام. فأحضرها إلى الثعلب. والثعلب أعطاه البطارية، وبعد مرور أيام انتهت البطارية. مرة أخرى
11: ويتورط مرة ثانية،
12: وراح الديك مرة ثانية وحاول يسرق 3 بيضات لكن كشفته الدقيقة أم صويص ونقضتها على رأسه على رأسه
11: وأيضا حيوانات المزرعة
12: ونادت حيوانات المزرعة وسمع الضجيج صاحب المزرعة ومسك سكين طويل وجلس يطارد الديك والديك هرب برا المزرعة فوجده الثعلب قال أنت في أمان تعال يا صديقي فذهب الديك فلم يجد أحدا هناك فالتهمه الثعلب
11: كانت نهايته حزينة هذا الديك
12: نعم
11: طيب جميل إذن إيش الاستفادة من قصة هدية الثعلب
12: الاستفادة من هدية الثعلب أنه ما كل أصدقائهم أصدقاء حقيقيون الله. ما كل هدايا مفيدة
11: الله ما شاء الله ما شاء الله عليك هذه الحكمة فعلا أجمل حكمة تأخذ من هذه القصة رائع يا علي أيضا إيش قريت بعد
12: قريت قصة الأسد والخادم المسكين الرهان
11: قصة الرهان هل تقصد الرهان للكاتب الروسي أنطوان تشيكوف
12: نعم
11: ما شاء الله عليك يعني هذه قصة يقراها الكبار أنت قريتها
12: نعم
11: احكي لي إياها
12: أن كان هناك بعض أشخاص يتناقشوا أنه الإنسان ما يدوم يكمل في السجن الانفرادي أكثر من سنة
11: يعني تناقشوا أنه أنه الإنسان ما يقدر ينسجن أكثر من سنة
12: نعم
11: في سجن انفرادي
12: نعم
11: زين بعدين إيش صار
12: فاعترض واحد وقال أنا أدوم أصمت 15 سنة فراهنوا الثاني راهنوا بمبلغ مليونين
11: روبل جميل
12: ووافق
11: قبل الرهان يعني
12: هو
11: انه يجلس كذا مسجون 15 سنة وحده في زنزانة الفلادية
12: نعم فبدأ الرهان وبعد
11: يعني هذا الرهان كيف بدأ يعني وين سجن هذا الولد
12: سجن في القبو قبو الشخص اللي راهن فبدأ الرهان وبعد 8 سنوات توفت زوجته فشعر بالحزن الشديد لكن قرر يعني يكمل
11: يعني حتى زوجته توفت ما قرر يطلع
12: لا وحاولوا يغدوه قالوا أنت بتتعب هنا وكل شيء هو رفض أكمل وعندما بقت ربع ساعة ذهب للتفقده فوجدوا الباب مفتوح فنادوه باسمه
11: يعني بقي ربع ساعة عن تنتهي 15 سنة
12: نعم
11: وحصل الباب مفتوح
12: ظنوا أنه خرج فدخلوا فنادوه باسمه ولم يستجيب لهم أحد
11: يعني حصلوا خارج فعلا
12: نعم فوجدوه خارجا وفرح المراهن فرح شديد لأنه كسب الرهان
11: نعم كسب الرهان مع أنه هذا صابر 15 سنة إلا ربع ساعة
12: نعم
11: جميل
12: وأثناء فرحته وجد ورقة مكتوب فيها
11: رسالة يعني من
12: نعم رسالة اجعل نقودك لنفسك أنا لا أحتاجها تعلمت أن الحياة لا مثيل لها
11: الله جميل يعني إذن هذه هي الاستفادة من القصة
12: نعم
11: إيش الاستفادة
12: الاستفادة هي أن الحرية هي أثمن شيء في الحياة
11: الله
12: وأن الحياة من تغير الناس تكون كئيبة
11: ما شاء الله عليك يا علي قصة جميلة وسردك لها واجد رائع وأيضا الحكمة اللي استنتجتها منها كثير جميلة ما شاء الله عليك إيش بعد قريت؟
12: قريت قصة الأسد والخادم المسكين
11: الأسد والخادم المسكين إيش حكايته؟
12: حكايته أنه كان هناك خادم يشتغل مع سيده سيده يعامله بقسوة أقرر الهروب إلى أعماق الغابة فوجد أسد عالق في رجله غصن فذهب إليه دون تردد ونزع الغصن والأسد لم يفعل له شيئا وبعد أيام وجده سيده وعاقبه عقاب شديد وخيره ما الذي ما تريد عقابك
11: يعني لسه ما عقابه خيره في العقاب
12: نعم فاختار قفص الأسد.
11: يعني هذا الخادم اختار أنه يكون في قفص الأسد؟
12: نعم.
11: وما استغرب السيد؟
12: هو استغرب السيد من فقال من يتجرع على الذهاب إلى قفص الأسد؟ فصمت الخادم عندما حبسوه في زنزانة الأسد.
11: جميل.
12: كان السيد ينتظر هجوم الأسد نحو الخادم. والخادم لم يتردد فهجم الأسد ولعق وجهه. لم يفعل شيئا لأنه تذكر أنه هو نفس الشخص الذي أنقذه.
11: يعني الأسد مش هجم إذن على فقط لعق وجهه فقط.
12: نعم.
11: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: الاستفادة أن مساعدة الآخرين ساعد غيرك فلا تعلم متى تحتاجهم.
11: الله. جميل فعلا أنك أنت لما تساعد ناس حتى لو ما ردوا عليك في لحظتها يمكن بعد أيام بعد شهور بعد
12: نعم.
11: سنة تحتاج إلى مساعدتهم.
12: نعم.
11: ممتاز يا علي ما شاء الله عليك، قراءاتك جميلة ما شاء الله وسردك حلو يا علي. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: لعب كرة القدم.
11: لعب كرة القدم. أنت ما يعني تلعب ولا نص نص؟ يعني لعيب أنت؟
12: نعم.
11: آه إيش مركزك في اللعب؟
12: جناح يمين.
11: جناح يمين. من تعرف من اللعيبة العالميين اللي جناح يمين ويعجبوك؟
12: لامين يامال.
11: لامين يامال لاعب برشلونة.
12: نعم.
11: إذن أنت من مشجعي برشلونة؟
12: لا ريال مدريد لكن عجبني أداءه.
11: يعني أنت من مشجعي ريال لكن تحب لامين يامال.
12: نعم.
11: جميل.
12: هو الفقير في برشلونة.
11: من الجناح اليسار في ريال مدريد تعرفه؟
12: فينيسيوس.
11: ما شاء الله عليك ممتاز. وطبعا احنا نسجل هذه الحلقة في أول يوم من أيام كأس العالم في 11 يونيو. ناوي تتابع كأس العالم؟
12: نعم.
11: من الفريق اللي تشجع في كأس العالم؟
12: البرتغال.
11: ليش عاد؟
12: لأن شيء أمل كبير أنه يفوز يحقق كأس العالم رونالدو.
11: يعني أنت تشجع علشان رونالدو يحقق كأس العالم.
12: نعم.
11: أنت تحب رونالدو؟
12: نعم.
11: تعرف الحين يلعب في أي نادي؟
12: نعم في نادي النصر السعودي.
11: جميل متابع ما شاء الله عليك. تحفظ قصائد أو نشيد؟
12: أكيد.
11: أكيد. إيش بتسمعني؟
12: مرح الطفولة.
11: مرح الطفولة لمن هذه؟
12: أبو قاسم الشابي.
11: شاعر التونسي. جميل نستمع.
12: كم من عهود عذبة في عدوة الوادي النضير فضية الأسحار مذهبة الأصائل والبكور كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغريب أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرو وبنا أكواخ الطفولة تحت عشاش الطيور نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور ونعود نضحك المروج وللزنابق والغدير ونخاطب الأصلاء وهي ترف في الوادي المنير لا نسأم الله والجميل ولا يدركنا الفتور.
11: ما شاء الله عليك ممتاز ممتاز يا علي. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: كابتن طائرة.
11: كابتن طائرة ليش؟
12: لأن أحب قيادة الطيارات وحلمي أن أقود طائرة.
11: يعني حلمك أنك تقود طيارة.
12: نعم.
11: ممتاز إن شاء الله تحقق أمنيتك.
12: آمين.
11: وتصير طيار كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: فعل الخير لا يضيع.
11: فعل الخير لا يضيع. جميل شرح ليها.
12: أنا مثل قصة
11: القادم والأسد.
12: نعم.
11: يعني الواحد مهما لما يفعل خير يرجع له في النهاية.
12: نعم.
11: ممتاز يا علي. إذن علي بن حمدان بن علي المعمري الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي في ولاية صحام البالغ من العمر 12 عاما شكرا جزيلا لك.
12: عفوا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، طابت بكم الصباحات مستمعين الكرام. أنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي، صباح تبدأ فيه الحركة من جديد في عمان، حيث العماني يسعى لكسب قوته في بداية الصباح ومن أجل أن يظفر بخير وبرزق هذا اليوم. في صباح جديد نتقدم فيه بثقة في عمان، حيث يأتي العماني ويقدم سعيه وجهده لهذه الأرض الطيبة عمان أينما كان، إلى كل ميدان.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.

0: أتمنى الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
1: صباح الحمد والشكر لله أن رعى مسيرة عمان برعايته تحت كنف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يدعو دائما لمزيد من الخير والنماء والتقدم، ونضع نحن كعمانيين نصب أعيننا في كل مطلع يوم أن تظل عمان هي الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه، ونسعى لتحقيقه، حيث نؤدي الواجب ونبذل لعمان السعي والجهد.
0: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.
1: لبناء الوطن وبالهمة العالية، صباحكم عمان الذي يمضي فيها العماني بالخير وبالهناء في وفق منهج علمي يعتز بما يتحقق ويستبشر بما يجري إنجازه على طريق التقدم والنماء. فصباحكم عهد عمان السعيد الذي تتوالى طوالع بشائره، وسلطان معظم يقود المسيرة للخير والهناء في نهضته المتجددة.

0: مرحبا حكم عمان التي ترقى ونفاخر بها الجوزاء، فأعظم بوطن بلد الخير والسلام، وأكرم بسلطانها الفذ الهمام الذي يمضي بخطى الواثقين إلى غد مشرق، مراده البناء والنماء. وفي كل إطلالة سامية لسلطاننا المعظم نقرأ صفحة جديدة من تاريخ عمان، من حاضر عمان، ومن مستقبلها المشرق العاهل المفدى حفظه الله ورعاه. يتفضل فيترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، ويوجه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وهيئة الأصول الحكومية، ويشيد بيقظة الأجهزة العسكرية والأمنية في الذود عن حياض الوطن.
1: لا بد من كلمات شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة على جهودها الرامية إلى إنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية. فما كانت المحافظة على ما تم من مكتسبات أن تتحقق لولا استتباب الأمن والأمان ورسوخهما في ربوع البلاد. وما كان للأمن والأمان أن يعماء البلاد من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية التي تذود عن حياض الوطن. فسلام وتحية لأبنائنا المرابطين في كل جزء من أجزاء هذا الوطن، يحرسون ترابه ويصونون مكتسباته، مشيدين بدور هذه الأجهزة وجميع منتسبيها.

0: صباح لكم جميعا، يمضي بالخير أينما كنتم مستمعين الكرام في ربوع عمان. هذه الأمة الواثقة التي تسير نحو المستقبل ويقود زمام نهضتها بكل اقتدار لمرافئ الازدهار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ثم نستبشر نحن كعمانيون بما تحقق ونمضي لمسارات العمل المشرقة في كافة الأصعدة.
1: ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.

مرحبا بكم الصباح مستمعينا الكرام، صباحكم خير وبركة. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي. هذه حلقة الثلاثاء غرة محرم لعام 1448 للهجرة. كل عام وأنتم بخير وفي خير وإلى خير. يوم الأمس أعلنت اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وعليه يكون اليوم الثلاثاء هو غرة شهر محرم لعام 1448 للهجرة، السادس عشر من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. نستغل هذه السانحة بأن نتقدم بالتهاني بهذه المناسبة الكريمة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب العماني سائلين الله تعالى دوام الصحة والعافية لجلالته، وأن يعيد هذه المناسبة على سلطنة عمان والأمة العربية بالخير واليمن والبركات والسلام. نطالعكم بأخبارنا المحلية بتفاصيلها وكذا أيضا محطات منوعة نختارها لك عزيز المستمع في كل صباح في برنامج صباح الخير يا بلادي من السادسة وحتى تمام التاسعة. نذكركم برقم التواصل معنا، بإمكانك أن ترسل رسالتك الصباحية وتشارك معنا أيضا في الموضوعات التي نطرحها من خلال رقم الواتساب 7244210. وأيضا نذكركم بإمكانكم أن تشتركوا معنا على قناة الواتساب لكي يصلكم كل جديد من خلال هذا الرقم 7244210، ما يبث هنا عبر برامجنا المختلفة في إذاعة سلطنة عمان من محتوى في البرامج المختلفة وكذلك أيضا من تغطيات تقوم بها إذاعة سلطنة عمان، تجد مباشرة على قناتنا على منصة الواتساب 7244210. اشترك بهذه القناة ويصلك كل جديد. أطيب التحايا أرسلها لك عزيز المستمع فريق العمل، نرافقكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج يحييكم هزاع بن سيف الراسبي.

0: كتبنا حن اليوم والتاريخ.
1: سيفك أخي حاضر وماضي،
0: البيت بتنا والتسلطين،
1: دار الكرم والتسلطين،
0: عمان البطولات والتاريخ،
1: مستقبل وحاضر.

0: صباحاتكم بكل خير ومحبة، أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. صباح وضاء مشرق جديد من صباحات عمان الخير التي تشهد أيام النماء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله، الذي عكف دائما على تحسين كل جوانب النماء هنا في سلطنة عمان. بالطبع سنكون معكم في الكثير من التفاصيل حول ما كان بالأمس بالتحديد في بالطبع حول ما كان بالأمس في اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر. سنقف عند كل التفاصيل بإذن الله تعالى حول التوجيهات السامية لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال. قلنا أن هذا الأمر لم يغفل عنه جلالة عدة مرات في كثير من المناسبات الوطنية، وكل توجيه أبوي من لدن جلالته كان يتحدث عن هذا الموضوع، وهو أيضا شغل شاغل للعالم. يعني نشهد تفاصيل لقوانين جديدة تسن حول العالم. بالأمس كان في حديث واسع عن بريطانيا التي سنت قانونا يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 على سبيل المثال. فعمان ليست بمعزل عن كل هذه التغيرات العالمية، ورائع جدا أن نرى قيادتنا الحكيمة بهذه التوجيهات الأبوية، وكذا أيضا التوجيهات التي دائما توافقها كل الخطوات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية. أيضا أمر آخر، الاعتناء بكل شرائح المجتمع وتثمين دورهم. المرأة دائما لم تغب في بناء عمان منذ التاريخ القديم وحتى عصر مؤسس وباني نهضة عمان الحديثة سلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ويأتي امتدادا لهذا النور وهذه النظرة السديدة حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله، والحديث عن 11 مقعدا إضافيا. وعمان ترسم نموذج عالمي لتمكين المرأة، سيكون هناك حضور للمرأة بشكل أوسع في مجلس الشورى، الدلالات التنموية والسياسية التي يحملها هذا القرار. وبالطبع التغيرات الاقتصادية أيضا، لكل يوم نسمع تحديث جديد حولها وتغير في ميزان القوى، وأيضا الكثير من الروابط الاقتصادية الجديدة والعلاقات التي تنشأ في هذا السياق. أيضا عمان دائما وأبدا وإياكم نتحدث في كثير من الحلقات عن هذه التحديثات التي تطال الجانب الاقتصادي، وكلها طبعا تأتي بتوجيهات سامية من لدن جلالته. رؤية اقتصادية متكاملة تذهب بعمان إن شاء الله إلى كل تقدم في الجانب الاقتصادي، حزمة من التسهيلات إلى حوكمة الأصول والتنسيق المشترك. نتحدث عن هذا الموضوع أيضا من خلال ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بالأمس.
1: كذلك أيضا الإشادة من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالسمت العماني وعقلانية الخطاب الإعلامي مع كل الظروف التي مرت عليها المنطقة، وكيف تعامل معها الإنسان العماني من خلال مواقع

0: هرمز. أيضا التأكيد على أهمية المشاريع المتعلقة بالأمن السبراني في الوحدات الحكومية، هذا أمر مهم جدا. العالم يتفاعل بشكل لحظي وسريع مع كل المتغيرات، ولا بد أن تكون أيضا أنت موجود في كل ما هو متقدم في عالم التقنية بشكل عام، ولا بد أن تواكب، وهذا هو ديدن سلطنة عمان في كل الأحوال. هنا يأتي التأكيد من حضرة صاحب الجلالة عزه الله على أهمية أن تكون هناك مشاريع متعلقة بالأمن السبراني في الوحدات الحكومية، هي كانت موجودة، والآن يأتي الدور على مسألة متعلقة بتعزيز هذا الوجود أو هذا الحضور بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالأمن السبراني على مستوى وحدتنا الحكومية.
1: الحمد لله في الأمن السبراني عمان أساسا متقدم، ولدينا كفاءات وطنية كثيرة، وهذا يعني الحرص السلطاني عندما يأتي يعني يخلي كل شخص أساسا مبدع في هذا المجال يبدع أكثر، وكل أيضا مؤسسة ملتزمة تلتزم أكثر بكل ما هو جديد في عالم التقنية وخاصة الأمن السبراني. نحن لسنا طبعا بمعزل كوسائل إعلام عن كل هذه التحديثات الجديدة، وكنا دائما وأبدا معكم هنا عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر بقية أيضا وسائل الإعلام، نقدم لك كل ما هو جديد حول هذه التحديثات، وأيضا نحتفي بالوعي الذي نلمسه دائما في مجتمعنا. وكذا أيضا جميل أن هذه اللفتة من جلالة السلطان أن يشيد دائما بمن يلتزم بهذه الصورة الرائعة لسلطنة عمان، سواء كان في الحفاظ على السمت العماني أو حتى السعي دائما للابتكار والإبداع في مختلف المجالات كالمجالات التقنية، وكذا أيضا تربية الأبناء كما ينبغي في ظل هذه التغيرات الكثيرة. نحن أكيد أن بنناقش كثير من هذه المواضيع معك عزيزنا المستمع، وأيضا نود أن نستمع لآرائك التي تثري حلقتنا دائما على 724-24-10. اليوم سنتحدث عن الوعي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأزمات المختلفة، كيف لمست حضور المستخدم العماني لوسائل التواصل الاجتماعي في كل هذه المتغيرات، وكذا أيضا موضوع التوجيه بإعداد ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. هل ترون أن عمان ستنهج نهج الكثير من الدول التي حظرت مثلا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16؟ هل تؤيدون هذا القرار؟ وهل ضبط هذا الموضوع سهل أساسا بالنسبة لأولياء الأمور، أم يجب أن يكون هناك قانون صارم في هذا الشأن؟
0: إذن بانتظار تفاعلكم مستمعين الكرام على 724-24-10 في كل الموضوعات التي نطرحها معك حتى تمام التاسعة. في صباح الخير يا بلادي.

قال ابن الرومي: شعار الفتى ذم الزمان الذي أتى، ومن شأنه حمد الزمان الذي مضى. ولم لا وفي الآتي أخو العيش يجتوى، وفي الزمن الماضي أخو العيش يرتضى.

في بدائع الفوائد قبل قول ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلص عنك فاعلم أنه لطف بك، لأن المنعم لم يقبضه بخلا أن يتمزق، ولكن رفقا بالساعي أن يتعثر.

كتب مصطفى السباعي: لولا الألم لكان المرض راحة تحبب الكسل، ولولا المرض لافترست الصحة أجمل نوازع الرحمة في الإنسان، ولولا الصحة لما قام الإنسان بواجب ولا بادر إلى مكرمة، ولولا الواجبات والمكرمات لما كان لوجود الإنسان في هذه الحياة معنى.

عندما يكون الشخص على حافة الانهيار النفسي يحتاج للاحتواء أكثر من حاجته للنصح والعتاب. فيودور دوستويفسكي.

عن الحريث بن قيس قال: إذا أردت أمراً من الخير فلا تؤخره لغد، وإذا كنت في أمر الآخرة فامكث ما استطعت، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولاً.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية التي كتبها الشاعر العماني حمد الحارثي في عمان والعمانيون، حيث قال: ونحن المنعمون إذا أردنا، ونحن القادرون إذا عفونا، بنينا في ذرى الأمجاد مالا يطاوله الملوك فمن عدانا، فنحن بنو الحصون على ذراها أقمنا العدل دهرا، في ربانا عمانيون نحن إذا انتسبنا، ولا نسب يليق بنا سوانا، لنا في صفحة التاريخ مجد على صهواته كانت خطانا.

إن شاء الله يا رب كذا دائما كل الخير والنماء لهذه الأرض الطيبة، ولكم أيضا كل التوفيق والسداد في مساعي الخير أينما كانت. نواصل حديثنا المنوعة معك في صباح الخير يا بلادي، نقرأ تفاصيل النماء في الوطن العزيز ونقرأ مشاركاتكم على 724-10، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى وزميل بدر الظفري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية، ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. وجلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر، مستهلا جلالته أعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والامتنان على نعمه الظاهرة والباطنة، سائلا إياه جل وعلا أن يديم عطاياه ووافر نعمه على هذا الوطن العزيز وأهله الكرام والمقيمين فيه، وأن يحفظ سبحانه عمان وشعبها وكافة شعوب العالم، ويديم عليها الأمن والاستقرار، داعيا الله سبحانه أن يوفق كافة الجهود الخيرة لتحقيق الإنجازات والطموحات. ثم تفضل جلالته أعزه الله باستعراض عدد من الموضوعات، ففي ضوء اهتمام جلالته ببناء اقتصاد تنافسي يكون فيه القطاع الخاص ممكنا ويقوم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وجه حفظه الله بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعا وتوازنا. واستمرارا لاهتمام جلالة السلطان المعظم أبقاه الله بترسيخ مبدأ الشورى، واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وبهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب، وجه جلالته حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2025، والتي أظهرت ولله الحمد تحسنا ملحوظا في الأداء منذ بدء أعمال وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية في عام 2022، أشاد جلالته أبقاه الله بالجهات الحكومية ذات الأداء الأعلى وكذلك الجهات ذات التحسن الأعلى في الأداء، مؤكدا أيده الله على أهمية أن ينعكس ذلك على تحسن مستوى رضا المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال ونمو مؤشرات رؤية عمان 2040. وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، وجه جلالته أبقاه الله الجهات المعنية بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، وبما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. ومن منطلق الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء بالأمن السبراني بالتوازي مع برامج الاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني في خططها وبرامجها ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الشأن أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، ونظرا لأهمية بناء إطار مؤسسي شامل لإدارة الأصول الحكومية بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ويرفع من مستوى الحوكمة والرقابة فيها وتحويلها إلى مورد داعم للتنمية الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الأصول الحكومية تتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية، سعيا نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة. كما استعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيدا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا المجلس على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. وبعد أن أشاد جلالته أبقاه الله بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيدا عمليا للثوابت العمانية الراسخة بما يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت والمتمثل في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتزامها الدائم بعلاقات حسن الجوار والتعاون البناء مع كافة الدول ودعوتها الدائمة إلى الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بما يضمن الحفاظ على الأرواح ومقدرات المنطقة. وقد رحب مجلس الوزراء بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة خاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها، مثمنا جلالته في هذا الشأن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، مؤكدا أيده الله على أهمية اليقظة المستمرة لحماية الأمن والاستقرار ودور عمان الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. وفي ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية للأحداث، وبعد أن أثنى جلالته أبقاه الله على الجهود والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في سبيل تأمين إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات، أكد جلالته على أهمية مواصلة تلك الجهود وتكامل منظومة العمل الوطني والإقليمي بما في ذلك العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للحد من الآثار السلبية للأحداث وضمان الجاهزية العالية للاستجابة والتنسيق في هذا الشأن، موجها جلالته أبقاه الله بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بشكل مباشر بهدف تخفيف وطأة التأثيرات المشار إليها. كما أشاد جلالته عزه الله بالسمت العماني في الأطروحات التي أبداها المواطنون والتي تعبر خير تعبير عن الاتزان الذي يميز الشخصية العمانية في تعاملها مع مختلف القضايا، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العمانية في التعبير عن مواقف سلطنة عمان تجاه الأحداث والقضايا المختلفة وعلى نهج العقلانية والاتزان في الطرح وتغليب المصلحة الوطنية. وفي إطار استعراض العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والزيارات التي شهدتها سلطنة عمان خلال الفترة الماضية، أكد جلالته أيده الله على أهمية استثمار العلاقات الطيبة لسلطنة عمان مع مختلف الدول وترجمتها إلى ما يعزز المنافع المشتركة بما يوطد العلاقات الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة للجميع ويساعد في ديمومة الرخاء والاستقرار للمنطقة وكافة شعوب العالم. وفي ختام الاجتماع توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام السداد والتوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. وأعرب جلالة السلطان المعظم في برقياته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لقادة الدول، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى شعوب بلدانهم بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق للأمة الإسلامية ما تتطلع إليه من عز وازدهار. كما عبر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة في برقياتهم الموجهة لجلالة السلطان المعظم، عبروا عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات، داعين الله تعالى أن يديم على جلالته الصحة والعافية وعلى الشعب العماني المزيد من التقدم والرخاء، وأن يحمل العام الهجري الجديد الخير والسلام والاستقرار للمسلمين وللعالم أجمع. أكد معالي السيد حمود بن فيصل البسعيد وزير الداخلية أن الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العمانية في مجلس الشورى من كل محافظة تأتي في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية، موضحا معاليه أبرز الضوابط والأسس التي ستتخذ لوضع الأوامر الكريمة موضع التنفيذ على النحو الآتي: تخصيص 11 مقعدا للمرأة في مجلس الشورى موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقا للمنظومة الحالية حسب ما حدده قانون الانتخابات. تتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية. يتم احتساب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنة بالمرشحات الأخريات في ذات ولايات المحافظة والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعتبر الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها. إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية وفق عدد السكان العمانيين من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحا للتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. استعرض الوزيران التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن أملهما في أن تسهم التفاهمات الأمريكية الإيرانية في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم نهج الحوار والدبلوماسية وبناء الثقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري. وذكر ترامب خلال منشور له على مواقع التواصل الرقمي أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل الآن، وبموجبه سيتم الإنهاء الفوري للحصار البحري الأمريكي على إيران. كما أكد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق يقضي بعودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي. من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه قد يشارك في حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد يشارك أيضا. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن نص مذكرة التفاهم أو أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل في جنيف. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى وقف الحرب بشكل فوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى تسوية نهائية. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف قد أعلن أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام. وذكر شريف أن الاتفاق ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان.
1: من حافة المواجهة العسكرية إلى طاولة المفاوضات، هكذا تحول المشهد بين واشنطن وطهران. بعد أشهر من توترات ألقت بظلالها على العالم، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق تهدئة يفتح صفحة جديدة من التفاهم، تمهيدا لتوقيعه رسميا في جنيف الجمعة المقبل. بنود هذا التفاهم تبدأ من الميدان، إذ ينص على تثبيت وقف الأعمال العسكرية وتأمين حركة الملاحة البحرية. أما سياسيا فيطلق الاتفاق مسارا تفاوضيا ل60 يوما لمعالجة الملفات العالقة وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني مقابل إجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية. ردود الفعل جاءت سريعة، إذ اعتبرت الأمم المتحدة وعواصم أوروبية وعربية أن الاتفاق خطوة أساسية لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. ودعا المفوض الأممي لحقوق الإنسان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على تنفيذ الاتفاق. ومع هذا التفاؤل يبقى حذر المراقبين سيد الموقف، فالأيام المقبلة هي الاختبار الحقيقي لالتزام الطرفين وتجاوز العقبات الأمنية المعقدة. فهل نجحت الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة نهائياً؟ أم أنه مجرد استراحة محارب؟
0: بدأ آلاف النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدانهم وقراهم في جنوب لبنان عقب الإعلان عن الاتفاق مع إيران وسط أجواء من الارتياح الحذر بعد أشهر من النزوح. وشهدت الطرق المؤدية إلى المناطق الجنوبية حركة كثيفة للمركبات والعائلات العائدة لتفقد منازلها وممتلكاتها، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة الأوضاع الميدانية وتقييم الأضرار. وترافق مشهد العودة مع دعوات رسمية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، خاصة في المناطق التي لا تزال تشهد تحديات أمنية وإنسانية. الإعلان عن شمول اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني للبنان لا يعني عودة الاستقرار، فإسرائيل ترفض الاتفاق وتبقي حالة التأهب قائمة مع مواصلة التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
2: رفض وغضب يلفان القيادة الإسرائيلية عقب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف إطلاق النار بما يشمل لبنان، صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت إبلاغ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي ترامب بعدم الانسحاب من لبنان. وعزز الأمر تصريح وزير الجيش كاتس أنه ورغم الضغوط لن يتم الانسحاب من الجنوب اللبناني. وتوالت مواقف مشابهة من وزير الأمن بن غفير الذي أكد بأن اتفاق ترامب لا يفرض أي التزام على إسرائيل، فيما وصف وزير المالية سموتريتش الاتفاق بسيء لإسرائيل داعيا لمواصلة العمل لإسقاط النظام الإيراني. ومع هذه المواقف أعلنت هيئة البث الإسرائيلية تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية تحديدا في الشمال حتى نهاية الشهر الجاري نتيجة عدم التيقن من الوضع مع لبنان وإيران. وقف إطلاق النار يشمل لبنان لكن من غير الواضح التفاصيل المتعلقة بالأمر، وتستغل إسرائيل ذلك ليعلن مسؤولون عسكريون فيها أن حدود المسموح والممنوع في لبنان غير واضحة بعد، ما يعني مواصلة الجيش تواجده العسكري في الجنوب اللبناني تحديدا فيما يوصف بالمنطقة الأمنية العازلة التي تضم بلدات لبنانية أبرزها الخيام التي شهدت مع بلدات مركبة ورشاف عمليات نسف إسرائيلية للمباني فيما سقط شهيدان في بلدة الغسانية. إسرائيل لا يناسب احتواء الموقف في لبنان، ومسعى رئيس الوزراء نتنياهو واضح لإبقاء التصعيد قائما في الجبهة اللبنانية لأنه يستخدمه مع التصعيد في الأراضي الفلسطينية بهدف العبور الآمن إلى الانتخابات المقبلة. الهدوء النسبي الحذر في لبنان يبقى موضع شك، لكن التصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية مؤكد. جيش الاحتلال اقتحم بلدة العيسوية شمال القدس واعتقل شبانا، وفي قطاع غزة أعلن عن استشهاد طفل عقب إصابته ووالده بالرصاص في وادي السلقة وسط القطاع واحتجازهما لعدة ساعات، كما استشهدت سيدة في قصف طائرة مسيرة لبلدة الزوايدة. وأصيب فلسطينيون خلال تقدم آليات إسرائيلية لتوسيع نطاق المنطقة الصفراء في حي التفاح شرق مدينة غزة وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. فوفق المكتب الإعلامي الحكومي لم تلتزم إسرائيل ببند إدخال المساعدات إلا بنسبة 36% وفي بند الإجلاء الطبي خارج غزة بنسبة 35%، فيما تجاوز عدد الشهداء 992 شهيدا. أما الضفة الغربية فاعتقل منها الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا على الأقل ودمر شبكات مياه في الأغوار الشمالية، فيما أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة السيطان الرعوية شرق طوباس واعتدوا على فلسطين في بلدة دورة جنوب الخليل. في القاموس الإسرائيلي الاتفاقات السياسية غير ملزمة ما لم تخدم المصالح الإسرائيلية بالمطلق. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان ناقشها الاجتماع السادس لمكتب مجلس الدولة، حيث استعرض المجلس أبرز محاور الدراسة وأهدافها الرامية إلى تحليل واقع التركيبة السكانية وخصائصها الديمغرافية وبيان انعكاسات التحولات السكانية على مختلف القطاعات التنموية. وناقش الاجتماع أيضا الدراسة المقدمة بشأن القطاع الزراعي في سلطنة عمان متناولا الفرص الواعدة لهذا القطاع وأحدث التقنيات والتطبيقات الحديثة المرتبطة به. ترأس الاجتماع مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. أعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وكانت اللجنة قد اجتمعت أمس برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور كهلام بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان وسعادة المهندس خالد بن هلال البسعيني وكيل وزارة الداخلية وسعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفضيلة محمد بن سالم الأخزمي قاضٍ بالمحكمة العليا وفضيلة عبد الرحمن بن عبد الستار الكمالي قاضٍ بالمحكمة العليا وفضيلة محمد بن سالم النهدي قاضٍ بالمحكمة العليا، حيث تلقت اللجنة ما يفيد رؤية الهلال وعليه يكون اليوم الثلاثاء قرة شهر محرم للعام الهجري 1448. طرحت مدينة السلطان هيثم ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني مناقصتين لإنشاء مجمع المدارس الحكومية والمركز الثقافي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب. ويضم مشروع مجمع المدارس الحكومية الذي يقع في حي الوفاء، يضم مرافق تعليمية حديثة ومتعددة الاستخدامات تخدم المراحل الدراسية، إلى جانب مساحات خضراء وممرات للمشاة وحلول مستدامة تراعي جودة البيئة الحضرية. كما يستهدف المركز الثقافي والاجتماعي احتضان الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية والمجتمعية، مما يعزز دور المدينة كمركز للتفاعل المجتمعي والابتكار الثقافي. وتأتي هذه المشروعات ضمن منظومة تطوير مدينة السلطان هيثم واستكمال مرافقها التعليمية والثقافية والمجتمعية. تبدأ فعاليات موسم خريف ظفار 2026 في 21 من يونيو الجاري، وتستمر حتى 21 من سبتمبر المقبل، متضمنة 125 فعالية ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية، ضمن رؤية تستهدف تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية شاملة. وأوضحت بلدية ظفار أن هذا الموسم يرتكز على تطوير هوية المواقع السياحية وتقديم عروض عالمية وبرامج نوعية متنوعة، بما يثري تجربة الزوار ويعكس تنوع محافظة ظفار ومقوماتها الطبيعية والثقافية. كما يتضمن الموسم إقامة النسخة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، والنسخة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للنحت. من جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني على جاهزيتها التشغيلية لموسم خريف ظفار لهذا العام بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي ورفع الطاقة الاستيعابية على خط مسقط صلالة، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد المسافرين ويضمن تقديم تجربة سفر أكثر كفاءة وسلاسة خلال هذا الموسم السياحي. وفيما يتعلق بأسعار التذاكر للمواطنين، أوضحت الهيئة أن الطيران العماني يواصل تطبيق الأسعار المعتمدة بواقع 54 ريالا عمانيا لرحلة الذهاب والعودة و32 ريالا عمانيا للاتجاه الواحد. من جانبه، يوفر طيران السلام 3 باقات تسعيرية مرنة تشمل الحجز المبكر والمتوسط والمتأخر مع خيارات متنوعة للأمتعة. يسعى قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتنظيم هذا القطاع، بما يعزز كفاءته المؤسسية ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية. القانون يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية المجتمعية المستدامة. تفاصيل أكثر تحدث عنها حمود بن مرداد الشبيبي، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية.
3: حقيقة القانون أكد في إحدى مواده أن كل جمعية أو كل مؤسسة تشهر بعد مدة عام يجب أن تكون لديها لائحة تنظيمية لشؤونها الإدارية والمالية، وكذلك أيضا منح القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة ليقوموا بمسألة المتابعة والزيارات لمؤسسات المجتمع المدني، وأيضا يعني الاطلاع على سجلاتها الإدارية والمالية وأيضا الملفات والخطط ومحاضر الاجتماعات وكل ما يلزم من التأكد بأن هذه أيضا المؤسسات جالسة تقوم بأدوارها فعلا، وأحيانا أيضا تكتشف بأن هذه الجمعيات تحتاج إلى دعم وإلى مساندة. فكل هذه الجوانب نظمها طبعا القانون وكفل. كذلك أيضا من الناحية المالية، أي جمعية الآن يعني يكون يعني إيراداتها أكثر عن 10,000 ريال عماني يجب أن تعرض الحساب الختامي على مدقق يعني حسابات خارجي معتمد، وهذا أيضا من مبدأ الشفافية بحيث أن تكون أيضا فعلا أن التدقيق يكون شخص محايد يدقق على هذه الحسابات. حقيقة يمكن الشيء الجديد في هذا القانون أيضا أن أسس وأطر عمل الفرق التطوعية، عمل التطوعي. فجاءت الفرق التطوعية كوحدة من مجالات مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي هذا راح يعطي فرصة يعني للشباب أنه ينخرطوا في هذا المجال، في مجال العمل التطوعي، باعتباره الآن أصبح مجالا أكثر تنظيميا. وإن كان حقيقة أيضا إحنا نشكر الجهود القائمة حاليا وجهود الشباب أيضا اللي يشاركوا في هذه الفرق، ولكن كل ما كان هناك في تأطير، كل ما كان هناك في وضوح للأدوار، ما في شك أيضا هذا بينعكس إيجابيا على تنفيذ مبادرات فعلا ذات جدوى، ومبادرات أيضا مجتمعية هادفة تخدم المجتمع وتخدم أيضا الشباب وتطلعات الشباب.
0: بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية، ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. وجلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. أعد لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-593-88 أو 243-594-24.

جعلان بني بو علي، التقاء الساحل بالصحراء، الشواطئ البكر الغناء، إرث حضاري وموروث إنساني. استمعوا إلينا في ولاية جعلان بني بو علي وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 88.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميل بدر الظفري على الفترة الإخبارية الأولى. مستمعينا الكرام صباحكم خير وبركة. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر. وفي صدد هذا الموضوع ستكون موضوعاتنا الحوارية رفقة ضيوفنا، نتناول فيها بداية الرؤية الاقتصادية المتكاملة من حزمة التسهيلات إلى حوكمة الأصول والتنسيق المشترك، وسنتحدث عن حزمة تسهيلات حكومية لدعم القطاعات الحيوية والحد من الآثار الجيوسياسية على الاقتصاد العماني. سنتحدث أيضا عن ما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة عزه الله حول إنشاء هيئة الأصول الحكومية ومجلس التنسيق الاقتصادي. الموضوع الثاني سنتناوله عند الساعة 8:10 حول إضافة 11 مقعد إضافي في مجلس الشورى، وعمان ترسم نموذجا عالميا لتمكين المرأة بتخصيص 11 مقعدا إضافيا للمرأة بمجلس الشورى. وسنتناول أيضا في موضوع ثالث التوجيهات السامية لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمية، حيث جاء التوجيه بأداة ضوابط استخدام الأطفال لوسائل التواصل ضمن ما جاء في بيان مجلس الوزراء بعد هذا الاجتماع بقصر البركة العامر.

أرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي، نرجو لكم صباحا موفقا، وهو صباح الثلاثاء، غدا الأربعاء آخر يوم عمل في هذا الأسبوع القصير. إن شاء الله يا رب تقضون كل هذه الأوقات في خير، الواحد يغتنم أوقات قدر المستطاع. وتستمعون لصباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة، شاركونا على 724-24-10. سألناكم عن الحضور العماني في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ترون الوعي في استخدام هذه المنصات، التفاعل أيضا مع بعض الأطروحات التي قد تكون فيها بعض الآراء المتضاربة، هل يمثل العماني حقا في منصات التواصل الاجتماعي عمان كما نحب لها دائما، وكما أيضا توجه دائما القيادة الحكيمة، وكما عرفت بالحكمة والسماحة والقول والرأي السديد، وكذا أيضا استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل الرقمي، كيف أيضا ترون منظور أن تكون هناك ضوابط قانونية أكثر في هذا الشأن، تماشيا أيضا مع ما يقوم به عدد من المسؤولين في دول كثيرة حول العالم، ضمنها يمكن سبقتهم كان أستراليا، تحدثنا عن فرنسا، عن ماليزيا، اليوم نتحدث عن بريطانيا. بالأمس أيضا كير ستارمر كان يتحدث عن هذا الموضوع بالتحديد، وأنه ليس موضوعا سهلا أن يتم حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16، ولكنه سيبدأ حيز التنفيذ. هل ترون أن قانون كهذا في سلطنة عمان يجب أن يكون مثلا حاضرا، أم هناك تقنين بطريقة محددة؟ وأيضا هذا ما وجهه من خلال أيضا اجتماع الأمس جلالة السلطان نحوه، أن يكون هناك استخدام طبعا متزن لهذه الوسائل خاصة من قبل الأطفال، وأن تكون هناك ضوابط حاضرة لهذا الاستخدام. ننتظر آرائك التي تثري حلقتنا على ذات الرقم 724-24-10، وتستطيع أيضا الاشتراك بقناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب ليصلك كل جديد. تقبل منا وافر التحية، نرافقك في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: سلام وتحية عليكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة وينما كنتوا، توصلوا بسلام وأمان. إذا كنتوا الآن في مركباتكم تسيرون إلى مقر الأعمال أو أي إلى أي وجهة، واللي يسمعنا أيضا من مذياع خاص أو في المكتب أو في أي مكان أو من خلال أيضا منصة تعين، راح فيكم نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. نبدأ أولى المحطات الحوارية التي نتحدث فيها عن الرؤية الاقتصادية المتكاملة من حزمة التسهيلات إلى حوكمة الأصول والتنسيق المشترك. ينضم معنا عبر الاتصال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، خبير اقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمار. دكتور يوسف، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور. صباح النور خالد فيك وبالمستمعين الكرام.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية دكتور، يعني يوم الأمس شهدنا صدور منظومة متكاملة من القرارات الاقتصادية شملت حزمة من التسهيلات وتأسيس أيضا هيئة الأصول الحكومية، تشكيل مجلس التنسيق الاقتصادي. ما الذي نقرأه من دلالات حول كل هذه الخطوات وأهميتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد العماني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتواترة بين أحداث جيوسياسية أو حتى أيضا بعض التحديات الأخرى؟
1: في البداية بكل تأكيد يعني هذه دلالة على أنه الحمد لله عمان يعني تمضي بخطى واثقة في موضوع التحول الاقتصادي، وأنه يعني هي تقرأ المشهد، سواء المشهد المحلي أو المشهد العالمي والتغيرات في على مختلف الأصعدة، يعني حتى الجيوسياسية، وبالتالي كانت هناك في حاجة ملحة إلى مواءمة بعض السياسات، إلى إيجاد كيانات جديدة يعني تهتم بما يعني يدور حولنا. يعني واحنا سواء على الصعيد المحلي لدينا تغيرات كبيرة، يعني سواء على المستوى الديموغرافي، سواء على مستوى الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، سواء إلى حاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص. وبالتالي أعتقد إنه هناك قراءة يعني شفافة للمشهد، وإنه يعني بالعكس يعني ما يعني هناك ترحيب كبير سواء من رجال الأعمال، سواء على يعني المتعاملين في بيئة الأعمال من هذه القرارات. يعني لو نبدأ في تنفيذهم، يعني قرار خاصة، قرار يعني الدعم أو مساندة الشركات الصغيرة المتوسطة جراء التحولات أو التغيرات الجيوسياسية، يعني هذه مؤسسات تأثرت يعني بشكل مباشر أو غير مباشر بما يحدث، لأنها في معظمها تعتمد على الاستيراد، تعتمد على يعني بعض الفعاليات والمؤتمرات والتي تم يعني لسبب أو لآخر أنه تم إلغاها، وبالتالي هي في حاجة إلى دعم. بالتالي البلد تنتقل الآن من بلد يعني كان يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز إلى بلد يبحث على تنويع بمعناه يعني الواسع، سواء في قطاعاتنا المختلفة، وهذا يعني يستوجب يعني دائما التجديد، سواء في منظومة الأعمال، التجديد في كذلك الحوافز، التجديد في السياسات. وبالتالي يعني اعتقد انه الحمد لله هناك في قراءة يعني مهمة للمشهد، وبكل تأكيد يعني هذه القرارات راح يعني تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي بشكل عام في المرحلة القادمة.
0: نعم، قطاعات حيوية دكتور مثل الأمن الغذائي، السياحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أيضا تثبيت تعرفة الكهرباء ودعم النقل البحري، هذه القطاعات تم التركيز عليها من خلال حزمة التسهيلات هذه التي نتحدث عنها. ما هو الأثر المتوقع لهذه الإجراءات على بيئة الأعمال والاستثمار واستقرار الأسواق المحلية أيضا؟
1: بكل تأكيد هذه القطاعات اللي ذكرتها خالد كلها تمس المواطن بشكل مباشر، يعني تتكلم سواء تعرفة الكهرباء، تتكلم عن الأمن الغذائي، سواء يعني اللي هو الغذاء للجميع، تتكلم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللي هي يعني كذلك معظم رواد الأعمال، ويعني

0: كذلك من يعمل في هذه، هم في النهاية من المجتمع، وبالتالي يعني كان القرار يعني الخاص في دعم هذه الفئات كان قرار مهم، ويعني نحتاجه حقيقة في أزمات، هناك في تغيرات جوهرية مثل أزمة كورونا، وكذلك الحكومة قامت بمد يد العون ويد يعني التسهيل في المرحلة الماضية، كذلك الأمر يتكرر. يعني هناك حتى من يقول إنه يعني عواقب إغلاق مضيق هرمز، عواقب التحولات في الجيوسياسية اللي صارت أكبر من، وبالتالي هناك حاجة ملحة إنه فعلا نمد يد العون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إنه كذلك قطاعاتنا الاستراتيجية مثل قطاع الأمن الغذائي واللي احنا نستهدف حقيقة يعني زيادة الإنتاج المحلي. يعني عندنا هناك فجوة في حدود 2 مليار، يجب إنه فعلا هذه في يعني نبدأ في إنتاجنا المحلي. كذلك نجد إنه هناك في إشارة إلى دعم بعض الشحن إلى الهند، وإحنا يعني الكل يعلم إنه من بداية شهر يونيو تم يعني وضع الاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين عمان وبين الهند موضع التنفيذ، وبالتالي هذه إشارة إيجابية أن عمان ماضية كذلك في التقارب مع مع مع الأصدقاء سواء من الهند أو غيرها من الدول، وأنه يعني المرحلة القادمة تدفع في هذه المسارات. أعتقد إنه هناك في ارتياح كبير من قبل سواء أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة أو المتعاملين مع هذه القطاعات.
1: نعم، خلينا نركز شوي في سؤالنا القادم دكتور، حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تسهيلات هذه أو الحوافز جاءت مباشرة لهذه المؤسسات وتضمنت أيضا مؤسسات الصغيرة المتوسطة. هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من المجتمع، كيف راح تساهم هذه الحوافز في دعم مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة وتعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني؟
0: الكل يعلم انه احنا في عمان يعني لدينا قطاع خاص، يعني الحين بدا يعني القطاع الخاص اللي هو نعول عليه في المرحله القادمه يكون له دور كبير، هو قطاع المؤسسات الصغيره واللي هي بذور الشركات الكبرى، سواء شركات عائليه او شركات ضخمه موجوده واللي احنا دائما نفتخر فيها. هذه الشركات الصغيره هي بذور لتحول اقتصادي قادم، يعني ما نحتاجه في المرحله القادمه هو توليد فرص عمل، ستأتي هذه الفرص من هذه الشركات لما تنجح ولما تكبر، وبالتالي موائمة الظروف لتنجح هذه الشركات أمر ضروري. هذه الشركات يعني تشكل يعني الأغلبية العظمى في كل الاقتصادات المتقدمة، تتكلم عن ألمانيا، تتكلم عن معظم الدول الأوروبية، أمريكا، تجد إنه مؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري الذي يعتمد عليه الاقتصاد، وبالتالي يعني الحكومة تدرك إنه قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة لا يزال يواجه الكثير من التحديات، لأنه احنا خلينا نفرق انه معظم من يتجه الى مؤسسات صغيرة ومتوسطة في عمان وفي دول الخليج هي للضرورة، تجده لا يجد فرصة عمل، وبالتالي هو يذهب الى ريادة الأعمال، وبالتالي يتأثر بشكل يعني سريع بأي هزة أو أي اختلاف في بيئة الأعمال. كذلك نجد إنه نسب النمو بين مؤسسات متناهية الصغر إلى صغيرة إلى متوسطة إلى كبيرة لا تزال جدا متواضعة، وبالتالي إحنا إذا نريد أن ندفع بالقطاع الخاص وبشركاتنا في القطاع الخاص يجب حقيقة أن نبدأ بال يعني بهذه المؤسسات، لأن هي باكورة لشركات يعني تكون صغيرة تكون متوسطة تكون كبرى وتنطلق إلى العالمية، وبالتالي أعتقد أنه هذا القطاع أعتقد الحكومة تدرك أهميته وتقوم بدعمه، لكن يحتاج المزيد من الدعم ويحتاج المزيد من العناية ليتحرك.
1: نعم، مؤسسات الصغيرة المتوسطة راح تنضوي تحت مظلة مجلس التنسيق الاقتصادي، هذا ما وجه به حضرة صاحب الجلالة أعزه الله وجه بإنشائه، وهو مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ماذا عن تشكيل هذا المجلس الذي يضم أو يكون بعضوية تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، يعني نهج تشاركي دكتور يوسف في صناعة القرار الاقتصادي، سرعة اتخاذ القرار، معالجة التحديات الاقتصادية، كيف سيكون شكل أو دور هذا المجلس في اتخاذ النتائج أو اتخاذ القرارات الصحيحة، ثم أيضا تأتي النتائج المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
0: بكل تأكيد، يعني احنا وصلنا الى مرحلة من النضوج الاقتصادي، يعني يستوجب علينا انه زيادة درجة التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وحتى المجتمع المدني في قضايا الاقتصاد، في قضايا الاجتماعية وفي قضايا اخرى. وبالتالي يعني معول الكثير على هذا المجلس حقيقة، يعني وهناك رؤية يعني مهمة يعني لتأسيس هذا المجلس، وهو مطلب ملح، لانه احيانا ما ترتئيه الحكومة قد يعني يتقاطع مع ما يرتؤوه أصحاب الأعمال. قد يكون أنه كذلك النموذج كما ذكرت لك اللي كانت الحكومة بحكم أنها يعني هي اللي تقوم بسن السياسات وبوضع القوانين ويعني مثل ما يقولوا توقيع الاتفاقيات، تحتاج كذلك إلى رأي مباشر من القطاع الخاص لتحقيق توازنات معينة، لأنه الكل يعلم أن عنواننا في المرحلة القادمة هو القطاع الخاص، هو أنه نبدأ في إنتاج، نبدأ في تصنيع، نبدأ في تصدير، نبدأ في توليد فرص عمل في القطاع الخاص. وبالتالي يجب أن يؤخذ رأي القطاع الخاص بشكل مباشر، يجب أن فعلا يعني يكون جزء من منظومة اتخاذ القرار، وهذا دور مجلس التنسيق. لكن الأهم من كل ذلك خالد أن يترافق مع هذا المجلس وجود وحدة أو مركز للتفكير، لأن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، هناك تغيرات كما ذكرت على مستوى المحلي في في في في تزايد عدد السكان الحمد لله رب العالمين، انه في عندنا جاهزيه في موانئنا، في مطاراتنا، في علاقاتنا حتى الدوليه، هناك تغيرات على المستوى الجيوسياسي، ممرات اقتصاديه قادمه، هناك اهميه لشراكات استراتيجيه معينه. وبالتالي قراءه المشهد المحلي وقراءه المشهد العالمي والخروج بمقاربات جديده واسقاطها على ما نريده في منظومه التنميه القادمه، هذا موضوع، هذا مطلب ملح، لانه
1: واحدة من أهداف
0: جديد.
1: نعم دكتور، واحدة من أهداف هذا إنشاء هذا المجلس هي إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص مثل ما ذكرت، وأيضا استشراف توجهات الاقتصاد العالمي، النقطة التي ذكرتها قبل قليل.
0: بكل تأكيد هو الأساس، الدول التي تنجح في المستقبل هي التي تصنعه، وصناعة المستقبل يستوجب أنه تقرأ المشهد القادم، ويعني مثل ما يقولوا توائم سياساتك وقدراتك ومواردك وتوظفها لما يخدم ما سيحدث في المستقبل. وبالتالي يعني أعتقد أنه المجلس سيكون له دور مهم ومحوري في المرحلة القادمة، ومعول عليه الكثير، وكذا يعني مهم انه يستند الى فكر يعني مختلف يربط يعني المتغيرات كما ذكرت محلية وخارجية، ويخرج بسياسات جديدة. يعني احنا يجب ان ندرك اننا في مرحلة حقيقة مهمة لتحقيق رؤية عمان 2040 والانتقال من نموذج كان يعتمد على يعني تصدير مواد خام، يعتمد على عمالة متدنية المهارة، يعتمد على توليد فرص لغير العمانيين، إلى نموذج احنا نريده، كل العمانيين يريدوه، وهو انه نبدأ في إنتاجنا، نبدأ في توظيف مواردنا سواء المكانية سواء التاريخية سواء في مختلف القطاعات. وأعتقد انه يعني هناك تدرج حميد فيما يتعلق بسن هذه السياسات الجديدة، استحداث كيانات جديدة. وأعتقد انه الحمد لله يعني هناك كثير يعني من البوادر الإيجابية للانطلاقة الاقتصادية في المرحلة القادمة.
1: نعم، بإذن الله تعالى أن تكون مرحلة نجني ثمار نتائج كل ما يعني يتم سنها الآن من وجود مثل هكذا مجالس تعنى بالتنسيق الاقتصادي، وأيضا استشراف توجهات الاقتصاد العالمي، ومواكبة أيضا نمو القطاعات الاقتصادية على كافة الأصعدة. شكرا لكم دكتور يوسف، بارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتور يوسف بن حمد البلوشي، خبير اقتصادي ومؤسس البوابة الذكية للاستثمار، كنا نتحدث معه عن حزمة التسهيلات الحكومية لدعم القطاعات الحيوية والحد من الآثار الجيوسياسية على الاقتصاد العماني، وأيضا التوجيه بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي.
2: إلى مزيد خططنا بشكل مدروس بعناية وبأهداف تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة لتخفيف أعباء الدين العام، ووجهنا جزءا من الفوائض المالية لدعم القطاعات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي. ولقد كان لخطة الاستدامة المالية الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي للبلاد ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن البرامج الوطنية التي أطلقناها أسهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة. وإننا لنؤكد عزمنا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة المالية العامة للدولة، آملين في الوقت ذاته أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الذي أطلقناه شاملاً مستهدفاً كافة فئات المجتمع لينعم الجميع بالعيش الكريم. وإننا لن نتوانى عن بذل كل ما هو متاح لتحقيق ما رسمناه من أهداف وتطلعات رؤية عمان 2040.

0: يا رب صباح مشرق جميل عليكم جميعا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. الثلاثاء منتصف الأسبوع وغدا الأربعاء يمكن نهاية أسبوع العمل هذا للأغلبية. إن شاء الله يا رب تكون كلها أيام مليئة بالإنجاز والرضا والسعادة. صباح الخير للأوفياء اللي تواصلوا معنا على 724-2410. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة بمناسبة طبعا العام الهجري الجديد. يا رب أيضا يكون عام مليء بكل خير وسداد وعافية وقرب من الله تعالى. وكما نذكر دائما أن هذه الإجازات الرسمية إنما تعطى لنقدر حقيقة هذه المناسبات العظيمة، فلن تغتنم جزء ولو كان جزء منها أنك تجلس مع أبنائك تستذكر طبعا مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وتفاصيل الهجرة ولماذا جاءت هذه أيضا الهجرة النبوية وكيف لنا نحن أن نقوم بهجرات نهجر الكثير من الأشياء والتفاصيل السلبية في ذواتنا لنذهب لنسخة أفضل من أنفسنا لنحقق المزيد من الرضا الذاتي السعادة وكذا أيضا الإنجاز اللي يسعدنا نحن على نطاق شخصي يسعد المقربين منا وأيضا يصنع أثرا إيجابيا في وطننا الغالي. صباح الورد لمستمعنا أبو عبد الله المقبالي من ولاية هيمة بموقع نافورة النفطي. صباحك خير يا أبو عبد الله، يحيي الجميع ويهديهم بالعام الهجري الجديد ويقول عام يرحل وعام يأتي معه كل الذكريات وأشخاص ربما أيضا رحلوا للأبد لن يعودوا، وعام جديد لا نعلم خفاياه ولكننا نعرف من مدبره ونثق به، فيا رب اكتب لنا كل الخير فيه. اللهم آمين. شكرا لك يا أبو عبد الله. يشارك أيضا في الموضوع اللي سألنا حوله موضوع استخدام الأطفال، يقول أنا ما أؤيد أن الطفل أساسا يمتلك جهاز إذا كان عمره أقل من 16 عاما، لكي يدرك ماذا يتابع يجب أن يكون واعيا كفاية ومع من يتواصل، وفي قبل هذا السن يحتاج له أيضا متابعة وليس من الضروري أن يمتلك أساسا جهازا وحتى مواقع في التواصل الرقمي. دمتم بود. أيضا أبو عبد الله يقول باركولنا بالعمل الجديد، مبارك لك العمل الجديد يا أبو عبد الله. يقول نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا العمل وأن يزيد في أرزاقنا في محافظة الوسطى بهم إن شاء الله يا رب. آية الرزق والتوفيق لك يا المقبالي.
1: إلى الرسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، يقول صباح الأنوار لكم جميعا، صباح مبشر بكل خير وسرور لبلادنا العزيزة عمان، نسأل الله تعالى أن يحفظها بعينه التي وأن يوفقه أن يوفق السلطان الفذ الهمام لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن العزيز وشعبه الوفي. يقول صباح الأنوار وكل عام الجميع بخير بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد، وبعد بالأمس ترأس سلطان المفدى السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مجلس الوزراء، وتوجيهات سلطانية سديدة من أهمها الدور الملموس للقائمين بالأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن عمان ومكتسباتها، وتوجيه الضوابط للأطفال لاستخدام التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله تعالى سيرى النور قريبا، تخصيص مقعد إضافي للمرأة العمانية بمجلس الشورى بالإضافة إلى أهمية الأمن السبراني والقائمين عليه وأهمية دور القطاع الخاص جنبا مع القطاع الحكومي، وإن شاء الله ستكون عمان الحبيبة في مقدمة الدول التي يشار إليها بالبنان. شكرا لك يا أبو حكيم على هذه الرسالة والمشاركة.
0: وصباح الخير لعبد العزيز السناني اللي صبح الجميع ويقول كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية والعمر المديد. شكرا لك يا عبد العزيز منور، الله يسعدك. أيضا تحياتنا لمن أرسل لنا أبو أسعد السعدي، مرحبا بك يا أبو أسعد عليك السلام ورحمة الله. يقول أبو أسعد الذي يرسل هذه الرسالة من جعلان بني أبو علي، يقول تسهيلات سامية في بعض القطاعات وقطاع الأمن الغذائي، نأمل أن تكون هناك أيضا متابعة مستمرة لبعض الشركات في جانب ضبط الأسعار في السوق المحلي رغم طبعا الظروف اللي يشهدها العالم. شكرا لك يا أبو أسعد، وهذا أيضا ما جاء موافقا للتوجيهات السامية وأيضا المساعي السابقة خالد ومستمعنا العزيز للسيطرة على موضوع التضخم، وهو موضوع عالمي أساسا، وتأثر الأسعار بالظروف الجيوسياسية المختلفة.
1: أم الحسين أيضا ترسل رسالتها تقول نهنئكم بالعام الهجري الجديد، كل عام و وسلطنتنا في تقدم، وكل عام وأسرتي في حفظ الرحمن. اللهم آمين. شكرا لك يا أم الحسين، صباحك خير. صباح الخير أيضا لعبد المجيد عبد الله لمزيني. هذه جولة مع رسائلكم ورسائل أخرى ننتظرها أكيد مستمعنا الكريم على 724-2410.

0: تبقون معنا على السمع حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. 15 دقيقة بعد 8 صباحا، لا نزال نقرأ وإياكم تفاصيل النماء وأيضا أبرز التفاصيل حول ما جاء بالأمس في اجتماع مجلس الوزراء تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله. في مساحتنا الحوارية القادمة سنتحدث عن إضافة 11 مقعدا لتمكين المرأة خاصة في مجلس الشورى. كل هذه التفاصيل تحدثنا عنها ضيفتنا التي نرحب بها المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي عضو مجلس الدولة. مكرمة عهود، طيب الله صباحك، بكل خير.
1: صباح الخير أستاذ عائشة، صباح الخير لكل مستمعينك.
0: حي ومرحب بك دكتورة عهود. إذن بداية، كيف تقرؤون التوجيهات السامية الكريمة بتخصيص 11 مقعدا إضافيا للمرأة في مجلس الشورى، الدلالات التنموية وأيضا السياسية التي يحملها هذا القرار؟
1: طبعا هذا القرار هو خطوة نوعية في مسيرة تمكين المرأة العمانية وترسيخ أيضا حضورها في المؤسسات التشريعية، وهو أيضا قرار عندما نقرأه يعكس إيمان القيادة بأهمية إشراك جميع فئات المجتمع في صناعة القرار الوطني، وأيضا يعني أهميته في أنه يضمن التمثيل النسائي من مختلف المحافظات في مجلس الشورى. هذا يعني هذا هو الأساس في هذا القرار، يعني فهذا الضمان أنه في امرأة في 11 امرأة كحد أدنى، ولا يضع حد أقصى لتمثيل المرأة في مجلس الشورى. يعني هو أنا أعتبره يعني يوم تاريخي وقرار جدا يعني له تبعات، له انعكاسات إيجابية كبيرة بإذن الله.
0: نعم فعلا فعلا دكتورة عهود، وأيضا هذا منحى سياسي نحته الكثير من الدول، أيضا يعني مشابه لنظام الكوتا ما يعرف بهذا النظام لحضور المرأة وأيضا دورها في هذه المقاعد المهمة جدا كما ذكرت، هو الحد الأدنى 11 مقعدا، ويحق أيضا للأخريات التنافس طبعا على هذه المقاعد لتمثيل مجلس الشورى. إلى أي مدى ترين أنه هذا الأمر سيسهم طبعا في تعزيز حضور المرأة في المجالس المنتخبة، في إثراء النقاشات، صناعة القرارات وتشريعات أكثر شمولية، وارتباطا أيضا باحتياجات المجتمع بكافة شرائحه؟
1: طبعا يعني هذا القرار جاء لمعالجة تحديات كبيرة كانت تجدها المرأة في الوصول إلى مجلس الشورى، إلى قبة مجلس الشورى. منها تحديات تتعلق بها شخصيا، منها تحديات تتعلق بالمجتمع بشكل مباشر. لذلك أهمية هذا القرار تنبع من ضمان وصولها، وبالتالي تشجيع نسبة كبيرة من النساء لخوض هذه التجربة. يعني في السابق بسبب التحديات احنا وجدنا حتى في الفترة الأخيرة انه لم تصل يعني اي امرأة الى قبة مجلس الشورى، وكان هذا يعني اللي حدث يعني شيء مؤسف، لانه سابقا كانت تصل الى النساء ولكن بنسبة قليلة. من خلال قراءة يعني الإحصائيات دائما كانت تمثيل المرأة كمترشحة في حدود 3-6% فقط من المترشحين، وعندما تصل بحدود 1-2% فقط، ومع ذلك كان يعتبر إنجاز كبير يعني في كل الأحوال. ولكن الآن مع ضمان وجود 11 امرأة تمثل مختلف المحافظات، يعني تعكس تنوع في الخبرات، في الرؤى، في القضايا المحلية، بيكون في تنوع كبير في وجهات النظر داخل المجلس، بينعكس إيجابا على جودة النقاش، على صنع السياسات. ومثل ما قلت لك هو سيشجع مزيد من النساء على الانخراط في العمل العام مستقبلا إن شاء الله.
0: نعم فعلا يعني هو تشجيع، وأيضا هو كما ذكرت يعني أحسنت ذكر موضوع أن عدم ترشح في السابق، يعني عدم حضور للمرأة ربما جاء أيضا بابا لهذا القرار الذي بالطبع تثمنه كل نساء عمان بل كل المجتمع. يمكن في بعض المواضيع النساء تكون أقرب منها لفهمها وبحاجة لإيصال صوتها إلى المجلس ثم أيضا لصناع القرار، كذا أيضا موضوع الظروف الخاصة التي يمكن قد تشعر بها المرأة يعني من خلالها يمكن تثبطها عن هذا السعي في صناعة القرار والمشاركة في مجلس الشورى، غيرها من التحديات. ربما البعض يقول يمكن موضوع يمكن اكتساب أو إكساب الثقة، رغم أن هناك كفاءات رائعة من نساء عمانيات وصلنا وكان لهن دورهن البارز حقا. فكل ذلك أيضا يجب أن يكون وفق ضوابط وأسس التي ستتخذ لوضع هذه الأوامر الكريمة موضع التنفيذ في التمثيل الذي لهذه 11 امرأة طبعا في مجلس الشورى. فنتحدث وإياك عن الآلية الجديدة التي تتيح للمرأة هذه الفرصة وللوصول وللتمثيل أيضا البرلماني، كيف يمكن أن تسهم في تشجيع الكفاءات النسائية على خوض الانتخابات، وربما أيضا نوضح للمستمع العزيز هذه الآلية.
1: طبعا في السابق احنا طبعا لما نتكلم عن التمييز الإيجابي للمرأة وتخصيص المقاعد لها احنا لا نتحدث عن عدم الكفاءة.
0: نعم.
1: يعني معيار الكفاءة هو الأساس في كل شيء.
0: صحيح.
1: بالتالي جاء القرار، هذه الآلية جاءت لمعالجة التحديات الكبيرة التي كانت تواجهها المرأة في الوصول، ولا ترتبط بالكفاءة في بعض الأحيان. يعني دراسات عديدة تم القيام بها يعني وضحت الصورة بشكل كبير، وصول المرأة بشكل غير يعني الطريقة اللي احنا نتمناها جميعا تكون بطريقة متوازنة تعكس حضورها الكبير في المجتمع ايضا، لكن في الانتخابات في المجالس المنتخبة بشكل عام وفي الحياة العامة دائما كانت ما تكون للرجل. بالتالي المجتمع يعني كان نظرته انه هذه المجالس للرجال بشكل عام احنا نتحدث، فكان وصول المرأة صعب بسبب هذه النظرة أساسا. جاءت هذه الآلية لمعالجة هذه التحديات الكبيرة، ولكن يظل معيار الكفاءة وثقة الناخبين في المرأة هي التي ستوصلها إلى مجلس الشورى.
0: نعم صحيح.
1: فالآلية هي أن يوضع حد أدنى لتمثيل المرأة بشكل دائم في مجلس الشورى، ولكن لا يضع حق سقفا أعلى للمشاركة، فبالتالي ممكن أن تصل أكثر من 11 امرأة. هذا الشيء. الشيء الثاني طبعا وجود المرأة في مجلس الشورى له عدة يعني إيجابيات. يعني التنوع في التمثيل يؤدي إلى تنوع في الأفكار والحلول.
0: صحيح.
1: أيضا قرب المرأة من المجتمع، من قضايا الأسرة.
0: صحيح.
1: يضمن أيضا في نقل هذه القضايا من مختلف البيئات العمانية بصورة أكبر ومباشرة. فإحنا نحتاج للتنمية المتوازنة، نحتاج إلى أصوات متعددة، وهذا ما نجده أيضا في مجلس الدولة. في مجلس الدولة النساء يعني موجودات، عضوات مجلس الدولة موجودات في جميع لجان المجلس.
0: نعم.
1: وليست في لجان محددة.
0: نعم.
1: فالمرأة تجاربها وأفكارها وكفاءتها ومهارتها وخبراتها في جميع المجالات، وإحنا هذا ما نجده على أرض الواقع.
0: فعلا.
1: بالتالي عندما تصل إلى مجلس الشورى أيضا ستنقل كل هذه الرؤى والخبرات معها إلى المجلس، سيسهم في تنمية وإثراء النقاشات والقرارات. فبالتالي يعني هذه محطة جدا يعني مهمة في مسار تمكين المرأة العمانية. وإحنا نجد أن المرأة حققت العديد من النجاحات. طبعا هذه النجاحات لم تكن لتكون لولا دعم القيادة للمرأة. يعني إيمان القيادة بدور المرأة الكبير في المجتمع العماني، دورها كشريك أساسي في التنمية مع الرجل، هذا هو يمكن كان من أهم الأسباب وصول المرأة للنجاحات التي حققتها. وأيضا المرأة أخذت كل ما قدم لها من فرص، كل ما قدم لها سواء في التعليم وفي التدريب وفي العمل أخذتها ويعني أبدعت فيها. بالتالي إحنا نجد نماذج جدا ملهمة في النساء العمانيات المحققات. بالتالي هذا القرار الجديد هو أيضا يعني ليست نقطة بداية، بل هو حلقة جديدة في مسيرة طويلة من تمكين المرأة العمانية وتعزيز دورها الوطني.
0: نعم بالضبط، أتفق تماما معك دكتورة عهود. فعلا هو امتداد لهذا الإيمان بالمرأة العمانية ودورها الفاعل في صناعة هذه الحضارة ومواصلة دور وأدوار التنمية جميعا جنبا إلى جنب، طبعا إلى جانب الرجل العماني. هل هناك ما تودين إضافة دكتورة عهود، ربما رسالة تشجيعية منك أيضا لجميع النساء لخوض هذه التجربة لمزيد من الثقة بالنفس، لإعطاء أيضا كل هذه الكفاءات اللي تملكها المرأة سبيلا لترى النور على أرض الواقع كإنجازات وكأيضا إيصال الرؤى لمجلس الشورى والمشاركة في صناعة القرار؟
1: أعتقد أنه هذا القرار في حد ذاته يعني هو دعوة مفتوحة لكل النساء في عمان الذين اللواتي يجدن في أنفسهن الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام أن يتقدم لهذه الفرصة. يعني هذه فرصة كبيرة. أيضا ترسخ مبدأ المشاركة المتساوية في الحياة العامة. فيعني هذا القرار خلاص يعني يفتح المجال للمرأة أن تتقدم، وهي عندها ثقة أنها إن شاء الله ستصل. يعني سابقا كان التحديات التي تجدها المرأة قد يعني تؤدي إلى ترددها في قرار الترشح، ولكن الآن مع وجود حد أدنى لتمثيل المرأة في مجلس الشورى أعتقد أن المجال مفتوح والفرصة موجودة بنسبة كبيرة للوصول. بالتالي أعتقد أنه يعني لا يوجد عذر للمرأة العمانية الآن في الترشح، وإن شاء الله في الوصول بنسبة أكبر حتى من الحد الأدنى. وطبعا يعني تخصيص مقعد للمرأة العمانية من كل محافظة هو خطوة وطنية مهمة تعزز المشاركة المجتمعية للمرأة، تدعم مسيرة التنمية الشاملة طبعا. وأيضا هو قرار يعكس الثقة الراسخة من القيادة بقدرات المرأة العمانية وإسهاماتها، ويؤكد أن بناء المستقبل هو مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء وبنات هذا الوطن العزيز. هذه هي رسالتي، وأتمنى أنه جميع النساء يعني الراغبات خلاص يبدو في الترتيب لحملات انتخابية متميزة إن شاء الله في الفترة القادمة.
0: بإذن الله بإذن الله دكتورة، فعلا هي رسالة جد مهمة، يعني نود وندعو أن تصل لكل امرأة ذات كفاءة وأن تثق بنفسها وأن تخوض غمر هذه التجربة الرائعة في بناء الوطن وأيضا المشاركة في مجلس الشورى. شكرا جزيلا لك دكتورة عهود لوجودك معنا ولهذه الإضاءات التي أضأتها حول هذا الموضوع، بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: كان هذا حديث ضيفتنا المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد بن راشد البلوشي عضو مجلس الدولة، حدثتنا مشكورة عن تخصيص 11 مقعدا كحد أدنى لوصول المرأة لمجلس الشورى لضمان تمثيل المرأة وتمكينها في هذا الوطن العزيز.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، شكرا لزميلنا المخرج هزاع على هذه الاختيارات التي تتحدث عن إنشاء مقاعد أو استحداث مقاعد خاصة ب 11 مقعد بالنساء في سلطنة عمان في مجلس الشورى. طبعا استعرضت قبل قليل عائشة برفقة ضيفتها حول هذا الموضوع. وموضوع آخر تستعد فيه محافظة ظفار لموسم ظفار أو خريف ظفار الموسم الجديد تحت شعار شيء ثاني. يوم الأمس محافظة ظفار في مؤتمر صحفي كانت قد أعلنت عن أبرز الفعاليات وأيضا يعني ما يستجد أيضا في موسم خريف ظفار الذي سيبدأ بحول الله تعالى يوم 21 من يونيو.
1: والعشرين من يونيو يعني باقي شوية أيام فقط لنصل لهذا التاريخ المحدد، والأعمال هناك تجري على قدم وساق. يمكن خلال الأشهر الماضية الأخيرة خالد نحن كنا في حديث مستمر عن كافة المشاريع، عن الطرق أيضا التي يتم العمل عليها، المشاريع السياحية المختلفة، كذلك المشاركات من مختلف يعني كافة أطياف المجتمع ما شاء الله مشاركين في صناعة هذا الحدث، ربما ليس فقط يعني المؤسسات المعنية، حتى الشباب أنفسهم بمبادراتهم الرائعة. يمكن اللي زار النسخة السابقة من خريف ظفار يجد أن هناك الكثير من المناشط، وكذا أيضا يعني كل عام يكون هناك تحديث جديد، ونحن يعني كمحبين طبعا لبلدنا الغالي وكذا أيضا لظفار بشكل محدد بجمالها باستثنائيتها، يعني نود أن نرى المزيد من التطوير والمزيد من الجمالية بما تستحقه هذه البقعة الجغرافية اللي حبها الله تعالى بهذا التميز والأجواء الاستثنائية في المنطقة الحارة جدا هنا منطقة الخليج العربي.
0: مستعدين أنكم تروحوا إلى محافظة ظفار وتستمتعوا بأجواء الخريف أم لا؟ 125 فعالية ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي يوم الأمس لفعاليات موسم خريف ظفار 2026، راح تتوزع على عدد من المواقع والولايات بمحافظة ظفار ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية بارزة.
1: كل هذه الفعاليات ستتوزع على مواقع مختلفة، عدد من الولايات، المواقع، بما يضمن طبعا تقديم تجربة متكاملة ومتنوعة.
0: أيضا جاهزية منظومة الطيران لاستقبال موسم خريف ظفار، تم الحديث عن هذا الأمر، وكذلك أيضا شيء أو سياق متصل، حيث مطار صلالة يحافظ على تصنيف الخمس نجوم من سكاي ستراكس العالمية بفوزه للمرة الثانية على التوالي بهذا التصنيف، مواصلا ترسيخ مكانته بين نخبة المطارات الإقليمية والعالمية. متى بتروحوا صلالة؟ بداية شهر 7 الشهر القادم مع نهاية هذا الشهر أو حتى في شهر أغسطس.
1: رايحين بر ولا رايحين طيران أيضا؟ خبرونا، يمكن اللي عنده خطة 7-2-4-24-10 مواصلين معكم حتى 9.

0: اي والله قوش حالي في الاصل والصوره، ولو ان الصور سبحان الله مستحيل توصف في الواقع دائما. يعني اي مكان كذا في طبيعه خلابه تسافر له، لما تصور تشوف صوره يا اخي ليش كذا طالعه مغبره ولا ابيض واسود، حتى لو والله تقنيات عاليه ما تطلع بجمال سبحان الخالق، يعني ما تراه العين. صباح الورد والسعادة، نحن نسعد برؤية رسائلكم اللي توصلنا دائم على 724-24-10. خليفة الجنيبي أهلا بك يا خليفة، يصبح الجميع ويقول نرفع آيات التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة العام الهجري الجديد، ربي يحفظه ويطول بعمره يا رب، اللهم آمين. يقول أما بمشاركتي عن المواضيع المطروحة، يقول العماني أينما كان يكون خير من يمثل السلطنة بكل معاني الأخلاق والمعاني السامية والمروءة التي يجسدها حتى في شبكات التواصل الاجتماعي وفي أي مكان يذهب إليه. إن شاء الله يا رب هذا هو العشم يا خليفة، وهذا هو أيضا الرجاء دائما بالعماني والثقة به. يقول أما بخصوص استخدام الأطفال دون السن القانوني لشبكات التواصل، فمن رأيي ممكن أن يحظر استخدامها وتستبدل بتطبيقات ربما جديدة تنشأ فقط خاصة لهذه الفئة للطفل العماني، تحتوي على الفيديوهات أو حتى الألعاب التي تنمي مهاراته، وتكون هذه التطبيقات في كل جهاز خاص للأطفال بما أننا نواكب أيضا التقدم التكنولوجي في هذا الزمن. جميل هذا المقترح يا خليفة الجنيبي.
1: يوم الأمس مستمعنا العزيز في اجتماع مجلس الوزراء وجه جلالته أبقاه الله الجهات المعنية بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيص وإعادة الضوابط والآليات اللازمة. نتحدث عن تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمية بما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم أيضا في كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل من خلال الاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال. نتحدث اليوم عن بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني الذي يوم الأمس أعلن عن حظر استخدام وسائل التواصل الرقمية للأطفال دون عمر 16. كذلك أيضا سبقتها بعض التجارب الدولية الأخرى. عن التوجيهات السامية لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمي نتحدث مع المهندسة أنيسة بنت جمعة المسكري، أخصائي شبكات ومدرب تقني معتمد مهتم بالجانب التوعوي في مجال الأمن السيبراني في المدارس. أستاذة أو مهندسة أنيسة، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور أستاذ خالد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
1: وانتم بخير وصحة وسلامة، إن شاء الله تكون أعوامكم إن شاء الله في خير دائما. مهندسة، خلينا نبدأ حديثنا عن كيف تقرؤون توجيه السامي القاضي بتقييم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من مختلف الجوانب وتشخيص أيضا التحديات المتسارعة في هذا الجانب.
2: طبعا صراحة نحن سعدنا بالخطاب السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم اللي جاء أمس وتكلم عن موضوع اللي هو يعني استخدام تقنين
1: التوجيه مهندسة السامي. وليس الخطاب
2: التوجيه السامي بتقييم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. صراحة هذا التوجيه جف وقته، لأن وسائل أساسا التواصل الاجتماعي صار جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال الكبار والأطفال، والحديث الحين عن الأطفال في هذا الوقت يعكس حرص القيادة الحكيمة لسلطان هيثم، وهناك في فهم الواقع بشكل دقيق وعميق. طبعا يستدعي دراسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأثارها التربوية والنفسية والاجتماعية. يهدف أساس السياسات إلى وجود، يهدف هذا التوجيه إلى وجود سياسات وإجراءات تضمن تحقيق الاستفادة من التقنيات الحديثة، مع الحد أهم شيء بالحد من مخاطرها المحتملة. يعني إحنا ما نقدر أساساً نمنع الأطفال أو الجيل إنه يستخدم تقنية أو يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، لكن جات هذه التوجيهات السامية على أساس إنها تكون في يكون عندنا في عندنا سياسات وضوابط وأنظمة حتى يقوم يعني يكون في حماية الأطفال هم يستخدموا هذه الوسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم. مهندسة، كونك أنت مهتمة بالجانب التوعوي في مجال الأمن السيبراني خاصة في المدارس، إيش أبرز المخاطر التربوية والاجتماعية أو حتى أيضا النفسية المرتبطة باستخدام الأطفال للمنصات، منصات التواصل، خاصة الاستخدام المبكر لهذه المنصات؟
2: طبعا مثل ما نحن نعرف أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين. طبعا نحن ما نتكلم عن إيجابياتها لأن إيجاباتها كثيرة، بس نتكلم عن اللي هي الأثار الاجتماعية والنفسية. مثل ما نحن نشوف أو الصحية أحيانا، حتى الصحية، ونحن شفنا دراسات أثبتت أن كثرة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي تعرض لي أثار صحية أهم، مثل يعني ممكن نقول نحن اللي هي أحيانا في الرقبة وأحيانا في النظر وأحيانا ألام في اليد، فهذه كلها أثار صحية. أيضا الأثار النفسية اللي هي أو بينهم وبين بعض، المقارنات بين الطالب الطفل بينه وبين زميله من خلال ما يراه في وسائل التواصل الاجتماعي. هو بحكم أنه طفل أساسا، كل ما يراه بوسائل التواصل الاجتماعي أحيانا غير واعي إن هل هذا حقيقي، من هذا مزور، من أن العالم الحقيقي الافتراضي جزء، صار جزء مختلف عن العالم الحقيقي. فصارت حتى نلاحظ عندنا في الجيل هذا للأسف البعض صار عندهم عزلة اجتماعية في الحياة الواقعية، ولكن في الحياة الافتراضية تلقى دائما هو يشتغل مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا يعني صارت عندنا يعني قبل سابقا لما ما كان عندي وسائل تواصل اجتماعي كان التواصل الاجتماعي بين الأبن وأبناء أو بين المحيط اللي في الحارة أو في المجتمع كبير. الحين لا، صاروا تواصلهم عندهم عزلة اجتماعية قليلة. صار ما عند أحيانا يعني هنا ممكن نقول إن ممكن يكون عند

0: وسائل التواصل الاجتماعي اللي جالسة تصير عندنا.
1: نعم، ذكرتي نقطة مهمة جدا مهندسة، الاستفادة الإيجابية من التقنيات الحديثة. كيف بإمكاننا اليوم إحنا نخلي أطفالنا أنهم يستفيدوا على اعتبار أن التقنية فيها إيجابيات كثيرة مثل ما ذكرتي؟ كيف بإمكاننا أن نخلي هذه الضوابط والآليات التنظيمية توازن بين أن نحمي أطفالنا من السلبيات اللي موجودة من التقنيات الحديثة أو الوسائل التواصل الرقمية، وأيضا نعطيهم هذه الاستفادة بشكل إيجابي من التقنيات؟
0: طيب طبعا مثل ما تكلمنا أن هي التقنية أساسا فيها إيجابيات كثيرة، وتوجه السلطنة في رؤية عمان 2040 يعني توجه كبير في التطور في المجال التقني والتحول الرقمي للمؤسسات، وهذا اللي جالس يصير في كل المؤسسات الحكومية في السلطنة. ما نقدر نمنع الطلاب، لكن يكون عندي ضوابط تنظيمية فعالة تهدف إلى المنع بقدر ما تسعى، لا تهدف للمنع عذرا، ولكن تهدف إلى تسعى للتوجيه والحماية. مثلا نوضع بعض التشريعات، نقوم مثلا يعني هذا يكون دور من الأسرة أيضا والمدرسة والمجتمع كله. فمثل ما جات الحين توجيهات سامية، فمعناته هنا أنا راح تكون عندي في توجيهات لهذا الموضوع، في عندي سياسات راح تكون للطلاب للأطفال في المنازل، ممكن حتى وسائل التواصل الاجتماعي راح يقنن استخدامها، يعني تلزم الشركات مثل ما صار في بعض الدول اللي هي دول العالم، التجارب اللي موجودة إنهم ألزمت بعض الدول إنها وسائل التواصل الاجتماعي تتأكد من عمر الطفل. وهنا عندنا مثلا بعض التطبيقات والبرامج ممكن يستخدمها ولي الأمر، اللي هي مثل تطبيقات البرامج الرقابة الأبوية حتى يكون عنده علم وش جالس يشوفه ابنه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون يعني تحت، ما نقول إنه هو يراقب، ولكن يكون أهم شيء يكون في ثقة بين أنا وبين ابني في التعامل مع التقنية.
1: في بيان مجلس الوزراء مهندسة، تم الذكر بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. أول دولة حضرت استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي هي أستراليا دون 16 عام، بعد ذلك أيضا فرنسا، ثم يوم الأمس الحكومة البريطانية مثلا برئيس الوزراء أيضا تم الإعلان عن هذا الأمر. كيف بإمكاننا نستفيد من هذه التجارب الدولية في هذا الأمر، وما الذي يمكن أن تضيفه في السياق العماني تحديدا؟
0: طبعا احنا ممكن الاستفاده من التجارب الدوليه وهنا، والاخذ اهم شيء بالقيم والعادات والتقاليد العمانيه. يعني ما اخفيك نحن في وزاره، مثلا نحن وزاره التعليم سابقا قمنا باخذ تجربه من في اللي هي الاستخدام التقنيه وتعزيز الامن الالكتروني في المدارس. التجربه من الولايات من عذرا من بريطانيا، كان عندهم تطبيق اسمه برنامج عندهم اسمه سايبر سيف، وتواصل يعني في تواصل كان مع الوزارة ومع المختصين في الأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، وتم ترجمة هذا المحتوى وأخذ الأشياء اللي تناسب عاداتنا وتقاليدنا. طبعا هنا هذا المحتوى كان عبارة عن أن أعلم الطالب أو الطفل مهارات، وأعلم كيف المعرفة كيف توصل وكيف تحافظ على نفسك من المحيط اللي حوالينك في العالم الافتراضي أو العالم التقني. طبعا كان في عدة خطوات تم ترجمته، ومثل ما قلت إنه تم الأخذ باللي هي معايير العادات والتقاليد والثقافة العمانية واحتياجات المجتمع المحلي فيه، وفعلا هذا تم الحمد لله رب العالمين اعتماده، وتم يعني تثبيته في مناهج العمانية في على أساس أن يكون في أنشطة في كل مرحلة من خامس إلى ثاني عشر، وكان تم على مراحل وليس مرحلة أولى. كانت مرحلة أولى هي من خامس إلى سابع، وبعدها من ثامن إلى ثاني عشر، والحمد لله رب العالمين مستمرين في هذا الموضوع. وهذا تم عن طريق أن أخذنا بتجربة من اللي هي من بريطانيا، على أساس أن إحنا ما نمنع مثل ما قلنا الطالب، ولكن يعني نعطيه السياسات اللي هو راح يقوم فيها، تكون نعطيه خارطة الطريق عندما يتعامل مع هي وسائل التواصل الاجتماعي عندنا.
1: نعم، يعني الخلاصة أننا نستفيد من هذه التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال بالتحديد، ولكن وفق ما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وأيضا طبيعة مجتمعنا وسمتنا العماني. شكرا لكم مهندسة أنيسة، بارك الله فيكم على كل هذه
0: خالد.
1: على ما ذكرتيه في هذا الأمر المتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمية والتوجيهات السامية في هذا الصدد. شكرا لكم مهندسة، بارك الله.

0: العفو أستاذ خالد حسن.
1: شكرا للمهندسة أنيسة بنت جمعة المسكري، أخصائي شبكات ومدرب تقني معتمد مهتم بالجانب التوعوي في مجال الأمن السيبراني في المدارس. إذن وجه حضرة صاحب الجلالة أبقاه الله الجهة المعنية بتقييم هذا الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام أطفالنا في سلطنة عمان لوسائل التواصل الرقمية.
2: فإننا نولي أبناءنا من الأطفال والناشئة والشباب العناية الكاملة والاهتمام المتواصل، ونسعى دائماً لتعزيز الجهود والبرامج الحكومية للحفاظ على إرثنا الأخلاقي والقيمي والسلوكي، وعلى تبني مبادرات حكومية ومجتمعية واسعة تمكن هذه الأجيال من استلهام موروثنا الوطني والتسلح بمبادئه الصافية والاحتكام لمنظومتنا الأخلاقية السامية، كما ندعو أبناءنا الأعزاء إلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، فإنهما أساس راسخ للنجاح والتقدم والريادة، وأن يستفيدوا من التقنيات الحديثة في بناء قدراتهم وتوظيف مهاراتهم في نقل وتبادل المعرفة.

0: إن شاء الله يا رب الجمال والإشراق والأمن والعافية ما يفارقوا هذا الوطن العزيز. أهلا وسهلا بكم جميعا في الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي. تو نحن نشوف كذا في على الشاشة بعض الأخبار عن كأس العالم. طلع ديدي ديشان كنت أقرأ له تصريحات قبل كم يوم يقول والله هذا الزمن مساكين لاعبي كرة القدم تعبانين مطحونين لأنهم ما عندهم راحة، وكأس العالم يعني كان يرى أنه ما شيء إيجابي أنه زاد عدد المنتخبات وزاد عدد المباريات فيكونوا متعبين ما عندهم أوقات حتى لحياتهم الاجتماعية عندهم دورياتهم. ويعني يقول أن لاعب كرة القدم اليوم ليس لاعب الأمس، و يعني يتعرض لضغوط كبيرة جدا ليس فقط بدنية وجسدية من خلال هذه المشاركات المتواصلة. ممكن يرتاحوا شهر وأحيانا بعضهم حتى يمكن مساكين أقل خلال العام، وأيضا الضغوط غيرها النفسية ضغوط الإعلانات يعني حياة جدا أيضا فيها الكثير من التحديات. لكل اللي سمعنا الحين أيا كان عمرك حياك ومرحب. وأنا صراحة شخصيا ما أحب الأشخاص اللي يروا أنفسهم يعني كبار في السن إذا وصل لرقم معين. يقول لك فلان مثلا عمره 40 خلاص أوه كبير كبرت يعني عمرك 40. 40 في عز الشباب يعني، وممكن فوزينيا الأربعيني اللي غير وقلب الموازين الرياضي طبعا اللي انتشر اسمه بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي اللي حول التعادل مع إسبانيا إلى ملحمة تاريخية أشعلت مواقع التواصل، وهو حارس منتخب الرأس الأخضر في هذه المفاجأة الكبيرة عندما تعادلوا سلبيا 0-0 أمام إسبانيا في هذه المباراة. فوزينيا اللي عمره 40 هو اللي كان صاحب هذا الإنجاز في هذا التعادل لأنه أنقذ الشباك أكثر من مرة من خلال الهجمات المتواصلة للمنتخب الإسباني. وحسابه في الإنستغرام وبعض المنصات الأخرى كان يعني عدد قليل من المتابعين تحول إلى الأعداد الكبيرة إلى ملايين في غضون فقط وقت المباراة.
1: تم أيضا تداول يعني بعض المقابلات الخاصة مع هذا الحارس حارس الرأس الأخضر اللي فجر المفاجأة بتعادله مع المنتخب الإسباني. طبعا المنتخب الإسباني واحد من المرشحين للفوز بهذه البطولة، بس يعني من حسن حظ المنتخب الإسباني أن التعادل جاء في أول جولة.
0: صحيح.
1: تعادل آخر أيضا كان بنتيجة إيجابية للمنتخب المصري ضد بلجيكا، مع العلم أن كان تفوق المنتخب المصري في بداية المباراة وأيضا حتى في على مستوى الأداء العام للمباراة، لكن نتيجة إيجابية تحسب أيضا للمنتخب المصري. أيضا منتخب المملكة العربية السعودية فجر اليوم تعادل مع منتخب أوروغواي وأيضا كانت نتيجة إيجابية. إيران تعادلت 2-2 مع نيوزيلندا. بالنسبة لمباريات اليوم فرنسا راح تلعب إن شاء الله ضد السنغال، وأيضا مباريات أخرى راح تكون فيها مثلا منتخب العراق اللي يرجع للبطولة بعد 40 عام ضد النرويج، وفجر الغد الأرجنتين ضد الجزائر.
0: هذا هو الملخص الأخير اللي وعدناك به حول كأس العالم. نصل وإياك للختام، تقبل منا وافر التحية. كنا معك خالد بن عبد الله البداعي، عائشة بن سالم الهنائي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية، ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. هيئة الطيران المدني تؤكد جاهزية منظومة الطيران لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار والمسافرين مع اقتراب موسم خريف ظفار. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري، وطهران تؤكد أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي. وترحيب دولي بإعلان اتفاق السلام الأمريكي الإيراني ودعوات أوروبية بضرورة تنفيذه لضمان التوصل لاتفاق شامل. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: محتار يا أخوي سعود، محتار. أحس أن كل المشاكل اللي كنت أهرب منها اتجمعت وطلعت لي.
1: والظن أن الهروب هو الحل يا أخوك، هذا واقعنا. والمشاكل اللي تقول عنها إيش عرفك؟ إذا ما كنت تدور على الحلول، إيش عرفك في أنها تظهر لك علشان توقف عندها وتحلها؟ ترى ما كل شيء نهرب منه بينتهي بسرعة يا حسين، خصوصا إذا كانت أصله مدفونة فينا.
0: أحاول قدر الإمكان، بس إنها تطلع مرة واحدة ما قادر أتحملها بصراحة. حتى إن أخذ بن خاطر أخاف إنه يوقف ويه ويعجزني بطلبه، وأنا ما أقدر أقول له كل مرة لا.
1: بن خاطر ريال عاقل ومعروف بالحكمة، وعمرنا ما سمعنا عنه شيء. حسين صدقني، بن خاطر حكيم حتى لو كان الموضوع ولده. وبعدين ولده هذا بيكون ثالث زواج له لو فكر انه بيستمر
0: بعد. والشور كيف اقدر اواجهه وانا كل يوم ويهي بويهه؟
1: لا تخاف، لا تخاف، هو محتاج لك، واظن انه ما بيخسرك علشان ولده اللي ما عنده شغل غير انه يطلق. ما تعرف لو تزوج سهيله ايش ممكن يصير، وانا اشوف احسن ما تبيه سهيله ترده عشان ما يقوم يطلقها. لان بكره يا اخوك الوقوف بينكم بيكون في شيء اكبر من اليوم.
0: محتار ايش اسوي؟ احس ان بطلبه هذا كانه خلاني قدامه ضعيف ومستحي. نعم.
1: افا زين، تباني اكلمه؟
0: لا ارجوك، ما با يعرف اني جالس اتشكى او اني ادخل حد بيننا.
1: ايوه، لكن سهيله بنت اختي، يعني ما ممكن احنا نجلس كذا.
0: حتى ولو، لان الموضوع كان بيننا احنا الاثنين بس.
1: زين خلاص، مثل ما تريد، بس ما اباك تفكر وايد عشان ما تضعف قدامه.
2: أبوي ما قلت لي ليش طلبتني على وجه السرعة؟
3: يعني أمك خلتني أقول شيء أصلا؟ هذه أمك خلاص تعودت على الكلام اللي ما ينقال، ما عند احترام لا للصغير ولا للكبير. شكلي طولت الحبل معها، ما دواها غير شيء يوقفها عند حده.
2: أبوي بعد هالعمر ما يجوز لكم توصلون لهذا التصرف. إحنا كبار وحمد عاد عنده ولد، يعني أنت صرت جد وهي صارت جدة.
3: وأمك تعرف إيش يعني جد وجدة؟ هذا بدل ما تنصح ولدها يجيب الولد يعيش مع أبوه وتفرح بيه، جالسة تكرهها لدرجة أنه ما يبغى يجيبه لأنه يعرف إيش بيصير مصيره. والله لو ما عقل فن المتربية كان أخوك صار مينون وغرق الولد في بحر أمك العميق.
2: ما يقدر يجيب الولد لأنه راح يرتكب أكبر ظلم في حق سهيلة بعد ما ظلمها لما طلقها.
3: من السبب؟ من صاحب الشور؟ حتى أنا خلتني صغير قدام نفسي لما تسببت في طرد أخوي وخليته يتغرب.
2: طيب عندي سؤال.
3: هات سؤالك، على الأقل أحس إن في حد يكلمني ياخذ يعطي معي.
2: البيت اللي كان فيه عمي وعياله ما في حق لعمي حسين؟
3: كيف؟ حسين شريك في البيت، له حق مثلي مثله.
2: والبيت مأجرنا كل هالسنين، وين تروح فلوس الإيجار؟
3: المشكلة اللي ساكن في البيت كم مرة يجيني يريد يشتريه، بس أنا ما قدرت أبيعه لنا الأوراق تقول إن حسين شريك.
2: سؤالي كان الإيجار وين يروح؟
3: للأسف هي تأخذ الإيجار، سلمت أخوها البيت وغواز الإيجار.
2: بس هذا غلط وحرام، يعني كل هالسنين فلوس وايدة وحق عم حسين كثير ومتراكم عليكم.
3: أرجوك يا زكريا، أنا ما أظنك أنت الثاني بعد. أنا طلبتك عشان تواسيني، لا تقوم تفتح لي جروح.
2: هذا يعني أني لازم أوجه السؤال لأمي.
4: ما عندي له شيء البر، أنا معتبرت أنه ميت ومن زمان بعد.
2: إيه بس هو حي وموجود وما بعيد، يمكن يجي أي يوم ويطالب بحقه حتى لو بالقانون.
4: وانت الحين جاي تحاكمني يا ولد؟
2: لا ما جاي أحاكمك، بس أحط كل الاحتمالات مع أني متأكد أن عم حسين ولا يفكر حتى يرجع أو يطالب حقه. لكن لا تنسين أن عنده عبد الله وسهيلة، من يدري يمكن بكرة يسألوا أبوهم عن البيت وأصروا أنهم يريدوا حقهم.
4: والله أخوي عاد الشيخ ناصر بيتصرف معهم.
2: وأخوك ناصر عندما يثبت أن عم حسين ما له وجود أو يقدر يوقف في وجه القانون؟
4: زكريا ما بسك بس خلاص رفعت لي ضغطي، تراني ما ناقصة والله.
2: طيب يمي، هذا أنا خبرتك، وأتمنى فعلا أن خالي ناصر يقدر يجاوب لما يسأل عن البيت وحق عم حسين.
5: بعد بتعيد لي سالفة الغربة؟ قلنا لك احنا تعبنا تعبنا يا حسين، ما فينا حيل نترك بلادنا ونتغرب.
0: حتى لو وقف قدامنا القدر يصارعنا وما نقدر نواجهه؟
5: بنواجهه اذا حطينا ايدنا بايد بعض يا حسين. نواجهه اذا كنا بيت واحد. اول كنا ثلاثة، الحين صرنا ستة.
0: ستة؟
5: ايه، عبد الله وولد حسين وحسين ولدنا، صرنا ستة وكلنا من حسين، كلنا أصحاب حق ومن خير حسين.
0: والله يا جميلة كلامك هذا يخوفني أكثر.
5: ليش؟ إيش اللي خوفك؟
0: كنا ثلاثة تحملنا بعض، الحين صرنا ستة، يعني زادت قوة الصبر والتحمل.
5: أنا ساكتة بس عشان أنت تريدنا نسكت، ولا أنا عندي وايد يخليني أوقف في وجه هالعنيدة وأخوك عبدان، بس وكلت أمري لرب العالمين وهو اللي ينصفني.
6: يا مال يا مال،
7: لازم أوقف مع أبوي وأرجع كل ساعة فقدناها في الشغل، لازم كل شيء يرجع مثل ما كان. مبارك خبرني أن العمال كثر الله خيرهم وافقوا يردون، وبيزيد الشغل علينا لأن المصنع صاروا مصنعين، مصنع عم عيد ومصنعنا، يعني الشغل بيغرق البلاد سفن والبحر بيترس الساحل من السفاين.
8: الله يوفقكم، كلامك هذا يفرحني. لازم ترجع حمد اللي أعرفه، وأنا معك باللي تبغيني، حتى لو أطبخ الغداء حق العمال.
7: فديت قلبك يا الغالية، الله رزقني بيش ما بالزوجة، أنت حكيمة وعاقلة يا فنة.
8: لا تمدحني يا حمد، لا تمدحني وايد عشان ما أصدق وانفخ عمري.
7: يعلم الله أني صادق في كل كلمة قلتها في حقش.
8: الله يخليك لي ظخر وأشوفك ناجح ونوخذ كبير مثل أبوك ويدك.
7: اللهم آمين، الله يسمع منك.
2: لين هذا الصغير يا يهددني؟
4: لا لا لا لا لا لا، ما يهددك ما يستانس، بس يا يذكرنا، وبصراحة كلامه فيه الصح ويخوف. أنا تبغى تصدق يعني أنا جالسة من أمس أفكر في كلامه. نعم.
2: طبي طبي ما عليك منه، هذا خليه يروح يروح لدراسته بعيد عنه، على ما ينجح عشان ما يرجع.
4: هو عليك فعل الله ولا فعلك أخوي، لا تيلي سدي على ولدي.
2: ولدي وولدي، ضبيتينا بهالولد اللي ما منه فايدة.
4: كيف يعني ما منه فايدة كيف؟ ها هذا بيتعلم وبيشتغل ويقدر يبني له بيت وبيمشوا له معاش من شغله. هي نعم
2: هنيالة، وتفتكري انه بينفعك؟ خلي اول ينفع نفسه ويصير ريال، وبعدين شوفي له وحدة يتزوجها وزين، وزين بعد له يتزوج من هناك عشان ما يرجع ويصدعنا.
4: زكريا ما بيتزوج غير بنت أخوي ناصر المزيون شيخة الشيخات.
2: حامض حامض على بوزة، أنا مثل هذا ما قرب من بيتي.
4: يا الله يا الله يا أخوي، أنت غلطان، على الأقل بيكون معنا بيسندنا، وصدقني بيعيش بنتك أحلى عيشة.
2: قومي قومي قومي قومي من قدامي وروحي بيتك، روحي ربي عيالك وعقلي زوجك، ما ناصر اللي يصير محتاج لأولادك. وسالفة البيت لا تطرينها قدامي مرة ثانية.
4: ناصر ترى كلام الولد صحيح، ها والإيجارات كلها عندك.
2: ما عندي شيء لك ولا لعيالك، الفلوس اللي كنت حاطنهم في المصنع، وأظنك ما نسيت إن المصنع لك فيه نصيب.
4: مو أبوك وين النصيب هذا؟ وينه وين أقول لي دلني عليه؟ عاد سنين مرت وما شفت ولا بيس عليانة
2: في الحفظ والصون. إيه نعم، أنت لا تشيلي هم، بس بعدي ولدك عني.
4: الله يعيننا عليك يا ناصر، عليك.

0: ما شاء الله، هذه الأصوات اللي تريح الفؤاد.
1: الحمد لله، حمد ما قصر من الصبح وهو مع العمال، هو بيس يشجعهم ويراقبهم ويحرك إيده معهم، يقول بيخلص السفن المتأخرة كلها خلال وقت قصير.
0: إذا الله خير. نعم إذا الله خير. وإيش عن مصنع عيد؟ أقول لك
1: بن خاطر بيطرش الخرايط قريب. مصنع عيد ما في غير البوم العود اللي بتكون جاهزيته شراكة بيننا، ويمكن بعد بيجيب معاه أستاذ عود، وأكيد بقيته بيساعدنا في حفر حوض البوم عشان يستعجل في بنائه.
0: تعرف يا مبارك إني أفكر نعيد مشروع سفينة الشيخ سباع.
1: النوخذة تراك وقفت الشغل فيه واتفقت مع الشيخ أنك ما تقدر تكملها، وهو تنازل عن كل شيء.
0: لا لا لا صدق، فكرت نشتغل فيها ومنتجهز الروح له ونتفاهم معه.
1: يلا شورك وهداية الله، نسأل الله التوفيق.
0: ايه معقولة نرجع للشغل مرة ثانية ونشوف السفاين تنخر عباب البحر؟ ايه والله ذكرتني بحسين. نعم يا ريت يرجع ويحط ايده بيدي ونعيد ذيك الايام اللي راحت من عمرنا.
1: ان شاء الله يا رب ترجع وتعود المياه المقراها.
2: انا رايح وما برجع لكم الا مع نهايه الدراسه.
3: روح ابوي روح، الله حافظك وان شاء الله تنجح وتجيب لنا الشهاده العوده ونفرح بك ونزوجك بنت الحلال بعد. ايوه
2: بس هذا هو حلمك؟
3: ايوه
2: انا اذا الله رزقني شغل يبغالي اكون نفسي واشوف بنت الحلال اللي قلبي يبغاها، وبنفسي وافرح اهلي وجيراني وربعي. اتمنى ارجع وارجع معي عمي حسين واهله يعيشون معنا في بيتهم حوالينا، ويحط يده بيد ابوي ونرجع مثل ما كنا زمان.
3: هي بس كيه زين زين، تاول انجح وبعدين حقق حلمك. هي يمكن حلمي انا ما يعيبك، لكن عاد بعدين لا تقول امي ما تحبني.
2: ليش؟
3: سير ابوي سير سير، لا تتاخر، لما يتحقق حلمك بالنجاح بعدين يلس يحلم على كيفك اللي يدق راسك.
0: زكريا انت هني؟ انا هايتك روحت.
2: كيف أروح من غير ما أمر وسلم عليك طال عمرك؟
0: زين دام إنك بتروح أباك شوية بموضوع.
2: تفضل قول موضوعك وأنا كلي آذان صاغية.
0: لا لا لا لا ماني، تعال عندي داخل، تعال الموضوع ما بحد غريب يعرفه. تعال تعال شوي.
3: ما عليك يا حمدان ما عليك، أنا غريب ها؟ وتخبي عني سوالفك بعد؟ ما بكون عنيدة كم ما عرفت إيش تحت رأسك.
4: أوه يا مال
5: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
6: والطفل سام الخصيبي،
5: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنطلق عنان الخيال لنرتفع عن الأرض ونمنح الأجساد البشرية قدرة طالما حلمت بها البشرية وسطرتها في أساطيرها. ماذا لو كان البشر يملكون أجنحة مثل الملائكة؟ كيف سيتغير شكل عالمنا لو غدت طيران فطرة نولد بها؟
2: تخيلوا هذا المشهد البديع والعجيب في آن واحد. لو أن كل إنسان يحمل بين كتفيه جناحين قويين يمكنانه من معانقة السحاب متى شاء. علميا وهندسيا هذه الفرضية ستقلب تصميم المدن والحياة اليومية رأسا على عقب، فلن نعود بحاجة إلى طرق ممهدة للمشي فقط، بل سنحتاج إلى مسارات جوية منظمة.
1: أول ما سيتأثر هو قطاع النقل والمواصلات. ستختفي أزمات السير الخانقة وتصبح السيارات والحافلات جزءاً من الماضي المهجور. سيطير الناس إلى أعمالهم ومدارسهم بحرية مطلقة، مما يعني انخفاضاً هائلاً في انبعاثات الكربون وتولد بيئة نقية خضراء لم يشهدها الكوكب منذ الثورة الصناعية.
2: صحيح، ولننظر أيضاً إلى فن العمارة، فالمباني لن تصمم بأبواب أرضية فقط، بل ستصبح الأسطح والشرف العليا هي المداخل الرئيسية للبيوت والمكاتب. كل شرفة ستكون بمثابة مهبط بسيط يعود إليه الإنسان بعد جولة في الفضاء الرحب، وستختفي الحاجة إلى المصاعد والسلالم التقليدية في ناطحات السحاب.
0: ماذا لو؟
1: أما من ناحية التكوين الجسدي فإن الأمر سيتطلب بنية عقلية وعضلية مختلفة تماماً. قفصنا الصدري سيكون أكثر اتساعاً وقوة ليحتوي العضلات الضخمة المسؤولة عن تحريك الأجنحة، كما أن نظام الطعام والغذاء سيتحول نحو مواد عالية الطاقة وخفيفة الوزن لتلبية المجهود البدني الجبار الذي يحتاجه الطيران المستمر.
2: هذا مذهل، ولكن كيف سيؤثر هذا على العلاقات والأمن؟ هنا تبرز التحديات، فالحدود الجغرافية بين الدول ستصبح حبراً على ورق، إذ لن تتمكن الجدران ولا الأسياج الشائكة من منع طيران البشر، الأمر الذي سيجبر العالم على ابتكار أنظمة دفاع جوية شخصية وقوانين صارمة لتنظيم حركة الأجساد في الفضاء لمنع التصادم أو الاعتداء على الخصوصيات.
1: الخصوصية ستكون في خطر دائم، فلن تأمن في بيتك دون ستائر علوية معتمة، لأن العابرين في الجو قد ينظرون من نوافذ الطوابق العليا بسهولة. ومع ذلك سيتطور جانب جمالي ورياضي بديع، حيث ستنشأ رياضات جوية جديدة كالعدو في السماء، وستصبح الأجنحة مظهرا من مظاهر الأناقة والزينة ترصع بالجواهر والألوان.
2: يا له من خيال ساحر، ولكن لنتأمل عمق الطبيعة البشرية. الأجنحة في الوجدان ترمز للصفاء والعلو والنقاء الملائكي، غير أن امتلاك البشر لها لن يغير من طبيعتهم النفسية التي تحمل الخير والشر معا. فالإنسان الطيب سيطير ليغيث الملهوف، بينما قد يستغل الشرير جناحيه لقصد الأذى، مما يعني أن السمو الحقيقي ليس بالارتفاع عن الأرض، بل بسمو الأخلاق.
1: شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة مع فرضية وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم بطل في رياضة جميلة وهي رياضة السباحة. ضيفنا اليوم زياد بن محمد بن سعيد السيابي،

0: مرحبا بك زياد.
1: مرحبا فيكم.
0: اهلا وسهلا بك يا زياد، منورنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومنور برنامج عيون المستقبل. رياضة السباحة هي محور حديثنا اليوم، وتبارك الرحمن العديد من الميداليات حصدها بطلنا اليوم زياد. زياد، خبرنا عن بدايات شغفك بالسباحة.
1: أول شيء أنا كيف بديت السباحة؟ أول شيء كنا في سفر وأبوي شاهد حالة غرق، بعدين تم إنقاذها الحمد لله. بعدين أبوي قاس يفكر، بعدين دخلنا هو في مجمع بوشر عشان نتدرب.
0: سبحان الله، إذن هي حالة غرق قرر منها والدك أن يعطيكم هذه المهارة الرائعة، مهارة السباحة، عشان هي فعلا الواحد يحتاجها. مثلا لا قدر الله حدثت مثل هذه الأحداث، ينقذ نفسه وممكن أيضا يستطيع لاحقا أن ينقذ الآخرين. صحيح؟
1: صحيح.
0: جميل. وتذكر كم كان عمرك؟
1: كان بداية عمري أول ما أبوي دخلني السباحة كان في 6 أعوام.
0: عمرك 6 أعوام، يعني قبل 6 سنوات من الآن، لأن مستمعي العزيز زياد الآن يبلغ من العمر 12 ربيعا. إذن من 6 سنوات ما شاء الله تمارس السباحة.
1: نعم.
0: تدرجت أكيد من 6 سنوات، أكيد مستواك ما نفس الحين يا زياد.
1: طور
0: مستواك. خبرني عن هذه المرحلة، كيف تطور مستواك؟ إيش هي المهارات؟ كيف تعلمت وتدربت؟
1: أول شيء كان يدربني الكوتش يوسف. كنا بداية نتعلم يعني الأساسيات فقط، مثل الرجلين وكيف نطفو. بعدين عند كابتن صالح الوهيبي بدينا نتدرب يعني أكبر من مرحلة اللي قبلها. نتدرب السباحات الأساسية يعني نتدرب عليها. وبعدين دخلت عند كابتن أحمد الكليبي بندرب بشكل أعمق في السباحات، مثل الحرة والصدر والفراشة والظهر. ندرب يعني في اليوم مثلا ندرب 3 كيلو 4 كيلو كذا.
0: جميل. يعني وأنا سولف الحين مع زياد مستمعنا العزيز، ذكر بعض المصطلحات المرتبطة بأنواع السباحة والتقنيات المحددة في السباحة، يمكن مرت عليكم عندما تتابعون في برامج البطولات الأولمبية. إن شاء الله يا رب كذا نشوف اسمك لاحقا بطل يمثل سلطنة عمان يا زياد. أنا الحين أرى كذا أمام ناظري مستمعي العزيز، أنقل لك الصورة، عديد من الميداليات تبارك الله اللي حصدها زياد خلال مشواره في السباحة. ميداليات ذهبية، كم عددها؟ يمكن 4 أو 5 ميداليات ذهبية، ميداليات فضية أيضا كثيرة، 5 هي الأخرى، وأيضا برونزية. كلمنا عن مشاركاتك، كيف تحرص أنك أيضا تطور من هذه المهارات عشان أنت تشارك في المحافل الرياضية اللي تعتني برياضة السباحة؟
1: لازم يكون عندي الصبر والاجتهاد. الصبر والاجتهاد مع بعض يكون النجاح. فأنا من البداية أحاول أني أشارك في البطولات، ولما أشارك أجيب ميداليات، أو بداية جبت شوية شوية شوية لين ما قدرت أني أجيب الذهبية.
0: جبت الذهبية. خبرنا عن المشوار، هل بديت في البرونزي ولا أول شيء بالذهبي؟ كيف كانت المشوار وإحساس أول ميدالية حصلت عليها؟
1: أول وحدة جبتها برونزية، وكان بعد ما قفزة كان شعور يعني فخر كبير. وكنت تقريبا 7 سنوات.
0: عمرك 7 سنوات، إذن هذه بداية المشوار البرونزية. وبعدين؟
1: بعدين كل مرة شارك يجيب بطولات زيادة، بطولة الاتحاد وبطولات محلية ثانية. بعدين بديت أجيب برونزية فضية لين ما جبت ذهبية.
0: إذن هذا الحديث يخبرنا أن التدرج مهم جدا في تطوير المهارات، وأن الواحد ما ييأس يحصل ميدالية ويسعى للميدالية اللي بعدها. صحيح؟
1: صحيح.
0: إذن حديث ملهم رائع مع ضيفنا البطل زياد السيابي، السباح الماهر إن شاء الله، كذا أيضا له مستقبل باهر في رياضة السباحة لتمثل سلطنة عمان. نواصل حديثنا معك زياد، وسأعود مجددا لموضوع المشاركة والميداليات. إيش أهمية الإعداد البدني والإعداد النفسي لهذه البطولات المختلفة، سواء كان بطولة الأندية للسباحة أو حتى أي بطولة ينظمها الاتحاد العماني للرياضات المائية؟ خبرني عن مرحلة الإعداد قبل ما تصير بطولة، كيف تستعد زياد؟
1: قبل ما تصير بطولة لازم أستعد أني أسبح السباحة اللي بتجيني في البطولة. أحمي وأقرب سرعات مختلفة، 25 متر مرة 50 متر. أجلس أتدرب عليها بشكل مستمر، يعني تقريبا أتدرب عليها من قبل بأسبوع أربعة أيام كذا.
0: كيف التدريبات؟ يعني هل هي تدريبات تنفس؟ هل كلها تحت الماء ولا شيء تدريبات لياقة بدنية لازم أنها تكون موجودة قبل ما يكون السباح في الماء؟
1: هو التحمية، التسخينات لازم تكون حتى في البطولة وقبل البطولة في التمرين، لأنها مهمة جداً.
0: نعم، يعني يكون جسمك مستعد أنه يخوض غمار المسابقة والمنافسة في رياضة السباحة.
1: صحيح.
0: جميل، خبرنا شوية، غششنا، يمكن حد يسمعنا كذا يريد يصير سباح ماهر مثلك، إيش هي الأشياء والنصائح الأساسية اللي لازم تكون موجودة في جدول السباح الماهر؟ إيش لازم يأكل، ما يأكل، عن إيش يبتعد، كيف بخصوص النوم، مدة التدريب اللي يأخذها؟
1: لازم يكون متواصل على التدريب، يعني ما ينقطع إلا يعني في الظروف القاسية، يحاول إنه يتدرب ويستمر ويبعد عن الأكل السريع وينظم نومه، يعني خصوصا في البطولات.
0: آه، يعني قبل عادي تخربها؟
1: ما عادي بس شوية.
0: استشفيت شيء من ابتسامتك يا زياد، لكن أهم شيء الالتزام يكون موجود خاصة في أوقات المنافسات والبطولات. قبل بكم تستعد مثلا إذا عندك بطولة؟
1: تقريبا 7 أيام.
0: سبعة أيام، والله استعداد قصير، يمكن لأنك في الأساس نظامك، نظام الحياة سواء كان الغذائي، النوم، الحركة كلها كان جيد قبلها. يعني
1: صح.
0: تخرب شوية بس، لكن أسبوع يكون الموضوع كذا يعني في إعداد جيد للدخول في البطولة. هل في فرق زياد بين إحساس مثلا الميداليات المختلفة ولا أنت

0: لك نصيب وزيادة إن شاء الله في البركة والتوفيق والسداد. وأنا بإذن الله تعالى أطمح أن أرى هذه الميداليات تتحول من ميداليات في مشاركات محلية إلى ميداليات مشاركات إقليمية وعالمية. هل تود أنك تشارك؟ هل في مساعي معينة أن يشركوك في مسابقات إقليمية تخرج خارج نطاق سلطنة عمان؟
1: نحن عندنا يعني الكبار اللي في المنتخب يعني عمارهم تقريبا 17-16، خلوهم يشاركوا في بطولات دولية، مثل راحوا وين؟ راحوا الإمارات وراحوا مصر وراحوا الكثير من دول المغرب والكثير راحوا وشاركوا في هذه البطولات، لكن تو نحن قسم درب ونتأهل عشان نشارك في هذه البطولات
0: بإذن الله. يعني أنت متابع ما شاء الله عليك زياد لمشاركات زملائك اللي هم في المراحل العمرية الأكبر، مشاركات إقليمية ولهم أيضا أسماءهم وجهدهم. زياد الحين يستعد عشان يكون إن شاء الله البطل القادم، صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني أنت متحمس أنك تشارك في هذه المسابقات الدولية؟
1: أكيد متحمس.
0: رائع جدا. لكل من يستمع لنا الآن زياد وعنده هذا الحب والشغف لإحدى الرياضات وخاصة رياضة السباحة، إيش ممكن نقول له؟ بعض الأشخاص ممكن تصير معهم حوادث معينة لا قدر الله تبعدهم عن شغفهم وحبهم، مثلا لاعب كرة قدم يتعرض لحادث وخلاص كأنه ما يحب اللعبة أو يخاف أنه يواصل فيها، مثلا لاعب آخر مرتبط برياضات قتالية على سبيل المثال ربما أيضا إصابة تبعده عن شغفه وحبه في رياضة السباحة. كيف ممكن أن الواحد يتغلب على مخاوفه ومهما استوى معاه يواصل مشواره؟
1: لازم يكون عنده مدرب جيد إنه يحفزه، لازم يكون أصلا عنده صبر، لأن الصبر والاجتهاد يكتمل معاهم النجاح.
0: الله الله، محلى هذه النصيحة الرائعة من زياد اللي تنفع لكل مجالات الحياة، ما فقط الشغف بالرياضة، إن الواحد كذا يصر على شغفه ويصبر ويلتزم. عزيزي المستمع، لتصل لهذا المستوى من الإبداع ومن العزيمة في رياضة ما، لابد مثل ما قال ضيفنا زياد، لابد من الإصرار والاستمرار على التدريب. لكن زياد أحيانا سبحان الله مشاغل الحياة، الدراسة في سنك أنت أيضا في عمر المدرسة، هل تستطيع أنك توفق بين دراستك والاهتمام بها وبين التدريب؟
1: نعم ما أقدر، حيث أني في اليوم مثلا أذهب إلى التدريب الساعة 4:30 وأخلص الساعة 6، وبيكون عندي تقريبا 3 ساعات مذاكرة، ساعة حلوة واجبات وساعتين يعني أراجع وأكون يعني خلاص جاهز إني أذهب المدرسة.
0: يعني أهم شيء في السالفة كلها أن الواحد ينظم وقته بالشكل الصحيح. ما شاء الله عليك، كم مرة في الأسبوع تتدرب زياد؟
1: هو 5 مرات أو 4 مرات.
0: ما شاء الله، لذلك أنت كذا يعني مستواك متواصل في التطور ومستعد إن شاء الله للبطولات القادمة. حديثي معك جميل زياد، بقى أن أسألك عن طموحك الكبير في رياضة السباحة فيما يرتبط بسلطنة عمان. يمكن كنا ندردش عزيزي المستمع قبل الهوى أنا وزياد، كنت أقول لها أنت بتكون فيليبس عمان لاحقا، وطبعا تعرف على هذا السباح العالمي اللي حصد الميداليات الذهبية الأولمبية، ممكن نشوف اسمك لاحقا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. خبرني عن طموحك هذا وكيف تسعى أنك تصل له.
1: إن شاء الله أني يعني أشارك في مسابقات وأبدأ يعني دولية بعدين عالمية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: ومثل بلدي.
0: مثل بلدك خير تمثيل، وتكون البطل القادم في الرياضات المائية وفي الأولمبياد بإذن الله تعالى. في ختام لقائنا بضيفنا البطل زياد، أقول لك زياد شكرا جزيلا لوجودك معنا، وعلك ربما أيضا ترسل تحية أو شكر أو حتى تقدير لكل من ساعدك في مشوارك في رياضة السباحة.
1: أحب أني أشكر مدربين اللي ساعدوني، وأحب أشكر أهلي أنهم حفزوني وخلوني أدخل هذه الهواية المفضلة اللي صارت هواية مفضلة لدي، ويعني أحب أشكرهم بكامل الشكر
0: بإذن الله تعالى. وكامل الشكر لك لزيارتك وإلهامك وحديثك زياد بن محمد السيابي، بطل السباحة، كان ضيفنا في هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة من عيون المستقبل. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
3: أمل دنقل، الجزء الثاني.

0: الآنسة عبلة؟
1: هو أنت شاعر الجنوب؟
0: هو أنا، هكذا يسمونني، الجنوبي أنا، أمل دنقل.
1: وأنا سعيدة للغاية أن شاعرا كبيرا مثلك يتصل بي.
0: استلمت رسالتك، سلمني إياها النادل في المقهى.
1: نعم صحيح، حدث أن عرفت أنك تتردد على هذا المقهى فذهبت إليك، لكن النادل أبلغني أنك لا تأتي إلا ليلا وأنا لا أخرج في المساء.
0: نعم، أخبرتيني في رسالتك أنك تعملين في جريدة الأخبار.
1: نعم أنا تحت التمرين.
0: هكذا خمنت، تحت أمرك.
1: طلب مني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم أن أجري حوارا معك، فهل تقبل؟
0: ماذا أقبل بالضبط؟
1: وعدني رئيس التحرير أن يتم تعييني لو أجريت معك حوارا.
0: هل لك في الشعر؟
1: طبعا، حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، صالح جودة.
0: معذرة، فإنما أكتبه من شعر يختلف تماما. هل قرأت لي شعرا؟
1: طبعا، كل ما صدر لك.
0: لو كنت تقرأين شعري لعرفت أنني من مدرسة مختلفة، نحن جيل مختلف يعني كما تعلمين.
1: أستاذ أريد أن أقابلك ومعي الأسئلة.
0: أنا لا أذهب إلى الصحف، يمكنك الحضور إلى أي مقهى.
1: لكن أنا

0: يا ابن الخال، أخيرا وقع الصعيدي الساذج في الغراب وعثر على فتاته المنشودة.
1: سحرتني يا عبد الرحمن، سحرتني، إنها كالقصيدة الموزونة.
0: جميلة إذن، أرسلها لي لتجري حوارا معي.
1: بل هي مخلوق بعثه الله في الأرض من أجل أمل دنقل.
0: لم تكمل لي الحكاية.
1: في اللقاء الأول أحببت أن أمنحها سبقا صحفيا، هديتها مسودة ديواني الجديد العهد التالي بما عليه من خطوط وشخبطات، بدت سعيدة كأنها حصلت على الكنز، ووعدتها أن أهديها أعمالي المطبوعة في اللقاء الثاني.
0: تعلمت الجرأة مع الفتيات.
1: تم كل شيء بشكل تقليدي وعفوي،
0: وجاتك في المرة التالية حاملة معها البروفة الخاصة بالحوار معها.
1: هذه المرة فوجئت بي أنتظرها حاملا وردة بيضاء نادرة وثلاثة من دواويني عليها إهداء مني.
0: وكتبت إيه في الإهداء؟
1: كتبت إلى صديقتي المشاكسة العزيزة جدا علي، رغم أني لست عزيزا عليك.
0: هكذا يكون الشعراء، كل منا اختار امرأة لها ثقافتها.
1: هي فتاة رقيقة وجميلة، أنا فاتحة حياتها، ولا تصلح لعالم المظلم.
0: وكتبت إيه كمان؟ قول.
1: هناك رسالة تنتظرها، كتبتها بشكل مختصر.
0: في مثل هذه الأمور يكتب العاشق بإسهاب، يفني الأخبار في الكتابة.
1: خطبتها وقلت إلى الآنسة عبل الرويني، كان من الممكن أن نكون صديقين، لكن عنادها حطم هذا الاحتمال. أرجو أن يكون هذا الكتاب عند حسن ظنها مع تقديري لشاعريتها.
0: سيأتيك ردها في شكل قصيدة، لعلها تكتب شعر.

0: لم يبح لي بحبه بعد، ولم يرسل لي قصيدته المنشودة.
1: وهل تتصورين أنه قد هام بك منذ اللقاء الأول؟
0: إنه يلجأ فقط إلى الكتابة شعرا، لكنه يرتبك عندما يكتب النثر. أغلب الشعراء يجيدون كتابة النثر، خاصة رسائل الحب. انظري ماذا كتب لي.
2: صباح الخير. في المثلث الشمسي الممتد من الشباك إلى زاوية سريري، أراك متمددة في الذرات الذهبية والزرقاء والبنفسجية التي لا تستقر على حال، تماما كنفسيتك. مع ذلك أبتسم لك وأقول صباح الخير أيتها المجنونة الصغيرة التي تريد أن تلف الدنيا على إصبعها، والتي تمشي فوق الماء وتريد ألا تبتل قدماها الفضيتان.
3: هذا في الغالب شعر في صياغة نثرية،
0: لكنه لم يبح بعد بعواطفه. إنه كلام يمكن أن يقوله أي رجل لصديقته.
3: لكل رجل وسيلته في التعبير عن مشاعره. هاتي كي أتابع القراءة.
0: لن أطلعك على كل أسراري، يكفيك هذا اليوم.

0: قبل أن أكون طبيبه أنا صديقه ومعجب بشعره وأحفظه.
1: هل أنت متأكد من الفحوص؟
0: مثلما أنا متأكد أنك أمامي تكادين أن تبكي.
1: لن أبكي أبدا مهما بلغت درجة جزعي علي.
0: أنتما بالكاد عروساني في الشهر الأول من الزواج.
1: كأنني عثرت علي لأتحمل آلامه وأصير له ممرضة.
0: قد تستمر مرحلة العلاج فترة طويلة
1: وتحتاج إلى المزيد من المصاريف،
0: كما نحتاج إلى زوجة صلبة للغاية لتسند.
1: أنا لست زوجة، أنا بداية زوجة، أنا العروس التي عليها أن تنعم بعريسها رجلها المنشود.
0: هذا الرجل المنشود كان دوما يقف ضد التيارات مثخنا بالجراح.
1: ما تقوله هو الصح بعينه.
0: أذكر عندما قرأت له قصيدته البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، شعرت أنه يكتب القصيدة بسكين يحفر بها على جسده.
1: هل تذكرها؟
0: بل أحفظها عن ظهر قلب. أيتها العرافة المقدسة، جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء، أزحف في معاطف القتلى وفوق الجثث المكدسة، منكسر السيف مغبر الجبين والأعضاء. أسأل يا زرقاء عن فمك الياقوت، عن نبوءة العذراء.

0: طبع لك ديوانك. أوراق الغرفة 8، وستصل النسخ الأولى خلال ساعة.
1: أخيرا سوف ألمس بيدي ديواني الأخير.
2: لا تردد هذا الكلام يا صديقي.
1: قصائد هذا الديوان كتبتها طوال السنوات الأربع التي قضيتها فوق هذا الفراش في هذه الغرفة البيضاء.
2: أكاد أقول إن شعرك خرج من ألمك.
1: كما ترون، المرض نحت جسدي والألم عاندني وحرمني النوم، فلم يكن أمامي سوى الشعر.
0: وأنا؟
1: أنت شعري، أنت قصيدتي التي سأكتبها.
2: أعترف أن صديقي أمل دنقل لم يكتب قصيدة مباشرة في حب زوجته عبلة الرويني، لكنها موجودة في كل قصائده منذ أن تعرف.
0: أنا أقدر أنه وجه شعره للهم الوطني العام، وقد وحدنا هذا معا.
1: راجعي كل ما كتبته إليك وستشعرين بملمس أناملي.
2: هنخليك لوحدك يا أمل دنقل،

0: ربما تكون قصيدتي الأخيرة ضد من؟ في غرف العمليات كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات أبيض، لون الأسرة، رابطة الشاش، القط، قرص المنوم، أنبوبة البصل، كوب اللبن، كل هذا يشيع بقلبي الوهن.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءنا المتجدد من برنامجنا هذا تغاريد. أعزائي المستمعين، هناك الكثير من التغاريد يعني أو التغرود تصير في مراسلات بين شاعر وبين شاعر آخر. وفي البادية أعزائي المستمعين كثير من شعراء التغرود يقولون هذا النوع من التغرود في محاورات ما بينهم، يعني شاعر يكتب تغروده إلى شاعر آخر ثم الشاعر الثاني يرد عليه، مثل الرزحة أيضا ومثل المسبع والميدان. حتى نتعرف على هذا الموضوع أكثر وأكثر، عندي في حلقة اليوم عندي الأخ الشاعر سيف بن علي بن مسعود الرحبي. سيف، كيف حالك؟
3: الحمد لله،
2: عساك بخير.
3: خير الله عافيك.
2: الأحوال
3: لله الحمد.
2: برنامج تغاريد اليوم يستضيفك.
3: جزاكم الله خير.
2: يعطيك الخير،
3: بارك الله فيك.
2: بس احنا أخوي سيف نبغى نوضح نقطة، اللي هي نقطة المراسلة في التغرود.
3: نعم.
2: احنا نعرف أن الرزحة أيضا فيه مراسلة، مسبع فيها مراسلة، ميدان في مراسلة.
3: نعم.
2: كيف التغرود؟
3: مراسلة التغرود أيضا لا يختلف عن هذه الفنون،
2: ما يختلف.
3: في مراسلات،
2: في مراسلات.
3: نعم. شاعر يطرش حق شاعر تغرود ويرد عليه،
2: ويرد عليه.
3: نعم.
2: لكن في الأول أنا من خلال جولتي في الولايات مع الأخوان هذا الشعراء،
3: نعم،
2: طبعا شعراء التغرود وشاعر التغرود ما كان يكتب، لأنه كان كله بالحفظ.
3: أكيد.
2: كان البادية، والبادية قليل في هذه الأنواع، يعني أنا بقول قصيدة فيحفظها أحد الأخوة ويرسلها يعني ويوصلها إلى شاعر آخر.
3: نعم.
2: بالنسبة للتغرود يعني. نعم. وهذاك جابه أيضا بنفس الطريقة يعني.
3: نعم.
2: طيب الجواب في التغرود لما أنا بقول قصيدة، في الرزحة بتكون على قافية واحدة.
3: نعم.
2: التغرود تختلف؟
3: لا، ايضا تكون على نفس القافية.
2: على نفس القافية،
3: على نفس القافية،
2: ونفس الموضوع،
3: ونفس الموضوع،
2: ونفس الموضوع،
3: ونفس الموضوع.
2: لكن في بعض التغاريد انا لقيت انها تختلف، يعني الرد يختلف.
3: والله هذا عادي للشاعر،
2: من خلال خصوصا يعني الشعر التغرود القديم من خلال القصائد اللي احنا سمعناها.
3: نعم.
2: من بعض الشعراء ان يختلف
3: القافية،
2: يعني القافية، يعني القافية تختلف.
3: والله انا اللي عرفته او اللي سمعته أن التغرود نفس الرزحة،
2: نفس الرزحة،
3: يطرش لك قافية ترد عليه، أنك ملزم أنك ترد بنفس القافية،
2: بنفس القافية.
3: وإذا تغير الشاعر هنا في نوعين لأخي. النوع الأول ربما يظن الشاعر الآخر أنه قصور فيه، ربما أنا قابل شاعر بقصيدة قافيتها صعبة شوية، غلقة.
2: أيوة أيوة أيوة، وصلت
3: مع أنت؟
2: معك أنا أريد أوصل هالنقطة هاي.
3: هنا.
2: نعم.
3: هنا يكمن قوة الشاعر المجاوب.
2: إذا مسموح للشاعر إن إذا لقى القافية هذه صعبة عليه،
3: أيوة،
2: إنه يجاوب بقافية أخرى،
3: بقافية أخرى،
2: لكن نفس الموضوع.
3: لكن
2: هذا اللي لاحظته أنا من خلال تجوالي مع الإخوان الشعراء في التغرود.
3: نعم.
2: هذا اللي أنا لاحظته، لذلك أنا قلت لك هذا الكلام.
3: هذا الكلام ربما يكون صحيح، ولكن الأخوة الشعراء ربما يعتب على الشاعر المجاوب من ناحية أخرى، يعني يعتب عليه أنه ما رد بنفس القافية، ربما يكون هنا قصور في الشاعر المجاوب ان ما استطاع.
2: لكن هو جايز ولا ما جايز؟
3: هنا ترى السؤال هنا عاد. إيه؟ حقيقه انا ما اختلفتيك هو جايز ولا ما جايز.
2: انت احد شعراء تغرود وشعراء رزحه.
3: انا صحيح اكتب رزحه واكتب تغرود.
2: لا.
3: لكن كون اني جايز 100% ولا لا، هذا ما اختلفتيك فيه حقيقه، يعني ربما في كبار
2: بس
3: السن.
2: بس الشعراء الكبار اللي انا يعني التقيت فيهم.
3: نعم.
2: ومن قصائد قديمه.
3: نعم.
2: مثل شاعر مبارك النهدي وغيره من الشعراء، محمد بن راشد الهاشمي، التقيت فيهم من خلال البرنامج اظن تابعنا.
3: نعم نعم نعم.
2: هؤلاء يعني اجازوا ان يكون يعني القافيه تختلف
3: عن القافية. يعني قافية المجاوب غير عن قافية المرسل.
2: طيب قافية المرسل يعني ممكن هم ربما مثل ما قلت أنت يعني هو اختبار للشاعر أو حتى أن أحد الأخوة الشعراء قال إذا أنا مثلا يعني تغرود من شاعر أول مرة أسمع عنه ما أجاوب عليه
3: نعم.
2: لغاية ما يجيني تغرود الثاني والثالث بعدين نعم. أجاوب عليه
3: هذا يعتبر اختبار حلو
2: أي يعتبر اختبار له
3: يعتبر اختبار
2: أي. طيب
3: وفي نقطة أخرى نوضحها ربما أنا شاعر هذا التغرود محلي ولكن حبيت أرسله حال شاعر آخر
2: إيه؟
3: هنا يكمن أن المجاوب المجاوب أحيانا يكون عنده حق أنه يغير القافية ربما القافية هذيك اللي جابها ما كتابته الشاعر
2: في الرزحة أنت ما تغيرون؟
3: في الرزحة ما تتغير
2: ما تتغير
3: إلا للاختبار مثل ما تفضلت نفس الشيء
2: إذا نفس الشيء
3: ممكن الشاعر يختبر يعني
2: ممكن نفس الشيء في التغرود أيوة.
3: ممكن
2: أنت اليوم جايب لنا محاورة
3: أنا اليوم جايب مراسلة
2: لكن جايب لنا مراسلة
3: نعم
2: مراسلة
3: نعم
2: على نفس القافية
3: على نفس القافية
2: ما مغير
3: والجواب على نفس القافية
2: والجواب على نفس القافية
3: نعم
2: من
3: الشاعر سيف بن سالم بن سيف الرحبي
2: هو
3: اللي أرسل لي
2: أرسل لك
3: تغرود جزاه الله خير وأنا جاوبت عليه نعم
2: نسمع كيف قال سيف
3: سيف يقول يا بارق انهيض فوادي وزادي همي وعيفني شراب وزادي احنا في نقطة الأخير
2: عارف مرضوف الآن صار
3: مرضوف
2: مثل الرزح
3: اللي يسموه بكلمة أيوة. أيوة هنا الأخ سيف أراد أنه
2: يسوي لك أيضا مرضوف ولا
3: مرضوف
2: بكلمة
3: أيوة يعني كيف. كلمتين بنفس
2: المعنى
3: تتغير يعني المعنى
2: تتغير المعنى لكن بنفس القافية بنفس القافية
3: والمعنى يتغير يا بارق انهيض فوادي وزادي همي وعيفني شراب وزادي حسيبك الله يا زمن لا تعادي وتهذر الحساد والأعادي ما تشوفني جسمي نحيل وغادي محتار ما عارف مراحي وغادي وأول سلام الله عليك مبادي يغشي عليك من حضير وبادي وأول سلام الله عليك مبادي يغشي عليك من حضير وبادي وبطرشك يا طير يا غرادي يا لاعين فوق الغصن الشادي وكون بحذر ووصيك على الحسادي وحرز النبي بعطيك كتبة يادي هنا ما واصل لأخ سيف في اللي بدأ عليه اللي هو
2: موضوع
3: الموضوع لا موضوع اللي قلنا
2: أبو كلمة
3: اللي هو يعني نفس الكلمة
2: وبعدين هو لما جه في الوسط غير
3: أيوة يعني
2: اختبار
3: ما
2: اختبار
3: ربما اختبار
2: اختبار لك أنت
3: أكيد وأنا مسكين
2: واصل كلام
3: خطير النارس
2: واصل كلام واصل
3: بطرشك يا طير يا غرادي يا لاعين فوق الغصن
2: الشادي
3: وكون بحذر ووصيك على الحسادي وحرز النبي بعطيك كتبة يادي وعقر رسالة في منزل الليوادي أهل اليمال ومقدم الآسادي يا بن علي صوبك حروف مدادي لي باح به قلبي وضمير فوادي أبكي ودموعي حرمتنا رقادي شرواه مالي للسحب
2: سجادي
3: هذا الزمن سوى نكد وعناد وعزم يحاربني على المرصادي محبوس لا ظله ولا مسعادي في سناس للألماس والفولاذي
2: زين
3: وأول سقاني مش شهد وبرادي وكنا على ظله وظليل ونادي
2: كيف يقول محبوس
3: يقول محبوس لا ظله ولا
2: مسعادي
3: في سناس للألماس والفولاذي
2: زين
3: وأول سقاني مش شهد وبرادي وكنا على ظله وظليل ونادي وفهمه مثالي والعرب شهادي من كنت ريل شاعر وقصادي فلوا 30 وأسد صيادي
2: فلوا
3: 30 وأسد صيادي ووحش لقيها الفاكهة في الوادي
2: انزل
3: وبين الثنين السر ما يزدادي وابغى العذر منكم عرب نقادي
2: وبين الثنين
3: السر ما يزدادي
2: انزل
3: وابغى العذر منكم عرب نقادي والختم صلوا على النبي الهادي ليظهر الدين بسيوف حدادي وعلى الصحاب وخالد ومقدادي ما هل ودق وبارق اهرع عادي
2: حياك يا سيف الرحبي
3: اي نعم
2: سيف بن سالم
3: هذا
2: محط لك لغز هنا
3: هي
2: لكن في كلمه هنا يقول لك مسجون ايش يقول
3: محبوس لا ظله ولا مسعادي
2: وبعدين كمل
3: في سناس للالماس والفولاذ
2: كيف يجتمعن هذين الالماس والفولاذ قبل لا ندخل في اللغز.
3: الألماس غير والفولاذ غير.
2: أيوة الألماس غير.
3: أيوة
2: والفولاذ.
3: هنا هو من تقوية الشيء يعني، لأنه كان حبس. الظاهر أن الرجال محبوس.
2: إيه لكن كيف محبوس الفولاذ؟ الفولاذ خشن والألماس يعني أنت مثل ما تعرف.
3: الألماس
2: في معنيين هني.
3: ربما يكون في معنيين رأيه الشاعر، لكن
2: أعتقد في معنيين هنا.
3: ربما في معنيين هنا من الرأفة على الخل اللي ذكره هو، وهنا
2: من الشدة.
3: من الشدة الفولاذ.
2: الفولاذ
3: فهنا
2: محبوس.
3: محبوس لا ظل له لامس عالي.
2: لامس عالي
3: بس ناس للألماس والفولاذي. ربما هو هنا يقصد أنه الحبس أهول من بعد الألماس؟ الحبيب. لا من بعد الحبيب.
2: يعني الفولاذ أهول من الألماس.
3: الفولاذ هو اللي هو.
2: طيب
3: ربما
2: طيب هو هني سوالك لغز
3: كذلك.
2: سوالك لغز
3: تقريبا النوت.
2: كيف جاوبت؟ خلنا نسمع كيف جاوبت.
3: أنا جاوبت طبعا
2: أيضا بكلمة جاوبت أنت
3: كذاك ان شاء الله. طيب. وبتسمع في الجواب.
2: اسمع
3: انا وصلت عليه كامل.
2: اسمع انا والاخوان المستمعين.
3: والاخوان المستمعين.
2: طيب
3: يقول حي بحروف صوب نات قادي والصعب في الحزه سهل ينقادي. من راس مقدام الوغاو سنادي رحبت به وقحمت عالي سنادي.
2: عالي سنادي.
3: من راس مقدام الوغاو سنادي رحبت به وقحمت عالي سنادي.
2: سنادي
3: معتاد للفزعه وعندي اعتادي. أسعف حزات الأمر معتادي. ما هاب ننريت الصفوف شدادي دائم على حيدي موطش دادي. أطيب لنطال الدرب بعادي.
2: أطيب
3: لنطال الدرب بعادي. وعلى طويلات المداء بعادي. وشكيت لي زمنك بعنفه سادي والظن به في غيرك ما سادي. وشكيت لي زمنك بعنفه سادي والظن به في غيرك ما سادي. يا سيف دولابه صعب وكادي يا كم من مثلي ومثلك كادي.
2: كادي
3: يا سيف دولابه صعب وكادي يا كم من مثلي ومثلك كادي. لو انضحك لك ظاهره بس عادي في شدته ما يكون لك مسعادي. يا ما عليه قومص فقت بايادي قفى وما ظني عليهم يادي.
2: يا ما
3: عليه قومص فقت بايادي قفى وما ظني عليهم يادي.
2: بس شوف حبيب يقول لي الوقت انتهى.
3: ما شاء الله.
2: ها
3: ما شاء الله.
2: نكمل قصيدتك ان شاء الله باكر. نواصل ان شاء الله في حلقه الغد ان شاء الله من برنامجنا تغاريد. نرجو المعذره اعزائي المستمعين في عدم تكمله هذه القصيده، لان الوقت مثل ما يقول لي الاخ حبيب مخرج الوقت انتهى. وباكر نعود لك ان شاء الله سيف
3: إن شاء الله.
2: ونكمل التغاروده وناخذ تغاريد اخرى ان شاء الله منك
3: ان شاء الله تعالى.
2: لكم التحيه اعزائي المستمعين مني ومن زميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج، وكذلك من الاخ الشاعر سيف بن علي بن مسعود الرحبي. الى اللقاء في حلقه الغد وبرنامجنا تغاريد.
0: يا المستمع ما اكتملت التغروده باكر نكملها ونريح الفوده ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تمثيلية الأسبوع، تأليف عصام الزجالي، إخراج فاطمة الرواس. وهم الثراء. مال هالحلوة مبوزة اليوم؟
2: الدوام ملل، والمدير كل شي حاطنا فوق راسنا.
1: شوفي، هو صحيح كلامش، بس عادها كوثر عشرة عمرش موجودة. إذا في عندي الشغل زيادة عطيني، ما مشكلة بساعدش.
2: ترى أنا ما جالسة تكلمتو عن التعب، أقول لك ملل، نفس الروتين نفس الضغط، وأنت عاد عارفة حالة الراتب كيف.
1: من هالناحية كلامش صح، بس ترى إيش نسوي؟ أكل عيشنا مثل ما يقولوا.
2: يا أخي تصدقي، أتمنى كذا كذا كذا فجأة يكون عندي فلوس وأكون غنية. لا تسأليني كيف ومن وين، بس أريد أكون غنية، وأريد أفتك من ذا الدوام وأطلع منه.
1: أقول شليني معاش، ها صارونا يوم تكوني غنية أرجوش.
2: بس يلا.
3: تو أنت ليش ما راضي تخبرني؟
4: بالعكس عادي عندي أخبرك، بس أريد أتأكد أول شيء.
3: تتأكد من إيش؟ وأنت كل يوم تعزمني وتقول دي من فلوس الأرباح، ها؟
4: أريد أشوف الأرباح هذه تستمر ولا لا.
3: إنزين أنت ليش متشائم؟ أنت خبرني أول شيء الموضوع عبارة عن إيش؟
4: شوف، تعال. هذا هو التطبيق اللي خبرني عنه قيس.
3: أيوة.
4: والتطبيق بنفسه يدخلك في الاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم أو المشاريع الإلكترونية.
3: كل هذا وبدون ما تسوي أي شيء؟
4: ترى هذا اللي محيرني. أنت تحط رأس المال والمفروض تدخل معاك أكبر قدر من الأعضاء، وتحصل نسبة حلوة كل مرة يدخل فيها عضو عن طريقك.
3: أيوة، شوف أنت بالله عليك، وأنا صديقك وحايلك محايلة، زين استفيد مني، خليني استفيد.
4: ما سالفة أنك تحايلني، بس أخاف على مصلحتك. ياما وياما تطبيقات طلعت مزيفة.
3: تخاف على مصلحتي؟ أنا المسؤول. هات جيب، عطيني اسم التطبيق. جيب.
4: دامك مصمم، تعال بدخلك عن طريقي. كم رأس مالك؟
3: رأس مالي مجمعته 200 ريال. هي 200. جيب يلا عاش بقى أبدأ.
4: خلا.
5: أقول لك، جا ماجد عندك؟
2: لا، ليش؟
5: جاني وكلمني عن تطبيق مال الاستثمارات، يقول مربح واجد، والأرباح كذا مرة سريعة، ويريدني أشارك معه.
2: أرباح؟ يعني كيف؟ تكلمي يلا قولي.
5: روحي سألي أخوك بنفسك، أنا وحدي أخاف.
2: يعني أنت تو ما شاركتي معه؟
5: بصراحة لا، قلت لا يعني أفكر، علشان كذا أنا جاية أستشيرك.
2: أنا وحدي ما فاهمة. إنزين تو هو ماجد وينه؟
5: يا ربي،
2: ماجد إيش تسوي؟
3: سارو اسميش، جيتي في وقتش. سمع تعالي. أنا دخلت بشوية فلوس ها في ذا التطبيق، داخل أمس بكم 200 ريال. كم تتوقع عندي؟
2: كم
3: تتوقع عندي؟ 350 ريال، وجالس يصعد الرصيد.
2: ولا إيش هالتطبيق؟
3: هي تعالي شوفي، ها هذا شكله، ولو دخلت أوتوماتيكيا يدخل في حسابي رصيد بونس. عاش نزلي ودخلي.
2: أقول لك تعول فهمني. إنزين أوكي، هذا التطبيق كيف يسوي وكيف يستخدمه؟ تعول
3: كيف يستخدمه؟ هذا تطبيق سحري، المبلغ اللي تدخليه هو يستثمره في الذهب والعملات الرقمية والأسهم وغيرها، المهم هو يتصرف باستخدام ذكاء الاصطناعي. أوبا، قدام عينش 60 ريال.
2: أشوف
3: دوش.

0: 50 ريال من أمس لليوم؟
1: أيوة تخيلي،
2: سبحان الله، كأنه الله استجاب لدعائي
1: عن طريق أخوي.
0: وماجد من وين عرف هالتطبيق؟
1: يقول عن طريق ربيعه، كل حد يدخل وكل حد يحصل بونس، يعني هذه غير عن الفوائد والاستثمارات المختلفة، ما أعرفه صراحة.
0: عجيب والله، حيل. خلا؟
1: خلا وين؟
0: هريد أشارك؟ هو أنت تحصلي بونس من وراي وأنا أصير غنية معاش، إحنا ما اتفقنا على كذا؟
1: من عيوني من عيوني. حاضر حبيبتي، شوفي شوفي شوفي، الحين كسبت 20 ريال.
3: أقول ماجد،
4: قولي قولي، عاش عاش، مشغول تراني.
3: أي شغل هذا؟ تراك جالس على التليفون ما تسوي شيء.
4: يا غبية، مو ما تسوي شيء، أنا قاعد أشوف استثماراتي.
3: إنزين تراني جايت إنك أريد أشارك.
4: يعني اقتنعتي؟
3: صراحة يعني سارة كسبت واجد وانت صرت هامور، أريد أدخل 100 ريال، يصير؟
4: طبعا طبعا يصير، كيف ما يصير، بس ها سمعيني. لا تستعجلي على الأرباح.
3: أوكي، أصلا ما مستعجلة.
4: ملك، لا تقوم تهلكيني بعدين وتسألي ليش ما تكسبي واجد، ترى اللي يدخل مبلغ أكبر يكسب أكثر وأسرع. ها من الحين أقول لش
3: أوعدك ما بهلكك.

0: أقول ما تلاحظ إن المدير شوي مخفف شغل علينا؟ لا بعده ويعاملنا معاملة زينة.
1: ما بكيفه.
0: كيف بعد؟
1: ترى شافني ألعب في التطبيق وسألني عنه.
0: أي تطبيق؟
1: سارة إيش فيش؟ تطبيقنا مال الاستثمارات.
0: إنزين وش سوى؟ وليش تغير يعني تو؟
1: كلمته عنه وشاف أرباحي وقام يسأل كيف وليش؟ قلت له التطبيق وحده يوزع الاستثمار بالذكاء الاصطناعي.
0: إنزين وبعدين؟
1: سلامة راسك، دخل بألف ريال مرة واحدة وحصلت أنا بونس محترم.
0: آها أنا بعد جاني بونس محترم. تو أنا أقول من وين.
1: أنا دخلت 43 شخص عقد عن طريقي.
0: حبيبتي ما تغلبيني، أنا 89 عاد، وإنتي طبعا عاد ما مقصرة، كل ما تضيفي شخص يوصلني بونس.
1: أقول أنا ناوي أشتري سيارة من الوكالة بعد شهر،
0: وأنا ما بسحب فلوسي، بخليهن يضولن يضولن.
1: وحدي ما أقدر أنتظر، سيارتي صارت قرنبع خلاص.

0: الو،
1: هلا ماجد،
0: هلا هلا سالم. يا اخي سالم، عندي مشكله في التطبيق.
1: وش المشكله؟
0: حاولت احول مبلغ من التطبيق لحسابي، المبلغ ناقص من الحساب وما تحول. يعني عاده يتاخر يوم واحده، لكن الحين صار لي يومين.
1: عادي عادي عادي، هذه الامور تحصل، الامور طيبه لا تحاتي.
0: الحمد لله رب العالمين، عشان كذا انا متصل فيك، طمنتني. انا بصراحه خفت، المبلغ صار كبير غير المبالغ الثانيه اللي دخلتها زياده. عاد تحويشه العمر هناك مع السلفيه باقيتها.
1: لا تحاتي يا بزنس مان، انا امس وصلني مبلغ محترم بعد، وما عندي اي مشكله.
0: حلو حلو حلو حلو، اشكرك اشكرك سالم اشكرك.
1: العفو يا صديقي.
2: سارة سارة، فلوسي ما وصلن
3: يا أخي، ولا أنا من 4 أيام،
2: أنا يومين وخايفة. أنت 4 أيام وساكتة
3: يا أخي؟ أظن في مشكلة، ترى حتى كوثر متغلقة تقول من أسبوع.
2: أسبوع
3: يا أخي، ضروري بروح أشوف أسأل هذا ماجد.
2: سألته، كان واجد متضايق، وبصراحة خفت ينازعني.
3: زينتو بعد ليش متضايق؟
2: مجنونة أسأله. روح أنت.
3: إيه روحي روحي، أنا بشوفه. أسبوعين؟
0: أيوة أسبوعين، ولما سألت سالم عرفت أنه هو بعد عند المشكلة.
3: ماجد أرجوك لا تخوفني، ترى أنا ما سحبت ولا مبلغ أبدا، ورصيدي واجد بالآلاف بالآلاف.
0: أنا وحدي خايف، رصيدي حطيت فوق 3000 وزيادة.
3: والحل؟
0: الحل ما عندي غير سالم.
3: الله يخليك، كلمه شوفه خبرني إيش بيصير، ترى كل اللي دخلوا عن طريقي أكيد بيلوموني. الله يخليك.
0: طيب طيب
3: شوف المشكلة.
0: طيب طيب، أنا بروح لبنفسي. وهذا إيش معناه؟
4: هذا قيس، اللي هو قيس صار له شهر ينتظر، يقول يمكن خلل فني في التطبيق.
0: خلل فني شهر؟ يا أخي سالم، لا يكون السالفة فيها إن
4: أرجوك لا تقول كذا، دم قلبي في التطبيق.
0: عجب، أنا إيش أقول؟ أنت تعرف كم رصيدي؟
4: يا أخوي كلنا والله كلنا.
0: تعرف كم واحد أنا مدخل عن طريقي؟
4: يعني أنا اللي ما مدخل أكثر من 600 شخص. إيش أقول بس؟
0: قوة إلا بالله. المهم طمني طمني، تعتقد أنه هناك شيء أمل؟
4: والله علمي علمك.

0: لك كوثر.
1: سارة لحق التطبيق.
0: ايش فيه؟
1: ما يشتغل خير شر.
0: كيف يعني؟ لحظة لحظة، ايش هذا؟ ما يفتح. يا ربي ليش كذا؟
1: سارة هلا يكون صار اللي في بالي.
0: ما اتوقع ما اتوقع. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة شوية، يمكن جالس يعدلوا، يمكن ابديت بيتعدل بيتعدل. لحظة لحظة،
1: الله يسمع منك يا رب يتعدل.
2: يعني فلوسنا طارت
3: للأسف. أيوة
2: للأسف. أيوة وبسهولة كذا بعد ما ورطني.
3: أنا حذرتك وطلبت منك تنتظر لحد ما أشوف وضعي، تتذكر؟
2: أتذكر أتذكر، ويا ريتني سمعت كلامك. تو أنا هنا ودي وجهي، هنا ودي وجهي من الربع وأهلي في البيت، أهلي سالم أهلي.
3: لا بارك الله فيهم، طلعت شركة وهمية وأنا متسلف من البنك عشانها.
2: الله تو مو نسوي زي مو نسوي، خبرني مو نسوي.
3: ما نسوي شيء، نحن المغفلين اللي قال عنهم القانون لا يحميهم.
4: ايش هالملفات كلها؟
5: لا والله ما تعرف، يعني كله منش ومن اخوش. المدير خسر اكثر من 20,000 وقالس يطلع حوبته فينا. كله منش كله منش.
6: اقول لك ترى انا ما فيني بارض ما فيني بارض، ها، وبروحي خسرانه كل شيء. اقول اشتغلي وانتي ساكته، وهذا اليوم بنخلصه.
7: استمعتم إلى تمثيلية الأسبوع، تأليف عصام الزجالي، تمثيل رشا البلوشية، عايشة البلوشية، عهود عبد العزيز، المهلب العمري، عبد الرحمن البلوشي، إخراج فاطمة الرواس.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
14: قرآني بقلبي ساكن.
0: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النباتات

0: ليس حبا في النباتات المحلية بدرجة أولى أكثر من حبا في نجاح المشروع ذاته وفي نجاح توطين هذه الأشجار وفي حماية البيئة، لأن النباتات المحلية الفاقد مالها قليل جدا إذا تعرضت المنطقة لجفاف معين أو لسوء في الصيانة أو لتأخر في أحداث معينة، فهذه النباتات تستطيع أن تصمد وأن تعيش لفترات طويلة جدا تصل إلى 150-250 حتى 1000 سنة في بعضها. لذلك الاعتماد هذه الاستراتيجية التكيفية المهمة اللي بنتها النباتات في شبه الجزيرة العربية منذ ملايين السنوات، هذا الكنز وراثي مهم جدا لا يمكن التفريط فيه، لأنه يعني تعديل النبات على سلوكه وعلى نمط حياته وعلى طريقة تعامله مع درجات الحرارة المرتفعة، هذا الكنز لا يقدر بثمن. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية هو محافظة على إرث حضاري يمتد لملايين السنوات. يعني النبات أثناء محاولته للتكيف من أجداد أجداده السابقين إلى الآن كلها موروثة في داخله، وكل هذا التعامل موجود في داخله. لذلك عندما يتم استخدام نباتات الجزيرة العربية أكثر من 4000 نوع موجود فيها، عندما نستخدم هذه النباتات في تشجير وفي الزراعة سنبني غابات حقيقية تصمد لملايين السنوات القادمة. لكن عندما نزرع أشجار مختلفة، أشجار من المناطق الاستوائية أو المناطق الباردة أو المناطق المختلفة، ويعني أما تتحول هذه الأشجار إلى نوع غازي دخيل يفتك بالتنوع الحيوي مثل شجرة المسكيت، مثل الأنتانا كامارا، مثل التوكوما ستانس، مثل البارثينيوم، مثل مجموعة أخرى من السنة التي بدأت تنتشر في مختلف المواقع، والأنواع الغازية التي تزيد بين الفينة والأخرى، أو العكس تماما إنه هذه الأشجار أول ما تتوقف عنها صيانة أو خلل أو تأخر إداري معين تموت بأعداد كبيرة جدا ونفقدها، فيصير الفاقد كثير جدا أكثر من الناتج الحقيقي لهذا العمل. لذلك الاعتماد على النباتات المحلية والصبر عليها هو الاعتماد على الأصل، هو وكأنك تصبر على ابنك تدرسه تعلمه تربيه، تصبر عليه 10-15 سنة 20 سنة حتى يعني يستقل بذاته ويصبح شخص ناجح في هذه الأمة. مثل هذا الأمر أيضا للنباتات، النباتات يحتاج لها وقت، يحتاج لها صبر، نصبر عليها 20-30 سنة. إيش المشكلة؟ يعني إيش ورانا نحن؟ مستعجلين على إيش؟ بالعكس، بعض النباتات المحلية قد تصل إلى ارتفاعات مفاجئة وأطوال مفاجئة جدا إذا تم تقديم لها حاجتها من الغذاء، لأن النباتات البرية تنمو ببطء شديد، لأنه يجب أن يحدث ذلك في البرية، لا تتجرأ أن تنمو بقوة، لأنها إذا نمت بسرعة لا تستطيع أن تصرف على هذا الحجم الكبير. مقدار الجزء الجذور لا يستطيع أن يصرف على الجزء الخضري، لازم يكون في توازن بين جذور الشجرة وبين الجزء الخضري مالها. فإذا كانت جذور الشجرة لا تصل إلى حاجتها من الماء والغذاء بشكل كافي ونمت بشكل طويل، فتموت الشجرة عندما يتوقف عنها الغذاء تموت. لذلك النبات لا يبطي حركته بسبب والله أنا بطيء، لا، بسبب حتى يعيش. أما إذا توفرت له الحاجة الغذاء المناسب بشكل مستمر وتم دعمه وتم تقليمه بشكل صحيح، سينمو بشكل سريع ليصل خلال 2 إلى 4 أمتار وخمسة أمتار بكل يسر وسهولة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضرتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. ومجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر، مستهلا جلالته أعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والامتنان على نعمه الظاهرة والباطنة، سائلا إياه جل وعلا أن يديم عطاياه ووافر نعمه على هذا الوطن العزيز وأهله الكرام والمقيمين فيه، وأن يحفظ سبحانه بلدنا العزيز عمان وشعبها وكافة شعوب العالم، ويديم عليهم الأمن والاستقرار، داعيا الله سبحانه أن يوفق كافة الجهود الخيرة لتحقيق الإنجازات والطموحات. ثم تفضل جلالته أعزه الله باستعراض عدد من الموضوعات، ففي ضوء اهتمام جلالته ببناء اقتصاد تنافسي يكون فيه القطاع الخاص ممكنا ويقوم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وجه حفظه الله بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعا وتوازنا، واستمرارا لاهتمام جلالة السلطان المعظم أبقاه الله بترسيخ مبدأ الشورى، واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وبهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب، وجه جلالته حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2025 والتي أظهرت ولله الحمد تحسنا ملحوظا في الأداء منذ بدء أعمال وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية في عام 2022، أشاد جلالته أبقاه الله بالجهات الحكومية ذات الأداء الأعلى وكذلك الجهات ذات التحسن الأعلى في الأداء، مؤكدا أيده الله على أهمية أن ينعكس ذلك على تحسن مستوى رضا المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال ونمو مؤشرات رؤية عمان 2040. وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، وجه جلالته أبقاه الله الجهات المعنية بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، وبما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
ومن منطلق الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء بالأمن السبراني بالتوازي مع برامج الاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني في خططها وبرامجها ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الشأن أولا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المستخدمة في هذا القطاع. ونظرا لأهمية بناء إطار مؤسسي شامل لإدارة الأصول الحكومية بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ويرفع من مستوى الحوكمة والرقابة فيها وتحويلها إلى مورد داعم للتنمية الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الأصول الحكومية تتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية، سعيا نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة. كما استعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيدا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا المجلس على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. وبعد أن أشاد جلالته أبقاه الله بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيدا عمليا للثوابت العمانية الراسخة بما يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتمثل في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتزامها الدائم بعلاقات حسن الجوار والتعاون البناء مع كافة الدول ودعوتها الدائمة إلى الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بما يضمن الحفاظ على الأرواح ومقدرات المنطقة. وقد رحب مجلس الوزراء بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة خاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها، مثمنا جلالته في هذا الشأن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، مؤكدا أيده الله على أهمية اليقظة المستمرة لحماية الأمن والاستقرار ودور عمان الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. وفي ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية للأحداث وبعد أن أثنى جلالته أبقاه الله على الجهود والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في سبيل تأمين إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات، أكد جلالته على أهمية مواصلة تلك الجهود وتكامل منظومة العمل الوطني والإقليمي بما في ذلك العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للحد من الآثار السلبية للأحداث وضمان الجاهزية العالية للاستجابة والتنسيق في هذا الشأن، موجها جلالته أبقاه الله بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بشكل مباشر بهدف تخفيف وطأة التأثيرات المشار إليها. كما أشاد جلالته أعزه الله بالسمت العماني في الأطروحات التي أبداها المواطنون والتي تعبر خير تعبير عن الاتزان الذي يميز الشخصية العمانية في تعاملها مع مختلف القضايا، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العمانية في التعبير عن مواقف سلطنة عمان تجاه الأحداث والقضايا المختلفة وعلى نهج العقلانية والاتزان في الطرح وتغليب المصلحة الوطنية. وفي إطار استعراض العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والزيارات التي شهدتها سلطنة عمان خلال الفترة الماضية، أكد جلالته أيده الله على أهمية استثمار العلاقات الطيبة لسلطنة عمان مع مختلف الدول وترجمتها
إلى ما يعزز المنافع المشتركة بما يوطد العلاقات الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة للجميع، ويساعد في ديمومة الرخاء والاستقرار للمنطقة وكافة شعوب العالم. وفي ختام الاجتماع توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام السداد والتوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. وأعرب جلالة السلطان المعظم في برقياته عن خالص تهانيه وطيب تمنياته لقادة الدول، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى شعوب بلدانهم بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق للأمة الإسلامية ما تتطلع إليه من عز وازدهار. كما عبر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة في برقياتهم الموجهة لجلالة السلطان المعظم، عبروا عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات، داعين الله تعالى أن يديم على جلالته الصحة والعافية وعلى الشعب العماني المزيد من التقدم والرخاء، وأن يحمل العام الهجري الجديد الخير والسلام والاستقرار للمسلمين وللعالم أجمع. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أن الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العمانية في مجلس الشورى من كل محافظة تأتي في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية، موضحا معاليه أبرز الضوابط والأسس التي ستتخذ لوضع الأوامر الكريمة موضع التنفيذ على النحو الآتي: تخصيص 11 مقعدا للمرأة في مجلس الشورى موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقا للمنظومة الحالية حسب ما حدده قانون الانتخابات. تتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية. يتم احتساب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنة بالمرشحات الأخريات في ذات ولايات المحافظة، والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعتبر الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها. إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية وفق عدد السكان العمانيين من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحا للتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن أملهما في أن تسهم التفاهمات الأمريكية الإيرانية في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم نهج الحوار والدبلوماسية وبناء الثقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري. وذكر ترامب خلال منشور له على مواقع التواصل الرقمي أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل الآن، وبموجبه سيتم الإنهاء الفوري للحصار البحري الأمريكي على إيران.
كما أكد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق يقضي بعودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي. من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس أنه قد يشارك في حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد يشارك أيضا. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن نص مذكرة التفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل في جنيف. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى وقف الحرب بشكل فوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى تسوية نهائية. بدأ آلاف النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدانهم وقراهم في جنوب لبنان عقب الإعلان عن الاتفاق مع إيران وسط أجواء من الارتياح الحذر بعد أشهر من النزوح. وشهدت الطرق المؤدية إلى المناطق الجنوبية حركة كثيفة للمركبات والعائلات العائدة لتفقد منازلها وممتلكاتها، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة الأوضاع الميدانية وتقييم الأضرار. وترافق مشهد العودة مع دعوات رسمية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، خاصة في المناطق التي لا تزال تشهد تحديات أمنية وإنسانية. قتل 11 شخصا على الأقل في أوكرانيا إثر سلسلة هجمات روسية بينها هجوم على العاصمة كييف، أسفر عن اشتعال حريق في كدرائية أثرية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ودعا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي قادة مجموعة السبع المشاركين في قمة بفرنسا إلى الرد بشكل حاسم وملموس على الموجة الجديدة من الضربات الروسية، عبر زيادة الضغوط على روسيا وتعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة قنابل تحطمت في القاعدة الجوية الواقعة جنوب كاليفورنيا وقتل جميع أفراد طاقمها 8. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث، قال إن الطائرة المصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج القاعدة بعد إقلاعها مباشرة، مؤكدا أن سبب الحادث غير معروف وأنه قيد التحقيق. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان ناقشها الاجتماع السادس لمكتب مجلس الدولة، حيث استعرض المجلس أبرز محاور الدراسة وأهدافها الرامية إلى تحليل واقع التركيبة السكانية وخصائصها الديموغرافية وبيان انعكاسات التحولات السكانية على مختلف القطاعات التنموية. وناقش الاجتماع أيضا الدراسة المقدمة بشأن القطاع الزراعي في سلطنة عمان متناولا الفرص الواعدة لهذا القطاع وأحدث التقنيات والتطبيقات الحديثة المرتبطة به. ترأس الاجتماع مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. طرحت مدينة السلطان هيثم ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني مناقصتين لإنشاء مجمع المدارس الحكومية والمركز الثقافي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب. ويضم مشروع مجمع المدارس الحكومية الذي يقع في حي الوفاء مرافق تعليمية حديثة ومتعددة الاستخدامات تخدم المراحل الدراسية، إلى جانب مساحات خضراء وممرات للمشاة وحلول مستدامة تراعي جودة البيئة الحضرية. كما يستهدف المركز الثقافي والاجتماعي احتضان الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية والمجتمعية بما يعزز دور المدينة كمركز للتفاعل المجتمعي والابتكار الثقافي. وتأتي هذه المشروعات ضمن منظومة تطوير مدينة السلطان هيثم واستكمال مرافقها التعليمية والثقافية والمجتمعية. تبدأ فعاليات موسم خريف الظفار 2026 في 21 من يونيو الجاري، وتستمر حتى 21 من سبتمبر المقبل،
متضمنة 125 فعالية ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية ضمن رؤية تستهدف تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية شاملة. وأوضحت بلدية ظفار أن هذا الموسم يرتكز على تطوير هوية المواقع السياحية وتقديم عروض عالمية وبرامج نوعية متنوعة، بما يثري تجربة الزوار ويعكس تنوع محافظة ظفار ومقوماتها الطبيعية والثقافية. كما يتضمن الموسم إقامة النسخة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح والنسخة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للنحت. من جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني على جاهزيتها التشغيلية لموسم خريف ظفار لهذا العام بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي ورفع الطاقة الاستيعابية على خط مسقط صلالة، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد المسافرين ويضمن تقديم تجربة سفر أكثر كفاءة وسلاسة خلال هذا الموسم السياحي. وفيما يتعلق بأسعار التذاكر للمواطنين، أوضحت الهيئة أن الطيران العماني يواصل تطبيق الأسعار المعتمدة بواقع 54 ريالا عمانيا لرحلة الذهاب والعودة و32 ريالا عمانيا للاتجاه الواحد. من جانبه، يوفر طيران السلام 3 باقات تسعيرية مرنة تشمل الحجز المبكر والمتوسط والمتأخر مع خيارات متنوعة للأمتعة. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها، تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. ومجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: الكراسي
2: يوجين يونسكو.

0: يتميز مفهوم مسرح العبث أو اللامعقول بأنه نتاج ظروف سياسية وعالمية كبرى، والعبثيون هم مجموعة من الأدباء المحدثين والطليعيين الذين تأثروا بنتائج الحروب العالمية المدمرة والويلات والدمار المادي الذي طال أوروبا، فرأوا أن جميع النتائج التي نجمت عن تلك الحروب هي سلبية، صنعت شخصية يسيطر عليها انعدام الثقة في الآخرين، فكان انعزال الإنسان الأوروبي وفرديته.
1: فظهر مفهوم جديد في المسرح المعاصر أطلق عليه اسم مسرح اللامعقول، العبث، باتجاه جديد يسعى إلى التجديد والتخلص من العالم البرجوازي ومن الحضارة الآلية الجديدة، محاولة وضع تفسير جديد للإنسان المعاصر وانتشاله من تفسخ الأنظمة والقوانين التي تربطه بها صلات متعددة.
0: تعتبر حركة العبث أو اللامعقول، والتي سميت بأكثر من مسمى مثل الكوميديا المظلمة وكوميديا المخاطر أو مسرح لا توصيل، تعتبر امتداداً لحركات أدبية مختلفة ظهرت لفترات قصيرة في بدايات القرن العشرين، وازدهرت هذه الحركات التي عبرت عن مفاهيم ثائرة على القيم الفنية والأدبية في القرن العشرين، وكان ظهورها واضحاً جلياً بعد الحروب العالمية في محاولة للتعبير الصارخ عن التمرد الاجتماعي على الحروب الدامية وما فيها من مصائب وما تبعها من ويلات وأهوال وما خلفته من القتلى والجرحى.
1: فهؤلاء الكتاب والمفكرون يرفضون الأسس الثقافية والسياسية للعالم البرجوازي، عالم الحروب والمنافسات الدموية وأوهام المجد الكاذب وسيطرة الأشياء وشحوب الروح والعقل وانسحاق فردية الإنسان في مواجهة المؤسسات القوية التي تقوم بوظائف الحكم والاستثمار وتغذية أرواح الناس وعقولهم بالخرافات أو الثقافات الكاذبة وتجنيدهم للدفاع عن مكاسب نفس المؤسسات غير الإنسانية.
0: أخذ مسرح العبث في تقديم صورة أكثر صدقاً للواقع من خلال استخدام الصورة الشعرية لما تتسم به من غموض وتداخل الصور الجزئية وافتراض الأشياء في غير موضعها لتجرد الواقع من إطار المألوف، باستعمالهم أسلوب التهكم والسخرية على أنه موقف أخلاقي، ويعبرون عنه بالتمرد مستعينين بالحلم الذي هو أحد أساليب اللامعقول للنزول إلى أعماق النفس البشرية، واتخاذهم للحلم مجالا لأنه يصنع غرائبية خاصة لا تخضع إلى قوانين المنطق، مثيرا بذلك الإحساس بالقلق نحو الوجود.
1: من أهم السمات العامة لمسرح العبث قلة عدد شخوص المسرحية التي غالبا ما تدور أحداثها في مكان ضيق أو محدود جدا كغرفة مثلا. وعلى سبيل المثال نرى أن كل مسرحية يوجين يونسكو تجري أحداثها داخل غرفة، والغرفة عادة مظلمة موحشة أو باردة ورطبة، لا يشعر من يعيش فيها براحة أو استقرار ولا بأمان على الإطلاق، ويظل قلقاً دوماً، والغرفة في الوقت نفسه هي ملجأ حماية من مخاطر خارجية محدقة دوماً. الضوء الخافت أو العتمة والرطوبة العالية من سمات المكان في المسرح العبثي.
0: كما أن اللغة فيها تكرار في الموقف الواحد، وهذا التراكم الكمي من الأسباب التي تعطي مدلولات واضحة للخوف وعدم الطمأنينة والقلق الدائم، تلك العناصر التي تؤدي إلى غياب التفريق بين الوهم والحقيقة، وتؤدي أيضا إلى عدم ثقة الشخصيات في المسرحية في بعضها، كما أنها تبين بما لا يدع مجالا للشك غياب الحلول الفعلية لمشاكل كثيرة وعدم القدرة على مواجهة الأمر الواقع مع حيرة مستمرة وقلق متواصل وخوف متجدد من ماهية المستقبل وكيف سيكون.
1: ومن السمات أيضا عنصر الزمن، وهو غير ذي أهمية تذكر، وكذلك الحدث وما يتضمنه من عقدة وحل لا وجود له.
0: الحوار يبدو غامضا مبهما مبتورا تعوزه الموضوعية والترابط والتجانس.
1: كل شخوص المسرحية تتحدث دون أن يتمكن أحدهم من فهم الآخر أو التواصل معه.
0: مسرحية الكراسي هي من أشهر المسرحيات التي كتبها يوجين يونسكو، وقد قدمت المسرحية أول مرة عام 1952 في فرنسا.
1: وهي مسرحية تنتمي إلى المسرح الطليعي أو مسرح العبث واللامعقول، وتجسد هذه المسرحية أهم خصائص مسرحه عموماً، ولا سيما تقنيات يونسكو في كتابة هذا النوع من المسرح.
0: تتحدث المسرحية عن عجوزين مسنين وقد تجاوزا 90 من العمر، يسكنان في بيت يحيط به الماء الراكد من كل الجوانب، وهذا دليل على العزلة القاتلة التي يعيشانها، وينتظران جماعة من المدعوين وأحد الخطباء. ومهمة هذا الخطيب أن يلقي خطبة يوجهها للإنسانية على لسان هذا الزوج العجوز.
1: والمسرح هو غرفة جرداء لها 3 أبواب ونافذة تطل على البحر، وفي مقدمة المسرح كرسيان، وتبدأ المسرحية بأن نرى الزوج العجوز وهو مائل بجسده من النافذة يحدق إلى الخارج باتجاه الماء، والزوجة تقوم بإشعال مصباح الغاز الذي ينير الغرفة بضوء شاحب. تذهب الزوجة العجوز وتشد زوجها من كمه داعية إياه للدخول.
2: هيا يا حبيبي تعال واجلس، ألا تمل هكذا من الانتظار؟ أخاف أن تسقط في الماء.
3: أريد أن أتفرج على القوارب فوق المياه، لعل فيها أحد المدعوين القادمين.
2: لا تستطيع أن تشاهد شيئا، فقد غابت الشمس.
3: بقي منها ظلالها.
2: هيا تعال واجلس، فلن ترى المدعوين وهم يقبلون، لقد هبط الليل.
3: أنا أحب المياه.
2: كيف تستطيع ذلك؟ هذا الماء يسبب لي الدوار. من هذه الدار وهذه الجزيرة لا أستطيع العيش واعتياد الحياة هنا. مياه من كل ناحية ومياه تحت النوافذ. تعال واجلس قربي على هذا الكرسي.
3: الساعة الآن 6 وقد هبط الليل. في الماضي لم يكن الحال كذلك، فقد كان النهار يستمر حتى 9 وحتى 10 وأحيانا حتى منتصف الليل.
2: يا إلهي ما أقوى ذاكرتك.
3: لقد تغير الحال كثيرا.
2: وما السبب في رأيك؟
3: لست أدري يا سميراميس. اسمك سميراميس أليس كذلك؟
2: يا إلهي ما أقوى ذاكرتك، ما السبب في تغير الأحوال؟
3: كلما كبرنا توغلنا في الغابة، ولأن الأرض تدور وتدور.
2: الأرض تدور، أنت عالم كبير، أنت موهوب، وكان من الممكن أن تصبح رئيسا، زعيما، ملكا، أو كبير أطباء الملك، أو قائدا مشهورا لو أنك أردت ذلك وكان لديك طموح في حياتك.
3: لا أعتقد أن حياتنا ستكون أفضل مما نحن الآن، فأنا على كل حال كبير حراس المساكن، يعني قائدا ما دمت أعمل حارسا.
2: لقد أحببتك دائما.
3: أشعر بضيق شديد.
2: كنت أكثر مرحا عندما كنت تشاهد المياه. هيا ما رأيك أنله قليلا ريثما يأتي المدعوون؟ هيا افعل كما فعلت في ذلك المساء.
3: ماذا أفعل؟
2: هيا قلد شهر فبراير.
3: وماذا كنت أفعل حين كنت أقلد شهر فبراير؟
2: كنت تحك رأسك كالمهرج في السينما.
3: سأفعل ذلك، ما رأيك؟ ألست مثل شهر فبراير؟
2: يا إلهي كم أنت موهوب، كان من الممكن أن تصبح على الأقل قائدا لو أنك أردت ذلك.
3: أنا حارس، يعني قائد مساكن.
2: احكي لي حكاية.
3: مرة أخرى تطلبين حكاية؟ أية حكاية؟
2: الحكاية نفسها.
3: ألم تشبعي منها؟ تطلبين دائما نفس الحكاية منذ 75 عاما، أي منذ يوم زواجنا، وأنت تطلبين حكاية سنواصل الضحك. ألا تملين منها؟
2: وكيف أمل منها وهي قصة حياتك؟
3: ولكنك تعرفينها عن ظهر قلب.
2: أنا أنساها بعدما أستمع إليها مباشرة. أفعل ذلك عمدة متعمدة. هيا هيا ابدأ الحكاية.
3: كما تشائين.
2: هيا ابدأ قصتك ولا تنسى أن كل ما فيها يخصني أيضا.
3: وصلنا قرب سور من الحديد، وكنا مبتلين تماما، متجمدين من شدة البرد، فقد سرنا ليالي وأسابيع
2: وشهور
3: تحت المطر، وكانت آذاننا وأقدامنا وركبنا وسناتنا ترتعد من البرد.
2: مضى على ذلك 80 عاما ولم يسمحوا لنا بالدخول.
3: وكان يمكنهم أن يفتحوا لنا باب الحديقة على الأقل.
2: وفي الحديقة كان العشب مبللا.
3: كان ذلك المكان على ما أعتقد اسمه باريس.
2: باريس، باريس التي تتحدث عنها لم يكن لها وجود يوما.
3: بلى، لقد كانت موجودة. لقد كان اسمها مدينة النور، ولكن نورها قد خبى منذ 400,000 عام، ولم يبق منها اليوم إلا أغنية.
2: أغنية لتنويم الأطفال؟
3: هل أغنيها لك؟
2: سوف أسمعها منك قبل أن أنام. أنت موهوب، لو كان لديك قليل من الطموح لأصبحت ملكا أو صحفيا أول أو ممثلا أول أو ماريشال أول، لكن لقد ذهب ذلك ومضى وغاب في الهوة السوداء.
3: وهكذا وصلنا الضحك. كانت بطوننا خاوية وكانت الحكاية مضحكة.

ثم يقع الزوج العجوز فجأة في نوبة من البكاء ويصرخ بأنه يتيم ويشتاق إلى أمه، فتواسيه زوجته وتهدهده وتعامله كأنه طفلها.

0: تكون في هذه الحياة.
1: هون عليك، واصرف عنك هذه الأفكار، فأنت تتمتع بمواهب عديدة وعظيمة يا قائدي الحبيب. هيا هيا جفف دمعك، فمن المفترض أن يأتي المدعوون هذا المساء، ويجب ألا يروك في هذه الحالة. لم يضع منك كل شيء، فأنت ما يزال لديك رسالة، ودائما تقول بأنك سوف تبلغها للناس. يجب أن تمسح دموعك وتعيش كي تبلغها للناس. يجب أن تناضل من أجل رسالتك.
0: رسالتي هي للإنسانية كلها.
1: نعم نعم، أنت إنسان، أنت جندي ماريشال، قائد مساكن.
0: أنا أجد صعوبة في التعبير، ولكن يجب أن أقول كل شيء.
1: هذا واجب مقدس، وليس من حقك أن تكتم رسالتك. قارات العالم كلها في انتظارها، لم يعد للعالم سواك.
0: لست أنا من سيتكلم، لقد استأجرت خطيبا محترفا وسيتحدث باسمي كما سترين.
1: وقد دعوت للحضور هذه الليلة كل الشخصيات المرموقة وكل الملاك والعلماء.
0: نعم نعم، دعوت كل ملاك الأراضي والأبنية والعلماء
1: والحراس ورجال الدين والكيميائيين والعازفين والرؤساء ورجال الشرطة والمباني.
0: نعم نعم، ومستخدمي البريد وأصحاب الفنادق والفنانين
1: والصيارفة.
0: نعم دعوتهم، والموظفين والعسكريين وأطباء المجانين والمجانين.
1: الاجتماع خطير، لابد أن يحضروا.
0: كنت طوال حياتي أشعر بالاختناق، والآن سيعلمون بكل شيء، وهذا سيكون بفضلك وفضل الخطيب. أنتما فقط من يفهمني.
1: كم أنا فخورة بك.
0: الاجتماع سيعقد بعد لحظات.
2: ويسمع الزوجان صوت سريان قارب فوق الماء قادم باتجاه المنزل، ويرتفع الصوت شيئا فشيئا، ثم يسمع صوت قرع الجرس، ويسرع الاثنان لفتح الباب، ويتوهمان بأن سيدة قد أتت أول المدعوين، فيقومان بحوارها والتعامل معها كأنها موجودة، وهذا ما سيجري لجميع الأشخاص الوهميين الذين سيتوافدون على بيت العجوزين.
0: صباح الخير يا سيدتي، تفضلي بالدخول، نحن سعيدان باستقبالك. تفضلي تفضلي بالدخول، هذه زوجتي.
1: صباح الخير يا سيدتي، أنا سعيدة جدا بمعرفتك، تفضلي تفضلي.
0: إنها فاتنة، انظري ما أجملها.
1: لقد استوليت على قلب زوجي، إنها ليست في سنك.
0: للشيخوخة حمل ثقيل، أتمنى أن تظلي شابة إلى الأبد.
1: لطيف منك أن تهتمي بنا،
0: إننا نعيش في عزلة.
1: زوجي يحب الوحدة، ولكن هذا لا يعني بأنه يكره الناس.
0: عندنا المذياع، وأنا أقوم بصيد السمك وأراقب حركة السفن في غدوها ورواحها. يوم الأحد تمر سفينتان في الصباح وسفينة في المساء.
1: زوجي لا يزال يقوم بمهامه كحارس للمساكن، وهذا العمل يشغل وقته. معك حق، في مثل سنه يجب أن يستريح.
0: سيكون لدي وقت كاف للراحة وأنا في القبر.
1: لا تقل هذا أمام ضيفتنا يا حبيبي. نعم، كان يزورنا أقرباء زوجي وأصدقائه من وقت لآخر منذ 10 سنوات.
3: ويسمع صوت زورق قادم يشق الماء، ويطلب العجوز من زوجته أن تحضر كرسياً، فهناك شخص قادم، ويكون الشخص الوهمي القادم هو ضابط برتبة كولونيل، ويقوم برن الجرس بشكل قوي، ثم يدخل ويقوم العجوز بتحيته بشكل تحية عسكرية ويرحب به ترحيبا حارا.
0: صباح الخير سيدي الكولونيل، إنها سعادة غامرة بالنسبة لي، إنني لم أكن أتوقع قدوم سعادتكم. إنني فخور جدا أن أستقبل في بيتي المتواضع بطلا مثلكم.
1: يا له من زي جميل يا سيدي الكولونيل، ويا لها من أوسمة رائعة.
0: هذه زوجتي يا سيادة الكولونيل، ضع الكرسي هنا. تفضل يا سيدي، إنه يقبل يدك. يا له من شخص مهذب.
1: واضح أنه شخص عظيم. هذا الكرسي لكم، تفضلوا واجلسوا هنا في الأمام.
0: الكولونيل يريد أن يجلس قرب السيدة الجميلة. تفضل يا سيدي تفضل. لم يحضروا بعد، سرعان ما سيحضرون. لست أنا من سيتحدث، الخطيب. الخطيب هو من سيشرح رسالتي التي سأقدمها للبشرية.
1: سيادة الكولونيل، أرجوك لا تلقي أعقاب السجائر على الأرض.
0: سيادة الكولونيل، ماذا عن الحرب الأخيرة؟ هل ربحتم الحرب أم خسرتموها؟ ألا تسمعني؟
1: لن يجيب، إنه مشغول بمغازلة السيدة الجميلة.
0: انظر إلي يا سيدي، هل أبدو جنديا رديئا في نظرك؟
1: لقد تجاوز حدوده، هذا لا يليق في بيتنا، نحن عجوزان لكن لنا كرامة.
0: هذا لا يليق بكم يا سيادة الكولونيل، البطل يجب أن يكون مهذبا.
2: ثم يرتفع صوت بحر وحركة قوارب، ثم نسمع قرع الجرس، ويدخل زوج وزوجته، ويرحب الرجل العجوز بزوجة الرجل القادم ترحيبا حارا وكأنه يعرفها منذ زمن قديم.
0: هذه أنت؟ لا أصدق عيني، لم أكن أتوقع ذلك بتاتا. لقد كنت أفكر فيك طوال حياتي يا سيدتي. كنا نسميك الجميلة. وهذا زوجك؟ لقد أخبروني أنك لم تتغيري مطلقا. لقد طال أنفك كثيرا وانتفخ، لقد طال بشكل فظيع. أنا واثق أنك لم تقصدي ذلك عمدا. نعم، لماذا تنظر إلي هكذا يا سيدي؟ أنا أعرف زوجتك من قبل، كانت هي نفسها. اسمح لي أن أدعوك بصديقي العزيز. أهنئك يا سيدي، فيبدو أنكما متحابان. تعالي يا زوجتي، أسرعي، لقد حضر شخصان. أحتاج إلى كرسيين، سأقوم بتقديمكما إلى بعضكما. الآنسة الجميلة، هكذا كنا نسميها، وهذا زوجها صديق الطفولة، وهذه زوجتي سميراميس.
1: إنه بهي الطلعة ورشيق. صباح الخير يا سيدي، صباح الخير يا سيدتي.

0: السحر؟
1: وزوجته الجميلة لا تزال تحتفظ بعينيها الجميلتين وشعرها الأبيض. أنا أحبها منذ 100 عام. أين ولى زمن الماضي؟ أين؟ أتريدين أن نعوض ما فات؟ أفي مقدورنا ذلك؟ كلا كلا كلا، لم يعد في مقدورنا. لقد مضى الزمن سريعا كالقطار ورسم على أجسادنا آثار عجلاته. كان من الممكن أن نكون سعيدين، كان من الممكن، كان.
0: يا حافر الكليشيهات، نظراتك تجعلني أرتعش. أشعر أمامك بشيء من الحياء والخجل. هل أبدو في نظرك أنني أصغر سنا؟ هل تعتقد أننا يمكن أن ننجب أطفالا؟ لقد أنجبنا أنا وزوجي طفلا، طبعا عاش، وذات مرة خرج، هجر والديه وصفق الباب. كنا نحبه كثيرا، وقد حاولت أنا وزوجي أن نمنعه بالقوة. كان في 7 من عمره، صحنا فيه قائلين: يا بني، يا ولدي، إلى أين؟ لكنه لم يلتفت.
1: هل تسألينني أيتها الجميلة؟ كلا كلا، لم ننجب أطفالا. لقد تمنيت، زوجتي سميرة ميس تمنت أيضا، وقد فعلنا كل شيء.
0: قلنا له: عد يا بني. قال لنا: أنتم تقتلون الطيور. كانت الدموع الغزيرة تسيل من عينيه، لم يسمح لنا بالاقتراب منه. أقسمنا بأننا لم نقتل أي طير. لوح لنا بقبضته الصغيرة وصرخ: أنتما كاذبان. الشوارع مليئة بالطيور القتيلة، بالأطفال الصغار الذين يحتضرون: بابا، ماما، أنتما شريران.
1: تركت أمي تموت في حفرة، وكانت تناديني وتئن أنينا ضعيفا، وهي تقول: ولدي الصغير، ولدي الحبيب، لا تتركني أموت وحدي، ابق إلى جواري، فلم يبق الكثير من العمر. فأجبتها قائلا: لا عليك يا أماه، سأعود بعد قليل. وذهبت إلى الملأ وصرت أشرب وأرقص، وحين عدت وجدتها قد فارقت الحياة ودفنت في أعماق الأرض. فصرت أنبش التراب وأبحث عنها، ولم أتمكن من العثور عليها.
0: لا تحدثوا زوجي أرجوكما عن غياب ابنه، فقد كان يحب والديه ولم يتخلى عنهما لحظة واحدة، وقد ماتا كما قال بين ذراعيه.
2: ويتوافد الأشخاص على منزل العجوزين، ويرحب الزوج بهم بحرارة ويرجوهم الصبر والانتظار. فسوف يحضر الخطيب بعد قليل ليلقي الخطبة التي يزمع إلقاءها نيابة عن كرسالة للإنسانية كلها. ويقدم المدعوين لبعضهم، ويكون بعض الصحفيين بين الوافدين الجدد، كما يطلب من زوجته أن تسرع في إحضار الكراسي.
1: أسرعي، أسرعي بإحضار الكراسي.
0: أنا أفعل ما في وسعي، أنا لست آلة.
1: اجلسوا، اجلسوا، السيدات مع السيدات، والرجال مع الرجال، أو العكس. في الحقيقة ليس لدينا كراس أجمل من هذه الكراسي، فموضوع دعوتكم، سامحوني، قد اتسم بالارتجال ولم نستعد الاستعداد اللازم.
0: افتحي الباب، أنا مشغولة بجلب الكراسي وإجلاس الضيوف.
1: أهلا وسهلا، إنهم عدد كبير يا سميرة ميس، ومعهم أطفال، لا يصح أن تصحبوا معكم إلى المحاضرات العلمية والفكرية أطفالا صغار، سرعان ما سيشعرون بالضيق.

0: والملل، وقد يأخذون بالصراخ والتبول. تفضلوا تفضلوا، أقدم لكم زوجتي.
1: الكراسي غير كافية.
0: التوأمان يمكن أن يجلسا على كرسي واحد.
2: ويتتالى الرنين كدليل على قدوم أشخاص كثيرين، وتتزايد الكراسي على المنصة، ونصبح كأننا في صالة عرض مسرحي أو غيره، والزوجان يسرعان في الصالة لتنظيم الجلوس على الكراسي، ثم تصبح حركة المرور صعبة عليهما لازدحام الصالة بالكراسي، وتقوم الزوجة بتوزيع كتيب يحوي برنامج الحفل، ويقوم الزوج بترتيب الصالة، ولكن يشتد الازدحام حتى يكادا أن يضيع بين الجمع المحتشد.
0: الهدوء أيها السادة والسيدات، سنهتم بأمر الجميع، سنرتب كل شيء.
1: اطلبوا البرنامج، اطلبوا البرنامج. انتظري قليلا يا سيدتي، لا أستطيع أن ألبي جميع الطلبات، أنا لا أملك 33 يدا.
0: قلت إنني سأجلسكم، اصبروا قليلا أرجوكم. لم أكن أتوقع هذا العدد الكبير، افسحوا لي الطريق أرجوكم. سيداتي وسادتي، لم يعد هناك أمكنة للجلوس. أين أنت يا سميرة بئس؟
1: أنا أبيع البرنامج. تفضل يا سيد، تفضلي يا سيدتي.
0: لا تدفعوني أرجوكم، أنا صاحب الدعوة. صمت صمت لحظة أرجوكم. الأشخاص الذين لا توجد لهم كراس للجلوس فليتكرموا علينا بإخلاء الممرات. أرجوكم لا تظلوا بين الكراسي.
1: من كل هؤلاء يا حبيبي؟ ماذا جاءوا يفعلون هنا؟
0: اخلوا الممرات يا سادة، الأشخاص لا يجدون كراسي للجلوس، أنصحهم أن يقفوا وظهرهم للجدار. اطمئنوا، سوف تسمعون كل شيء، كل الأماكن ممتازة. لا تدفعوني هكذا أرجوكم، لا تدفعوني.
1: لا تدفعوني هكذا أرجوكم، لا تدفعوني.
0: لطفا هدوء هدوء.
1: لا تكون وحوشا هكذا حبيبي، لم أعد أراك. أين أنت؟ من هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ من هذا؟
0: أين أنت يا سميرة ميس؟
1: أين أنت؟
0: أنا بجوار النافذة، هل تسمعينني؟
1: نعم أسمع صوتك، لكنني أسمع أصواتا كثيرة.
0: أين أنت؟
1: أنا بجوار النافذة. أنا خائفة، هناك أناس كثيرون وكل منا بعيد عن صاحبه. في مثل عمرنا يجب أن نبقى متقاربين ونأخذ حذرنا.
0: لقد لمحتك، لقد التقينا أخيرا، لا تخشي شيئا.

0: ويحدث صمت على المسرح، ويتسمر الزوجان في مكانهما ويحدقان إلى الباب الذي يفتح على مصراعيه، ويظهر الخطيب وهو الآن شخصية حقيقية، وهو مثال لرسام أو شاعر من القرن 19، له شارب ولحية قليلة، أقرب إلى ممثل هزلي. الزوج والزوجة يلمسانه ليتأكدا أنه حقيقي. الخطيب يحيي الحضور ثم يعتلي منصة عالية.
1: ها هو الخطيب.
2: إنه كائن موجود وليس حلما. انظروا.
1: ليس حلما، قلت لكم ذلك
2: مولاي، إنه هو. تستطيعون جميعا أن تنالوا توقيعه، ما من إنسان يتمنى أكثر من ذلك.
3: ويتوجه الزوج بالشكر إلى الإمبراطور والحضور والخطيب وأصحاب المبنى والمهندسين والبنائين والنجارين الذين صنعوا هذه الكراسي والمقعد الوثير الذي يجلس عليه الإمبراطور، وبأن البشرية سوف تقدره وتطلق اسمه على الشوارع والساحات. ولا يترك الزوج أحدا في المدينة من شكره ويعددهم بشكل ممل، ثم يخاطب الإمبراطور بأنه لم يعد في حياتهم ما يصنعونه، وسوف يبلغ الخطيب رسالته وفلسفته إلى الإنسانية، بل سوف يحدثهم حتى عن حياته الخاصة، ولم يعد أمامهما سوى الوداع والانسحاب من الحياة. ويقوم العجوز وزوجته بإلقاء نفسيهما من النافذة في الماء.
0: ويقرر الخطيب بعد صمت قليل أن يتوجه بالخطاب إلى الجماهير، لكننا نفاجأ بأنه أصم وأبكم، وحين يعجز بأصواته المبهمة أو كتاباته الغامضة التي يكتبها على السبورة أن ينقل أي رسالة أو يقول أي كلمة مفيدة، ينسحب من المسرح صامتا، ولا يبقى على المسرح سوى قاعة مزدحمة بالكراسي.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان مسؤولية الأثر، كيف تصنع أفعالنا شكل العالم. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يعيش الإنسان داخل العالم بوصفه متلقيا محايدا، يعيش الإنسان فاعلا يترك أثرا ولو ظن أن أثره محدود. كل كلمة وكل قرار وكل امتناع عن الفعل يسهم في تشكيل البيئة التي سيعيش فيها هو والآخرون. مسؤولية الأثر تعني إدراك أن أفعالنا لا تنتهي عند حدود نوايانا، بل تمتد إلى نتائج تتجاوزنا. في زمن مترابط تتضاعف هذه المسؤولية، فالفعل الصغير قد ينتشر بسرعة، والخطأ الفردي قد يتحول إلى نمط عام. من هنا يصبح السؤال الأخلاقي أوسع، من هل قصدي حسن إلى ما الذي ينتجه فعلي في العالم؟ حين يربط المؤتلف الإنساني بين القيم الإنسانية المشتركة ومسؤولية السلوك، فإنه ينقل النقاش من مستوى المثاليات إلى مستوى التأثير الواقعي، حيث يصبح كل إنسان شريكاً في صياغة شكل العالم الذي يتكون من مجموع آثارنا اليومية. أيها المستمعون والمستمعات، كثيراً ما نقيم أفعالنا بناءً على نوايانا، لكن العالم لا يتشكل بالنوايا وحدها، يتشكل العالم بالنتائج. قد يكون القصد حسناً، لكن الأثر سلبي إذا غاب الوعي بالعواقب. هنا تظهر الحاجة إلى توسيع دائرة المسؤولية بحيث تشمل التفكير فيما يترتب على الفعل. تشير تقارير البنك الدولي، لا سيما تقرير التنمية العالمية، إلى أن السلوكيات الفردية والجماعية كالالتزام بالقوانين أو احترام المال العام تؤثر بشكل مباشر في جودة المؤسسات والنمو الاقتصادي. هذا يعني أن الأفعال اليومية حين تتكرر تصنع بيئة إما داعمة للتنمية أو معيقة لها. الانتقال من النية إلى النتيجة يتطلب وعيا سببيا. كيف يتصل فعلي بسلسلة من الأفعال الأخرى؟ كيف يساهم في تكوين مناخ عام؟ هذا الوعي لا يعني شللا أو خوفا من الفعل، هو يعني نضج في اتخاذ القرار. عندما يدرك الإنسان أن كلمته قد تعزز الثقة أو تزرع الشك، وأن التزامه قد يشجع غيره على الالتزام، يتحول من فرد معزول إلى عنصر فاعل في شبكة أوسع. وهنا تبدأ مسؤولية الأثر بوصفها وعيا يتجاوز الذات إلى المجال العام.
0: حديث المؤتلف.
1: أيها المستمعون والمستمعات، الأفعال الفردية قد تبدو صغيرة، لكنها حين تتكرر تصبح نمطاً، وحين ينتشر النمط يتحول إلى ثقافة. الثقافة ليست قراراً رسمياً، الثقافة نتيجة تراكمية لخيارات يومية يقوم بها الأفراد. إذا ساد التسامح على سبيل المثال في التفاعل اليومي، نشأت بيئة أقل توتراً. وإذا أصبح الاستهتار بالمسؤولية أمراً عادياً، تشكلت ثقافة تبرير. الأثر هنا لا يقاس بلحظة واحدة، بل بتراكم طويل يغير شكل التوقعات الاجتماعية. مسؤولية الأثر تعني أن نرى أنفسنا مشاركين في هذه العملية التراكمية، فكل فعل إما يعزز قيمة قائمة أو يضعفها. وحين نختار النزاهة في موقف صعب، فإننا لا نحمي سمعتنا فقط، وإنما نضيف لبنة إلى بناء أوسع. في هذا السياق يصبح مفهوم القيم أكثر عملية، فهي ليست مبادئ معلقة، وإنما اتجاهات سلوكية تتجسد في قرارات ملموسة. وهنا يتقاطع الفردي بالجماعي، إذ إن مجموع الأفعال الفردية تصنع المناخ الذي نعيش فيه جميعا. إن إدراك هذه العلاقة التراكمية يحرر الإنسان من وهم أن أثره محدود، ويمنحه في الوقت نفسه مسؤولية واعية تجاه العالم الذي يسهم في تشكيله. أيها المستمعون والمستمعات، في عالم مترابط رقميا واقتصاديا وثقافيا يتسع نطاق الأثر بشكل غير مسبوق. ما ينشر في فضاء رقمي قد يصل إلى آلاف أو ملايين، وما يمارس في سوق محلي قد يؤثر في سلاسل عالمية. هذا الترابط يجعل مسؤولية الأثر أكثر تعقيدا، لكنه يمنحها أيضا إمكانا أكبر. فالفعل الإيجابي يمكن أن ينتشر كما ينتشر الفعل السلبي. المسؤولية هنا ليست عبئا ثقيلا، هي وعي بأن العالم شبكة مترابطة من النتائج. عندما يختار الإنسان خطابا مسؤولا أو يلتزم بمعايير مهنية، فإنه يسهم في رفع مستوى التوقع العام. ومن هذا المنظور يعمل المؤتلف الإنساني على تعميق وعي الإنسان بأن أفعاله ليست معزولة، بل جزء من حركة أوسع تصنع صورة العالم. فالقيم الإنسانية المشتركة حين تتحول إلى ممارسة، فإنها تخلق آثارا تتجاوز حدود المكان والزمان. إن فهم الترابط يعيد تعريف الفاعلية. لسنا مجرد متأثرين بالعالم، نحن شركاء في صياغته. وكل قرار مهما بدا صغيرا أو بسيطا، فإنه يدخل في نسيج أكبر يشكل ملامح المستقبل.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما، مسؤولية الأثر تذكرنا بأن العالم ليس معطى ثابتا. العالم نتيجة أفعال متراكمة. النوايا مهمة لكنها لا تكفي، فالنتائج هي ما يرسخ القيم أو يضعفها. وكل إنسان بوعيه أو غفلته يسهم في تشكيل المناخ الذي سيعيش فيه. حين ندرك هذا يتحول السلوك اليومي إلى فعل حضاري، غير أن السؤال الأعمق يظل قائما: إذا كانت أفعالنا تصنع العالم، فكيف يبنى المعنى الذي يوجه هذه الأفعال أصلا؟ هنا ننتقل إلى الحلقة القادمة، والتي سنتحدث فيها حول هندسة المعنى، كيف تبنى العوالم بالقيم، حيث نتأمل العلاقة بين القيمة والرؤية وبين الفكرة والبناء. حتى ذلك الموعد، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف،
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية.
0: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
1: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من مفردة السمكة، تميمة وأسطورة وقصيدة ورمزا.
1: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: يقول أحد الشعراء: لساني هو السمكة الوحيدة في بحري.
1: أما آخر فيوصف البحر قائلا: هذا هو البحر، بحر لا حرية له في السفر ولا في الإقامة، لا يسعف السفن، لا يحمل الرسائل وتغرق فيه الأسماك.
0: ومن الأقوال التاوية: يجب ألا تخرج السمكة من الماء، ويجب ألا تقرقع الأسلحة أمام الناس.
1: وهنالك مقولة تاوية شهيرة في مبادئ الحكم تقول: احكم بلدا كبيرا كما تقلي سمكة صغيرة، أي بغير إفراط في الطبخ.
0: أما الكاتب الصيني وانغ لو فيرى بأنه إذا ألقينا بكل الأدوية التي نستخدمها في البحر يشفى الإنسان ويمرض السمك.
1: ومن النصوص الهندية القديمة نقرأ ما يلي: سوف أعلن سبب حزني حيث ارتعشت، كان ذلك عندما رأيت الناس يتخبطون كالسمك إذا جفت البرك، وعندما شهدت صراع الإنسان مع الإنسان أحسست بالخوف، وهكذا حتى رأيت شوكة الشر التي تقيح قلوب البشر.
0: ويقول مثل صيني: إذا أعطيتني سمكة فأنت تطعمني ليوم واحد، وإذا علمتني كيف أصيد فلسوف تطعمني طيلة عمري.
1: وما دون في الصين فإن الشاعر الصيني سوشي يقدم لنا هذا الوصف لليلة من لياليه قائلا:
0: النسمة تهمس خفيفة بين الأحراش، أفتح بابا، مطر قوي يغمر البحيرة، يحلم النوتيون وطيور البحر معا، أسماك كبيرة تهرب مثل ثعالب خفيفة الحركة.
1: في هذه الليلة العميقة الأشياء والرجال يتجاهل بعضهم بعضا، إلا جسدي وظلي يلعبان معا. الموجة الغيهبية ترتسم فوق الحقل مثل سرب النملي، القمر الساقط يمسك بالصفصاف مثل نسيج عنكبي.
0: في هذه الحياة التي تستعجل الخطوة وسط آثار الكون، صورة أثيرية تخطف أحيانا أبصارنا هاربة هاربة، وفجأة صياح الديك، جرس في البعد يفرق الطيور، إنني أسمع أصوات الصيادين العائدين تفتض الظلمة.
1: وفي إحدى روايات الكاتب الفرنسي مارسيل بروست نقرأ هذه السطور: وهكذا عاش شارلو في حالة من الخداع، مثل السمكة التي تظن أن الماء الذي تسبح فيه يمتد إلى ما وراء جدار الزجاج في الحوض حيث تنعكس صورتها، بينما لا ترى قريبا منها ظل الزائر الإنساني المتمتع بمشاهدة حركاتها، ولا الناظر المالك لكل السلطة عليها الذي يسحب السمكة في لحظة محتومة وغير متوقعة جارا إياها من غير وخز ضمير من المكان الذي كانت تعيش فيه سعيدة ملقيا لها في مكان آخر.
0: وفي إحدى نصوص الشاعر هنري ميشو نقرأ ما يلي: ما الذي تعرضه علي؟ ما الذي تعطيني؟ من يسدد لي ثمن برد الوجود؟ للسمكة تعطي الشخص، ولي ماذا تعطيني لعطشي؟ ماذا تعد لي؟
1: وفيما يلي نستمع إلى إحدى القصائد الجميلة التي كتبها الشاعر الراحل محمد مهدي الجواهري تحت عنوان بائعة السمك.
2: وذات غداة وقد أوجفت بنا شهوة الجائع الحائر، دلفنا لحانوت سماكة نزود بالسمك الكافر نوع من أنواع السمك، فلاحت لنا حلوة المشتلى تلفت كالرشا النافر، تشد الحزام على بانة وتفتر عن قمر زاهر، من التشيك حسبك من فتنة تضيق بها رقية الساحر، فقلنا علينا جعلنا فداك بما استطعت من صيدك النادر. فجاءت بممكورة بضة لعوب كذي خبرة ماكري تنفذ بالذيل عطر الصبا وتبتر عن نظر بالنظر الخازري. تكاد تقول أمثلي تموت لعنت ابن آدم من جائري. أما في الصبالية من شافع؟ أما لابنة الشيك من زاجري؟ أما لي من عودة ترتجى لملعب أترابي الزاخري؟ وأهوت عليها بساطورها فيا لك من جؤذر جازري. وثنت فشبت عروس البحار وقرت على الجانب الآخر. فقلنا لها يا ابنة الأجملين من كل باد ومن حاضري، ويا خير من لقن الملحدين دليلا على قدرة القادر. جمالك والرقة المزدهات خصمان للذابح الناحر. فقالت أجل أنا ما تنظران، وإن شق ذاك على الناظر. تعلمت من جفوة الهاجر ومن خسوة الرجل الغادر.
0: لقد كان النيل مقدسا عند المصريين القدماء ويدعى هابي، ويصور على هيئة رجل قوي وبدين بنهدين كبيرين كنهدي امرأة، ويرتدي لباس النوتي وصياد السمك، وعلى رأسه إكليل من النباتات المائية.
1: ولقد وجد بين حفريات مصر القديمة مومياء من السمك، كما وجدت عبادة السمك في بعض المدن حيث عبد سمك المورمون.
0: وفي الأساطير اليونانية كانت السمكة مقدسة عند أفروديت إلهة الحب والجمال، وكذلك عند بوزيدون إله البحر، وكان السمك يقدم للموتى في عبادة أدونيس.
1: وفي الأساطير الرومانية كانت السمكة مقدسة عند الإلهة فريغا إلهة الحب والخصوبة.
0: وفي الطقوس السومرية كان السمك يقدم كقرابين لإلهة عشتار والإله تموز.
1: وفي الديانة الهندوسية كانت السمكة ماتسيا أول تجسيد تجسد فيه فيشنو لكي ينقذ مانو والحكماء وألفيدا من الطوفان العظيم.
0: وترمز السمكة في المسيحية للمسيح، كما ترمز في الديانة البوذية إلى أثر قدم بوذا، وهي تشير إلى تحرره من الرغبات والارتباطات.
1: ويعتبر رمز السمكة تعبيرا عن مقاومة العين الشريرة، كما أنها ترمز للخصب والتكاثر والرغبة في زيادة النسل والإنجاب وزيادة الرزق.
0: ويعتبر السمك شائعا في المعتقد الشعبي المصري، وهو معروف في المصاغ الشعبي، وهو من نوع البلطي، وكان يقدس عند قدماء المصريين، وقد صنعوا للسمك التماثيل الصغيرة والتمائم ظنا منهم بأنها تقاوم العين الشريرة والسحر، وترمز لجلب الخير وكثرة النسل.
1: وقد استخدم رمز السمكة في حلي النساء كوسيلة لحمل التعاويذ، واعتبارها تميمة يعتقد بأنها تحمل في طياتها قوى سحرية قادرة على الحماية من أهوال الطبيعة والأرواح الشريرة.

0: يرى الجاحظ بأن طبع السمك أن يأكل بعضها بعضا، ويقدم الباحث عبد الفتاح كليتو تفسيرا لما يقوله الجاحظ قائلا:
1: السمكة الصغيرة تبتلعها سمكة تفوقها في الحجم، وهذه بدورها تصير في جوف سمكة أكبر منها، ولا نهاية لعملية التعليم أو التداخل هذه. إن من يفتح سمكة يتوقع بكيفية شعورية أو لا شعورية أن يجد بداخلها سمكة أخرى، وقد يتوقع أن يعثر في جوفها على خاتم كما في قصة النبي سليمان، بل قد يتوقع إذا تعلق الأمر بالحوت أن يجد إنسانا كما هو الشأن في قصة النبي يونس.
0: وأخيرا نقرأ هذه القصة القصيرة جدا، يسردها الكاتب رشيد الضعيف. يأمر الملك السمك في جميع البحار أن يتجمع قرب جزيرة في عمق محيط، ثم يركب جناحا غريبا عجيبا ويمضي إليه، أي إلى السمك، ثم يحدق به، إنه بعدد حبات الرمل. يبتسم الملك ملء وجهه، ثم يعود إلى عرشه مطمئنا.
1: شارك في تقديم هذه الحلقة الزميل محمد بن سعيد البلوشي.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى. إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
3: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنطلق عنان الخيال لنرتفع عن الأرض ونمنح الأجساد البشرية قدرة طالما حلمت بها البشرية وسطرتها في أساطيرها. ماذا لو كان البشر يملكون أجنحة مثل الملائكة؟ كيف سيتغير شكل عالمنا لو غدا الطيران فطرة نولد بها؟
2: تخيلوا هذا المشهد البديع والعجيب في آن واحد. لو أن كل إنسان يحمل بين كتفيه جناحين قويين يمكنانه من معانقة السحاب متى شاء. علميا وهندسيا هذه الفرضية ستقلب تصميم المدن والحياة اليومية رأسا على عقب، فلن نعود بحاجة إلى طرق ممهدة للمشي فقط، بل سنحتاج إلى مسارات جوية منظمة.
1: أول ما سيتأثر هو قطاع النقل والمواصلات. ستختفي أزمات السير الخانقة وتصبح السيارات والحافلات جزءاً من الماضي المهجور. سيطير الناس إلى أعمالهم ومدارسهم بحرية مطلقة، مما يعني انخفاضاً هائلاً في انبعاثات الكربون وتولد بيئة نقية خضراء لم يشهدها الكوكب منذ الثورة الصناعية.
2: صحيح، ولننظر أيضاً إلى فن العمارة، فالمباني لن تصمم بأبواب أرضية فقط، بل ستصبح الأسطح والشرف العليا هي المداخل الرئيسية للبيوت والمكاتب. كل شرفة ستكون بمثابة مهبط بسيط يعود إليه الإنسان بعد جولة في الفضاء الرحب، وستختفي الحاجة إلى المصاعد والسلالم التقليدية في ناطحات السحاب.
0: ماذا لو؟
1: أما من ناحية التكوين الجسدي فإن الأمر سيتطلب بنية عقلية وعضلية مختلفة تماماً. قفصنا الصدري سيكون أكثر اتساعاً وقوة ليحتوي العضلات الضخمة المسؤولة عن تحريك الأجنحة، كما أن نظام الطعام والغذاء سيتحول نحو مواد عالية الطاقة وخفيفة الوزن لتلبية المجهود البدني الجبار الذي يحتاجه الطيران المستمر.
2: هذا مذهل، ولكن كيف سيؤثر هذا على العلاقات والأمن؟ هنا تبرز التحديات، فالحدود الجغرافية بين الدول ستصبح حبراً على ورق، إذ لن تتمكن الجدران ولا الأسياج الشائكة من منع طيران البشر، الأمر الذي سيجبر العالم على ابتكار أنظمة دفاع جوية شخصية وقوانين صارمة لتنظيم حركة الأجساد في الفضاء لمنع التصادم أو الاعتداء على الخصوصيات.
1: الخصوصية ستكون في خطر دائم، فلن تأمن في بيتك دون ستائر علوية معتمة، لأن العابرين في الجو قد ينظرون من نوافذ الطوابق العليا بسهولة. ومع ذلك سيتطور جانب جمالي ورياضي بديع، حيث ستنشأ رياضات جوية جديدة كالعدو في السماء، وستصبح الأجنحة مظهرا من مظاهر الأناقة والزينة ترصع بالجواهر والألوان.
2: يا له من خيال ساحر، ولكن لنتأمل عمق الطبيعة البشرية. الأجنحة في الوجدان ترمز للصفاء والعلو والنقاء الملائكي، غير أن امتلاك البشر لها لن يغير من طبيعتهم النفسية التي تحمل الخير والشر معا. فالإنسان الطيب سيطير ليغيث الملهوف، بينما قد يستغل الشرير جناحيه لقصد الأذى، مما يعني أن السمو الحقيقي ليس بالارتفاع عن الأرض، بل بسمو الأخلاق.
1: شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة مع فرضية وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي علي بن حمدان بن علي المعمري، عمري 12 سنة، صف السادس من مدرسة عبد الرحمن بن عوف من ولاية صحر.
11: علي يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا علي.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالب نشيط في مدرسة عبد الرحمن بن عوف، صحيح؟
12: نعم.
11: وتحب القراءة؟
12: أكيد
11: أكيد، عجبتني هذه أكيد. إيش الكتب اللي قريتها مؤخرا؟ يعني إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: نوعيتها أدبية.
11: أدبية، قصص يعني؟
12: أيوة.
11: إيش قريت من قصص؟
12: قصة هدية الثعلب، الذهان، والأسد والخادم المسكين.
11: جميل. هدية الثعلب هذه قصة نور الدين هاشمي، صحيح؟
12: نعم.
11: جميل، هذه طبعا موجودة أيضا في منصة عين ضمن الكتب الصوتية. احكي لي شو حكاية هدية الثعلب؟
12: أن كان هناك شيديك يقف على السور ويقض صاحب المزاعة وزوجته وبقية الحيوانات في المزاعة، ويقود دقائقات يعتبر هذا روتينه اليومي. بعد أيام شاف ثعلب أحمر وعطاه هدية، ساعة منبه لكي تيقظ صاحب المزاعة وبقية الحيوانات من بدل الديك.
11: ممتاز.
12: فسأل الديك الثعلب وما المقابل؟ قال هذا عربون هديتنا صداقتنا.
11: أيوة، يعني معناها أنه الديك كان متشكك في صداقة الثعلب، كأنه شاك ولا إيه؟
12: نعم. فما بعد 10 أيام خلصت البطارية وطلب من الثعلب بطارية جديدة لكنه رفض.
11: نعم، قبل ما تخلص البطارية، يعني هو استخدم المنبه لإيقاظ الحيوانات.
12: نعم.
11: وما حد كشفه
12: لا،
11: خلال هذه 10 أيام.
12: نعم.
11: جميل، وبعدين خلصت البطارية.
12: نعم. وطلب من الثعلب بطارية جديدة فرفض الثعلب، فطلب منه 3 بيضات. قال الديك مستحيل أن الدجاجة أم صويص تحرس البيض.
11: أيوة.
12: كله تتقد على البيض كله.
11: أيوة، إذن هنا بانت نوايا الثعلب، يعني هذه الهدية ما كانت لله، كان هو يريد بيضات، صح؟
12: نعم. فاستغل الفرصة الديك وسرق 3 بيضات عندما ذهبت الدجاجة أم صويص للبحث عن الطعام. فأحضرها إلى الثعلب. والثعلب أعطاه البطارية، وبعد مرور أيام انتهت البطارية. مرة أخرى
11: ويتورط مرة ثانية،
12: وراح الديك مرة ثانية وحاول يسرق 3 بيضات لكن كشفته الدجاجة أم صويص ونقضتها على رأسه. على رأسه.
11: أيوة. وأيضا حيوانات المزرعة.
12: ونادت حيوانات المزرعة. وسمع الضجيج صاحب المزاعة. ومسك سكين طويل وجلس يطارد الديك، والديك هرب برا المزاعة. فوجده الثعلب قال أنت في أمان، تعال يا صديقي. فذهب الديك فلم يجد أحدا هناك فالتهمه الثعلب.
11: كانت نهايته حزينة هذا الديك.
12: نعم.
11: طيب جميل، إذن إيش الاستفادة من قصة هدية الثعلب؟
12: الاستفادة من هدية الثعلب أنه ما كل أصدقائهم أصدقاء حقيقيون. الله. ما كل هدايا مفيدة.
11: الله ما شاء الله ما شاء الله عليك، هذه الحكمة فعلا أجمل حكمة تؤخذ من هذه القصة، رائع يا علي. أيضا إيش قريت بعد؟
12: قريت قصة الأسد والخادم المسكين والرهان.
11: آه قصة الرهان، هل تقصد الرهان للكاتب الروسي أنطوان تشيكوف؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك، يعني هذه قصة يقراها الكبار، أنت قريتها؟
12: نعم.
11: احكي لي إياها.
12: أن كان هناك بعض أشخاص يتناقشوا أن الإنسان ما يقدر يكمل في السجن الانفرادي أكثر من سنة.
11: آه يعني تناقشوا إنه الإنسان ما يقدر ينسجن أكثر من سنة.
12: نعم.
11: في سجن انفرادي.
12: نعم.
11: زين بعدين إيش صار؟
12: فاعترض واحد وقال أنا أرام أصمت 15 سنة. فراهنوا ثاني راهنوا بمبلغ مليونين
11: روبل.
12: روبل.
11: نعم جميل.
12: ووافق
11: قبل الرهان يعني
12: هو.
11: انه يجلس
12: 15 سنة.
11: مسجون 15 سنة وحده في زنزانة الفرادية.
12: نعم. فبدأ الرهان وبعد
11: يعني هذا الرهان كيف بدأ، يعني وين سجن هذا الولد؟
12: سجن في القبو، قبو الشخص اللي راهن. فبدأ الرهان وبعد 8 سنوات توفت زوجته. فشعر بالحزن الشديد. لكن قرر يعني يكمل.
11: يعني حتى زوجته توفت ما قرر يطلع.
12: لا. وحاولوا يغدو، قالوا انت بتتعب هنا وكل شيء. هو رفض. اكمل. وعندما بقت ربع ساعة ذهبوا للتفقده. فوجدوا الباب مفتوح. فنادوه باسمه.
11: يعني بقي ربع ساعة عن تنتهي 15 سنة.
12: نعم.
11: وحصل الباب مفتوح.
12: ظنوا انه خرج. فدخلوا. فنادوه باسمه.

0: هذا من القصة؟
1: نعم،
0: إيش الاستفادة؟
1: الاستفادة هي أن الحرية هي أثمن شيء في الحياة،
0: الله
1: وأن الحياة من غير الناس تكون كئيبة.
0: ما شاء الله عليك يا علي، قصة جميلة وأثر لك لها واجد رائع، وأيضا الحكمة اللي استنتجتها منها كثير جميلة ما شاء الله عليك. إيش بعد قريت؟
1: قالت قصة الأسد والخادم المسكين.
0: الأسد والخادم المسكين، إيش حكايته؟
1: حكايته أنه كان هناك خادم يشتغل مع سيده، سيده يعامله بقسوة، أقرر الهروب إلى أعماق الغابة، فوجد أسد عالق في رجله غصن، فذهب إليه دون تردد ونزع الغصن، والأسد لم يفعل له شيئا. وبعد أيام وجده سيده وعاقبه عقاب شديد وخيره: ما الذي ما تريد عقابك؟
0: يعني لسه ما عقبه، خيره في العقاب.
1: نعم، فاختار قفص الأسد،
0: يعني هذا الخادم اختار انه يكون في قفص الأسد؟
1: نعم.
0: وما استغرب السيد؟
1: هو استغرب السيد من فقال: من يتجرأ على الذهاب إلى قفص الأسد؟ فصمت الخادم عندما حبسوه في زنزانة الأسد. كان السيد ينتظر هجوم الأسد نحو الخادم، والخادم لم يتردد، فهجم الأسد ولعق وجهه، لم يفعل له شيئا، لأنه تذكر أنه هو نفس الشخص الذي أنقذه.
0: يعني الأسد مش هجم إذن على فقط
1: انطلق،
0: لعق وجهه فقط.
1: نعم.
0: جميل، إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: الاستفادة أن مساعدة الآخرين، ساعد غيرك فلا تعلم متى تحتاجهم.
0: الله، جميل فعلا، أنك أنت لما تساعد ناس حتى لو ما ردوا عليك في لحظتها، يمكن بعد أيام، بعد شهور، بعد
1: نعم،
0: سنة تحتاج إلى مساعدتهم.
1: نعم.
0: ممتاز يا علي، ما شاء الله عليك، قراءاتك جميلة ما شاء الله، وسردك حلو يا علي. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: لعب كرة القدم.
0: لعب كرة القدم. أنت ما يعني تلعب ولا نص نص؟ يعني لعيب أنت؟
1: نعم.
0: إيش مركزك في اللعب؟
1: جناح يمين.
0: جناح يمين. من تعرف من اللعيبة العالميين اللي جناح يمين ويعجبوك؟
1: لامين يامال.
0: لامين يامال، لاعب برشلونة.
1: نعم.
0: إذن أنت من مشجعي برشلونة؟
1: لا، ريال مدريد، لكن عجبني أداء.
0: يعني أنت من مشجعي ريال لكن تحب لامين يامال.
1: نعم.
0: جميل.
1: هو الفقير في برشلونة.
0: من الجناح اليسار في ريال مدريد تعرفه؟
1: فينيسيوس.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز. وطبعا احنا نسجل هذه الحلقة في أول يوم من أيام كأس العالم في 11 يونيو. ناوي تتابع كأس العالم؟
1: نعم.
0: من الفريق اللي تشجع في كأس العالم؟
1: البرتغال.
0: البرتغال، ليش عاد؟
1: لأن شيء أمل كبير أنه يفوز ويحقق كأس العالم رونالدو.
0: يعني أنت تشجع علشان رونالدو يحقق كأس العالم.
1: نعم.
0: أنت تحب رونالدو؟
1: نعم.
0: تعرف الحين يلعب في أي نادي؟
1: نعم، في نادي النصر السعودي.
0: جميل، متابع ما شاء الله عليك. تحفظ قصائد أو نشيد؟
1: أكيد
0: أكيد. إيش بتسمعني؟
1: مرح الطفولة.
0: مرح الطفولة لمن هذه؟
1: أبو قاسم الشابي.
0: شاعر تونسي، جميل، نستمع.
1: كم من عهود عذبة في عجوة الوادي النضير، فضية الأسحار مذهبة الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغريب، أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرو، وبنا أكواخ الطفولة تحت عشاش الطيون، نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثون، ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير، ونخاطب الأصلاء وهي ترف في الوادي المنير، لا نسأم اللهو الجميل ولا يدركنا الفتور.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا علي. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: كابتن طائرة.
0: كابتن طائرة، ليش؟
1: لأن أحب قيادة الطيارات، وحلمي أن أقود طائرة.
0: يعني حلمك أنك تقود طيارة.
1: نعم.
0: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك.
1: آمين.
0: وتصير طيار كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: فعل الخير لا يضيع.
0: فعل الخير.

0: تخيل لا يضيع. جميل، اشرح لي اياها.
1: أنا مثل قصة
0: القادم والأسد.
1: نعم،
0: يعني الواحد مهما لما يفعل خير يرجع له في النهاية.
1: نعم.
0: ممتاز يا علي. إذن علي بن حمدان بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغ من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دوتير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع على مختلف الأصعدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري. وذكر ترامب خلال منشور له على مواقع التواصل الرقمي أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل الآن، وبموجبه سيتم الإنهاء الفوري للحصار البحري الأمريكي على إيران. كما أكد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق يقضي بعودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي. من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أنه قد يشارك في حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد يشارك أيضا. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل في جنيف. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى وقف الحرب بشكل فوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى تسوية نهائية. بدأ آلاف النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدانهم وقراهم في جنوب لبنان عقب الإعلان عن الاتفاق مع إيران وسط أجواء من الارتياح الحذر بعد أشهر من النزوح. وشهدت الطرق المؤدية إلى المناطق الجنوبية حركة كثيفة للمركبات والعائلات العائدة لتفقد منازلها وممتلكاتها، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة الأوضاع الميدانية وتقييم الأضرار، وترافق مشهد العودة مع دعوات رسمية أو ترافق مشهد العودة مع دعوات رسمية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، خاصة في المناطق التي لا تزال تشهد تحديات أمنية وإنسانية. يعقد قادة مجموعة السبع اليوم محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في وقت صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ربما يمكننا فعل شيء بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد على 4 سنوات. وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف، وألا تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي إن قاذفة قنابل تحطمت في القاعدة الجوية الواقعة جنوب كاليفورنيا وقتل جميع أفراد طاقمها 8. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث إن الطائرة المصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج القاعدة بعد إقلاعها مباشرة، مؤكدا أن سبب الحادث غير معروف وأنه قيد التحقيق. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لطالما نتكلم عن العمارة فنحن نتكلم عن الشكل، نتكلم عن الكتلة، نتكلم عن الصورة، نتكلم عن الضوء، نتكلم عن الظل، ولكن هناك بعد اليوم يكاد ما يعني نهتم فيه، هو البعد السمعي. الأماكن لا ترى فقط ولكن أيضا تسمع، تسمع من خلال الأصوات، من خلال الصدى، من خلال الهدوء، من خلال الضجيج، وهذه تشكل علاقتنا بهذه الفضاءات اللي نعيش فيها. فاليوم راح نحاول نسمع إلى صوت العمارة مش من خلال البرنامج، وإنما نحاول نفهم كيف تأثر الصوتيات في تشكيل تجربتنا داخل البيئة العمرانية. وراح نتكلم مع واحدة من المهندسات والباحثات المتخصصات في هذا الجانب. باسمكم جميعا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من العراق عبر الاتصال، المهندسة المعمارية إيناس بنت علي سلمان. طبعا المهندسة إيناس هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية، وواصلت دراستها العليا للحصول على الماجستير في تكنولوجيا العمارة بتخصص دقيق صوتيات العمارة، وحاليا هي باحث دكتوراه مقيدة يعني برنامج الدكتوراه في تكنولوجيا العمارة أيضا، وهي أكاديمية يعني محاضر وتدريسية في الجامعة التكنولوجية بالعراق من حوالي 10 سنوات، وإضافة إلى مهامها التدريسية هي أيضا يعني باحثة نشيطة نشرت عدد من الأبحاث المحكمة في تخصصات العمارة. فأهلا وسهلا فيك مهندسة إيناس، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ علي، حياك الله، يشرفني جدا يوم أكون ضيفة بحلقتك.
1: مهندسة، قبل لا ندخل في موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع عن الصوتيات، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم أكثر. أنا عادة هذا السؤال أحب أسأله لكل ضيوفي، يعني إيش السبب اللي دفعكم لاختيار العمارة تحديدا؟
2: الحقيقة السبب الأول إنه أنا عندي حب وشغف للعمارة، في حين من جيت أدخل عمارة معدلي ما أهلني إنه أدخل عمارة، فرحت درست دبلوم تقني سنتين قبل العمارة حتى أدخل عمارة، فوصلت لمرحلة أو لقرار إنه أنا داخل العمارة مو المعدل السنوي اللي أهلني، وإنما دخلتها بحب. فمن درستها بحب وبشغف، بعدين هذا الحب والشغف تحول إلى دراسة علمية وأكاديمية. يعني من البداية مخططة أنه أني أدخل عمارة بكل أحوالي، بكل الطرق أنه أحاول أدخل عمارة، والحمد لله
1: أنه دخلت يعني فقط بي. أنت كنت متقصدة وحاربتي لدخول هذا التخصص؟
2: طبعا، لدرجة أنه من دخلت عمارة يعني أنا كنت أكبر من واجبتي بسنتين، لأن دارسة دبلوم تقني يلا دخلت بكالوريوس.
1: أيوة، فيعني أنت مباشرة لدخول التخصص ما استطعتي، فرحتي تدرسي دبلوم قريب حتى يؤهلك أنك تواصلي الدراسة في هذا التخصص. وهذه نادرة يعني، لأن اللي ما يحب اللي العادة الذي لا يقبل بالتخصص ترى خلاص يشوف له تخصص ثاني ما يرجع يصر عليه.
2: لا أبدا ما تركت التخصص، بس بعدين بمرور الوقت أنه هذا الشغف والحب لهذا الاختصاص صار عبارة عن DNA عندي. يعني دخلت العمارة بحب، بعدين اكتشفت لا أنا DNA ما في عمارة فلازم أكمل بي.
1: ما شاء الله. طيب، من العمارة إلى الصوتيات، إيش اللي أخذك لهذا التخصص الدقيق؟ لأن بالعادة اللي يهتم بالصوتيات غالبا مش مهندسين.
2: صح، وهذا الوارد لأي إنسان يقول لك صوتيات حيقول لك مهندس صوت أو قسم الفيزياء يختصون بالصوت، في حين أنه إحنا من نجي للعمارة برأيي أنه العمارة الناجحة مو بس نراها، نراها ونسمعها، لأنه إحنا دائما نقول هذا المبنى جميل، هذا المبنى في مكانه، هذا المبنى عنده صورة حلوة. طيب هاي كلها إحنا بنحكي مواصفات شكلية بصرية، أنا أريد مواصفات شكلية بصرية وسمعية، لأن دائما أهتم بالإنسان بالمستخدم، أريد يعيش تجربة حياتية كاملة داخل المبنى، سمع وبصر.
1: طيب العين غالبا هي ترتبط بالعمارة قبل أي حاسة مهندسة، وغالبا الناس تحكم على العمارة كيف تراها، ولكن يعني أنت اليوم تأخذيننا إلى بعد آخر أنه كيف نسمع العمارة. فخبرينا عن الصوت شوي، يعني كهوية معمارية أو علاقته أيضا بالمباني، خصوصا يعني العراق اليوم يعني زاخر بالعمارة الإسلامية، فمعظم الناس اللي في هذا الجانب يروحوا للعمارة التراثية، ما يروحوا إلى تخصص دقيق تقني وفني هكذا.
2: صح. قبل أن نبدأ نحكي شوية عن الصوت بشكل عام، في البداية إحنا دا نجي إلى هويتنا، هويتنا الإسلامية، حتى بالقرآن الكريم ذكر السمع قبل البصر، وآيات كثيرة بالقرآن إذا نستشهد بها إن الله سميع بصير، فدائما بأغلب آيات القرآن السمع ذكر قبل البصر، فإحنا دا نحكي كدين إسلامي كهويتنا. بالإنجيل هم ذكر السمع قبل البصر. هنا نجي لفقرة السمع، هل يا ترى أنه هو نقدر نقيمه أو نقدمه على البصر؟ هذه نفتي إحنا كهوية بشكل عام. طيب من ندخل بصلب العمارة، شنو علاقة السمع والبصر بالعمارة؟ طيب ليه بدنا نقدم السمع على البصر؟ هنا راح أجي يعني إلى هويتي. أنا من أقول عمارة سمعية وعمارة بصرية. إحنا الوارد عندنا والماشي بشكل عام إحنا نشوف العمارة، فتترتق صورة بذهننا إنه هذه العمارة موجودة في مكان ما. مثلاً نجي هاي العمارة تراثية، هذه بغدادية. طيب أنا أريد أسمعها وأريد أراها. هنا ننقل في شوية في مجال دقيق جداً بالصوت. من أشوف صورة أريدها تترسخ بالذهن، شلون أجي أرسخها كمهندسة معمارية مهتمة بالصوت؟ يهمني جداً من تدخل مبنى تراه وتشعر به. طيب هنا الشعور السمعي راح يزيد ترسخ الصورة بالدماغ، فهذا يهمني إنه أنا ما أريد إنه الصورة تشوفها وبعدين تنساها، لا أريدها تشوفها وتسمعها. فهنا راح أهتم بالبيئة السمعية داخل المبنى، سواء المبنى تراثي ثقافي ديني، كل أنواع المباني إلها هويتها إلها بصمتها السمعية حسب وظيفة المكان. فأجيت إلى جزئية مهمة جدا اللي هي السمع. طيب إذا تسأل راح تقول لي أكو مهندسين صوت. صح، أكو مهندسين صوت ويهتمون بالتقنيات. هنا يجي دوري معمارياً شلون أوظف البيئة الداخلية السمعية والبصرية.
1: طيب إذن مهندسة إيناس، هل أقدر أقول إنه للعمارة صوت؟
2: الإجابة راح تكون نعم، وصوت مختلف تماماً. يعني هنا الصوت يدرك الإحساس اللي بداخلنا، لأن بالنهاية إحنا العمارة نصممها للإنسان، فصوت الإنسان داخل الفضاء هو جزء من صوت العمارة. نعم، يعني لحظة نحط يعني يوم ببرنامج صوت العمارة ونحكي عن صوت.
1: طيب بس هنا نحن ما نتكلم مهندسة عن الصوت يعني الأمور الفنية بالصوت، يعني مستوى الصوت عالي، الصوت هل يعني فيه نوع من الصدى أو شيء، لكن نحن نتكلم عن الصوت في المكان. فلما نريد نقول والله هذا المكان صوتيا يعني مريح، أو هذا المكان صوتيا منفر، إيش هي الخصائص الصوتية للفضاء؟ وأعتقد هذا هو صميم تخصصك الآن.
2: صح، احنا قبل ما نحكي عن الخصائص الصوتيه للفضاء، احنا دائما بالعماره مجال الصوت نقول ان الصوت داخل المكان هو جزء من معنى المكان نفسه. فهنا من نحكي معنى راح ندخل بمجال معنى وادراك، فلازم نوظف الخصائص الصوتيه اللي عندنا من صدى صوت وارتداد وانتشار وانكسار الى اخره من الخصائص، كلها لخدمه الفضاء. طبعا هاي حسب وظيفه الفضاء. يعني مثلاً إحنا الصوت داخل المسجد إلى هيبة ووقار، من نفخم ونكبر ونخفض بالصوت، بكل جزء بجزء مهم من رسالة. عندنا صوت الأذان داخل المسجد، عندنا صوت أجراف الكنيسة، الصوت داخل الكنيسة، صوت بالمركز الثقافي، صوت داخل المسرح. كل جزء من هذه الوظيفة تهتم بها الصوت، كل خصائص الصوت اللي ندرجها داخل الفضاء هنا راح نعملها معاملة خاصة. إيش وقت أستطيع أنه أخفض الصوت أو أعلي الصوت أو أخفيه تماماً؟ مثلاً عندي مكتبة أحتاج هدوء، شنو المعالجات المعمارية اللي أشتغلها داخل فضاء المكتبة حتى أحافظ عن الهدوء؟ شنو الصوت أشتغله من تفخيم ينطيني رهبة ووقار داخل المسجد؟ شنو الصوت أنطيه من علو داخل فضاءات الثقافية داخل مسرح؟ فهنا راح نركز على الخصائص الفيزيائية، نبلش ندخل بارتداد، بانعكاس، بانتشار. ما راح ناخذ الخصائص، راح ننتقل الى المعالجات المعماريه. هنا راح نشتغل ضمن نطاق التصميم، بس احنا ما ننكر انه عندنا المجال مثلا بالمسرح احتاج الى مهندس صوت وياي، راح يشتغل هو المجال تقنيات، انا اشتغل مجال تكنولوجيا وعماره، فالاثنين راح يطبون بمجال الصوت.
1: فأنت ما تتكلمي الآن كمهندسة صوت، وإنما تتكلمي كمهندسة معمارية كيف توظفي هذا الصوت داخل الفضاء.
2: صحيح، لأنه أنا ما أقدر أحكي بس بفقرة الصوت، لأن أكيد أكو ناس مختصة بالصوت. أنا أحكي كمهندسة معمارية اختصت بالصوت. منقول الصوت يعني هنا يدخل مجال الديزاين، عندي ديزاين الفضاء، فضاء كامل.
1: طيب كيف ممكن للصوت يخلي هذا الفضاء مريح أو منفر بغض النظر عن الآن جمال هذا الصوت من قبحه؟ يعني
2: بالبداية احنا نشتغل على موضوع الصوت، انه هل أنا الفضاء اللي عندي أريد هادئ أم أريد صامت؟ أكيد أريد هادئ، ما أريد صامت. إذا صامت ما بي حياة، هادئ حيكون بي توازن، بي حياة، بي روح. من يقول الفضاء دي روح، ننسب صفة إنسانية إلى الفضاء، فهنا راح أدخل أنا بالصفات الجمالية. يعني الصوت أنا داخل البيت أريده، أريد صوت هادئ، صوت رزم. فراح المعالجات اللي أشتغلها هي معالجات تخدمني طبيعة وظيفة المكان اللي هو بيت، هدوء، سكينة، راحة. لأنه أنا راجعة من دوام، راجعة من لود، هو خارج من ضوضاء خارجية، فهنا يحكمني المعالجات اللي أشتغلها وظيفة البيت. الصوت يختلف تماماً من أريد أشتغل فضاء خارج البيت، مثلاً فضاء مدرسة أنا أحتاج تركيز، يعني هنا عندي فضاء تعليمي. فالصوت بهذه الفقرة قد يكون مزعج وقد يكون هادئ، هنا حتى يساعدني على النتاج، إنه شقد نتاجي يكون، هل النتاج مرتفع منخفض؟ أكو فضاءات إحنا نقول عليها جميلة مصممة صوتيا ما أقدر أشتغل بيها، معناته ما راح يكون عندي نتاج. المعماري ما يعنى فقط بتصميم المبنى بصريا، يعنى بتصميم المبنى بصريا وصوتيا. إحنا نهتم بالراحة البصرية، بس الراحة الصوتية هي تجذبني للمبنى، هي تخليني جزء من المبنى، يعني ما تنفرني من المكان. مرات ندخل لمكان لطيف تصميما معماري مقبول جدا، صوتيا ما أتحمله، وأني أريد الزبون أو المتلقي أو اللي جاي للمكان يبقى أكبر وقت ممكن داخل الفضاء، فأقدر أجذبه صوتيا.
1: طيب مهندسة، لما نتكلم يعني عن الآن عن الفضاء، أريد يعني أتكلم عن مواد البناء المستخدمة في هذه الفضاءات، لأن عادة نحن نعرف أن مثلا في المسارح في مواد غير عاكسة للصوت، مواد تمتص الصوت في دور الموسيقى وكذا، ونوع من الدفء يعني في السمع، الصوت يكون واضح، ما في ضوضاء. ولما نكون حتى في غرفة ما فيها أثاث غالبا يعني في عندنا نوع من الصدى وفي انعكاس يعني أكبر، وغالبا هذا الاهتمام إنما يكون لقاعات الموسيقى والمسارح اللي تتطلب عناية صوتية حتى تحقق الجودة الصوتية المطلوبة منها. لكن لما نتكلم يعني عن فضاءات أخرى مثل مسجد أو مثل قاعة دراسية أو حتى منزل، إيش علاقة مواد البناء والتشطيبات المعمارية؟ يعني كيف يغير استخدامنا للحجر أو للخشب أو للزجاج أو حتى اختيارنا للأثاث من إحساسنا بالمكان صوتيا؟
2: سؤال جميل جدا، اختصر الصوتيات كلها. مبدئيا حضرتك بالبداية ذكرت المسرح، دائما نقول المسرح هو كتلة صوتية، المسرح إذا ما اشتغل صوتيا يفشل، ما بيها مجال. دائما الدور الثقافية الموسيقية المسارح هي عبارة عن كتلة صوت، صدى وارتداد وانتشار وانعكاس وانكسار، لأن الصوت أهم وظيفة بالمسرح، أنه أنا شلون أخلق الصوت واضح جدا ما بيتردد عالي يوصل للجمهور، وهذا بحد ذاته تحدي. فهنا راح ندخل بمجال أنه شلون تتفاعل المواد مع الصوت، وين أخلي المواد المعاكسة، وين الممتصة، وين المنتشرة. فهنا راح ندخل بيا مجال أنه الصوت مالتي هيكون الصوت والمواد الإنهاءات الموجودة داخل المسرح، مثلا المسرح لازم يكون بناتهم علاقة تكافؤ، يعني أعرف وين أخلي المواد الممتصة، أعرف وين أخلي المواد المنتشرة، وين العاكسة، قاعدة الجمهور مالتي، ترتيب قاعدتهم، هل هو المسرح مربع، مستطيل، دائري، نصف دائري، هذه كلها. هنا شكل الفضاء، شكل المسرح يأثر على توزيع الصوت. من راح أحدد أول شيء شكله، راح يوزع الصوت، أجي أختار المواد إليه. فالمواد راح تكون علاقة مادة، تفاعل المواد مع الصوت هتكون هنا بطريقة موازية. يعني ما أقدر أجيب مواد هي مخالفة للصوت أو ما تخدمني صوتيا. يعني مثلا واحدة من الأمور اللي ذكرتها حضرتك إنه الصوت بالمسرح بالبيت، البيت يختلف تماما، ما أحتاج أصمم بصوتيات بنفس مستوى بقية الفضاءات. يعني البيت أقدر عن طريق المواد الإنهاءات، عن طريق مواد التشطيب، عن طريق توزيع الأثاث، الماتيريال مال الأثاث أتحكم به. كنا منتبهين إنه دائما من يكون الفضاء فارغ أو بدون أثاث بصدى، من ينملي أثاث يقل الصدى. إذا رح يجي دوري طبيعة الأثاث اللي أجيبها للبيت، طبيعة المواد المستخدمة، دائما نفضل المواد المستدامة، المواد الخشب، المواد المحلية. راح أشتغل هنا بمجال البيت مثلا، راح أشتغل بمجال إجد أحاول أقلل نسبة الصدى الموجودة. معالجات البيت بالنسبة لنا بسيطة، مو مثل معالجات مسرح، المسرح مسؤولية لأنه ما بيها مجال خطأ بالصوت. مع العلم إحنا دخول التكنولوجيا جدا خدمتنا، التكنولوجيا خدمتنا من الناحية السمعية والبصرية، وإضافة إلى أنه حاليا نقدر نقول التكنولوجيا مو بس أضافت إلى العمارة وإنما قللت الوقت. يعني ببساطة هسه عن طريق برامج معينة أقدر أعرف وين مشكلة الصوت وأحلها عن طريق إضافة ماتيريال، عن طريق إضافة معالجة. قبل هذا كله أنا مصممة، عندي مشكلة لقيت لها حل، مصممة الجزء الصوتي الخاص بها ومختار المواد، وأقدر أجربها تقنياً قبل ما أجربها على الواقع.
1: يقال أنه في موضوع التعاطي مع الصوت، أنه نحن لما نخلق هوية أو شخصية للمكان ويعني تبقى في ذاكرتنا، أنه هذه الذاكرة ليست يعني ذاكرة بصرية فحسب، لأن نحن قد ندخل إلى فضاء وفي هذا الفضاء نتأثر ب يعني مثلا ندخل إلى مسجد تاريخي من الحجر، ولكن الصدى في هذا المسجد التاريخي أو الهدوء يعني المصمت أو السكون في مكتبة، أو ندخل على مكان في حوش أو فناء وداخل نافورة، فخرير الماء هذا يعني يخلينا نتذكر أبعاد هذا المكان أكثر من التفاصيل الزخرفية اللي نحن نشوفها بالعين. فأريد أعرف مهندسة عن تشكيل يعني تشكل هوية المكان من خلال الصوتيات.
2: مبدئيا دائما نقول الذاكرة السمعية هي ذاكرة عاطفية، أي شيء عاطفي يترسخ بالذهن، يعني مثلا الأماكن التاريخية دائما لها هيبة ووقار، فتبقى صورتها بدماغنا، فكيف ما إذا يبقى صورتها وصوتها بدماغنا؟ يعني إذا كانت الذاكرة مات بفترة معينة، هذه راح تزداد الفترة، يعني وينقربها للواقع أكثر. دائما من ندخل مبنى تاريخي ذو وزن معين، ذو هيبة، ذو وقار، وخصوصا العمارة الإسلامية عمارة مخيفة بالتفاصيل، فمن أدخل لها وأشوف الصورة وأشوف كمية التفاصيل والزغارف عندي، راح يصير عندي صورة ذهنية بديعة. طيب إذا كانت مع الصورة الذهنية إضافة إلى الصورة الموجودة صورة صوتية، شلون راح تترسخ؟ فننتبه، مثلا دخلنا إلى أحد القصور التاريخية، شفنا نافورة مي، قصر العباسي في بغداد، المدرسة المستنصرية، قصر الأخيضر في كربلاء، قصر الحمراء، هذه القصور اللي إلها اسمها. احنا راح نشوف الصورة الموجودة وتترسخ بالذهن، وراح نسمع صوت الماء. لاحظ، نسمع صوت الماء، احنا الصورة موجودة بس هذا السمع راح يترسخ بالذاكرة، وخصوصا ذاكرتنا، ذاكرتنا السمعية هي ذاكرة عاطفية تهتم بالتفاصيل. يعني متأكدة يعني إذا دخلت مكان تاريخي راح أحكي هواية عن الصورة، وأجي أقول شقد حلو صوت المي داخل الفضاء الفناء الوسطي. لاحظ أنا إذا أحكي عن صوت من أمشي في بقاع مثلا أحد أحياء بغداد القديمة، أحد أزقة بغداد، راح شرح يبقى بذهني، تبقى الصورة والصوت. دائما نقول إنه الأسواق التراثية تتميز بهذا الضجيج الموجود بيها، بس الضجيج بالأسواق التراثية هو مو ضجيج مزعج أبدا، هو ضجيج ممتع إلي، لأنه أنا من راح أمشي بين الأزقة التراثية وأسمع صوت الباعة المتجولين، الباعة الموجودين، صوت النافورات الموجودة، صوت الهواء من يجي على الأشجار، صوت الحيوانات الموجودة البسيطة، صوت كل هذه الأصوات هي عبارة عن عمارة. يعني أنا دائما أقول
1: مهندسة هنا، يعني يتبادر إلى ذهني سؤال، وأنت تتكلمي عن المدن التاريخية أنه كيف كانت تعطي تجربة حسية من ضمنها التجربة الصوتية. يعني كانت المدن القديمة يعني فيها نوع من التدرج، يعني الأسواق والساحات، أماكن العبادة، يعني كانت هذه أماكن عامة مفصولة عن اللي هي الأماكن السكنية. أما اليوم المدينة الحديثة، يعني نحن الآلة، يعني السيارات، الطائرات، هذه البنية التحتية، يعني اليوم أعتقد غيرت المشهد السمعي يعني بصورة جذرية كاملة. اليوم أنا أعتقد لو اليوم طلبنا من أحد، لو كان بالإمكان أن نحن نطلب من شخص من سكان القرن 19 ويأتي يزور مدينة اليوم يعني في هذا القرن، أعتقد ما راح يصطدم اليوم بارتفاع الأبراج بكثر ما راح يعني يصدم بحجم الضجيج، لأن اليوم يعني مع المحركات، مع أنظمة التكييف، مع البنية التحتية الحديثة، أريد أعرف علاقة يعني هذا الضجيج بيعني جودة الحياة، الراحة النفسية، اضطرابات النوم، الإجهاد، التعب، أمراض القلب، الأمراض النفسية، لأنه اليوم يعني بدأنا نسمع عن التلوث الضوضائي في المدن، فأريد تكلميني عن هذا الجانب إذا رحنا على مستوى أكبر، على مستوى تخطيط عمراني.
2: أوكي. مبدئياً دائماً أشيد بالمدينة التقليدية، بالعمارة الإسلامية. من نجي إلى المدن التقليدية القديمة، يعني هنا راح أحكي بمجال الإحساس قبل أبدي عمارة، يقول المدن التقليدية القديمة مدن محترمة. يعني هل من المنطقي أوصف مدينة محترمة والاحترام هي صفة إنسان؟ نعم. هسه رح نجي إلى التفاصيل. المدن الحالية فقدت احترامها. شلون؟ حضرتك ذكرت أنه أكو تدرج وتسلسل وظيفي، أكو عام وأكو خاص، أكو منطقة معزولة أزقة ومنطقة سكنية ومنطقة بيها الجانب الديني، الجانب السياسي، هو جوانب. سابقاً في المدن التقليدية طبعاً كان أكو عزل صوتي، عزل صوتي محترم. طيب هنا أجي أوضح شنو يعني عزل صوتي محترم. من تدخل إلى حي سكني وتبدي من زقاق وبعدين الزقاق يبلش يصغر إلى أن تدخل إلى البيت، هذا كله أكو تسلسل بالحركة وأكو تسلسل بالصوت. يعني تخيل أنت من الشارع إلى البيت عندك عدة مراحل وعدة أزقة يلا توصل، فهذه المراحل باللاوعي بدون ما أشعر إلى أن أوصل للبيت هو الصوت بلش يقل عن طريق تصميم الشوارع الرئيسية ثم الشوارع الثانوية الأزقة الصغيرة إلى أن نوصل إلى البيت، واجهات البيت اللي هي تكون الأغلب صماء بها فتحات صغيرة ثم الدخول إلى داخل البيت. هذا كله سوالي تسلسل صوتي بالوصول بحيث أوصل آلي من ضوضاء الشارع إلى البيت مطمئنة ساكنة. لاحظ أنه العمارة التقليدية أنه اهتمت بالإنسان يعني سمعياً وبصرياً، في حين حالياً إحنا نعاني من تطور سريع. طيب هو راح تقول لي هي مو معاناة، صح هي تكنولوجيا، بس وصلنا أنه إحنا ما نحترم مدننا. طبعاً أكيد مو كل المدن، شلون ما نحترم مدننا؟ أنه كمية الضجيج بيها مخيف. يعني بدل ما أني أتمشى داخل المدينة نص ساعة 40 دقيقة وصلت لمرحلة أي أكمل شغلي وأطلع، طيب هذه ما يتبادر إلي أنه أنا قاعد أنه أنطرد من المدينة أو أبقى بها أقل وقت ممكن، في حين مدننا سابقا تجذبني تخليني أبقى بها أكبر وقت ممكن عن طريق الأحياء السكنية عن طريق الأزقة حتى تصميمها. يعني هي وجود النباتات بكثرة هي مو ارتباطي، طبعا النباتات واحدة من الأمور اللي تساعد على تقليل الصوت على امتصاص الضوضاء عن طريق هذا التدرج الوظيفي والتسلسل الوظيفي، المواد المحلية المستخدمة، هذه كلها هي عوامل ساعدتني أنه أحل مشاكل الصوت. في حين حاليا التطور والتكنولوجيا وكثرة الآلات وكثرة السيارات الموجودة والعمارات الشاهقة والأبراج السكنية والواجهات كلها زجاج، طبعا الزجاج عاكس للصوت، إضافة إلى أنه كثرة التكنولوجيا وكثرة السيارات بحيث إحنا مدننا أصبحت مدن سيارات مو مدن إنسان، أنا أصمم للإنسان حاليا نصمم للسيارات، فهذه كلها مشاكل صوتية نزيدها بس ماذا نشعر بيها. إذا تقول لي هي تكنولوجيا، العفو تكنولوجيا وأبراج، نعم تكنولوجيا وأبراج، أنا زيدت الضجيج ما قللته.
1: طيب هل تعتقدي يعني معلش لا يزعلوا علينا المعماريين، لكن هل تعتقدي أنه اليوم المعماريين انشغلوا بإنتاج صور معمارية قابلة للنشر والتصوير أكثر من انشغالهم أنه ينتجوا بيئة قابلة للعيش يعني للإحساس؟ هل فشلت العمارة اليوم في تصميم بيئة مريحة سمعيا رغم نجاحها بصريا؟
2: هو الحقيقة الجواب حيكون جانبيا، ما أقدر أقول فشلت بس أقول أنه هي نسبة كبيرة محترمت البيئة السمعية وما خلت الإنسان رقم واحد. يعني حاليا كأنما عمارتنا عمارة ترند، أنا أخلي أكبر عدد ممكن من الصور أو أنتج أكبر عدد من الصور الجميلة، الصور اللي تنطي الصورة حلوة للمبنى أو واجهة مبنى، أشتغل على الموضوع البصري وخلص. طيب أنا إذا اشتغلت على الموضوع البصري إيش قد أبقى واقفة قدام المبنى حتى يبهرني، وأنا راح أدخل داخل المبنى سمعيا مهم جدا. فسوينا إحنا رفعنا جانب وحيدنا جانب، حيدنا الجانب السمعي المهم جدا، يعني كأنما ميزان الكفة الأعلى صارت للصورية، أنه أنتج صور، أنتج صور جميلة مو مهم سمعية، يعني أنه السمعية مهمة جدا لأن أنا تهمني راحة الإنسان. ما أقدر أشتغل عمارة بصريا وهي ما مشتغلة سمعيا. حاليا أقدر أقول أنه أصبحت العمارة كأنما عمارة ترند، أنه أنزل أكبر عدد ممكن من الصور أو أنتج أكبر عدد من أكبر عدد من الصور وأحيد الجانب المهم اللي هو السمعي، مو لأن تخصصي صوت لا أبدا، لأنه أنا أحترم الإنسان أريده يرتاح داخل العمارة نفسياً، سمعياً، بصرياً.
1: مهندسة يعني، وأنت امرأة يعني أكاديمية وتدريسية إضافة إلى كونك مهندسة معمارية. لما يعني نحن درسنا في كليات العمارة وكنا طلبة، أغلب المدارس وكليات العمارة لما يخرجوا الطلبة إنما يعني تركيزهم على التكوين البصري، كيف كتلة المبنى وكيف شكل المبنى. غالبا الصوتيات هو مقرر هندسي بسيط، يعني تأخذ من ناحية فيزيائية كيف تحسب سرعة الصوت، الصدى، لكن لا يركز على علاج والتعامل مع الصوت من خلال الفضاء المعماري. هذا الفصل ما بين الشكل وما بين الصوت اليوم يعني كان في فصل في التجربة الحسية، يعني اللي يعني أنت تقولي من البداية، من بداية هالحلقة، لا يمكن أن نفصل ما نراه عن ما نسمعه داخل المكان. لكن ألا تعتقدي أن كليات العمارة اليوم أعطت الصوتيات مكانة واهتمام أقل مقارنة بالأشكال وبالواجهات؟
2: صحيح، دائما احنا نهتم بالشكل، بالتكوين البصري، بس حاليا ما يجي دوري يعني أحاول أحبب الطلاب بالموضوع، هو ثقافة قبل لا يكون علمي، يعني لازم نثقفهم صوتيا، ما نعتمد بس بصريا. يعني ما أنكر أنه كثير من كليات هندسة العمارة أنه مطي أهمية للصوت بس مو بمستوى الصورة، وخصوصا بهذه السنوات الأخيرة صار شوية نهضة أنه إحنا نريد استدامة، مريح للعين، مريح للنفس. بلشنا نرجع إلى أنه يكون الصوت مهم داخل الفضاء مالتنا. للأسف سابقاً كان التركيز بشكل كبير على الصورة وعلى التكوين، يأخذون صوت مو ما يأخذون، بس ما يأخذون مثل إحنا نقول ما يطوا حقه. أنا برأيي هنا يجي دوري شنو الرسالة اللي أوصلها للطالب، شلون يحب الصوت بحيث من يصمم أنا ما أصمم بس صورياً أو بصرياً، أصمم التصميم مالتي يكون سمعياً وبصرياً، وهذا مهم جداً لأنه هو النتاج مو فقط صورة وأريد أعيش داخلها، يعني نتاجي مو كتلة وواجهة فقط. برأيي الحياة داخل المبنى لازم أنطيها أهمية كبيرة جداً، يعني ما تقل عن أهمية حياة الإنسان. أنا راح أعيش داخل فضاء لازم يساعدني على النتاج، يساعدني على أنه أعيش باسترخاء، يساعدني على ينطيني هذه الطاقة. فشلون هذا كله أحققه؟ أحققه عن طريق السمع والبصر اللي هي صفات إنسان. لاحظ أنه ده أنطي صفات إنسان لصفات عمارة، يعني سمع وبصر عند الإنسان اللي هي حواس الرئيسية اللي عندنا، نفسها لازم أنطيها للعمارة، لازم تسمعني، لازم أنه العمارة ما تكون مريحة إلي سمعيا ومريحة بصريا.
1: مهندسة إيناس، من خلال اطلاعك يعني وفي هذا التخصص، هل ممكن تخبرينا عن مثال لمبنى ناجح في التجربة الحسية الصوتية؟
2: طبعا هي من باب الصدف والملاطفة جدا، أنه في يوم من الأيام كنت سفرة مع طلابي فحضرنا في مبنى، طبعا هذا المبنى يرجع إلى الفترة العباسية في العراق، اللي هو مبنى قصر في سامراء يسمى بقصر البركة نسبة إلى البركة الموجودة بداخله. المبنى محيط بالتفاصيل، التفاصيل السمعية والبصرية، بحيث واحدة من التجارب اللطيفة لطلابي احنا وقفنا داخل البركة، داخل المبنى بالضبط. البركة هي دائرية، واحد من طلابي يمتلك صوت جميل جداً فقرر يأذن داخل المبنى. تخيل أنه مبنى عمره أكثر من 700 سنة وما زال إلى الآن قائم في سامراء، فوقف داخل البركة بالضبط بالمنتصف. إحنا كنا الموجودين انتكرنا داخل المبنى، عفوا داخل البركة اللي هي بركة مي صاير بناء وسطي داخل القصر. كنا طلعنا انتشرنا بالأطراف، كلنا سمعنا نفس الصوت نفس التردد، بحيث كان تضخيم للصوت وكأنما أنه الطالب لازم مايك وده يأذن، وفقط اعتمد على صوته. يعني تخيل إنه هذا المبنى قبل 700 سنة إحنا الآن بنستخدمه وناجح صوتياً. بحيث رجعنا مرة ثانية لنسى الذكرى محمد بإذن محمد عيد الأذان. من غيرنا المكان، هو كان بالمتصف، من غير مكانه تغير الصوت. إيش قد مدروس هذا المبنى صوتياً ومعمارياً وبصرياً.
1: رغم أن مبنى تاريخي.
2: بالضبط، مبنى تاريخي لدرجة إحنا وصلنا تعرف شنو؟ غيرنا أماكننا. أخذنا شلون؟ أخذنا الواهب. يعني أنا لأول مرة أدخل لمبنى يمتلك هالهيبة والوقار. يعني بحيث الصوت ما ولا خطأ ولا خطأ. ما بي صدى، ما بي ارتداد، ما بي انكسار، ما بي انعكاس. وللعلم ما استخدمنا أي تكنولوجيا، أي مايك، أي تكبير، أي تصميم، لا ماكو. مجرد ما الطالب واقف بنص الدائرة بالمنتصف بالضبط وقام بأداء الأذان، فكان صوته برهبة مخيفة. وطبعا ما زال هذا المبنى إلى الآن موجود وعليه جزء تعمير. يعني إذا أجي للمبنى، إن هذا المبنى ما بي تكنولوجيا، بس هو في وقته يشتغل صوتياً صح، وحالياً في سنة 2026 يشتغل صح. فأنا أعتبره هذه من المباني الناجح جداً. وطبعاً أنا إذا أرجع لتاريخه فأكيد هي تراكم الخبرات الموجودة، الحدث، يعني يعتمدون على الحدث.
1: مهندسة، يعني أنا وأنت تتكلمي عن تجربتكم في هذا المبنى التاريخي، إن كيف كان مصمم لنقل الأصوات إلى درجة شعرت بجمال الأذان. الأذان واحدة من الأصوات اليوم المتكررة في مدننا الإسلامية. ألا تعتقدي أنه مهمل وما اليوم يتم توظيفه بشكل يضيف جمال للمدينة، إنما يعني أحيانا يوزع بشكل عشوائي قد يعني والعياذ بالله ينزعج من الأذان؟
2: صحيح، الأذان يعتبر هو من الأصوات الجميلة جدا لتهدئ النفوس. سابقا بالمدن، المدن التقليدية، الأذان أسمع بصوت واضح، صوت يصل إلى القلب، إنه يمس شغاف القلب. حالياً الأذان يعني للأسف هو مو مهمل، لا، طبيعة تصميم المدينة وكثرة الارتفاعات الموجودة والمباني العالية، المباني السكنية، الأبراج، فقدت أهمية الأذان. مو أنا نجد أهمية دينية، لا، إنه الصوت من كان يوصلني وأنا في حي سكني، في بيوت كلها ارتفاع واحد، المباني معينة وعدد صغير اللي هي ارتفاعاتها تعتبر من ذات الارتفاعات العالية، كانت تنطي وقار أكثر للأذان، إنه يوصلني أكثر. حتى إذا تشوف إنه بجامع إحنا شبه بعد ما نشوف المنارات، المنارة من بعيد بلشت ما أشوفها تختفي. الصوت اللي يوصلني من يكون الفضاء فارغ والفضاء يكون كله بنفس الارتفاعات، أكو ارتفاعات قليلة متفاوتة في المدينة، غير الصوت من يوصلني إنه الجامع أو المسجد إنه محاط بأبنية عالية، بأبنية سكنية متعددة الارتفاعات، بأبراج سكنية. يعني كأنما إحنا هنا نقول يخنق الصوت، إنه بلش يحول الصوت إلى صمت، في حين إنه الأذان أنا أريد أحول الصوت إلى المدينة كلها. يعني بالعامية احنا نقول ما نريد نسكت الأذان، نريد نسمعه. أنا شلون أسمعه والمدينة تصميمها عشوائي، والمدينة أبراج سكنية وواجهات زجاجية وناطحات سحاب. يعني هنا حتى الهوية، هويتي ما احترمتها، في حين هي من أجمل الأصوات، أصوات الأذان، أصوات أجراس الكنائس. هذه الأصوات توصل للأذن تنطي راحة، راحة سمعية إلي. شلون بعد أسمحها وأنا داخل هذه الضوضاء المدينة، ضوضاء الواجهات كلها زجاج عاكسة للصوت، ضوضاء السيارات. يعني أصبحت المدن مصممة للسيارة، تحترم الآلة ما تحترم الإنسان، هذا كله ضجيج مدينة.
1: طيب خلينا نعكس الموضوع، بدل لا نتكلم عن الصوت نتكلم عن الصمت. أحياناً يعني أيضاً الهدوء، يعني ما بقول الصمت المطبق، ولكن يعني هل من الإمكان أن نصمم فضاء صامت نهرب من هذا الضجيج فيه؟ لأن غالباً يعني مش دائماً الصمت يعني بالمعنى السلبي، أحياناً نحن نحتاج نكون في مكان هادئ، مكان متوازن، أبتعد. يعني ربما لا يكون الصوت بمستويات مزعجة، ولكن يعني من باب أنه أيضاً أنه كثرة الأصوات والابتعاد عنها لفترة، أنا أكون في فراغ يعني منظم الصوت أو يكون مغيب للصوت. فإيش الفرق؟ يعني هل الصمت من الإمكان أن يعطي قيمة معمارية؟
2: نعم، مبدئياً لازم أنا أفرق بين الصمت والهدوء. أنا أصمم فضاء صامت أو فضاء هادئ. الفضاء الهادئ هو فضاء متوازن. الفضاء الصامت بالنسبة إلي الصمت هو نوع من أنواع الكلام. طيب، هنا راح يتبادر بذهننا السؤال، هو صامت كان كلام؟ الصمت هو عبارة عن العمارة إنه أنا أقول فضاء ميت، فضاء ما بحياة. يعني شلون أتكلم؟ أنا أدخل لهذا الفضاء صامت تماما ما بحياة، في حين الهدوء فيها حياة. عندنا واحدة من الأمور اللطيفة، دكتور خليل العلي الله يعطيه الصحة والعافية، اللي هو أحد مؤسسي قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية، دائما يقول جملة جدا بسيطة وجميلة ومترسخة بذهني، يقول العمارة أنطيها روح. في هالفقرة أنطي للعمارة روح، فأنا أريد أنطي للفضاء روح عن طريق الهدوء اللي أخلقه، مو الصمت. الصمت قاتل، الصمت ما ينطيني روح للفضاء. أنا أريد أنطي روح للفضاء، أريد أنطي حياة، فهي كلها تؤدي إلى التوازن داخل الفضاء. فهل أنا دوري كمعمارية أخلق فضاء صامت أم هادئ؟ يعني هنا شتان بين الاثنين. أنا دوري يجي سمعياً أميل إلى الهدوء وليس إلى الصمت. مبدئياً لما نقول صمت نشعر بالهدوء بالتوازن، لكن الصمت مخيف من يطيل. أنه فضاء يكون هادئ أدخل به، أدخل في عالم من الهدوء، بعالم من التوازن. لكن الصمت الطويل هو ما محبذ إلي كإنسان.
1: فأنا أفهم من هذا الحديث يعني الآن أنه يعني أيضاً أنظمة العزل التي تهدف إلى أن نصل إلى الصوت إلى مستوى يعني صفر، خصوصاً في بعض المباني المكتبية، وأن نحن ننتج بيئات معزولة، فأيضاً هذا يعني أنها تكون يعني معزولة عن البيئة الخارجية، فهي أيضاً تفقد جزء من الإحساس وتفقد بالضرورة جزء من التجربة السمعية.
2: صحيح، حضرتك ذكرت مثال جداً لطيف، قلت أنه فضاء معزول وهادئ. مثلاً المكتبة هي هادئة، هي صامتة، بس أنا من أدخل المكتبة بهدوء، الهدوء الداخل الفضاء هو هذا المطلوب. عن طريق المواد العازلة أستخدمها داخل المكاتب، عن طريق المعالجات المعمارية الموجودة داخل الفضاء، يحول لي جو المكتبة إلى هدوء. أحتاج إلى هذا الهدوء ليساعدني

0: والحديثة، وأنت يعني بتخصص تكنولوجيا العمارة، فهل فعلا من خلال القباب، من خلال الممرات، يعني كانوا فاهمين أنه هذه أدوات يعني طبيعية لتوجيه الصوت، يعني يكبروه أو يهدئوه، ولا هي محض صدفة؟
1: يعني حقيقة راح أجاوب جواب علمي صادق جدا. تمام، خلال فترة آخر 10 سنوات، أو بالأحرى خلينا أقول آخر 10 سنوات، اللي أنا اهتمامي انصب بالعمارة، خصوصا التراثية التقليدية، العمارة الإسلامية، لفت انتباهي إنه هي صوتيا تشتغل، بس بعدني ما متخصصة، بعدني ما داخلة بعمق التخصص. في حين آخر 5 سنوات الوضع اختلف عندي تماماً، بكثرة زياراتي وكثرة توثيقي وكثرة اهتمامي بالتفاصيل، وصلت إلى قناعة تامة أنه مسألة التصميم الصوتي للمباني التراثية والتاريخية كان مقصود، لم يكن محض صدفة، لم يكن غير مقصود، كان مقصود في وقته وما زال إلى الآن يعمل. يعني كل القصور التاريخية اللي أزورها ألاحظ أنه الصدى مالتها صدى مو مزعج، أنه صدى مدروس. مثلا المنصة المخصصة للكلام أنه الصوت بها واضح جدا، ما معقولة هذا إجا صدفة، بحيث المكان أنا نفسي أزوره مرة واثنين وثلاثة بكل مرة يضيف لي. أوصلت لقناعة أنه الصوت لم يكن اعتباطي، كان مدروس، رغم أنه ما كانت موجودة تكنولوجيا. هذا الموضوع صعب جدا، يعني التقنيات التكنولوجيا الحين الموجودة الآن هي وصلت لدرجة عالية جدا، يعني أقدر أحل أي مشكلة بأقصر وقت ممكن. سابقا إذا هسه إن شاء الله يصير لك زيارة لأحد القصور الموجودة تحسها تشتغل تكنولوجيا، يعني تخيل أنا قصر عمره أكثر من 1200 سنة وقصر ثاني عمره 700 سنة، من تدخلهم تحس كل التكنولوجيا موظفة داخل هذا القصر، في حين هو ما به أي تكنولوجيا، اعتمد على المواد المحلية، اعتمد على العمارة الموجودة، اعتمد على التقنيات الموجودة في حينه، سواء كانت صغارف، مقرنطات، طريقة المعالجات الموجودة، ماكو جدار صماء، كل هذه أنا أعتبرها هي تكنولوجيا عصرة. بس هو ذكي جدا لأنه في وقته تشتغل، والآن في زمن هذه التكنولوجيا والتطور والذكاء الاصطناعي تشتغل. فهي ما أعتقد نهائي كانت محض صدفة، كانت عن دراسة ودراية وهندسة، يعني هندسة صوتية معمارية بحتة.
0: طيب، إذا كانت المدن عادة لها هوية بصرية وهناك مشهد يعني يدرك بالعين، هل للمدن اليوم هوية صوتية؟
1: نعم، موجود هوية صوتية، بس مو بمستوى المدن الموجودة سابقا. بس ما زالت أكو مدن، المدن المهتمة بالجزء التراثي، بالجزء اللي بيها بعد قلب المدينة، اللي هو مثلا قلب المدينة اللي ما زال محافظة على المدن، العفو المدن، المباني التقليدية، فيها بيئة سمعية لطيفة، يعني هاي البيئة أنا أتقبلها، تسمع صوت الباعة المتجولين، تسمع صوت الماء، تسمع صوت الأشجار، هذه بيئة صوتية. بس للأسف بدينا شوية نفقدها. نفقدها شلون؟ من بلشت انه احنا نتجه الى نحترم الاله والسياره والماكينه اكثر من الانسان، بلشت بيئه صوتيه خارج الفضاء اللي انا عايشه بيه او خارج المكان اللي عايشه بيه يزعجني. يعني من اطلع للشارع اسمع صوت سياره، صوت موتور، صوت مترو، صوت قطار، اصبح مزعج. في حين سابقا الالات الموجوده اللي يستخدموها للتنقل ما كانت مزعجه، لأن كان عددها محدود، الشوارع الموجودة، الماتيريال المستخدميها المحلية، طريقة المعالجات، الطريقة المصممة بها المدينة. يعني إذا أقارن بين الضجيج السابق، طبعاً أكيد أقل، والضجيج الحالي الموجود، الضجيج السابق هو مريح للسمع مالتي، الضجيج الحالي الموجود مزعج جداً للسمع ومؤذي نفسياً. يعني وصلني مرحلة أنه أنا من أطلع خارج البيت أو خارج العمل أنه أريد أوصل للبيت، ما شنو معناها؟ أنه مزعج. في حين سابقا من تطلع من العمل أو من البيت لا، أريد أكبر أبقى أكثر وقت ممكن داخل فضاء، داخل ساحات عامة، بأروقة، بأزقة، بشوارع المدينة، لأنه ضجيجها مريح.
0: طيب، مسألة الهوية الصوتية ألا تعتقدي أنه ممكن تؤدي أيضا إلى نوع من التسويق

0: مخل بالعمارة، يعني بالنتيجة تروح إلى مفهوم تسليع العمارة.
1: لهذا أنا سميتها بالبداية إمارة الترند، يعني صار إنه إحنا ما نركز على الصوت، نركز على صورة ونسوق للعمارة. طيب أوكي، هذا المبنى جميل، كتلة لطيفة جدا، يشتغل، سوقت له ونجح. قولي إيش قد راح يقدرون السكان يعيشون داخله؟ إيش قد يبقون؟ وقت من الأمور اللي كنت أقرأها قبل فترة إنه كثرة أمراض الضغط، كثرة الأمراض النفسية، إنه هذه العمارة تساعد عليها. يعني تخيل إنه جماد يؤذي إنسان، إنه أنا هاي العمارة أقدر أعيش بها راحة نفسية، وهذه العمارة نفسها أقدر أتمرد داخلها. طيب ليش ما أحلها صوتياً وبصرياً وأسوق إلها، أسوي ماركتينج إلها؟ إيش أسوق فقط صورة؟ أنا إذا سوقت صورة فقط إيش قد راح أعيش؟ 25 سنة العمارة؟ 30 سنة؟ بينما صوتياً ممكن تستمر أكثر. والدليل العمارة التقليدية إلى الآن إحنا من ندخلها نشعر بالراحة، الراحة البصرية والسمعية، في حين العمارة الحالية ما أقدر أقول أني أشعر بالصوت داخلها أو البصر نفس الراحة اللي أشعر بها بالعمارة التقليدية. أنا أريد أنطي عمر أطول للمبنى، فمن أنطي عمر أكثر للمبنى لازم يكون مريح من كل الجوانب، ليس فقط بطرياً، بطرياً، سمعياً، نفسياً، لأننا يعني نتعامل مع الإنسان، أريد يرتاح داخل هذا المبنى.
0: إذن المهندسة إيناس، اليوم العلاقة ما بين العمارة والصوت، ما يقوم المعماري بتصميمه وفيما بعد يبنى هو لا يرى فقط بل يسمع. اليوم المدينة ليست مجرد صورة ثابتة في الذاكرة، وإنما هي طبقة من الطبقات، واحدة منها هناك الأصوات المتداخلة، الخطوات، الصدى، الضجيج، الصمت. فكرة العمارة اليوم كفن بصري اليوم هي لا يمكن تقييدها في هذه الدائرة البصرية، وإنما إلى فهم أوسع لتجربة حسية متكاملة. الشكل يعني يتجاوز الصوت، والمادة مع الإيقاع، والفراغ مع الصدى. ولعل هذه المقاربة اليوم أن جودة المكان لا تقاس بجماله كيف نبصره، وإنما كيف يشعرنا أيضا بالراحة، كيف نصغي إلى هذا المكان. أحيانا هناك في مباني تبهرنا يعني بصريا بجمالها، ولكن سمعيا قد تكون مرهقة. وعلى النقيض ذكرت هي أمثلة عن أماكن تاريخية بسيطة الشكل، لكنها تعطيك يعني طمأنينة ما من الإمكان يعني أن تعيشها إلا عبر الصوت، مثل صوت الأذان عندما ذكرت في أروقة القصور التاريخية. فاليوم لما تصمم العمارة بوعي صوتي تصبح مثل الموسيقى، يعني منها إلى الصورة. فكل الشكر والتقدير لك المهندسة إيناس على يعني هذه الجهود في تعريفنا اليوم بصوتيات العمارة، وكل التوفيق لك أيضا في رسالتك للدكتوراه في هذا التخصص الدقيق، والجهود اللي تقومي بها في توعية المعماريين في هذا الجانب.
1: حقيقة أنا أشكر حضرتك بزيد الشكر، لأن أنا بالنسبة لي أنه أنطي ثقافة، من تنطي علم فقط راح يكون جامد، بالعكس أنه نثقفهم معماريا بالصوت شنو، وبعدها نبلش نشتغل به. ممنونة جدا لحضرتك، وفرصة سعيدة أنه حكيت عن تفصيلة صغيرة بالعمارة لكن مؤثرة جدا، لأنه بالنهاية العمارة هي جسد المكان والصوت هي روحه، أريد نوطن حياة للعمارة.
0: كل الشكر والتقدير لك المهندسة إيناس بنت علي سلمان، أكاديمية وتدريسية متخصصة بتكنولوجيا صوتيات العمارة بالجامعة التكنولوجية بالعراق، وأرجو أن الحلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا بأطيب تحية ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. افتتاح أول مركز خاص لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات. أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماسودوتير رئيسة جمهورية إسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع على مختلف الأصعدة. افتتحت شركة المها للفحص الفني بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية أول مركز خاص لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات ضمن مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
1: العلامة التجارية تجديد، دشنت شركة المها للفحص الفني أول مركز لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات بمسقط بعد أن أنهت شرطة عمان السلطانية إجراءات الاعتماد في مبادرة تهدف إلى إشراك منشآت القطاع الخاص لتوفير نطاق خدمة فحص المركبات وتقديمها في مختلف الأوقات. المهندس حمد بن سالم المغدري رئيس جمعية الشركاء والمدير المفوض لشركة المها للفحص الفني.
2: هذا هو أول مركز إن شاء الله تعالى للفحص الفني للسيارات كافة أنواعها، ونطمح إن شاء الله تعالى أن ينتشر مثل هذا المركز في مختلف محافظات السلطنة، وهناك أيضا يعني خدمات أخرى متمثلة في عملية إصدار الملكيات من خلال المعدات الموجودة في هذه المراكز المتوفرة اللي هي المعدات للإصدار الإلكتروني، وأيضا الفحص بحسب المواصفات التي تقرها الإدارة العامة للمرور في شرطة عمان السلطانية وحسب معايير العالمية للمركبات التي تعمل في سلطنة عمان.
1: ويأتي تأسيس الشركة كثمرة شراكة استراتيجية بين شركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشرطة عمان السلطانية لتقديم خدمات فحص فني متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. العميد جمال بن سعيد الطائي مدير عام الشؤون المالية بشرطة عمان السلطانية.
3: جاءت هذه المبادرة من شرطة عمان السلطانية لإتاحة فرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمة هذه. الخدمة بتكون إن شاء الله مقدمة على مدار ساعة من الصباح الساعة 7:30 إلى 11 مساء. تأتي هذه الخدمة كمبادرة من شرطة عمان السلطانية لإتاحة فرصة للقطاع الخاص لاستثمار هذا المجال من ناحية التوظيف، من ناحية جودة الخدمة تحت إشراف شرطة عمان السلطانية. الربط الآلي موجود، بيكون متاح لجميع محافظات سلطنة عمان إن شاء الله.
1: وتسعى شركة المها للفحص الفني إلى التوسع عبر افتتاح فروع ومراكز فحص فني جديدة لتسهيل وصول الزبائن إلى خدماتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المحافظات.
0: نظمت المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ندوة تعريفية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند بمشاركة عدد من المستثمرين وممثلي الشركات العاملة في المنطقة الحرة. واستعرضت الندوة أبرز بنود الاتفاقية وإطارها التنظيمي والمزايا التفضيلية التي تتيحها إضافة إلى الفرص الاستثمارية والتجارية الناتجة عنها، كما تناولت آليات استفادة المستثمرين في المنطقة الحرة بصلالة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة. استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل مشروع تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وناقشت الحلقة سبل تطوير منظومة تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية ويسهم في رفع مستويات الأمن والسلامة وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على وضع خطط لرفع إنتاج قطاع المعادن الذي بلغ خلال العام الماضي 65 مليون طن، فيما بلغت مبيعاته نحو 160 مليون ريال عماني.
4: ثراء جيولوجي على هذه الأرض المعطاء تشكلت منه تضاريس وتكوينات أفرزت عبر الأزمنة المتعاقبة جبالا شاهقة وصحاريا مترامية الأطراف وكهوفا وتكتلات صخرية، وبجانب ما يظهر للعين المجردة من جماليات الطبيعة تتشكل داخل باطن الأرض ثروة معدنية أخذت منحا تصاعديا استثماريا لتشكل مناطق الامتياز التعدينية. أبرز ملامح هذا القطاع والذي وصل عددها خلال عام 2025 27 منطقة امتياز لاستكشاف المعادن. ما تم إنجازه في العام الماضي لم يكن أمراً وليد الصدفة، بل هو ثمار تخطيط سليم وعمل دؤوب وجهد مبذول مغلفاً بتشريعات تنظيمية وتقنيات حديثة تبنتها وزارة الطاقة والمعادن لتكون المحصلة خير شاهد على تعظيم الفائدة من الثروات المعدنية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي. أما لغة الأرقام فتحدثت عن مؤشرات إيجابية بلغ فيها حجم الإنتاج المعدني نحو 65 مليون طن، وقيمة مبيعات وصلت لنحو 160 مليون ريال عماني. تستقر آلات الحفر في مواقعها بمناطق الامتياز التعدينية، وذلك لاستخراج أجود أنواع المعادن، وتشير الكميات المستخرجة لعام 2025 إلى تصدر مواد البناء بحجم إنتاج تخطى 30 مليون طن، تلا ذلك إنتاج الحجر الجيري بأكثر من 16.5 مليون طن، فيما سجل إنتاج خام الجبس قرابة 15 مليون طن. وعلاوة على هذه التحولات الإيجابية، فإن الخطط والبرامج التطويرية تدفع بقطاع المعادن تجاه مزيد من الإنتاجية والفاعلية، وعليه فإن قادم الوقت سيكون لهذا القطاع نصيب أكبر في الناتج المحلي، وذلك من خلال استراتيجيات مقبلة تركز على تعزيز التوجه نحو التصنيع المحلي والتقليل من تصدير الخامات الأولية والتوسع في طرح مناطق الامتياز التعدينية لمختلف الفلزات والمعادن، والعمل على بدء المرحلة الثانية من مشروع برنامج الرقابة الذكية للمواقع التعدينية باستخدام التقانة الحديثة، مع الأخذ في الحسبان تقليل الأثر البيئي لعمليات التعدين حفاظاً واستدامة للبيئة الطبيعية العمانية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: نمو متواصل في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بسلطنة عمان لتبلغ قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية نحو 3.2 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، كما تجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع 7.5 مليار ريال عماني.
5: تحول متسارع نحو الاقتصاد الرقمي تشهده سلطنة عمان، مدفوعاً بالتوسع الملحوظ في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي أصبحت تشكل عنصراً رئيسياً في الأنشطة التجارية والاستهلاكية اليومية، وسط ارتفاع القوة الشرائية مع تطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. ويعكس هذا النمو ارتفاع مستوى الثقة بالحلول التقنية الحديثة وتزايد الاعتماد على القنوات الإلكترونية في إنجاز المعاملات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، كما يؤكد هذا الأداء المتصاعد على تنامي النشاط التجاري وارتفاع وتيرة المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات، بما يعزز مرونة بيئة الأعمال ويرسخ مكانة التقنيات المالية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتشير بيانات البنك المركزي العماني إلى أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية بلغت نحو 3,200,000,000 ريال عماني خلال العام الماضي، محققة نمواً تجاوز 76% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى أكثر من 168,000,000 معاملة بزيادة بلغت 150%. وتجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع 7,500,000,000 ريال عماني، مسجلة نمواً بأكثر من 33%، في حين سجلت معاملات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة أعلى معدلات النمو بين وسائل الدفع الرقمية بنسبة 133.5%، لتصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين ريال عماني، بما يعادل نحو 3 أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2024. ولم تعد المدفوعات الرقمية مجرد بديل للنقد التقليدي، بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم التجارة الإلكترونية وتطوير الأسواق المحلية لما توفره من سرعة وأمان وسهولة في تنفيذ المعاملات، كما أسهمت في توسيع فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الاقتصاد الرقمي والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، بما يعزز التنافسية ويدعم جهود التنويع الاقتصادي.
0: تهدف جائزة شمال الشرقية للتجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي إلى تحفيز المبادرات المجتمعية والمشاريع الابتكارية من خلال تطوير المناطق الحضرية والتراثية بالمحافظة. وتضمن حفل تدشين الجائزة إقامة المسار التعريفي للمشاريع بزيارة عدد من الحارات التراثية ومشاريع التجديد الحضري في ولاية إبراء والقابل.
6: بهدف تحفيز المبادرات المجتمعية والمشاريع الابتكارية التي تسهم في تطوير المناطق الحضرية والتراثية، دشنت محافظة شمال الشرقية جائزة التجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي التي تعد جزءاً من الاستراتيجية الشاملة في سلطنة عمان الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري. سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان.
7: تعكس هذه الجائزة حقيقة إحياء الموروث الحضاري لكثير من تاريخ هذه المحافظة كبقية محافظات السلطنة، موروث متكامل من الإرث المادي وغير المادي، وإن شاء الله ستكون هذه الجائزة حافزا لجميع الولايات ولجميع مشاريع التجديد الحضري في ولاية المحافظة.
6: مضامين الجائزة تسعى إلى إحياء الطابع التراثي للمناطق السكنية التراثية والتاريخية، وذلك بإعادة تأهيلها ودمجها بالمعايير الحديثة للتخطيط العمراني والخدمات. الدكتور إسحاق بن هلال الشرياني عضو لجنة تحكيم الجائزة متحدثا عن المعايير الفنية.
8: أعددنا حزمة لا بأس فيها من المعايير التقييمية اللي تؤهل أيضا الراغبين في خوض غمار هذه الجائزة أن يكون أيضا له فرصة أن يقدر مشروع، وكل المشاريع بالمناسبة هي مقدرة، ولكن عشم الروح الرياضية أن تقبل بالموقف الذي تصل له، ومن لا يحظى بفرصة أن يفوز في هذه النسخة قد تكون هناك أيضا نسخ قادمة. الجانب الفني أيضا راعى معايير الفروقات بين المناطق وكذلك الممكنات بين منطقة ومنطقة، ولا شك أيضا هناك معايير أخرى، نرجو التوفيق للجميع إن شاء الله.
6: الجائزة تسعى إلى ضخ حياة جديدة في النسيج الحضري وتعزيز المشاركة المجتمعية والحيوية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية وتحويل المناطق الأثرية إلى مراكز حيوية للتراث المادي وغير المادي. خلفان بن سعيد المعمري مشرف مشروع التجديد الحضري بقريتي القناطر والمنزفة بولاية إبرة متحدثا للإذاعة.
9: هو مشروع تجديد الهوية، استثمار في الهوية التاريخية لقريتي المنزفة والقناطر، ونأمل إن شاء الله تعالى أن تعود الحياة لهذه القريتين كما كانت سابقا، حضارة متجددة دائما. بالنسبة للمشاريع التي قمنا بها في قريتي المنزفة والقناطر متعددة والآن مستمرة في البناء. بعدنا مشروع متحف الأقصى العربي للتصوير الضوئي، وعدنا مقهى الصف أيضا، مقاهي متخصصة في هذا الجانب وهي رائعة ذات طابع ترابي. وقمنا أيضا الآن بالدراسة لتطوير سوق القناطر. عدنا عدة مشاريع في المنزفة، مشروع في نزل المنزفة الترابي ونزل البيت الشرقي، وعدنا البيت العود.
6: جائزة شمال الشرقية للتجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي تهدف إلى خلق مساحات مجتمعية للتطوير والتنمية وتحفيز الاقتصاد المحلي ودعم الشراكات بين القطاعات التنموية والمجتمع. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، ولاية إبرة، محافظة شمال الشرقية.
0: ارتفعت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بأكثر من 13% بنهاية شهر إبريل الماضي على أساس سنوي لتبلغ 945 مليون و800 ألف ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العقود تجاوز 31,600 عقد بيع ورهن ومبادلة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة أكثر من 65,000 ملكية. بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 4,400,000 ريال عماني. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية البنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. بلغ عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم قرابة 697,000 نزيل بنهاية شهر إبريل الماضي، فيما تجاوزت إيراداتها 96 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استمرار تصدر النزلاء العمانيين لقائمة مرتادي هذه الفنادق بنسبة 3.5% على أساس سنوي. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 3.94 دولار مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 72.99 دولار البرميل. وكان المعدل الشهري سعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 200 دولارين للبرميل. بدأت بمسقط أعمال المنتدى العلمي بعنوان المواطنة الرقمية قراءة علمية بين الواقع وأفاق المستقبل لمناقشة أحدث الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة والتركيز على الأدوار المؤسسية في ترسيخ قيم المواطنة الرقمية. ويهدف المنتدى الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز الوعي بالمواطنة الرقمية واستشراف أفاقها المستقبلية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية في هذا الجانب. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج دعم النشر العلمي للعام الحالي، الذي يستهدف دعم الأوراق العلمية التي نشرت خلال العام الماضي. ويهدف البرنامج بشكل أساسي لتوفير الدعم المالي للباحثين لتمكينهم من نشر أوراقهم العلمية ونتائجهم الفكري في أبرز المجلات المحكمة والمفهرسة عالميا، وتحديدا تلك المندرجة ضمن تصنيفي Q1 وQ2 بالإضافة إلى الدوريات العربية. واحتفل بولاية صحار بافتتاح مركز العلوم والابتكار بمدرسة الباطنة الدولية الذي أنشئ بدعم من شركة صحار ألمنيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية. ويضم المركز 3 مختبرات علمية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى جانب المرافق الخدمية ومساحات التخزين. ويهدف المركز إلى تنمية مهارات الطلبة في التفكير والتحليل وحل المشكلات والبحث العلمي وترسيخ ثقافة الابتكار والاستكشاف، إضافة إلى تعزيز اهتمامهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة. تنفذ وزارة التعليم برنامجا صيفيا بمحافظة الداخلية بمشاركة أكثر من 100 من الطلبة المنضمين إلى البرنامج الوطني للكشف عن الطلبة الموهوبين ثروة من مختلف مدارس المحافظة. ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الكامنة والمهارات القيادية لدى الطلبة الموهوبين وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات الابتكار التقني والعلمي والأدبي، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير الناقد والعمل الجماعي واستثمار أوقات الفراغ الصيفية من خلال برامج تدريبية متخصصة يقدمها نخبة من المدربين. أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب برنامج صيف الفنون الذي يشتمل على 18 برنامجا تدريبيا متنوعا في مختلف مجالات الفنون، ويستهدف طلبة المدارس. ويسعى البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية بما يسهم في دعم الحراك الثقافي والاجتماعي من خلال تقديم خدمات وبرامج فنية تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه الفئات وتسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم الفنية. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام أخبار عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. افتتاح أول مركز خاص لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات. أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي. أعد لكم أخبار عمان الزميلة منيرة بنت خلفان الهناي والزميل أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقييم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، ومن خلال طبعا متابعتنا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الموقر نقف معكم اليوم في قراءة لعدد من الجوانب التي ستكون حاضرة في برنامجنا اليوم بإذن الله. مستمعينا، يوم أمس من خلال اجتماع مجلس الوزراء الموقر جلالة السلطان المعظم يشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيدا عمليا للثوابت العمانية الراسخة بما يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع سيكون معنا هنا في الاستديو معالي الدكتور محمد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. جلالة السلطان حفظه الله ورعاه يوجه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس، استمرارا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب. وللحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا عبر الاتصال معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. مستمعينا الكرام، لا يفوتنا تهنئتكم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلين الله تعالى أن يجعله عاما مباركا مليئا بالخير واليمن والبركات، وأن يعيده على عمان والأمتين العربية والإسلامية بالرخاء والأمن والسلام. نسأل الله أن تكون هذه المناسبة فرصة للتأمل في معاني الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم الإيمان والصبر والعزيمة والعمل من أجل مستقبل أفضل. وكل عام وأنتم بخير.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في المتابعة سواء عبر تردداتنا أو من خلال منصاتنا الرقمية وهذا البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب على منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامج استيريو الظهيرة. طبعا نخصص هذه المساحة بشكل كبير لخطة مسقط، وأكيد تابعتوا تفاصيلها خلال الأيام الماضية، وتوجت كذلك بإشارة جلالة السلطان المعظم الذي أشاد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيدا عمليا للثوابت العمانية الراسخة بما يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية. واليوم إن شاء الله سنتحدث في التفاصيل مع معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا وسهلا بكم معالي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
1: كل عام وأنتم بخير جميعا، وأهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم.
0: معاليك، اليوم نخصص هذه المساحة للحديث عن خطة مسقط والحديث كذلك عن مكانة سلطنة عمان في ملفات هامة تشغل العالم، وهي التعايش والتآلف ونبذ التعصب والكراهية في هذا العالم الذي أصبح يضج أكيد بكثير من الصراعات. ولكن معاليكم قبل الدخول في تفاصيل خطة مسقط، نتحدث عن المرتكزات التاريخية العميقة لسلطنة عمان التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، والتي زرعت هذا القبول العالمي لدور مسقط ولدور سلطنة عمان للقيام بدور فاعل في التسامح والتعايش والتآلف الإنساني العالمي.
1: بارك الله فيكم جميعا، وشكرا لكم على تخصيص هذه المساحة لإطلاع المستمعين الكرام على ما يمكن قوله في جهود عمان الحضارية والتاريخية والعميقة على المستوى السياسي والديني والعربي والإقليمي. ودور عمان دائما في بناء جسور التواصل والمحبة والسلام بين الجميع. كما ذكرتم، يعني هنالك عمق كبير لسلطنة عمان، لعمان هذه الدولة الحضارية الضاربة في جذور التاريخ. عمان بموقعها الجغرافي وبطبيعة أهلها وما شهدت خلال التحولات التاريخية يشهد بأن كل مساعيها كانت مساعي خير. ويعني منذ آلاف السنين حتى ما قبل الميلاد تشير كل الدراسات التاريخية المرتبطة بعمان بأنها كانت تلعب أدوار إيجابية لموقعها الجغرافي وتوسطها ما بين البحار وأيضا إطلالتها على المحيط الهندي. هذه كلها عوامل جعلت من عمان دولة مركزية ومحور مركزي، ليس فقط في جانب التجارة وإنما أيضا في نشر ثقافة السلام والتعايش والتواصل الحضاري في العالم. وإذا بدأنا من التاريخ الإسلامي قبل 1400 سنة، الدلائل كلها تشير إلى هذا النهج الذي اختطته سلطنة عمان. فمنذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسالة خاصة إلى أهل عمان، وخصوصية هذه الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم فيها بالاسم من محمد رسول الله إلى عبد وجيفر بن الجلندة ملكي عمان. فكان الملكان في ذلك في الجزيرة العربية هو أرقى أنموذج للحكم موجود في هذه البقعة من الأرض، مما يدل على أن العمانيين في تلك الفترة المبكرة قبل 1400 سنة كان لديهم نظام سياسي وكيان يقوم على حفظ هذه البلاد. الدلالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصهم بهذه الرسالة من بين ممالك معينة فقط أرسل لهم هذه الرسائل، يعني هي فارس والروم واليمن ومصر وعمان، مما يدل على أن على محورية عمان من بين الكيانات الموجودة في هذا العالم في أن يختصها النبي صلى الله عليه وسلم برسالة. أيضا استقبال ملكي عمان لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان استقبالا يليق بهذه الرسالة. أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ومكث في صحار في ضيافة الملكين كما تقول بعض المصادر، يعني إلى 3 أشهر. وكانت هذه الفترة فترة بيان العقلية العمانية في استيعاب الجديد. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى ملكي عمان في هذه الفترة وحصول حوارات ونقاشات حول هذا الدين الجديد وحول ما يعني تبعات هذا الدين الجديد وما فيه يدل على أن العمانيين منفتحين من جانب الأول، ثم أنهم يقرؤون الأحداث برؤية عميقة ويريدون أن يعرفوا بالنسبة للقرارات الاستراتيجية كيف يمكن الدخول فيها وعدم الدخول فيها انجرافا هكذا
0: بعيدا عن التعصب والانفعال المبدئي.
1: بالضبط، فلم يكن ردة فعل أو خوف أو شيء من ذلك، وإنما آمنوا بهذه الرسالة بعد مشاورة وبعد تعقل وبعد سؤال وبعد استفهام واستيضاح حتى وصلت لديهم هذه القناعة، فآمن ملكا عمان في ذلك الوقت. ثم كما تقول المصادر التاريخية نتج عن ذلك إسلام أهل عمان جميعا. هذا موقف آخر من المواقف. أيضا استقبال ملكي عمان لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بالحفاوة والترحاب، وأيضا استفسارهم عن هذا الدين، هذا أيضا له دلالات أخرى عميقة. فلدينا هذه الرسالة. الموقف الثاني وهو يعبر أيضا عن طبيعة العمانيين بعد إسلامهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى عليهم، وكما يعرف المستمعون الكرام في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال بما حدث له، يعني حزين ما حدث له وهو مرسول من النبي صلى الله عليه وسلم فيسب ويضرب ويمتهن ويعامل بهذه المعاملة السيئة، فحز في نفسه فأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما حصل له، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قولته المعروفة: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. هذه شهادة للتاريخ، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. أولا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. رقم اثنين أنه ذكر أهل عمان، وعمان ليست بقعة تاريخية وليست بقعة جغرافية، وإنما عمان إقليم واسع وكبير، وكل من سكن في هذه الأرض ومكث في هذه الأرض فهو من أهل عمان. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بالأخلاق العالية، فقال لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. وكما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فجوامع الكلم عندما قال ما سبوك أي أنهم لم يمارسوا العنف اللفظي لاتجاه الآخرين بأي معنى من المعاني، فليس هنالك عنف معنوي وعنف لفظي. وقال ما ضربوك أي أنهم لا يمارسوا العنف الجسدي وكل دلالات ذلك العنف المرتبط بالضرب وغيره، فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن محاسن الاعتدال والوسطية والأخلاق جسدها النبي صلى الله عليه وسلم في أهل عمان بهذه الرسالة بهذه الصفة وبهذه الرسالية. إذن عمق عمان جاء من الرسالة التي وردت من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلى أهل عمان، والرسالية التي أثنى بها النبي عليه الصلاة والسلام على أهل عمان بأنهم ما سبوك وما ضربوك. فحازت عمان مجد الشرفين، شرف الرسالة وشرف الرسالية، وهذا هو عمق ما تقوم عليه كل الجهود التي تقوم بها الدولة وتقوم بها المؤسسات، منها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أننا لا نأتي بشيء جديد نعرف عمان به، أو نتظاهر بشيء ليس موجودا في عمان، أو أننا نقوم بأدوار لم تقم بها عمان في السابق. عمان طوال التاريخ كانت تقوم على الرسالة والرسالية، والشهادة على ذلك أنه مباشرة بعد إسلام أهل عمان عندما وفد الملكان ووفد رسول ووفد العمانيين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شهد لهم من أبو بكر الصديق أيضا بهذه الشهادة، وقال لهم يا معشر أهل عمان إنكم أسلمتم طوعا، لم يطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحتكم بخف ولا حافر، ولا جشمتموه كما جشمه غيركم من العرب، ولم ترموا بفرقة ولا تشتت شمل، إلى آخر تلك الخطبة التي خطب بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وفد أهل عمان عندما وفدوا إليه. إذن هذه شهادات من التاريخ وشهادات من الحضارة، وشهادات في كل حقب التاريخ المختلفة أن عمان دولة حضارية وتدرك ما معنى الحضارة وتدرك ما معنى الخطاب العالمي وتدرك ما هي المساعي التي تقوم بها وتدرك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تقرر أن تتدخل ومتى ما تقوم به. هذه الدولة الحضارية هكذا.
0: معالي الدكتور، كيف تعامل أهل عمان مع المختلف ثقافيا دينيا حضاريا وبطبيعة عمان كبلد يطل على بحار مفتوحة يتيح لهذا الاحتكاك يمكن الحضاري، خاصة أن العمانيين برعوا في التجارة والاحتكاك بالشعوب الأخرى، كيف نستطيع تاريخيا وثقافيا أن نقرأ قدرتنا على التعامل مع المختلف رغم ما يتميز به العمان كذلك بالحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم وثباتهم؟
1: أهم ما يميز العمانيين هو ثباتهم على مبادئهم. والمبادئ ليست فقط مبادئ سياسية أو اقتصادية، وإنما المبادئ الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي لا يجب أن تتغير في كل المواقف. عمان وأهل عمان لا يتلونون بحسب المواقف، وهذا شيء يشهد عليه التاريخ. أما بالنسبة للتعامل مع المختلف، فأهل يؤمنون بالرسالة والرسالية ويدركون أنهم ليسوا وحدهم في هذا العالم، هذا من جانب، وإنما يتشاركون مع الآخرين هذا الكوكب الذي يعيشون فيه، وهذه الأرض التي يسكنونها، وهذه التجارة التي يعملون فيها، وهذه البحار التي يقطعونها، وهذه الأقاليم التي يحكمونها، وهذه اللغات التي يتحدثون بها والثقافات المنطلقة من أرضهم. قوم يجمعون هذه الطبيعة وهذه مختلف الطبائع ومختلف الأنشطة ومختلف توجهات، يدركون تماما أيضا كيف يتعاملون مع المختلف. تعلموا من دينهم الحنيف أن المشكلة ليست في الاختلاف، وأن التحدي بالنسبة للبشر لا يكمن في وجود الاختلاف. آمن العمانيون أن الاختلاف سنة كونية، لا يمكن أن نلغي الاختلاف، لأن الاختلاف خلقه الله سبحانه وتعالى في الناس، وهي طبيعة وسنة كونية. بل نص المولى عز وجل في كتابه الكريم على هذه الحقيقة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحب ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف سنة كونية، أي أن المشكلة ليست في هذا الاختلاف. لذلك يقرأ العمانيون المشهد أنني لا أتعامل مع الآخر بصورة الخطر الذي يداهمني وبصورة الند الذي أحب أن أصارعه حتى أتغلب عليه، وإنما بصورة الشريك الذي نعمل فيه معا على مصالح مشتركة. فهذه واحدة من القيم التي تعلموا. إذا كان الخلاف والاختلاف موجودا بين البشر بطبيعتهم، فإذا لنعمل على الأرضية المشتركة التي تحقق مصالح الطرفين. من جانب آخر، العمانيون هم بحارة وعرفوا بالبحار، وكانت لهم أساطيل بحرية ضاربة في القوة. البحار دائما يؤمن بأنه شريك في هذا البحر الذي يعني يخوض غماره، هو لا يملك ذلك البحر، وإذا أراد أن يعيش سالما في تلك البحار التي يقطعها يجب أن يمد جسور التواصل والصداقة والثقة المتبادلة مع الجميع حتى يستطيع أن يمارس البحار بشكل سهل. التاجر كذلك عندما يريد أن ينشر تجارته واستثماراته ويريد أن يكون ثروات ويبيع ويشتري لا يبحث عن عداوات، وإنما بطبيعة الحال وسيبحث عن صدقات،
0: لأن السفينة سترسو في موانئ
1: وشراكات. هذه هي طبيعة البحارة، طبيعة التجار. أيضا هم أهل مبادئ وأهل أخلاق. فصاحب الأخلاق وصاحب المبادئ لا يصنع العداوات بقدر ما يصنع الصدقات. هذا جانب. جانب المهم أن العمانيين بطبيعتهم واثقون من مبادئهم، يعني ليسوا هم طارئين على التاريخ، وإنما لهم مبادئهم، لهم عراقتهم، لهم تاريخهم الذي يشهد به الجميع. هذا التاريخ أعطى للعمانيين ثقة في أنفسهم، هذه الثقة أنهم لا يخافون على مبادئهم من الذوبان في الآخر، أو لا يخافون من الآخر أنه يعتدي على هويتهم وثقافتهم. وكما ذكرنا دائما بأن وظيفتنا في العالم ليس أن نخاف من العالم ولا أن نخيفه، فلا نخاف من العالم لأننا واثقون من مبادئنا وواثقون من أخلاقنا وواثقون من ديننا، وأيضا ليس من شيمنا وأخلاقنا أن نخيف العالم أيضا، فلا نخاف ولا نخيف، وإنما نبقى دائما على هذه الأسس الواضحة الرصينة في بناء الشراكات مع الآخر، في مد جسور التواصل الحضاري من أجل مصلحة الجميع، في الحفاظ على هذا الكوكب الأرضي لأن منافعه مشتركة بين جميع البشر الذين خلقهم الله تعالى فيها، وأيضا بناء مبدأ الثقة بيننا وبين الآخرين، لأنه لا يمكن أن تتحقق تجارة أو استثمار أو علاقات طيبة أو شراكات على مستوى أفراد أو مجتمعات أو دول إلا بناء على الثقة، وهذه الثقة لا يمكن أن تبنى في يوم وليلة، وإنما هي نتاج خطوات واضحة ويعني جهود تبقى لعقود أو لقرون من الزمن حتى يصل الإنسان إلى مرحلة من الثقة، أو الآخرين يشعرون بالثقة تجاه العمانيين. هذه كلها تشرح حقيقة ما تقوم به عمان حاليا ليس جديدا، وإنما هو امتداد لقرون طويلة من بناء الشراكات، من التواصل، من الثقة المتبادلة، من الاحترام المتبادل للآخرين، وهكذا نتعامل دائما مع المختلف.
0: معاليكم، أقتبس من كلمتكم في الأمم المتحدة: سلطنة عمان تهدي العالم خطة للسلام. خطة مسقط بعد الفاصل.
1: حين قررت بلادي عمان أن تهدي العالم خطة للتنمية والسلام، لم تصغها بالحبر وحده، ولم تجعلها مجرد وثيقة تقرأ أو مبادرة تعلن. لقد كتبتها عمان على امتداد عقود من التواصل الإنساني والحوار المسؤول والعمل المشترك، وبنتها لبنة لبنة من تجارب التعايش والتفاهم والثقة المتبادلة. لقد أثبت التاريخ أن التحدي الذي واجه المجتمعات البشرية لم يكن اختلاف الناس في ثقافاتهم أو أديانهم أو هوياتهم، كان التحدي في كيفية إدارة هذا الاختلاف. فالتنوع حقيقة إنسانية دائمة، أما الصراع فليس قدرا محتوما، وبين هذا وذاك تتحدد مسؤولية الإنسان، وتتحدد كذلك مسؤولية القائد.

0: إذن هذه كلمة عمان التي سمعها العالم في الأمم المتحدة من خلال إلقاء معالي الدكتور لهذه الكلمة، وسنتحدث إن شاء الله خلال الدقائق القادمة عن تفاصيل خطة مسقط. ولكن قبل ذلك معاليك، هناك يعني حراك في العقد الماضي على أقل تقدير لسلطنة عمان في نشر قيم التسامح وفي نشر قيم الإسلام وفي نشر كذلك قيم المؤتلف الإنساني. ويمكن بدأنا هذا يعني هذا النشاط في أشكال كثيرة، ولكن إذا تكلمنا عن العقد الماضي كان عندنا معرض رسالة الإسلام الذي بدأ في 2010، وكذلك المؤتلف الإنساني في 2019، وتستمر يعني كل هذه الجهود. ولكن معالي، كيف أسست كذلك هذه الأنشطة التي قامت بها سلطنة عمان لخطة مسقط إن صح التعبير؟
1: بارك الله فيك. هي حقيقة هي جهود متواصلة، وهذه الجهود المتواصلة والمستمرة أكسبت ثقة الناس بالرسالة التي تسعى إليها عمان حتى وصلت إلى قبة الأمم المتحدة. وبالمناسبة يعني هذا الخطاب في الأمم المتحدة ليس الأول، وإنما سبق إقامة عدة فعاليات في مقر الأمم المتحدة وفي مقار منظمات دولية أخرى أيضا في عدد من العواصم العالمية. فهذا المسعى الذي بدأته عمان منذ فترة طويلة يقوم على ثلاثية مهمة جدا لابد من شرحها، وهي تكتمل مع ما ذكرناه عن الجذور التاريخية والحضارية لدى العمانيين. ما الذي نريده من رسالة الإسلام من عمان، من المؤتلف الإنساني، من خطة مسقط، من رسالة السلام من عمان؟ هذه عبارة عن برامج، هذه البرامج تعبر عن حقيقة واحدة، أننا نريد أن نصنع ونبني مساحة واسعة للناس أكثر من مساحة الاختلاف التي يعيشون فيها، وأن نصنع للناس أرضية مشتركة أو إطار دولي أممي مشترك يستطيع الناس فيه أن يتبادلوا المنافع فيما بينهم ويبنوا الشراكات فيما بينهم دون الدخول في جدليات الصراع والحروب والتحزبات التي تنوي وتهدف إلى إضعاف الآخر أو تهميشه أو إقصائه أو حتى إبادته. فلذلك اقترحت دائما خطة عمان على ثلاثية متوازنة عميقة لو أخذ بها العالم اليوم لكفته كثير من الصراعات وكثير من الحروب والأزمات التي تدخل فيها. هذه الثلاثية هي ثلاثية المعرفة والتعارف والاعتراف، هذه ثلاثية مهمة جدا. وكل الجهود التي قامت في السابق قامت من أجل هذه الثلاثية الذهبية. ما الذي نقصد بالمعرفة والتعارف والاعتراف؟ إذا كنا نريد أن ندير الاختلاف بين الناس ولا نريد صهر الهويات والثقافات والأديان في بوتقة واحدة، إذن كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ كيف يمكن أن نوجد أرضية مشتركة تقوم على الثقة وبناء الشراكات وعلى تحقيق المصالح المشتركة مع احتفاظ كل طرف بمبادئه وأخلاقه وثقافته ودينه من الذوبان أو الذوبان في الآخر أو ردة فعل بالخوف أو الإخافة؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال المعرفة والتعارف والاعتراف. هي دوائر ثلاثة مهمة وسأشرحها بشيء من التفصيل لأنها مهمة. أولا دائرة المعرفة. كل سوء ظن أو حكم على الآخرين لا يكون منبنيا على المعرفة والعلم سيكون ناقصا وسيكون مجحفا وسيكون ظالما للآخرين. والإنسان عدو ما جهل، يدفعه جهله أحيانا إلى أن يحكم ويتنطع ويظلم. إذن أي تعامل ما بين البشر يبدأ بمنطقة المعرفة، والمعرفة واسعة، وهي معرفة النفس، أن الإنسان يعرف ثقافته، دينه، وطنه، بلاده، قومه، كل ما يتعلق بالمعرفة الذاتية. وأيضا يتعرف على الآخرين، يعرف الدول الأخرى، الثقافات الأخرى، الحضارة الأخرى. إذا أردت أن أبني

0: ثقة أو شراكة أو أمد جسور مع أي جهة في العالم أو أي طائفة في العالم أو أي دين في العالم، إذا لم أمر بدائرة المعرفة فكل ما لديه هو عبارة عن تصورات موجودة في الذهن غير مبنية على حقائق وغير مبنية على أرضية صلبة يمكن أن يبنى عليها حكم أو يبنى عليها تصور. إذا نحن بحاجة إلى المعرفة، النولج. هذه المعرفة تأتي من خلال الأبحاث والدراسات والجامعات والتعليم والتدريب وغير ذلك من تكوين هذه المعارف، وهي ليست معرفة يعني مجرد معرفة ذاتية أو معرفة أكتسبها أنا بنفسي، وإنما أيضا أشرك فيها المعارف الموجودة في العالم من الحضارات القديمة والحضارات الجديدة. هذه المعرفة التي تكون الإنسان، فالإنسان قائم على هذه تراكم الخبرات وتراكم المعرفة الإنسانية منذ فجر التاريخ حتى اليوم، لا يمكن إلغاء هذه المعارف، ولا يمكن أيضا أعتمد على معارفي الخاصة دون إشراك المعارف الأخرى. التطور الذي وصل إليه الإنسان ليس نتاج معرفة واحدة وحضارة واحدة ومنطق فلسفي واحد، وإنما اشتركت فيه كل الإنسانية في إبراز هذا الجهد الإنساني المشترك حتى وصلت البشرية إلى ما هي عليه اليوم. إذا نحن بحاجة إلى المعرفة حتى على المستوى الفرد. الإنسان إذا أراد أن يبني صلة أو يبني تواصل مع أحد من الناس أو حتى أن يكون أسرة، إذا أراد أن يفعل ذلك فليبدأ بالمعرفة، يعرف نفسه وماذا يريد، ويعرف الطرف الآخر وماذا يريد. عندها سيبدأ يفهم بشكل صحيح وبشكل منهجي كيف أنا وكيف الآخر وكيف أريد وكيف أصل. هذه كلها دائرة تسمى دائرة المعرفة. لكن المعرفة وحدها لا تكفي، المعرفة وحدها لا تكفي، لابد من الانتقال إلى الدائرة الثانية وهي دائرة التعارف. ما معنى التعارف؟ التعارف ليس فقط أن أعرفك وتعرفني، أسافر إليك وتسافر إلي، أو نجلس مع بعض يعني نتعارف. لا، التعارف بالمفهوم القرآني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هي أعمق من مسألة أني أعرفك وتعرفني. في العمق هي توظيف تلك المعرفة التي كانت موجودة في الدائرة الأولى وإدخالها في عالمنا الذي نعيشه مع بعضنا البعض. فمعنى ذلك أن منطقة التعارف أن يكون هنالك تواصل، وأن يكون هنالك توظيف لتلك المعارف، وأن يكون هنالك تفاهم على تلك المعارف وكيف يمكن الاستفادة منها على المستوى الإنساني وعلى المستوى البشري، وأن تلك المعرفة التي اكتسبناها في الدائرة الأولى كيف تحقق وجودنا نحن كبشر مع بعضنا البعض، فهي توظيف لتلك المعرفة الموجودة في الدائرة الأولى. فهذا هو التعارف بالمفهوم الإنساني، وهذا يقتضي حقيقة أن يكون هنالك تواصل، أن تعمل الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات والتجارة والشراكة والاستثمار والسياسة والدول والمعاهدات والمواثيق التي تكون بين المجتمعات والشعوب والأمم. هذا يكون في مجموعه ما يعرف بالتعارف. إذا انتقلنا من المعرفة التي لا تكفي وحدها إلى الدائرة الثانية التي تسمى دائرة تفاعل تلك المعرفة، وهي التي أطلق عليها في المصطلح القرآني التعارف. لكن أيضا المعرفة لا تكفي، التعارف لا يكفي،
1: نحتاج إلى الاعتراف،
0: نحتاج إلى دائرة ثالثة أصعب ربما من المعرفة والتعارف، وهي دائرة الاعتراف. وهذه أصعب دائرة موجودة. التطرف، العنف، الكراهية، الغلو الموجود في العالم، الخطابات التي تقصي الآخرين، الخطابات التي تتهجم على الآخرين، منشأها شيء واحد، عدم الاعتراف، عدم الاعتراف بحقوق الآخرين، عدم الاعتراف بحق الآخر في أن يعتقد ما يريد ويؤمن بما يريد ويفعل ما يريد وفق مبادئه التي يؤمن بها.
1: هذا يعني الإقصاء،
0: هذا الإقصاء، عدم الاعتراف هو الإقصاء. الذي يريد أن يعني منهج التكفير مثلا، هذا إقصاء، بينما في المنهج القرآني الاعتراف منهج أصيل الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه العزيز: لكم دينكم واليدين. هذا قمة الاعتراف، أي للآخرين أن يؤمنوا بما يشاءوا، ولي أنا أن أؤمن بما شاء. لكم دينكم واليدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فمسألة الإكراه والغلبة والإقصاء والتهميش قائمة على قاعدة عدم الاعتراف. أما الإنسان الذي يعترف بالآخر، أولا يعترف به كونه إنسانا مثله، له روح وله حقوق، هذا أيضا من المبادئ الأساسية التي أعلن البشر عليها وتوافقوا عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالإنسان كونه إنسانا يجب أن يحترم ويقدر لأنه من روح الله، فلذلك هو مخلوق. هذا أول الاعترافات. الذي يقتل إنسانا معنى أنه لا يحترم روح ذلك الإنسان، ويرى أنه لا حق له في الوجود، فلذلك يعني يمارس فيه جريمة القتل. الذي يؤذي الآخرين بالقول أو الفعل أو اللي هي الأشياء اللفظية أو المعنوية أو المادية، هو لا يعترف بالآخرين بأنهم يجب أن يحترموا ويقدروا ولهم حقوق. هذا هو مفهوم الأزمات الموجودة في العالم. كما ذكرت أن المشكلة ليست في الاختلاف، وإنما في إدارة هذا الاختلاف. وإدارة هذا الاختلاف تكون من خلال المعرفة والتعارف والاعتراف. إذن هذه الثلاثية هي ثلاثية ذهبية لكل ما نريد أن نحققه للمؤتلف الإنساني، للتسامح، للتعايش، لبناء الشراكات، لكسب الثقة. هذه هي الثلاثية، وبدون هذه الثلاثة معا كل جهد بشري سيكون ناقصا. إذا جئنا وركزنا على المعرفة وحدها دون التعارف ودون الاعتراف سيكون ناقصا. إذا ركزنا على الاعتراف وحده دون التعارف ودون المعرفة سيكون ناقصا أيضا. إذن نحن بحاجة إلى هذه الثلاثية الذهبية، وهذا تماما ما تقوم به عمان من خلال الوساطات، من خلال الشراكات، من خلال الجلوس معا. هي تحقق المعرفة والتعارف والاعتراف، يعني لا تذهب إلى الأمور بعمى ولا تذهب إلى الأمور بمعزل عن المعرفة والتعارف والاعتراف، وإنما تخوض كل جهود الوساطة وبناء الشراكات وبناء الثقة على هذه الثلاثية.
1: نعم. معالي الدكتور، نريد أن نوضح للمستمع فلسفة خطة مسقط، الشركاء في هذه الخطة، المستهدفين كذلك من هذه الخطة. ونحن سمعنا طبعا من خلال التفاصيل التركيز على القادة الدينيين والقادة التقليديين والسكان الأصليين. أريد أن أوضحها بشكل بسيط للمستمع والمتابع، فلسفة خطة مسقط.
0: بارك الله فيكم. فلسفة خطة مسقط قامت على هذه الثلاثية، ثلاثية المعرفة والتعارف
1: والاعتراف،
0: والتي عبرنا أيضا عنها لدى تدشين مشروع المؤتلف الإنساني، لأن المؤتلف الإنساني هو إطار دولي أيضا من أجل خلق أرضية مشتركة للناس تقوم على التقريب وليس التبعيد، تقوم على بناء الثقة وليس بناء النزاعات والحروب والعداوات. وتقوم أيضا فلسفة المؤتلف الإنساني على الحفاظ على خصوصيات الناس وعلى الحفاظ على أديانهم وثقافاتهم، كل بما يؤمن به، مع احترام الطرف الآخر وتقديره وبناء الشراكة معه. بهذه الفلسفة أيضا تنطلق خطة مسقط، ولكن ما يميز خطة مسقط أنها كانت إعلانا أمميا بجانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في دور القادة الدينيين والتقليديين والشعوب الأصلية والشعوب الموجودة في هذا العالم في تفعيل هذه الفلسفة، فلسفة العيش المشترك واحترام الحقوق والاعتراف بحقوق الآخرين. فركزت الخطة على هذه الأدوار كلها. لذلك خطة مسقط جاءت نموذجية وإقرارها من قبل الأمم المتحدة بذلك الاحتفال المهيب الذي كان في قبة الأمم المتحدة وبرعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور أيضا ممثلين من حكومة سلطنة عمان والشركاء الذين عملوا معا في الخطة، مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وشبكة صناع السلام الدينيين والتقليديين على مستوى العالم، وأيضا ممثلين من أكثر من 60 دولة كانوا حاضرين. أرادت خطة مسقط أن توضح للعالم هذا الإطار الأممي الذي نسعى إليه وتسعى إليه عمان.
1: نعم، معاليك، مستوى التوافق والتفاهم حول إطلاق مسقط، اسم مسقط على الخطة؟
0: عودة قليلا إلى الوراء، متى بدأنا نشاط خطة مسقط؟ بدأنا نشاط خطة مسقط بعد الإعلان عن المؤتلف الإنساني، وفي عام 2022 تبلورت فكرة لدى الأطراف الثلاثة: سلطنة عمان، منظمة الأمم المتحدة، شبكة صناع السلام، بضرورة وجود ما يمكن أن يكون إطارا أمميا يلخص هذه الأدوار التي يمكن أن تنقل للعالم كرسالة لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة وبناء الشراكات وبناء الثقة ما بين الأمم والدول والشعوب والحضارات. كان هنالك اجتماع في عام 2023 في مسقط، حضره قرابة 200 شخصية دولية هنا في مسقط، ولم يكن في ذلك الوقت حاضرا في الذهن أنها ستكون باسم خطة مسقط. يعني هي خطة أممية، يمكن تكون خطة الأمم المتحدة لكذا وكذا، أو خطة سنسميها لاحقا بهذا الميثاق أو هذه الخطة بطريقة معينة. توالى بعد ذلك في عام 2024 استكمال هذه المشاورات والمناقشات في أبوجا، ثم أيضا في عام 24 في مسقط، واستكملنا هذه الدورة حتى وصلنا إلى الصيغة يعني التي النهائية لهذه الوثيقة اللي هي مسقط، يعني الوثيقة النهائية. فارتأى الحاضرون من أكثر من 46 دولة أن نطلق عليها خطة مسقط. لماذا خطة مسقط؟ لأن مسقط هي عاصمة النور والحكمة والاعتدال، مسقط التي لم تشهد في تاريخها أي حروب قائمة على الاختلاف الديني وقائمة على الصراعات. مسقط هي الدولة وهي العاصمة التي كانت دائما محل الوساطات وبناء جسور السلام والتواصل والمؤتلف الإنساني. مسقط هي السلام، مسقط هي الحكمة، مسقط هي الاعتدال. فلذلك أطلق عليها من قبل كل الأطراف الذين حضروا: لماذا لا نسميها خطة مسقط؟ فأطلق عليها خطة مسقط تيمنا بمسقط السلام، تيمنا بجهود هذا البلد العريق طوال القرون الماضية، أيضا بهذا العهد الزاهر الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في أول كلمة ألقاها بأنه سيحرص على أن رسالة السلام من عمان ستبقى تجوب العالم، تحمل غايات سامية وإرثا عظيما يقرب ولا يباعد. هذه النهج، كل هذه الأبعاد جعل قبولهم لمسمى خطة مسقط حاضرا. فلذلك أطلقت عليها خطة مسقط، ثم جاء إقرار الأمم المتحدة لهذا المسمى بالفعالية التي أقرت في الأمم المتحدة برعاية الأمين العام بالأمم المتحدة.
1: معاليك، هل نستطيع أن نفهم من خلال لقاءاتكم السابقة أنه مبادرات وتفاصيل هذه الخطة ستكون حاضرة بشكل أوضح في نوفمبر من خلال اللقاء الذي سيعقد في هذا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح؟
0: نعم، يعني هي المشاورات مستمرة منذ عدة سنوات، ولدينا رؤية طموحة تمتد لسنوات قادمة أيضا. الآن كان إطلاق هذا المشروع في قبة الأمم المتحدة، وهذا حدث بحمد الله. أيضا يعني ما صاحب ذلك الإطلاق حقيقة يعني شيء يبهج النفس ويفرح القلب، وأيضا يعمق ما ذكرته عن دور عمان. كل الكلمات التي ألقيت في حفل الإطلاق وألقتها دول كثيرة، تقريبا أكثر من 35 طلب مداخلة سجلت في يوم إطلاق خطة مسقط. الوقت لم يكفي إلا ل 12 كلمة من 12 دولة، وأيضا من جامعة الدول العربية وغيرها. فلذلك يعني حتى ردود الأفعال كان ردود أفعال مهيبة وتشيد بدور عمان الحضاري ودور عمان في نشر هذه الثقافة. فالمشاورات ستستمر من بعد الإطلاق، وتكون هنالك جلسات عمل ولقاءات ومشاورات لوضع الخطط التفصيلية لخطة مسقط حتى نوفمبر هذا العام إن شاء الله. وسيكون الاجتماع في مسقط إن شاء الله في 2026 بحضور أيضا شخصيات عالمية كبيرة سيتم الإعلان عنها بعون الله وتوفيقه. لكن في هذه الفترة الآن من إطلاق الخطة حتى 16 نوفمبر ستكون فرق العمل لدى الشركاء الثلاثة، سلطنة عمان، الأمم المتحدة ممثلة في مكتبيها، مكتب تحالف الحضارات ومكتب منع الإبادة الجماعية، وشبكة صناع السلام، سنبقى في تشاور ولقاءات مستمرة
1: نعم.
0: لوضع الخطط التفصيلية لخطة مسقط للسنوات القادمة. وهي كما ذكرت هي ستصدر عبارة عن أدلة استرشادية للناس كيف يمكن أن يعمقوا مفهوم خطة مسقط في ثقافاتهم بما يناسب مناخ وهوية وطبيعة كل دولة وكل مجتمع وكل دين وغير ذلك. وهذه
1: نعم.
0: تفاصيل سنذكرها إن شاء الله لاحقا في عند إطلاق الخطط التفصيلية. لكن ما يهمنا الآن للمستمع أن المشاورات مستمرة وأن هذه الخطة بنيت على ركيزة ثابتة وراسخة وأيضا على رؤية طويلة المدى وبعيدة المدى. هي جاءت ثمرة سنين من التواصل، 46 دولة توافقوا عليها ثم أقرت من الأمم المتحدة وستتواصل بإذن الله وتوفيقه خلال المرحلة المقبلة.
1: نعم، معاليك لفتني في مقابلة أجريتموها مع أخبار الأمم المتحدة، أشرتم فيها إلى الارتباط الوثيق ما بين التنمية والسلام، لا تنمية بدون سلام، واستشهدتم بآية قرآنية: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نتحدث عن هذا الارتباط الوثيق، وكيف أن الدول إذا أرادت لمشاريعها التنموية، والعالم إذا أراد لهذه التنمية أن ترى النور، يجب أن يركز بشكل كبير على إرساء السلام في العالم.
0: نعم، ركزنا في يعني بحكم الاختصاص في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن نوضح للناس أن دور الدين من أجل السلام والتنمية. كل الأديان التي درستها وأعرفها ويعرف الناس في أن مقصودها الأول هو بناء الإنسان والحياة الطيبة للناس، وأيضا هذا السلام الداخلي في علاقة الإنسان بربه. ولا يمكن أن تتحقق حياة طيبة للناس إلا من خلال أن يأمن الناس على أنفسهم، وهذا هو السلام، ويأمنوا على معايشهم ورزقهم وتجارتهم، وهذه هي التنمية بالمختصر أو بالألفاظ المعروفة حاليا. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على المستوى الداخلي خطتها مبنية على أن الدين من أجل السلام والتنمية. كل ما نقوم به في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في كل القطاعات قائم على هذا الشعار، وهنالك قطاعات كثيرة تخدم هذا الشعار في جانب الأوقاف، في جانب الزكاة، في جانب المساجد، مدارس القرآن الكريم، الوعظ والإرشاد، تعليم القرآن الكريم. كل هذه القطاعات هي عبارة عن ترسيخ وتعزيز لمبدأ أن الدين من أجل السلام والتنمية. وأخذنا هذا الشعار حقيقة من قول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، أنما جمع قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهذا هو السعي بين الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. هو هذا المبدأ الدين الواحد أو الثقافة الواحدة التي يلتف حولها الناس، الذي أطعمهم من جوع، هذا هو التنمية، وآمنهم من خوف، هذا هو السلام. إذن نحن بحاجة إلى الركنين معا، لا يمكن لمجتمع أن يعيش دون الأمرين معا. لا حقيقة لتنمية دون سلام، ولا حقيقة لسلام بدون تنمية. الناس بحاجة إلى الأمرين معا، وهذا الذي ركزنا عليه في خطة مسقط أيضا، أننا نركز على أن الحياة الطيبة للناس والحياة البشرية ليست مجرد نظريات وليست مجرد فلسفات ننشرها. لذلك قلت أن إطلاق خطة مسقط لم تكتبها عمان بالحبر وحده، وإنما ببناء الشراكات. يعني ليس هو إعلانا لأجل الإعلان، وإنما جاء من أجل أن يترتب عليه أثر في حياة الناس وفي معايشهم. لذلك ننشد السلام من أجل أن يعيش الناس في طمأنينة، وننشد التنمية حتى يعيش الناس أيضا في رخاء من العيش ورغد من الحياة.
1: نعم، معاليك، لماذا أصبح الخطاب المعتدل صعب الوصول إلى أذهان وآذان الناس؟ ونحن نعرف طبعا التطورات التقنية الكبيرة التي فرضت يعني واقع يتواصل فيه الناس بطريقة أسهل بكثير من السابق، ونتحدث عن المنصات الرقمية التي للأسف الشديد تنامى فيها خطاب الكراهية، وأصبح الخطاب المعتدل يواجه تحديات يعني حقيقية للوصول.
0: سبب في ذلك هم البشر أنفسهم. الإنسان إذا بنى في عقله الداخلي يعني جدر، وبنى سجونا فكرية في داخله، فإنه لن يرى العالم إلا من منظور تلك السجون وتلك الجدر التي وضعها لنفسه. وهذه حقيقة نفسية وحقيقة يذكرها علماء النفس وعلماء الاجتماع. لكن الإنسان الذي يتحرر من هذه السجون التي يضعها في ذهنه والافتراضات التي يضعها في ذهنه، وخاصة الافتراضات التي لا تبنى على المعرفة، فإنه سيواجه فعلا تحديات. على المستوى الشخصي مثلا، إذا كان إنسان يعتقد أن الشخص الآخر المختلف عنه عدوا له، هذه واحدة من السجون التي يضعها الإنسان في ذهنه. كيف سيتعامل مع ذلك الشخص؟ إذا كان يعتبر أنه خطر عليه، كيف سيتعامل معه؟ إذن نحن بأنفسنا كبشر نضع حواجز وجدر وسجون في أذهاننا تعيقنا عن النظرة الصحيحة والمنطقية، أننا بشر نتعايش ونتحدث ونتواصل، ولسنا أعداء، ولسنا أنداد ضد بعضنا البعض، ولسنا في صراع، وإنما خلقنا المولى سبحانه وتعالى لنتشارك هذه الهبات اللي موجودة في هذا العالم. الطبيعة الكونية كلها جاءت لتعزيز هذا الجانب، لنلاحظ المشتركات الإنسانية التي يشترك فيها الناس، المنافع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. الشمس، هل الشمس عندما تشرق تميز ما بين دين ودين وثقافة وهوية وبلد دون بلد؟
1: بطبيعة الحال لا.
0: النور ينتشر للكل.
1: نعم صحيح.
0: الماء الموجود في كل بقاع العالم، توجد مياه حتى يسمى مياه إقليمية ومياه في غير إقليمية تشارك فيها الناس جميعا، والناس مشتركون فيها، وهو أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا أيضا مشترك إنساني. الهواء الذي يتنفسه الناس، هل محجور على الناس دون آخرين أو على فئة دون أخرى؟ هذا الكون كله يعلمنا بأن البشر يشتركون في النور والضوء والشمس، يشتركون في الماء، يشتركون في الهواء، يشتركون في المنافع الأساسية. فكما أنهم لا يمكن لأحد أن يحجر على أحد أن يستفيد من هذه المنافع الكونية، فكذلك في الحياة البسيطة يجب أن تتحول النظرة والفلسفة التي يعيش فيها الإنسان من فلسفة ضيقة قائمة على ضيق الفرد وسعة وضيق النظرة وضيق التعامل، إلى نظرة أوسع من خلال المشتركات الإنسانية. لذلك كنا نقول دائما في خطاب خطة مسقط والمؤتلف الإنساني، ونعبر دائما عنها بالقيم الإنسانية المشتركة.
1: نعم.
0: كثير من الخطابات للأسف الشديد التي كانت ما بعد مرحلة الاستعمار كانت تتكلم عن المختلف، أو تتكلم عن التركيز على ما يفرق ما بين الناس، فلذلك جاءت شعارات التقريب وحوار الأديان وحوار الثقافات وتحالف الحضارات، هذه كلها كانت تركز على المختلف وعلى الاختلاف. بينما طبيعة ما نطرحه في خطة مسقط وفي المؤتلف الإنساني وفي رسالة السلام أننا لا نتحدث عن الاختلاف، لأن الاختلاف أصلا موجود وطبيعة بشرية، نركز على المشترك الإنساني، على ما يجمعنا كبشر، كما أننا نشترك في الهواء والماء ونشترك في النور وفي الضوء، نشترك أيضا على قيم إنسانية مشتركة لا يختلف عليها اثنان في هذا الكوكب: العقل، العدل، الأخلاق، الصدق، الأمانة، الثقة. هذه مشتركات إنسانية، قيم أخلاقية إنسانية موجودة أيضا حتى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إذن نحن نركز في الخطة هذه على المشتركات الإنسانية، على ما يجمعنا وليس ما يفرقنا، على ما يقربنا وليس ما يبعدنا، ونحتفظ بذلك الاختلاف لأنه سنة كونية، وهذا يبني الثقة ما بيننا وبين الآخرين. فالإنسان عندما يأتي إلى عمان لا يخاف أن يفقد هويته، لأن العمانيين مثلا سيضغطون عليه بأن يغير لباسه وثوبه، وإنما يحترمون الاختلاف الذي معه، يحترمون اللغة التي ينطق بها، يحترمون ويطلبون من الآخر أيضا أن يحترم لغة أهل عمان، ثقافة أهل عمان، دين أهل عمان، عادات أهل عمان. هذه هي الفلسفة في التلاقي ما بين البشر والعيش المشترك فيما بينهم، ليس صهر الهويات والخصوصيات ولا إزالة الاختلاف، وإنما منطق العيش المشترك وبناء الشراكات.
1: نعم، وهذا يدل كما أشرتم عليك أن الصراع ليس قدرا محتوما على الناس. والبعض من وجهة نظر مختلفة معاليك يقول أن الصراع والسلام قرارا سياسيا، وبالتالي كل الجهود التي تبذل وكل المبادرات التي تطلق سيكون من الصعوبة أن تحقق أهدافها إذا لم يتغير هذا القرار السياسي نحو السلام ويبتعد عن الصراع. تعليقكم عليك.
0: قرار السلام يبدأ من الذات ومن النفس، ليس قرارا سياسيا فحسب. الإنسان إذا كان يعيش المعرفة التي ذكرناها في الدائرة الأولى، معرفة من هو ومعرفة من هو الآخر، فإنه سيبدأ التفكير بمنطق السلام وليس بمنطق التعصب والتطرف والكراهية والحروب تجاه الآخرين. إذن القرار، قرار السلام يبدأ من الذات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبدأ الإنسان بالنفس، يبدأ بالذات. أغلب الحروب التي خاضتها البشرية للأسف الشديد كانت عبارة عن قرارات فردية أو قرارات لم يشرك فيها البعد الإنساني والمصالح المشتركة والبعد الأخلاقي في خوضها وفي العمل عليها وفي يعني دفع الناس بها قدما إلى أتون هذه النيران التي يعني أكلت الأخضر واليابس وزهقت فيها الملايين من الأرواح البريئة. عندك الحروب القريبة، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كلها كانت عبارة عن قرارات فردية أو قرارات لمصلحة ذاتية. أما المصلحة الأممية تبدأ من إيمان الفرد بأنه يعيش ضمن كوكب متكامل، وأنه وجد من أجل أن يتقارب مع أخي الإنسان ويحترم الإنسان الآخر. إذن خطة مسقط تركز على النواه الأولى في تكوين وبناء الشخصية المعتدلة والمتوازنة في المجتمع. لذلك احنا في خطة مسقط هي ثلاث جوانب ركزنا عليها، ربما هي في سؤال آخر تريد أن تسأله، لكن سأجيب عنها من الآن لأنها مرتبطة بنفس السياق. ثلاث جوانب تركز عليها خطة مسقط. الجانب الأول هو جانب النولج، المعرفة، وهذا يأتي من خلال التدريب والتأهيل وحث الجامعات والمدارس والجامعة وكل المراكز البحثية في العالم، بما فيها المتاحف، بما فيها كل الأماكن الثقافية التي يرتاد الناس، والمساجد وخطب الجمعة أن تكون على هذه الفلسفة، أن يتغذى الناس في عقولهم على هذه اللغة، اللغة التي تجعلهم أناس يعيشون مع بعضهم البعض. المستوى الثاني هو بناء الجدارات، الكاباسيتي، يعني بناء الجدارات يأتي من خلال التدريب ومن خلال التأهيل، وهذا دور أيضا سيكون في الخطط التفصيلية ما يتعلق بإنشاء وتأهيل القدرات والجدارات والكفاءات على مستوى العالم في نشر هذه الثقافة وتعليم الناس هذه يعني الثقافة والفلسفة بشكل عام. فلا بد أن يكون هنالك فئات من الناس مدركين لهذه بمختلف تخصصاتهم، يعني الجانب الاقتصادي أو أهل الاقتصاد وأهل الاجتماع وأهل السياسة وأهل الدين وأهل التعليم، كلهم هؤلاء يخضع لهذا النوع من التأهيل والتدريب، بحيث يفهم خارج إطار التخصص الذي هو فيه أنه ضمن إطار إنساني شامل، ويرى صورة الإنسانية بشكل كامل ولا يرى فقط القطعة الصغيرة أو التخصص الصغير الذي هو فيه. فالجانب الثاني هو بناء الجدارات. الجانب الثالث الكوميونيكيشن، التواصل ما بين الناس. الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته. الإنسان ما يوجد في جزيرة معزولة ولا يمكن أن يعيش بمفرده. الإنسان مدني بطبعه، إذن هو بحاجة إلى تواصل مع الآخرين. هذا التواصل من خلال اللغة أو من خلال الأدوات أو من خلال الثقافة أو من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الترجمة، وكل ما يتعلق بالتواصل ما بين الناس ينبغي أيضا أن يصاغ هذا التواصل بكل الأبعاد التي ذكرتها وفق هذه الفلسفة وهذا الخطاب. إذن هذه الثلاثة أركان هي التي أو المحاور هي التي سنركز عليها في الخطط التنفيذية لإعلان خطة مسقط.
1: بالتالي المبادرات والبرامج
0: ستعكس
1: هذه المسارات الرئيسية.
0: هي عبارة عن مبادرات وبرامج ومناشط وفعاليات أحيانا صغيرة أو قصيرة، متوسطة، طويلة، من أجل أن كل هذه الحقول الثلاثة يتم استيعابها من أجل بناء مستقبل أفضل وجيل أفضل في القادم. يعني بناء المعرفة وبناء الجدارات والكفاءات والتواصل الإيجابي والحضاري ما بين الناس.
1: ركزتم معاليك على أهمية التفعيل، مسؤولية التفعيل وحوكمته، يعني كيف ستجري الأمور، ملامحها، يعني حتى يعني يكون يعني ننتقل من موسمية الحوار وهكذا إلى مأسسته بطريقة يعني تضمن استدامته.
0: كما ذكرت أن خطة مسقط هي مسعى تشاوري وصياغة جماعية وتفاعلية ما بين تقريبا 46 دولة. والوصول إلى هذه الصيغة النهائية لخطة مسقط معنى أن هذه الدول على الأقل الآن لديها القناعة الكاملة بمضامين خطة مسقط. أيضا من الضروري الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة بكل منظماتها ومؤسساتها ستركز على هذا الخطاب، أي أن خطة مسقط سترتفع من مستوى التنظير إلى مستوى التطبيق على مستوى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. على مستوى الحكومات أيضا في مؤسساتها ستكون تعمل على نفس الإطار. شبكة صناع السلام الدولية مثلا التي ساهمت أيضا في إعداد هذه الخطة ينضوي تحتها أكثر من 120 منظمة ومؤسسة دولية تعنى بالتنمية والسلام وغير ذلك. فمن حيث المبدأ عدد كبير من الدول والمؤسسات والمنظمات هي استوعبت لأنها شاركت في إعداد هذه الخطة وتريد أن تفعلها داخل مجتمعاتها وداخل دولها. مرة أخرى أقول أن خطة مسقط ليست فقط خطة من عمان للعالم، وإنما خطة صاغها العالم وأطلق عليها خطة مسقط للعالم أيضا.
1: نعم، ويتحمل العالم كذلك مسؤولية تنفيذها وتطبيقها وتفعيلها. نحن شاكرين لك جزيل الشكر معالي الدكتور. الوقت مر سريع جدا يعني، وطرح عميق جدا في مضامين خطة مسقط.
0: بارك الله فيكم.
1: كنا نقول وش الجديد اللي بنضيفه، ولكن أنت الغوص في الأعماق يعني تجد حلاوة هذا الحوار.
0: بارك
1: شكرا
0: الله
1: جزيلا.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول خطة مسقط.
1: شكرا جزيلا لك معالي الدكتور. إذن مستمعينا ومتابعينا، نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله نواصل باقي محطاتنا في استديو الظهيرة. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة ومتابعة لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء وأهم التوجيهات التي وجه بها جلالة السلطان حفظه الله. وفي محطتنا القادمة سنتحدث عن توجيه جلالته بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس، استمرارا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الاتصال معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. أهلا وسهلا بك معاليك. معاليك تسمعني؟ نعم. طيب نتأكد من تواصلنا مع معالي رئيس مجلس الشورى للحديث عن توجيه جلالة السلطان أيده الله بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة، وكان هناك تصريح طبعا لمعالي السيد وزير الداخلية الذي طبعا وضح فيه يمكن ملامح هذا التوجه إن شاء الله وأهم الجوانب التي سيتم التعامل معها لوضع توجيهات جلالة السلطان المعظم موضع التنفيذ. معالي وزير الداخلية صرح أن الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العمانية في مجلس الشورى في من كل محافظة يأتي في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية. تخصيص 11 مقعدا للمرأة في مجلس الشورى موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقا للمنظومة الحالية حسب ما حدده قانون الانتخابات، ويتم احتساب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنة بالمرشحات الأخريات في ذات ولايات المحافظة والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعتبر الفائز بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها. إذن مستمعينا ومتابعينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف معالي رئيس مجلس الشورى. أهلا وسهلا بك معاليك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك
0: الله وسعيدين بهذا التواصل معك معاليك. تابعنا يوم أمس توجيه جلالة السلطان بتخصيص مقعد إضافي للمرأة عن كل محافظة في مجلس الشورى، كيف تابعتم هذا التوجيه وما هي الإضافة التي يمثلها لمسيرة مجلس الشورى؟
1: يعني أولا وقبل البدء في الحديث نثمن عاليا توجيهات مولاي حضرة صاحب الجلالة، ونهنئ المرأة العمانية على تبويها هذا الجانب، ومن دون أدنى شك يعني بأنه تخصيص مقعد لكل محافظة ولكل للمشاركة السياسية البرلمانية للمرأة العمانية أعتقد من دون أدنى شك هذا هو تتويج لمسيرة النهضة المباركة والنهضة المتجددة التي حدثت، وكذلك حقيقة هو يحقق ويتواكب مع رؤية عمان 2040. ومن دون أدنى شك بأنه يعني جاء هذا التتويج يعني تثمينا لدور المرأة العمانية ومشاركاتها حقيقة في كل محافل. كانت عمان دائما سباقة في كافة المناحي الحياة للمشاركة للمرأة، وإن كان حقيقة في الواقع في الآونة الأخيرة يعني وخصوصا في الفترة الحالية يعني هناك يعني عدم وجود لمشاركة المرأة على الرغم من وجود مترشحات، إلا أنه لم يحالفهم الحظ في هذه الفترة. أما الفترات السابقة فكانت دائما المرأة العمانية حاضرة، ويعني يمكن سلطنة عمان يعني سواء كان ترشح أو انتخاب يعني هي لم يعني كان الحق دائما محفوظ لها وكانت دائما المشاركة موجودة ولم يتم حرمانها من ذلك الحق سواء كان بالترشح أو انتخاب منذ بداية مجلس الشورى في عام 1990. وهذا يحسب حقيقة يعني لعمان، وكذلك يعني المرأة العمانية انتخبت في عام 94 وكانت لها السبق على مستوى منطقة الخليج يعني مقارنة بقريناتها في دول المنطقة. ونهنئهم من القلب على هذا الجانب. ويعني هذا طبعا هو المقعد مقعد يعني ضمان لوجودها بالإضافة إلى حقها في الترشح كما هو الحال في السابق. ولكن يعني هذا يعني خلاص التمثيل المرأة سيكون حاضرا في الدورات القادمة.
0: نعم، معاليك البعض يعني يوصف هذا التوجيه بأنه تحول تاريخي في تمثيل المرأة في مجلس الشورى، لأنه إذا قارناه بالفترة الحالية يعني من صفر إلى 11 مقعد مضمون على أقل تقدير في الفترات القادمة إن شاء الله.
1: من دون أدنى شك هو الحد الأدنى سيكون 11 مقعد.
0: نعم.
1: فلو حسبنا أنه البعض منهم سوف يتنافس يعني على مقاعد أخرى فهذا الرقم قد يعني يزيد يصل إلى 14 15 16 يصل إلى 20. وبالتالي يعني هذه ضمانة لوجودها وتمثيلها. ويعني مشاركة المرأة من دون أدنى شك هي ضرورة ملحة يعني خصوصا في الفترة الحالية. نحن نناقش بين الحين والآخر قوانين يعني تخص حقيقة، والمرأة يمكن تستطيع أكثر أن تبدي رأيها فيه، خصوصا مثل القوانين المتعلقة بالأسرة وقانون الطفل وخلافه. هذه كلها حقيقة يعني يمكن يعني وجود المرأة ومعرفتها الأدق بما يحدث يعني قد يكون له أثر كبير، على الرغم من أن المجلس طبعا يستمع إلى جمعيات المجتمع المدني وخلافه من خلال لجانه، ولكن نحن نتحدث عن عضوات في مجلس الشورى في القاعة الرئيسية وقت التداول ومناقشة القانون.
0: نعم، يمكن توسيع زوايا النظر عند مناقشة التشريعات والسياسات سواء تلك المرتبطة بالأسرة والطفل والمجتمع، أكيد يعني صوت المرأة إضافة كبيرة. لكن معاليك دعني أطرق باب آخر، يعني وجود المرأة كذلك في مناقشة مواضيع اقتصادية ومواضيع كذلك تشريعية معينة وقضايا مختلفة، أتوقع أنه يعد إضافة وإثراء لما يناقش في مجلس الشورى كذلك.
1: يعني نحن هذا جانب يعني ليس الشق التشريعي أو الجانب التشريعي، وإنما حقيقة حتى فيما يتعلق بأدوات المتابعة. أنا أدرك تمام الإدراك بأنه يمكن هناك تكون قضايا ملحة فيما يتعلق بمتابعة المرأة لقضايا المرأة ذاتها من خلال ما يحدث في الحكومة. فبالتالي يعني المرأة تستطيع من خلال جمعية المرأة وخلافه أن تصل إلى قرينتها في المجالس. يعني أنت تعرف يعني يمكن اللي كان يحظن بالانتخاب من المجتمع كان لهن علاقة في جمعية المرأة وخلافه.
0: نعم.
1: بدءا من 94 يعني، وكثير منهم كان رؤساء جمعيات المرأة. فبالتالي وجودهن ومعرفتهن بمتطلبات المرأة في تلك يعني في تلك الحقبة الزمنية أو الفترة، هذا أكيد من دون أدنى شك راح يثري في المرحلة القادمة ويتواكب مع رؤية عمان 2040. يعني إحنا يمكن انقضت المرحلة الأولى من الرؤية الخطة الخمسية الأولى، ونحن مقبلين على المرحلة القادمة إن شاء الله الخمسية الثانية. وبالتالي يعني هذه جاءت لتتواكب مع التطور ومع التوجه العام.
0: هناك
1: بالإضافة إلى ذلك هو شق داخلي لا ننسى، أنا بل لا نغفل أنه هناك شق خارجي. نحن يعني كمجلس الشورى المؤسسة المنتخبة نحن طبعا حضور المرأة موجود في مجلس الدولة، موجود بنسبة كبيرة يعني 18 عضوة موجودة حاليا في مجلس الدولة، ما يمثل تقريبا 10% من مجلس عمان، ولكن معينات بتعيين من لدن جلالته. وهذا لا يحسب في المؤسسات الدولية. يعني نحن في الاتحاد البرلماني الدولي كنا يعني نحضر بين الحين والآخر ويتم مناقشتنا لعدم وجود المرأة. فدائما ما نتطرق إلى أنه المرأة موجودة من خلال مجلس الدولة المجلس المعين، لكن يعني المؤسسات الدولية أحيانا تقول لا، نحن نتحدث عن المنتخبة وليست المعينة. فهذا حقيقة راح يعطي ثقل أكبر يعني، لأنها راح تكون منتخبة راح تكون موجودة راح تكون حاضرة، وبالتالي راح يعطي يعني ثقلا أكبر في هذا الإطار.
0: نعم، أكيد أنه وجودها يعزز تنافسية يمكن المجلس أمام البرلمانات الإقليمية والدولية، وهذا يعني مثل ما ذكرت معاليك. لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك اهتمام مباشر كذلك من لدن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بكثير من القضايا المرتبطة بالأسرة، بالمجتمع، بالأطفال، وهذا كان من ضمن التوجيهات في مجلس الوزراء الموقر يوم أمس حول الاهتمام بالأطفال والمنصات الرقمية وكيف نضع السياسات والتشريعات المناسبة. يعني معاليك، وجود هذه الخطوة الآن مع هذه التوجهات وهذا الاهتمام والتحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع والهويات بشكل عام، كيف سيدفع عجلة يعني التنمية في الجوانب الاجتماعية، كذلك كون أن كثير من التشريعات والقوانين تمر طبعا على مجلس الشورى في دورتها التشريعية؟
1: يعني أنت تذكرت، ونقف عند التحديات التي يواجهها المجتمع بشكل عام، ولكن الطفل والأسرة بشكل خاص. يعني نحن نعيش اليوم في عالم منفتح، في عالم يعني هنالك يعني لا نستطيع أن ننغلق على بعضنا البعض مثل ما كان في السابق، لأن هنالك يعني غزو فضائي يصل إلى كل بيت، ولا تستطيع أنت كذلك أن تحرم ابنك من ما يحدث من تقنيات حالية. يعني أعتقد كل أب أو معيل للأسرة أو أم يواجه بعض التحديات، لأنه لن تستطيع حرمانهم. فعليك أولا يعني أن تكون يعني مدرك أن دور الأسرة ما في شك دور مهم في التنشئة. جلالته عندما يتحدث عن هذا الموضوع ويركز عليه، لأنه له تأثيرات يعني اجتماعية سلبية قد تكون كبيرة. طبعا ما في شك أنه له جوانب إيجابية، لكن ما يحدث من وسائل التواصل المجتمعي وتأثيراتها السلبية على المجتمع، هذا جانب أساسي ومهم. طبعا يعني هنالك يعني مجموعة من القواعد الأساسية التي على المرء أن يدركها. ما في شك أنه المدرسة لها دور كبير جدا وبارز، و يعني كل المؤسسات، يعني سواء كانت المساجد، الأندية، كلها لها دور كبير جدا في النشأ. لكن يعول الأكثر حقيقة على الأسرة
0: نعم.
1: أن يعني أن ترعى وتلاقي اهتمام كبير جدا في أبنائها، سواء كانوا أطفال أو خلافه، من خلال التنشئة الصالحة التي تقود بهم إلى بر الأمان.
0: نعم.
1: لأنه يعني حقيقة ما يحدث يعني اليوم يعني أمر مقلق، مقلق جدا. يعني نسمع عن بعض القضايا حقيقة، وكلها يعني نتاج لما يحدث من إدمان، خلينا نقول، على وسائل التواصل بشكل كبير، وفقا للتطبيقات الحالية المنتشرة بشكل كبير، ولها يعني سلبيات كبيرة جدا، يعني قد تؤدي به إلى الهلاك. يعني
0: نعم.
1: فجلالته يحذر من هذا الجانب، وهذا تحدي كبير، وعلينا جميعا أن ندركه، وعلى الجميع أن يتكاتف وتتضافر الجهود نحو كيفية إيصال الأسرة والطفل والتنشئة الصالحة التي تقوده إلى بر الأمان.
0: نعم.
1: على أقل تقدير أنا يعني، وأنا شخصيا يعني مقتنع بهذا الشيء، نحن كمجتمع عماني يعني يمكن لله الحمد والمنة يمكن أقلنا حقيقة يعني تأثيرا بسبب الثقافة العمانية وطبيعة العمانيين وتقاليدهم والتزامهم. وحقيقة هذا نتلمسه عندما نذهب إلى الخارج،
0: نعم.
1: يعني تجد أن الأقل حقيقة مع قرنائه الآخرين يعني. وهذا حقيقة جانب طبعا لا في شك أنه يسعدك، لكن في علينا أن لا نبعد أنفسنا عن ما يحدث من الخارج يعني
0: نعم
1: وراء
0: وتأثيراته. نعم
1: وتأثيراته وخلافه.
0: نعم معليك، يعني قبل الختام، كيف للمرأة أن تستثمر هذا الاهتمام السامي المباشر من لدن جلالة السلطان، وأن تهيئ نفسها للمرحلة القادمة كون هذه المقاعد أصبحت مضمونة إن صح التعبير، وبالتالي المرأة هذه المرة كمترشحة وكناخبة كذلك يعني أمامها مسؤولية مختلفة في حضورها وفي كذلك جاهزيتها واستعدادها للمرحلة القادمة إن شاء الله؟
1: يعني أولا هنالك ممكنات للنجاح.
0: مهم.
1: لا يستطيع أن الإنسان أنه يعتقد في نفسه وفي ذاته أنه والله أنا سوف أصل بمجرد أنه تم إعطائي هذا. لا، أولا الإقبال من المرأة راح يكون أكبر من ما كان عليه في السابق. يعني إذا جينا في الدورات السابقة كان عدد المترشحات حقيقة يتناقص من فترة بعد فترة، لأنه التنافس كان قوي، ويمكن المرأة تشعر في نفسها أن أنا بدخل لكني حظوظي متدنية جدا في ظل منافسة الرجل في الولايات الفلانية، لأنه إحنا مجتمعنا بعد لا زال يعني مجتمع محافظ، وبالتالي يعني مسألة التصويت للمرأة كان أصعب بكثير. الآن راح يكون لديها مقعد مضمون في المحافظة وفقا للنسبة والتناسب لكل ولاية، وأعتقد هذه هي الآلية السليمة الصحيحة التي تحقق العدالة والمساواة. ممكنات النجاح، أولا التحضير المبكر، ما في شك أنه لابد أنه الإنسان يعني يحضر مبكرا إذا يتخذ قراره مبكرا أني سوف يعني أخوض خضم وغمار الترشح في الفترة القادمة، والتحضير الجيد والمعرفة الجيدة بالممكنات التي قد تصلني إلى النجاح، والبدء بالعمل وفق لتلك الخطة. يعني لابد من إيصال صوتها، سواء كان خلال استخدام وسائل التواصل، سواء كان من التواصل المباشر مع الناخبين، إقناعهم، الوصول إليهم، هذه كلها يعني راح تحقق الهدف. وهذا شيء أمر طبيعي، يعني ما في أي شخص يترشح دون أن يعمل كما يقولوا اللوبينج يعني لنفسه، هذا شيء طبيعي جدا يعني. فما حد بيجي بيصوت لك وانت جالس في بيتك، يعني لابد انك تصل إليه.
0: شكرا جزيلا لك معاليك.

0: دون أدنى شك. يعني هذا دلالة واضحة على ما يليه جلالته لدور المرأة في بناء المجتمع العماني وبناء عمان يعني بشكل عام يعني. وبالتالي هذا كله راح ينصب في خدمة الصالح العام بمشيئة الله. وتهنئة قلبية حارة للمرأة العمانية لما حظت به من تمكين في هذا الشأن. الله الموفق.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، كان معنا طبعا للحديث عن التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس، ونقلة نوعية كبيرة في مستوى تمثيل المرأة. يعني لو نتخيل مستمعين هذه الفترة العاشرة اللي هي من 2023 ل 2027، مستوى تمثيل المرأة صفر، لا توجد أي امرأة في قبة مجلس الشورى. والانتقال الكبير الذي ستحدثه توجيهات جلالة السلطان الفترة القادمة ستكون هناك 11 امرأة في مجلس الشورى، هذه كمقاعد مضمونة للمتنافسات في انتخابات مجلس الشورى، وقد يكون أكثر من ذلك بحسب ما نصت عليه طبعا التفاصيل التي ورد بعضها في تصريحات معالي السيد وزير الداخلية. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للمرأة، وجودها الفاعل في مجلس الشورى، مناقشتها لمختلف القوانين والتشريعات والقضايا، وجود زوايا متعددة للنظر في كثير من الجوانب التي تمر على المجلس. أتوقع هذا حراك كبير إن شاء الله سيكون في أعمال مجلس الشورى بأدواته التي يستخدمها والتي يحددها قانون مجلس عمان. هذه كانت محطاتنا لليوم مستمعينا ومتابعينا، ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على الواتساب على رقم 72442010. ستصلكم كثير من مقاطعنا اللي تكون خلاصة لبرامجنا. زميلنا المهلب العمري يجتهد هناك ليصنع لكم محتوى جيد يلامس ذائقتكم واهتمامكم، وتجدونه إن شاء الله على منصاتنا الرقمية وعلى قناتنا في الواتساب. كانت محطتنا الأولى حول خطة مسقط من عمان إلى العالم، وكان معنا في الاستديو معالي الدكتور محمد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وخصصنا المساحة الثانية من برنامجنا في قراءة في التوجيهات السامية بتخصيص 11 مقعدا إضافيا للمرأة في مجلس الشورى، كان معنا معالي خالد المعولي رئيس مجلس الشورى، عبد الله السعيدي مهلب العمري، ومخرجتنا شمس الريسي. كنا معكم في استوديو الظهيرة، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا بكم مستمعينا الأكارم وفي أبرز عناوينها:
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
1: إيران تؤكد أن طهران وواشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
0: قمة مجموعة السبع تبحث في فرنسا الاتفاق الأمريكي الإيراني وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.
1: أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالا توماس دو توتير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع على مختلف الأصعدة.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وواشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. محذر عراقجي أيضا من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري، مؤكدا على أن الاتفاق يقضي بعودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي.
1: وفي شأن اللبناني، لم تتضح بعد حقيقة التوجه الإسرائيلي لجهة الانسحاب من الجنوب وفق الاتفاق الأمريكي الإيراني. وفي الأراضي الفلسطينية تتصاعد اعتداءات الاحتلال بين قتل وهدم واعتقال واستيطان.
2: ما زال الجدل قائما في إسرائيل بشأن مذكرة التفاهمات الأمريكية الإيرانية لوقف الحرب، خاصة الجزء المتعلق بلبنان. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء عبر ضمنيا عن موافقته التي جاءت تحت الضغط الأمريكي على ما يبدو، إذ صرح أن الحرب مع إيران حققت هدفا رئيسيا بمنع ما وصفه بالإبادة الفورية لإسرائيل، مضيفا أن المعركة لم تنتهي بعد. فيما نشر صحيفة معاريف عن إحباط المنظومة العسكرية الإسرائيلية بعدما وصفه مسؤولون بفشل القيادة السياسية في الاستفادة من الإنجازات العسكرية للتوصل لاتفاق سياسي يخدم المصالح الإسرائيلية. الإشكالية التي يدور حولها السجال الأكبر هي الانسحاب من جنوب لبنان، ففي وقت أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأمر جزء لا يتجزأ من الاتفاق، ذكرت صحيفتها آرتس أن مذكرة التفاهمات لا تشمل تفصيلا عن الانسحاب الإسرائيلي. كما أفادت مصادر سياسية بوجود توافق أمريكي إسرائيلي حول عدم الانسحاب بالكامل من لبنان. وقف الحرب على لبنان يعني توجيها إسرائيليا للتصعيد العسكري بالكامل ضد الأراضي الفلسطينية التي شهدت اعتقال الجيش الإسرائيلي فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية، مع اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين لقبر يوسف شرق نابلس لأداء طقوس تلمودية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في المحيط، إضافة لاعتداء مستوطنين على أراضي زراعية في الأغوار الشمالية وغرب بيت لحم، واقتحم آخرون المسجد الأقصى في القدس وسط دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى الحرم القدسي في ذكرى رأس السنة الهجرية. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة بالمنطقة الوسطى، وكثفت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية وإطلاق الرصاص الثقيل وقنابل الغاز، مع توسيع إسرائيل الخط الأصفر حيث رصدت حركة نزوح واسعة للسكان من الشرق إلى الغرب وسط أوضاع إنسانية مزرية جراء القيود الإسرائيلية والتلويح بعودة نسق الحرب الشاملة ضد غزة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: جدد الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي في حوار هاتفي أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. يأتي ذلك وسط اتساع غير عادي للقصف المتبادل بين موسكو وكييف.
3: أعلن لافروف وزير الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة أنكوريج، وشدد على أن الرئيس الأمريكي أكد إبان حواره الهاتفي الأخير مع الرئيس بوتين على أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب صرح خلال لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون على هامش قمة السبع بأن موسكو وكييف منفتحتان على الحوار، وأنه مؤمن بإمكانية التوصل إلى حل. وأوضح شاكوف مساعد الرئيس الروسي بأن الرئيس بوتين تحدث مع الرئيس ترامب واصفا إياه بالسياسي الألمعي، وعبر عن قناعته بأنهما معا يستطيعان تحسين العلاقات الروسية الأمريكية. وأن ترامب ذكر بوتين بضرورة عدم نسيان التحالف الروسي الأمريكي إبان الحرب العالمية الثانية. على صعيد آخر، تفجرت من جديد إشكالات المختبرات البيولوجية داخل أوكرانيا، والتي سبق أن اتهمت موسكو وواشنطن بتمويلها. أما في الشأن الميداني، فقد كانت الأرقام التي أعلنها الطرفان عن الخسائر البشرية المدنية ملفتة للنظر، فحسب معطيات الخارجية الروسية يسقط شهريا أكثر من 200 قتيل من المدنيين وأضعاف ذلك الرقم من الجرحى، وتقدم المعطيات الأوكرانية أرقاما مماثلة باتت تعد بالآلاف، يترافق ذلك مع استعار حدة القصف بين الجانبين، والذي يتسبب بأضرار مادية وبشرية كبيرة جدا في الآونة الأخيرة، حيث يركز القصف الروسي على البنى التحتية والمطارات، فيما يركز القصف الأوكراني على المنشآت النفطية والمصانع، بما في ذلك مصنع أزوت للكيميائيات الضخم في منطقة تولا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: وفي مدينة إيفيان ليبان الفرنسية، تناقش قمة مجموعة السبعة الصناعية الكبرى ملفات الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الشرق الأوسط وتعزيز النمو الاقتصادي. التفاصيل في تقرير عبد الله بن علي العبري وقراءة أحمد بن راشد الهنائي.
4: مدينة إيفيان ليبان الفرنسية تستضيف قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى وسط تحديات دولية متسارعة وتوترات جيوسياسية متصاعدة. القمة التي تجمع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعددا من الدول الأخرى، تناقش ملفات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الشرق الأوسط وتعزيز النمو الاقتصادي. ويسعى القادة خلال القمة إلى تنسيق مواقفهم بشأن الدعم المقدم لكييف وسط مساع لإحياء الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع الممتد منذ سنوات بين روسيا وأوكرانيا. كما يناقش القادة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران وأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. كما يبحث القادة تعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب مستقبل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتعاون الدولي في مواجهة الأزمات العالمية. وتأتي القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسط متابعة واسعة من الحكومات والأسواق والمؤسسات الدولية.
0: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن كل أطفال العالم تقريبا معرضون لخطر واحد على الأقل مرتبط بالمناخ. وأوضحت المنظمة أن الحكومات بحاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية الأساسية وقدرات التكييف وإدارة الكوارث للحد من تعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر الجفاف والفيضانات والتلوث الهواء والأمراض التي تنقلها الحشرات، وكذلك الوصول إلى المياه والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
1: وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بهرشا أمارا سيكيرا رئيس لجنة مدينة ميناء كولومبو المنطقة الاقتصادية الخاصة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، ومناقشة أفاق الشراكة في عدد من القطاعات القطاعات الواعدة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: افتتحت شركة المها للفحص الفني بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية أول مركز خاص لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات ضمن مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
5: تحت العلامة التجارية تجديد، دشنت شركة المها للفحص الفني أول مركز لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات بمسقط بعد أن أنهت شرطة عمان السلطانية إجراءات الاعتماد في مبادرة تهدف إلى إشراك منشآت القطاع الخاص لتوفير نطاق خدمة فحص المركبات وتقديمها في مختلف الأوقات. المهندس حمد بن سالم المغدري رئيس جمعية الشركاء والمدير المفوض لشركة المها للفحص الفني.
6: هذا هو أول مركز إن شاء الله تعالى للفحص الفني للسيارات كافة أنواعها، ونطمح إن شاء الله تعالى أن ينتشر مثل هذا المركز في مختلف محافظات السلطنة، وهناك أيضا يعني خدمات أخرى متمثلة في عملية إصدار الملكيات من خلال المعدات الموجودة في هذه المراكز المتوفرة اللي هي المعدات الإصدار الإلكتروني، وأيضا الفحص بحسب المواصفات التي تقرها الإدارة العامة للمرور في شرطة عمان السلطانية وحسب معايير العالمية للمركبات التي تعمل في سلطنة عمان.
5: ويأتي تأسيس الشركة كثمرة شراكة استراتيجية بين شركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشرطة عمان السلطانية لتقديم خدمات فحص فني متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. العميد جمال بن سعيد الطائي مدير عام الشؤون المالية بشرطة عمان السلطانية.
7: جاءت هذه المبادرة من شرطة عمان السلطانية لإتاحت فرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمة هذه. الخدمة بتكون إن شاء الله مقدمة على مدار ساعة من الصباح الساعة 7:30 إلى 11 مساء. تأتي هذه الخدمة كمبادرة من شرطة عمان السلطانية لإتاحت فرصة للقطاع الخاص لاستثمار هذا المجال من ناحية التوظيف، من ناحية جودة الخدمة تحت إشراف شرطة عمان السلطانية. الربط الآلي موجود، بيكون متاح ل جميع محافظات سلطنة عمان إن شاء الله.
5: وتسعى شركة المها للفحص الفني إلى التوسع عبر افتتاح فروع ومراكز فحص فني جديدة لتسهيل وصول الزبائن إلى خدماتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المحافظات.
1: نظمت المنطقة الحرة بصلالة بتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ندوة تعريفية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند بمشاركة عدد من المستثمرين وممثلي الشركات العاملة في المنطقة الحرة. واستعرضت الندوة أبرز بنود الاتفاقية وإطارها التنظيمي والمزايا التفضيلية التي تتيحها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية والتجارية الناتجة عنها، كما تناولت آليات استفادة المستثمرين في المنطقة الحرة بصلالة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.
0: استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل مشروع التأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وناقشت الحلقة سبل تطوير منظومة تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية ويسهم في رفع مستويات الأمن والسلام وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية. الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية إسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
1: إيران تؤكد أن طهران وواشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
0: قمة مجموعة السبع تبحث في فرنسا الاتفاق الأمريكي الإيراني وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.
1: أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي.
0: أهلا بكم من جديد. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على وضع خطط لرفع إنتاج قطاع المعادن الذي بلغ خلال العام الماضي 65 مليون طن، فيما بلغت مبيعاته نحو 160 مليون ريال عماني.
8: ثراء جيولوجي على هذه الأرض المعطاء تشكلت منه تضاريس وتكوينات أفرزت عبر الأزمنة المتعاقبة جبالا شاهقة وصحاريا مترامية الأطراف وكهوفا وتكتلات صخرية، وبجانب ما يظهر للعين المجردة من جماليات الطبيعة تتشكل داخل باطن الأرض ثروة معدنية أخذت منحا تصاعديا استثماريا لتشكل مناطق الامتياز التعدينية. أبرز ملامح هذا القطاع والذي وصل عددها خلال عام 2025 27 منطقة امتياز لاستكشاف المعادن. ما تم إنجازه في العام الماضي لم يكن أمرا وليد الصدفة، بل هو ثمار تخطيط سليم وعمل دؤوب وجهد مبذول مغلفا بتشريعات تنظيمية وتقنيات حديثة تبنتها وزارة الطاقة والمعادن لتكون المحصلة خير شاهد على تعظيم الفائدة من الثروات المعدنية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي. أما لغة الأرقام فتحدثت عن مؤشرات إيجابية بلغ فيها حجم الإنتاج المعدني نحو 65 مليون طن وقيمة مبيعات وصلت لنحو 160 مليون ريال عماني. تستقر آلات الحفر في مواقعها بمناطق الامتياز التعدينية وذلك لاستخراج أجود أنواع المعادن، وتشير الكميات المستخرجة لعام 2025 إلى تصدر مواد البناء بحجم إنتاج تخطى 30 مليون طن، تلا ذلك إنتاج الحجر الجيري بأكثر من 16.5 مليون طن، فيما سجل إنتاج خام الجبس قرابة 15 مليون طن. وعلاوة على هذه التحولات الإيجابية فإن الخطط والبرامج التطويرية تدفع بقطاع المعادن تجاه مزيد من الإنتاجية والفاعلية، وعليه فإن قادم الوقت سيكون لهذا القطاع نصيب أكبر في الناتج المحلي، وذلك من خلال استراتيجيات مقبلة تركز على تعزيز التوجه نحو التصنيع المحلي والتقليل من تصدير الخامات الأولية والتوسع في طرح مناطق الامتياز التعدينية لمختلف الفلزات والمعادن والعمل على بدء المرحلة الثانية من مشروع برنامج الرقابة الذكية للمواقع التعدينية باستخدام التقانة الحديثة، مع الأخذ في الحسبان تقليل الأثر البيئي لعمليات التعدين حفاظاً واستدامة للبيئة الطبيعية العمانية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: نمو متواصل في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بسلطنة عمان لتبلغ قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية نحو 3.2 مليارات عماني خلال العام الماضي، كما تجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع 7.5 مليار ريال عماني.
9: تحول متسارع نحو الاقتصاد الرقمي تشهده سلطنة عمان مدفوعاً بالتوسع الملحوظ في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي أصبحت تشكل عنصراً رئيسياً في الأنشطة التجارية والاستهلاكية اليومية، وسط ارتفاع القوة الشرائية مع تطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. ويعكس هذا النمو ارتفاع مستوى الثقة بالحلول التقنية الحديثة وتزايد الاعتماد على القنوات الإلكترونية في إنجاز المعاملات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. كما يؤكد هذا الأداء المتصاعد على تنامي النشاط التجاري وارتفاع وتيرة المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات، بما يعزز مرونة بيئة الأعمال ويرسخ مكانة التقنيات المالية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتشير بيانات البنك المركزي العماني إلى أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية بلغت نحو 3,200,000,000 ريال عماني خلال العام الماضي، محققة نمواً تجاوز 76% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى أكثر من 168,000,000 معاملة بزيادة بلغت 150%. وتجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع 7,500,000,000 ريال عماني، مسجلة نمواً بأكثر من 33%، في حين سجلت معاملات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة أعلى معدلات النمو بين وسائل الدفع الرقمية بنسبة 133.5%، لتصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين ريال عماني، بما يعادل نحو 3 أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2024. ولم تعد المدفوعات الرقمية مجرد بديل للنقد التقليدي، بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم التجارة الإلكترونية وتطوير الأسواق المحلية، لما توفره من سرعة وأمان وسهولة في تنفيذ المعاملات، كما أسهمت في توسيع فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الاقتصاد الرقمي والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، بما يعزز التنافسية ويدعم جهود التنويع الاقتصادي.
0: ارتفعت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بأكثر من 13% بنهاية شهر إبريل الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 945,800,000 ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العقود تجاوز 31,600 عقد بيع ورهن ومبادلة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة أكثر من 65,000 ملكية.
1: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 4,400,000 ريال عماني، وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
0: بلغ عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم قرابة 697,000 نزيل بنهاية شهر إبريل الماضي، فيما تجاوزت إيراداتها 96 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استمرار تصدر النزلاء العمانيين لقائمة مرتاد هذه الفنادق بنسبة 3.5% على أساس سنوي.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 3.94 دولار مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 72.99 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل.
0: تهدف جائزة شمال الشرقية للتجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي إلى تحفيز المبادرات المجتمعية والمشاريع الابتكارية من خلال تطوير المناطق الحضرية والتراثية بالمحافظة. وتضمن حفل تدشين الجائزة إقامة المسار التعريفي للمشاريع بزيارة عدد من الحارات التراثية ومشاريع التجديد الحضري في ولايتي إبرة والقابل.
10: بهدف تحفيز المبادرات المجتمعية والمشاريع الابتكارية التي تسهم في تطوير المناطق الحضارية والتراثية، دشنت محافظة شمال الشرقية جائزة التجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي التي تعد جزءاً من الاستراتيجية الشاملة في سلطنة عمان الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضاري. سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان:
11: تعكس هذه الجائزة حقيقة إحياء الموروث الحضاري لكثير من تاريخ هذه المحافظة كبقية محافظات السلطنة موروث متكامل من الإرث المادي وغير المادي، وإن شاء الله ستكون هذه الجائزة حافزاً لجميع الولايات ولجميع مشاريع التجديد الحضري في ولايات المحافظة.
10: مضامين الجائزة تسعى إلى إحياء الطابع التراثي للمناطق السكنية التراثية والتاريخية، وذلك بإعادة تأهيلها ودمجها بالمعايير الحديثة للتخطيط العمراني والخدمات. الدكتور إسحاق بن هلال الشرياني عضو لجنة تحكيم الجائزة متحدثاً عن المعايير الفنية.
12: أعددنا حزمة لا بأس فيها من المعايير التقييمية اللي تؤهل أيضاً الراغبين في خوض غمار هذه الجائزة أن يكون أيضاً له فرصة أن يقدر مشروع، وكل المشاريع بالمناسبة هي مقدرة، ولكن عشم الروح الرياضية أن تقبل بالموقف الذي تصل له، ومن لا يحظى بفرصة أن يفوز في هذه النسخة قد تكون هناك أيضاً نسخ قادمة. الجانب الفني أيضاً راعى معايير الفروقات بين المناطق وكذلك الممكنات بين منطقة ومنطقة، ولا شك أيضا هناك معايير أخرى. نرجو التوفيق للجميع إن شاء الله.
10: الجائزة تسعى إلى ضخ حياة جديدة في النسيج الحضري وتعزيز المشاركة المجتمعية والحيوية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية وتحويل المناطق الأثرية إلى مراكز حيوية للتراث المادي وغير المادي. خلفان بن سعيد المعمري مشرف مشروع التجديد الحضري بقريتي القناطر والمنزفة بولاية إبرة متحدثا للإذاعة.
13: هو مشروع تجديد الهوية، استثمار في الهوية التاريخية لقريتي المنزفة والقناطر، ونأمل إن شاء الله تعالى أن تعود الحياة لهذه القريتي كما كانت سابقا، حضارة متجددة دائما. بالنسبة للمشاريع التي قمنا بها في قريتي المنزفة والقناطر متعددة والآن مستمرة في البناء، بعدنا مشروع متحف الصالح العربي للتصوير الضوئي، وعدنا مقهى الصبح أيضا مقاهي متخصصة في هذا الجانب وهي رائعة ذات طابع تراثي، وقمنا أيضا الآن بالدراسة لتطوير سوق القناطر. عندنا عدة مشاريع في المنزفة، مشروع في نزل المنزفة التراثي ونزل البيت الشرقي، وعندنا البيت العود.
10: جائزة شمال الشرقية للتجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي تهدف إلى خلق مساحات مجتمعية للتطوير والتنمية وتحفيز الاقتصاد المحلي ودعم الشراكات بين القطاعات التنموية والمجتمع. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، ولاية إبرة، محافظة شمال الشرقية.
1: بدأت بمسقط أعمال المنتدى العلمي بعنوان المواطنة الرقمية، قراءة علمية بين الواقع وأفاق المستقبل، لمناقشة أحدث الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة والتركيز على الأدوار المؤسسية في ترسيخ قيم المواطنة الرقمية. ويهدف المنتدى الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز الوعي بالمواطنة الرقمية واستشراف آفاقها المستقبلية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية في هذا الجانب.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج دعم النشر العلمي العام الحالي الذي يستهدف دعم الأوراق العلمية التي نشرت خلال العام الماضي، ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى توفير الدعم المالي للباحثين لتمكينهم من نشر أوراقهم العلمية ونتاجهم الفكري في أبرز المجلات المحكمة والمفهرسة عالمياً، وتحديدا تلك المندرجة ضمن التصنيفي Q1 و Q2 بالإضافة إلى الدوريات العربية.
1: أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تهدف إلى رصد مخاطر المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة ومكافحتها ورفع كفاءة الاستخدام الآمن والمسؤول لها بين شرائح المجتمع والعاملين في القطاع الصحي كافة. وجاءت الحملة لتجسيد الدور المحوري الذي يضطلع به مركز سلامة الدواء لضمان مأمونية المنتج الطبي وجودته وتحويل الوعي الصحي إلى سلوك مجتمعي يومي مستدام يقوم على قاعدة أن سلامة المنتجات الطبية مسؤولية مشتركة.
0: من جانب آخر، احتفت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار قطرة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، ليجسد أسمى معاني العطاء الإنساني وليؤكد على أن التضامن بين أفراد المجتمع يظل أحد أعظم القيم التي تحفظ الحياة وتصون الكرامة الإنسانية. ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التبرع بالدم والاستمرار في هذا العمل الإنساني النبيل الذي تعود منافعه على الفئات المحتاجة إليه، مشيرة إلى وجود إقبال كبير على التبرع الطوعي، إذ تجاوز عدد مرات التبرع لدى بعض المتبرعين 200 مرة.
1: أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب برنامج صيف الفنون الذي يشتمل على 18 برنامجاً تدريبياً متنوعاً في مختلف مجالات الفنون، ويستهدف طلبة المدارس. ويسعى البرنامج إلى استثمار الإجازات الصيفية بما يسهم في دعم الحراك الثقافي والاجتماعي من خلال تقديم خدمات وبرامج فنية تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه الفئات وتسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية وصقل لمواهبهم الفنية.
0: وإلى طائفة سريعة في الأخبار الرياضية، بعد ليلة مونديالية عاصفة سقطت فيها التوقعات بتعادل إسبانيا وبلجيكا والأرجواي، يترقب عشاق المستديرة اليوم الثلاثة أربع مواجهات نارية تتصدرها قمة فرنسا والسنغال، وثلاثة اختبارات حاسمة لمنتخبات عربية العراق والجزائر والأردن أمام منافسين من العيار الثقيل. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل حمد بن خميس الظفري.
14: زلزال كروي يضرب ملاعب المونديال، لا كبير في عالم المستديرة، وشعارات التاريخ تسقط أمام لهيب الميدان. تعادلات بطعم الانتصارات خيمت على منافسات المجموعتين السابعة والثامنة، واليوم تشتعل الملاعب من جديد في ثلاثاء ناري يحمل مواجهات حارقة وظهورا لافتا لثلاثة منتخبات عربية في اختبارات من العيار الثقيل. البداية من حصاد المفاجآت الصادمة، إذ فرض منتخب الرأس الأخضر تعادلا سلبيا تاريخيا على الماتادور الإسباني في أتلانتا بفضل جدار حارسه الأسطوري فوزينيا. وفي المجموعة ذاتها حلق الصقور الخضر عاليا في ميامي، وخطف المنتخب السعودي نقطة ثمينة من أنياب الأوروغواي بتعادل إيجابي بهدف لمثله بعد أن تقدم برأسية عبد الإله العمري قبل أن يعادل ماكسي أوروخوا النتيجة للأوروغواي. الإثارة بلغت ذروتها أيضا في المجموعة السابقة، إذ صعق الفراعنة الشياطين الحمر وحققت مصر تعادلا مثيرا بهدف لمثله أمام بلجيكا، بينما انتهت موقعة إيران ونيوزيلندا بالجنون الكروي ذاته والتعادل بهدفين لكل فريق لتتساوى نقاط تلك المجموعة تماما. واليوم الثلاثاء تتواصل الإثارة بإقامة أربع مواجهات قوية ترسم ضربة البداية لمجموعات أخرى تتصدرها القمة المرتقبة في المجموعة التاسعة بين الديوك الفرنسية وأسود التيرانغا السنغالية. فرنسا المرشحة البارزة لللقب تدخل بكوكبة نجومها، بينما يتطلع السنغال لقلب التوقعات وتفجير مفاجأة مبكرة أمام كبار القارة العجوز. الشارع العربي يترقب بقوة ثلاثة اختبارات حاسمة، إذ يقص أسود الرافدين شريط مشوارهما المونديالي بمواجهة نارية أمام المنتخب النرويجي، وعيون العراقيين على تحقيق انطلاقة مثالية تعزز حظوظ التأهل أمام القوة الهجومية لركائز النرويج. الجنون الخالص ينتظرنا في مواجهة أخرى عندما يصطدم محارب الصحراء برفاق التانجو الأرجنتيني. المنتخب الجزائري يخوض اختبارا عاتيا أمام أحد أبرز المرشحين لللقب، لكن المحاربين يرهنون على الروح القتالية والدعم الجماهيري لكتابة ملحمة تاريخية في الوقت الذي تسعى فيه الأرجنتين لفرض هيمنتها مبكرة. مسك الختام سيكون بألوان أردنية، إذ يدخل النشامى مواجهة صعبة أمام النمسا بطموحات جارفة لتحقيق نتيجة تاريخية تصطدم بالخبرة الأوروبية للمنتخب النمساوي، أيام استثنائية من المنافسات القوية في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم. فهل تشهد مباراة اليوم ولادة مفاجآت جديدة، أم أن منطق الكبار سيفيد نفسه في الميدان؟
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
1: إيران تؤكد أن طهران وواشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
0: قمة مجموعة السبع تبحث في فرنسا الاتفاق الأمريكي الإيراني وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.
1: أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي.
0: ختاما مستمعينا، تقبلوا تحيات الزملاء في الإعداد حميد بن علي اللمكي وحمد بن خميس الظفري، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة محمد العامري ولجين البلوشي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: عن ما يجول بخاطرنا، نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنطلق عنان الخيال لنرتفع عن الأرض ونمنح الأجساد البشرية قدرة طالما حلمت بها البشرية وسطرتها في أساطيرها. ماذا لو كان البشر يملكون أجنحة مثل الملائكة؟ كيف سيتغير شكل عالمنا لو غدا الطيران فطرة نولد بها؟
3: تخيلوا هذا المشهد البديع والعجيب في آن واحد. لو أن كل إنسان يحمل بين كتفيه جناحين قويين يمكنانه من معانقة السحاب متى شاء. علمياً وهندسياً هذه الفرضية ستقلب تصميم المدن والحياة اليومية رأساً على عقب، فلن نعود بحاجة إلى طرق ممهدة للمشي فقط، بل سنحتاج إلى مسارات جوية منظمة.
2: أول ما سيتأثر هو قطاع النقل والمواصلات. ستختفي أزمات السير الخانقة وتصبح السيارات والحافلات جزءاً من الماضي المهجور. سيطير الناس إلى أعمالهم ومدارسهم بحرية مطلقة، مما يعني انخفاضاً هائلاً في انبعاثات الكربون وتولد بيئة نقية خضراء لم يشهدها الكوكب منذ الثورة الصناعية.
3: صحيح، ولننظر أيضاً إلى فن العمارة، فالمباني لن تصمم بأبواب أرضية فقط، بل ستصبح الأسطح والشرف العليا هي المداخل الرئيسية للبيوت والمكاتب. كل شرفة ستكون بمثابة مهبط بسيط يعود إليه الإنسان بعد جولة في الفضاء الرحب، وستختفي الحاجة إلى المصاعد والسلالم التقليدية في ناطحات السحاب.
1: ماذا لو؟
2: أما من ناحية التكوين الجسدي، فإن الأمر سيتطلب بنية عقلية وعضلية مختلفة تماماً. قفصنا الصدري سيكون أكثر اتساعاً وقوة ليحتوي العضلات الضخمة المسؤولة عن تحريك الأجنحة، كما أن نظام الطعام والغذاء سيتحول نحو مواد عالية الطاقة وخفيفة الوزن لتلبية المجهود البدني الجبار الذي يحتاجه الطيران المستمر.
3: هذا مذهل، ولكن كيف سيؤثر هذا على العلاقات والأمن؟ هنا تبرز التحديات، فالحدود الجغرافية بين الدول ستصبح حبراً على ورق، إذ لن تتمكن الجدران ولا الأسياج الشائكة من منع طيران البشر، الأمر الذي سيجبر العالم على ابتكار أنظمة دفاع جوية شخصية وقوانين صارمة لتنظيم حركة الأجساد في الفضاء لمنع التصادم أو الاعتداء على الخصوصيات.
2: الخصوصية ستكون في خطر دائم، فلن تأمن في بيتك دون ستائر علوية معتمة، لأن العابرين في الجو قد ينظرون من نوافذ الطوابق العليا بسهولة. ومع ذلك سيتطور جانب جمالي ورياضي بديع، حيث ستنشأ رياضات جوية جديدة كالعدو في السماء، وستصبح الأجنحة مظهراً من مظاهر الأناقة والزينة ترصع بالجواهر والألوان.
3: يا له من خيال ساحر، ولكن لنتأمل عمق الطبيعة البشرية. الأجنحة في الوجدان ترمز للصفاء والعلو والنقاء الملائكي، غير أن امتلاك البشر لها لن يغير من طبيعتهم النفسية التي تحمل الخير والشر معا. فالإنسان الطيب سيطير ليغيث الملهوف، بينما قد يستغل الشرير جناحيه لقصد الأذى، مما يعني أن السمو الحقيقي ليس بالارتفاع عن الأرض بل بسمو الأخلاق.
2: شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة مع فرضية وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد معدل الاكتئاب الحاد بنسبة تتجاوز 100%.
2: في علم النفس هناك فرق بين الارتباط والسببية.
1: وراء هذه

0: المواقع هناك أهداف مالية تتعلق بالشركات.
1: حقيقة أن الصحة النفسية تتشكل من خلال منظومة متكاملة من العوامل.
0: المواقع التواصل الاجتماعي ضخمت المقارنات بشكل غير مسبوق.
1: إذا كانت المقارنات الاجتماعية موجودة فهي موجودة منذ القدم وليس من اليوم.
0: من 41 ولاية أمريكية رفعوا دعوى مشتركة في أكتوبر ضد شركة ميتا.
1: فالهشاشة النفسية ليست

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مسا عليكم بالخير، ونرحب بكم مع بداية العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. كل عام وأنتم بخير، ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا بقلوب يملأها الرجاء وألسنة تلهج بالدعاء. نسأل الله أن يجعله عاما مباركا تزهو فيه الأمنيات وتتحقق فيه الطموحات وتعم فيه السكينة والخير على الجميع. حياكم الله إذن مستمعينا مع بداية عام هجري جديد، ونتمنى دائما أن يكون عام فيه الخير لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان في هذه الرحلة، رحلة الثلاثاء من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وأمسي بالخير على الزميل أيمن الفجراني. مساء الخير أيمن، وكل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
3: كل عام وانت بخير، واسعد الله مساك بكل خير ابو عمار، واسعد الله مساء المستمعين الاحبة وكل من يستمع لنا عبر اثير اذاعة سلطنة عمان وبرنامج بانوراما. وسنة هجرية ان شاء الله تعالى مليئة بالخير والتوفيق والنعم باذن الله تعالى، وان يصبغ ايضا على هذه الارض الطيبة تمام النعمة وكمالها بقيادة قائد عظيم ملهم اعزه الله وابقاه. ونحن بكل تأكيد أبو عمار نستبشر خيرا بهذه السنة الهجرية، وبإذن الله تعالى مثل ما قلنا أن تكون دائما سنة خير وعطاء ومحبة وأنس لنا ولكل المستمعين الأحبة.
4: هلا والله هلا، سين ولام يعني سلام، عين ولام يعني عليكم السلام.
2: وسلام عليكم، هذه تحية من محمد الشبيبي مخرجنا أكيد للجميع. دائما مستمعينا نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 724-420-10، ورحلة مسائية مع بداية عام هجري جديد. دائما البدايات إن شاء الله تكون جميلة للجميع، والحمد لله بدايات نستبشر فيها. الاتفاق اللي حدث بين طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نسأل الله أن يكون هذا العام هو عام السلام ويعم السلام كل أرجاء العالم. دائما نحن يعني ندعو إلى السلام من خلال أرض السلام سلطنة عمان، والحمد لله إن شاء الله كل المنطقة تعيش في سلام والعالم أجمع. إذن إن شاء الله بدايات خير، وأيمن دائما مثل ما يقال البدايات إن شاء الله تكون جميلة والبدايات مهمة، وإن شاء الله بداية عام هجري للجميع موفق
3: بإذن الله تعالى. فعلا أبو عمار ذكرت نقطة جدا مهمة، الأزمة في المنطقة، وهذا ربما خبر نستبشر به خير مع هذه السنة الهجرية الجديدة. الهدوء فعلا وخفض التوتر، تجنب توسيع النزاع، كلها أمور مهمة وبشارات إن شاء الله تعالى خير للمنطقة. ودائما سياسة عمان في المقدمة، فكرة الحوار والسلام والأمن والأمان هو دائما المنطلق الذي تقوم به وعليه سلطنة عمان
2: بإذن الله. إذن مستمعينا شاركونا لحظاتكم المسائية، تهانيكم، أمنياتكم خلال هذا العام، العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. إن شاء الله يكون عام الخير وعام السعادة عليكم جميعا. إن شاء الله في هذه الرحلة المسائية من بانوراما حلقة الثلاثاء سنكون معكم في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي. ومساء الخير بانوراما.

0: تحية، كل التحية لكم مستمعينا الأحبة، كل من يسمعنا الآن. تابعنا بعد هذا النغم اللي ماسك خطه وطريقه طويل، نقول درب السلامة والخير، ركز في طريقك، خلي عيونك وبالك دائما على الخط، واللي أيضا يشرب قهوته العصرية ومروق، صحتين وعافية أيضا على قلبك، واللي راجع لبيته بعد فعلا تعب الدوام. وصلنا ودعنا التعب، دروب سالمة وآمنة مع هذه يعني المحطات المختلفة في برنامج بانوراما. إن شاء الله تعالى نكون خفيفين عليكم، ومع سنة هجرية جديدة، يعني فعلا صفحة بيضة وفرصة جديدة، أهداف لازم تشتعل في قلوبنا أبو عمار. لذلك وش مخططاتكم لهذه السنة؟ خلونا نسمع همتكم على 7244-2010، رقم التواصل على الواتساب، وأيضا مع ليالي وأجواء المتعة والإثارة الكروية، ليالي كأس العالم، الكل على أعصابه في قمة المتعة. تابعنا بالأمس مباريات مثيرة، أبرزها السعودية والأورغواي بالتعادل، وأيضا يعني بدأت وتيرة كأس العالم والمباريات على المستوى الفني، يعني بين جولة وأخرى، بين مباراة عفوا وأخرى، يعني تزداد وتيرة النسق التصاعدي للمنتخبات. منتظرين مباريات أيضا في هذا اليوم، راح نذكر أيضا إن شاء الله تعالى تباعا بها للمستمعين الأحبة.
1: وانت واضح عليك يعني التعب والسهر، يعني متابعة مباريات كأس العالم.
0: والله أمس سهرنا،
1: أتوقع ما نايم يعني.
0: أمس سهرنا صحيح. مباريات حلوة بأمانة، يعني تعادل بين إيران نيوزيلندا 2-2، مستوى فني مميز وأداء رائع قدمه المنتخب السعودي بالأمس. نعم. أمام المنتخب الأوروغواي.
1: نعم.
0: فمباريات يعني جميلة،
1: ومصر
0: وليالي ليالي جميل، مصر بلجيكا. فكلها مباريات حلوة وخارج التوقعات.
1: كيف شفت المنتخبات العربية؟
0: إسبانيا والرأس الأخضر أيضا أبو عمار، يعني من يتوقع أنه إسبانيا أمس تخرج بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، بطلة أمم أوروبا، والكل أيضا يتوقع أنه إسبانيا تذهب بعيدا، لو أنه يعني الحين المباراة الأولى بالنسبة لهم في المجموعة، ولكن ما قدمه الرأس الأخضر في هذه المباراة شيء مختلف تماما. فليالي كأس العالم مختلفة، جميلة، ممتعة، ونعيش متعتها أيضا بين مباراة وأخرى.
1: كيف شفت المنتخبات العربية؟
0: منتخبات
1: يعني
0: العربية،
1: أنت ذكرت مباراة السعودية والأوروغواي، وطبعا كان مباراة قوية مثل
0: أنا
1: ما
0: استمتعت
1: ذكرت.
0: حقيقة بمستوى وأداء المنتخب السعودي أمس، أبهرني المنتخب المغربي، وأتوقع طبيعي أن المنتخب المغربي مرشح كالعادة. اليوم سنشهد قمة أيضا كروية عربية بين الجزائر والأرجنتين، مباراة كبيرة وعلى مستوى رفيع. أبهرني المنتخب القطري وما قدمه أيضا في مباراته الأولى، وبالتالي نحن نشاهد منتخبات عربية يعني فعلا جاهزية تامة لهذا المونديال باختصار.
1: نعم.
0: بعد المنتخب التونسي،
1: إذن هي ما فقط المشاركة لشرف المشاركة، لكن تمنى إن شاء الله يكون منافسة ويصلوا لأبعد مستوى إن شاء الله في هذه البطولة والمونديال. وإحنا مستمعين أكيد نتمنى أنكم تشاركونا لحظة أمانيكم، أمنياتكم في هذا العام الهجري الجديد، تهانيكم بمناسبة طبعا السنة الهجرية الجديدة 1448 على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد عام هجري جديد إن شاء الله مكلل بالخير والسعادة للجميع، وأكيد ننتظر مشاركاتكم. لكن الحين نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير.
0: معك في الخبر الأول أبو عمار، بنك التنمية يقدم تسهيلات مالية للمشاريع المتضررة. في الخبر، البنك بدأ فعليا بإعداد دراسة للقطاعات والمشاريع المتأثرة للنظر في إمكانية تأجيل الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة التي تشهد تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على المشاريع الممولة من البنك، حرصا على ضمان استمرارية هذه المشاريع والحد أيضا من الآثار السلبية المترتبة عليها.
1: ومن أخبارنا كذلك، معنيون ومختصون التوجيه السامي لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية يؤسس لبيئة رقمية أكثر أماناً لهم، لماذا يحظى الأطفال بهذا الاهتمام؟ طبعا اتساع استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، تنامي التأثيرات الفكرية والسلوكية والنفسية للمحتوى الرقمي، وكذلك الحاجة إلى تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المختصة بناء بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للأجيال القادمة. وهذا الموضوع إن شاء الله سيكون حاضر معنا في محطة بالمختصر.
0: وأيضا وزارة الصحة تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح.
1: وبدوا أعمال المنتدى العلمي بعنوان المواطنة الرقمية، قراءة علمية بين الواقع وآفاق المستقبل بمسقط، لمناقشة أحدث دراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة وتسليط الضوء على الأدوار المؤسسية في ترسيخ قيم المواطنة الرقمية.
0: وأيضا للمهتمين بالعقار، القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ترتفع بنسبة 13.4% بنهاية شهر إبريل 2026 لتبلغ 945 مليون و800 ألف ريال عماني، مقارنة ب 833 مليون و900 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
1: ورياضيا، منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية يشارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال التي تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 23 إلى 28 من يونيو الجاري.
0: ورياضيا أيضا، خمسة بحارة من عمان للإبحار يستعدون للمشاركة في بطولة العالم للأوبتيمست 2026 والتي تستضيفها مدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 28 من يونيو الجاري، بمشاركة 292 بحارا وبحارة يمثلون أكثر من 72 دولة من مختلف أنحاء العالم.
1: ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تواصل تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز العمل الشبابي من خلال تنظيم حاضنة المبادرات الشبابية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وتنفيذ برنامج تعزيز للفرق الأهلية في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.
0: وفي رياضيا أيضا، مستمعين، منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة يواصل استعداداته المكثفة بالمجمع الرياضي بصحار بقيادة المدرب التونسي نزار الشكيلي للمشاركة في بطولة آسيا للرجال لكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة أحمد آباد الهندية خلال الفترة من 20 إلى 28 من يونيو الجاري.
1: ومحافظة مسندم تطلق فعاليات صيف مسندم 5/2026 وتستمر حتى 15 من أغسطس المقبل في إطار جهودها الرامية إلى استثمار أوقات فراغ النشأ والشباب خلال الإجازة الصيفية وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية وتنمية مواهبهم ومهاراتهم في بيئة آمنة ومحفزة.
0: وأيضا من ضمن الأخبار، سلطنة عمان تشارك في دورة الألعاب الشاطئية 10 للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تستضيفها تونس بمشاركة 11 دولة تمثل برامج الأولمبياد الخاص، وأيضا تعزز من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في المحافل الرياضية والقيادية الإقليمية والدولية.
1: وأخيرا، مستمعينا، هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج دعم النشر العلمي لعام 2026 الذي يستهدف دعم الأوراق العلمية التي نشرت خلال عام 2025 ويستمر حتى 15 من شهر يوليو القادم.
0: إذن هذه كانت أبرز المحطات وأبرز أيضا العناوين المختلفة في إيش صاير وإيش يعني تطلعاتكم إن شاء الله تعالى للسنة الهجرية الجديدة. دائما ما نقول إن شاء الله تعالى سنة بشارات الخير والأمل وتحقيق الأمنيات والدعوات والطموحات. شاركونا على 7244210 رقم التواصل على الواتساب، ونسعد أيضا بمشاركاتكم وهمساتكم المسائية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
1: عودة لكم مستمعينا وحياكم الله في مساء جديد من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وبداية عام هجري جديد نسأل الله أن يكون عام خير وبركة. ننتظر أكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10 حول أمانيكم في هذا العام، تهانيكم كذلك لحابين توجهوها لمن تحبون عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما. وأيمن، هناك مجموعة من الرسائل وصلتنا.
2: نعم فعلا ياسر، مجموعة من الرسائل على 724-420-10 في بانوراما، وهنا رسالة من خالد سليمان العاصمي يقول: يا مساء يلم الشمل ويجمع للخواطر ويوسع لنا، لو تعبنا في لقاكم نرجع ونلقى الراحة، ومساكم الله بالخير والهنا، وألبسكم ثوب العز والوفاء، وحفظكم من كل هم وشقاء، وخلاكم دوم نجوم بالسماء. مساء الخير والسعادة للجميع، ومساءك أسعد يا خالد العاصمي.
1: ورسالة كذلك من سعد الهدابي من منطقة شرس الهدادبة بولاية المصنعة يقول: مساء عليكم بالخير ياسر وأيمن والمخرج الرائع محمد الشبيبي. أول شيء مع إشراقة عام هجري جديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما مليئا بالخير والبركة والسعادة، وأن يكتب لنا فيه تحقيق الأمنيات، ويغفر لنا ما مضى، ويبارك لنا فيما هو آت، وأن يكون عام للسعادة والأمن والأمان يا رب، وأن تعيش البشرية بكل ما تطمح من حياة سعيدة ورغيدة وألفة ومحبة. ويقول ثاني شيء: يبارك لأخي العزيز محمد بن جميل بن حميد المالكي، وذلك بمناسبة زفافه من منطقة العقدة ولاية بركة، الله يوفقه في حياته الزوجية، اللهم آمين. شكرا لك يا سعد الهدابي.
2: وهنا رسالة أيضا تقول: مساء الخير ياسر وأيمن وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير ونور. 1448 هجري وفي العام الجديد، اللهم آتنا شعور هذه الآية، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فاللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، اللهم آمين. واللهم عاما مليئا بالخير والجبر وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وبالخير أنعم، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنت بخير وسعادة. أم ناصر الهادي، ولكل أيضا المستمعين الأحبة.
1: وكذلك رسالة من خميس الغزالي أبو الحسن يقول: السلام عليكم ياسر وأيمن والمخرج المبدع محمد الشبيبي، أرفع إليكم أصدق التهاني والتبريكات مناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، وهني هنا أولا مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والشعب العماني الكريم والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة. أسأل الله تعالى أن يجعلها سنة خير وبركة، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والسلام في بلدنا والمنطقة ككل، وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، كل عام وأنتم بخير وعام هجري جديد. يقول لك أيمن، هذه رسالة لك: لا تسهر كثير للمباريات حفاظا على صوتك الجميل. أنت منشد تنشد
2: زمان هذا خلاص كبرنا،
1: هو يقول صوتك الجميل في الأناشيد، ظهر أنه متابع عنك.
2: الله يعافيك.
1: خميس الغزالي أبو الحسن.
2: هذا رد عليه الشبيب يعني.
1: ظاهر ان يعني خميس الغزال متابعنك منذ الصغر يعني.
2: الله يحفظك، الله يحفظك يا خميس، خلاص كبرنا عن الاناشيد. الله يحفظك يا خميس ويحفظ كل المستمعين الأحبة. فعلا ايام جميله. نعم. هذه الايام ياسر، عام هجري جديد مثل ما ذكرنا يحمل معه الامنيات، واجواء صيفيه ايضا بدات ترسم ملامحها من خلال طلبتنا. نعم. اللي انهوا الاختبارات تبقوا فقط صفوف الثاني عشر.
1: نعم.
2: فيعني انتهاء الاختبارات وحماس رياضي مع أجواء كأس العالم، هي أيام نقول تتجدد تتجدد فيها البدايات، تطوى فيها صفحات من التعب والاجتهاد، وتفتح صفحات أخرى من الراحة والفرح دائما والذكريات الجميلة. ونسأل الله أن يكون هذا العام فعلا مليئا بالخير والبركة، ويجعل الأيام القادمة أقرب إلى الأمنيات.
1: اللهم آمين. فاصل مع شبيبي وراجعين.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: من جديد نحييكم مستمعينا الأحبة، ما زلتم برفقتنا في بانوراما، نشارككم أجمل الأخبار واللحظات وأطيب الأمنيات وأروع الأوقات. دائما وأبدا نقول اجعلوا من هذه الأيام فرصة للفرح، ومن لحظاتها ذكريات جميلة، ومن أوقاتكم مساحة للراحة والمحبة والامتنان. مختلف المحطات والفقرات كنا في مع ويش صاير، تابعنا جديد سلطنة عمان والأحداث والأخبار المحلية، ومحطتنا القادمة إن شاء الله تعالى ياسر.
2: إذن محطتنا القادمة مستمعينا محطة بالمختصر، وفي محطة بالمختصر مستمعينا بنناقش طبعا توجيه السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم للجهات المعنية بتقييم طبعا استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك يعني من جوانبها المختلفة وتشخيصها وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل. ولمناقشة هذه التوجيهات السامية ينضم معنا الأستاذ نصر الله بن عبد الله العمري، أخصائي اجتماعي. مسا عليك بالخير أستاذ نصر الله، وسعيدين بوجودك معنا، وكل عام وأنت بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
3: مساكم الله بالنور والسرور، وكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة الطيبة، وشاكر لكم هذه الاستضافة وجزاكم الله خير.
1: يا مرحبا فيك أستاذ نصر الله، سعيدين بهذه الإطلالة في برنامج بانوراما. وفعلا هو موضوع يعني أولاه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه أهمية قصوى في كل مرة، دائما ما يؤكد وحريص جدا على هذا النشء، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي التي غزت استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمي. دعنا مباشرة يعني نتحدث عن أهمية التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم بشأن هذه الدراسة واستخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمي والتكنولوجيا، وما التي تحملها أيضا للمجتمع.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. توجيهات السامية تعتبر أساسا يعني أولى اهتمام كبير جدا بالإنترنت منذ البداية، منذ تولي جلالة السلطان المعظم حفظه الله مقاليد الحكم في بداية، منذ الخطاب الأول وهو يؤكد على أهمية الإنترنت وأهمية الاستفادة من الإنترنت في جميع الجوانب الحياتية، حتى كيف يمكن أن نستفيد فيها في رؤية عمان. وأما في اللقاء الوزاري الأخير هذا، التوجيهات السامية جاءت لتعزز استخدام الأطفال، أو تعزز كيف يمكن أن نحمي الأطفال من استخدام هذه الوسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
3: فتعتبر هذه الخطوة هي خطوة استراتيجية استباقية نظرا لما تحمله هذه وسائل التواصل الاجتماعي من آثار سلبية، سواء كانت يعني على المدى القريب أو المدى البعيد، وكذلك من أجل صون المجتمع أو النسيج العماني. فحماية الأطفال من المخاطر يعني يساهم في التقليل من السلوكيات السيئة والسلوكيات السلبية الناتجة عن سوء استخدام هذه التقنية. وكذلك في التوجيهات السامية أكد جلالة السلطان على ضرورة وضع الأطر والسياسات التي تساعد على حماية هؤلاء الأطفال من الوقوع في فخ وسائل التواصل الاجتماعي عند استخدامها بالشكل غير صحيح.
4: تربية الأبناء.
3: كذلك لا ننسى أيضا بأن هذه الوسائل يعني أصبحت تتيح للأطفال معلومات وأفكار يعني كبيرة جدا، وتؤثر معهم بشكل كبير يعني مقارنة بالأطفال في الأجيال السابقة. فكان فقط محور التلقين هو الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع القريب من الطفل. الآن أصبحت هذه الوسائل هي من تلقن الكثير من المعلومات والأفكار يستقيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم. وكان هناك أخوي نصر الله، كان هناك حديث لجلالة السلطان المعظم حول هذا الأمر وأهمية تربية الأبناء وعدم تربيتهم طبعا باستخدام الهواتف وغيرها. نسمع لحديث جلالة السلطان المعظم عن تربية الأبناء ثم نعود إليك أخوي نصر الله.
3: تشهد.
4: أبناء تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل، تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية يعني أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ، ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها. لكن علينا أن نحافظ على أرثنا، على ترابطنا الأسري.
2: إذن نلاحظ أستاذ نصر الله من خلال حديث مولانا جلالة السلطان المعظم اهتمامه بتربية الأبناء تربية صحيحة بعيد عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي. وانت ذكرت منذ تولي جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في البلاد وهو مهتم بتربية الأبناء والسمت العماني، فبالتالي أكيد يعني هناك سبب واضح لهذا الاهتمام السامي، وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي واضحة وليست بغريبة على الجميع، وهناك تحديات كثيرة. لو حبينا نذكر أبرز التحديات التي فرضها الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي أو الرقمي بين الأطفال خاصة في السنوات الأخيرة.
3: طبعا الكثير من التحديات ظهرت يعني حال الطفل. أول يعني حاليا لقينا مثلا من الجانب الاجتماعي أصبح الطفل بعيد، يعني خاصة المدمنين على الشاشات بعيدين عن الواقع الاجتماعي، يعني بعيدين دائما في عزلة اجتماعية وفي وحدة اجتماعية. ايضا ظهرت العديد من المشكلات النفسيه في الجانب، مثلا نحصل التشتت وعدم التركيز ووجود القلق والتوتر بين يعني من خلال تعاملنا مع الطلاب في المدارس كأطفال. يعني زين نجد هذه المشكلات فعلا موجوده يعني في بعض الاحيان، وخاصه مع الاطفال المدمنين لاستخدام هذه الوسائل. فهذه تحديات، يعني حتى الامراض بدأت تزيد في الانتشار بسبب قلة النوم.
1: نعم.
3: قلة النوم يعني يوم يجيك الطالب مثلا ما نايم، شوفه ما قادر يركز، أيضا هذا أدى إلى تدني المستوى أو مستوى التحصيل الدراسي. فمن غير الجوانب الأخرى الثانية، يعني غير الاجتماعية والنفسية والتربوية، فكلها لها آثار ولها يعني ولها آثار سلبية.
1: نعم.
3: على الطفل. أيوه.
1: يعني نعم تفضل استاذ.
3: تفضل سري.
1: يعني تبادر في ذهني سؤال ربما يكون مطروحا فعلا، يعني تخيلت انه لو هذه وسائل التواصل الاجتماعي او هذه المنصات الرقمية لو اختفت خلنا نقول لمدة شهر، وانت كمتخصص واخصائي اجتماعي في اعتقادك هل سيصبح النشأ فعلا اكثر سعادة ام اكثر عزلة؟ وماذا ممكن ان نستكشف بعد هذا الانقطاع، يعني في ظل هذه يعني في هذا الغزو الالكتروني دعنا نقول؟
3: وفي شهر ما يمكن ان نحكم على الحالة، لكن
1: يعني هي فترة تقريبية فقط، يعني
3: لكن خلينا نقول الآن ترك وسائل التواصل الاجتماعي بشكل نهائي هذا له آثار أخرى، يعني خاصة للطالب للأطفال المدمنين عليها. لكن ممكن أن نحد من استخدامها، نقلل من استخدامها، هذا قد يساهم شوية في عملية يعني انتشار الأفكار السلبية، انتشار الأمراض، يعني نفس الشيء زيادة التركيز لدى الأطفال. فهذه كلها يعني آثار لها دور كبير من خلال محاولة الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن إن نشيلها كامل عنهم في هذا الوقت وفي هذا هذا في وقت قصير ما يلهذا، يعني ما يلهذا.
1: يعني قصدك إنه صعب إن ممكن نربي جيل يعني بعيد عن جيله الحالي، يعني تخليه بمنأى أو بمعزل عن جيله.
5: هذا هو
1: بالضبط
5: بنفس الطريقة
2: يعني. نعم. وبالتالي يعني أستاذ نصر الله، اليوم جاءت هذه التوجيهات السامية بدراسة هذا الأمر من مختلف الجوانب، لذلك يعني أصبح اليوم من الضروري تقييم هذه الظاهرة. لماذا البعض يسأل، لماذا يعني أصبح من الضروري اليوم تقييم هذه الظاهرة، ظاهرة استخدام الأطفال لوسائل تقنية من مختلف الجوانب، سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو تربوية؟
5: طبعا ضرورة دراسة هذه الظاهرة لمعرفة الأسباب ومعرفة كيف حلها.
2: نعم.
5: زين، فمن الناحية الاجتماعية كما خبرتك، العزلة الاجتماعية هذه مو سببها، ليش كيف أثرت فيها وسائل التواصل الاجتماعي، كيف جعلت من الطفل هذا أن يبعد، حتى لدرجة أن في بعض الأحيان يعيش في مجتمع، يعني من خلال نفس الشيء أرجع أنا دائما في بيئة المدرسة، من خلال التعامل والجلوس مع الطلبة تلاحظ حتى بعض أولياء الأمور يقول لك أنا أبوي يمكن ما أشوفه، زين يعني حتى هم احنا ساكنين في نفس البيت لكن ما نلتقي الا نادرا او
1: يعني
5: قليلا.
1: الشاشات سرقت هذه الاجواء
5: اكيد بسبب مو بسبب وجود الهاتف، بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام والهاتف
1: نعم.
5: بشكل خاص يعني
1: نعم.
5: زين، فهذا من الجانب الاجتماعي. من الجانب النفسي نفس الشيء، وجود مجموعه من الامراض بدات تظهر لدى الطفل من الناحيه النفسيه، وهو القلق والشعور بالتوتر، بل في بعض الاحيان حتى اثر على عاداتهم، على عاداتهم وتقاليدهم، واثر نفس الشيء على على على دراستهم في الجانب التربوي.
2: نعم.
5: في الجانب التربوي فيجب هنا وضع يعني وضع خطط كما أشار لها جلالة السلطان المعظم في توجيهاته الأخيرة، وأكد على ذلك بوضع خطط وأطر من جميع الجهات المختصة الذي تعمل على تنشئة هذا الطفل، سواء كان من قبل التعليم، وزارة التعليم، من قبل تقنية المعلومات، من قبل شرطة عمان السلطانية، من قبل التنمية الاجتماعية، تتعاون فيما بينها لوجود حلول تتناسب. من خلال مثلا في وزارة التعليم يعني قد يكون ممكن ان نزيد من حصة التوعية في الجانب التقني، كيف يستخدم الطفل هذه الوسائل التواصل، كيف ممكن ان يستفيد منها في الجانب التعليمي، في البحث عن المعلومة، من اي المواقع بالذات الذي يمكن ان يستفيد منها الطالب او يستفيد منها هذا الطفل في قلب المعلومة الذي تفيده، ومو هي المعلومات، يعني يجب أن يفرق بين المعلومة السلبية والمعلومة الصحيحة والمعلومة الخاطئة والمعلومة الإيجابية. فهذه كلها أشياء يجب أن تتدارك من جميع الجهات في جميع الجوانب التي ذكرناها سابقا.
1: نعم، يعني بمعنى أنه ممكن نقول ما بعد تعلم مثل تعلم قيادة السيارات أستاذ نصر الله، يعني
5: نعم.
1: أنت بحاجة إلى رخصة فيما بعد ذلك، لرخصة استخدام لهذه اليوم المنصات المختلفة وقيادة الحياة الرقمية، لكن يمكن في الفترة الماضية حسب دراسات كثيرة مثلا في أستراليا نتابع، في فرنسا هناك قوانين شددت على هذا الموضوع، اليوم المملكة المتحدة
2: نعم.
1: ذكرت أستاذ ياسر
2: نعم.
1: واحدة من أيضا الدول اللي شددت على
2: وماليزيا
1: وعملت قيود أيضا
2: نعم.
1: في مثل هذا الموضوع، بحكم أن هناك اليوم أصبح أستاذ نصر الله صناعة للمحتوى أكثر منه، بمعنى آخر صناعة للذات، يعني تكوين صورة افتراضية دعنا نقول لجيل ربما لا يعي بماهية ما يستخدمه اليوم على هذه المنصات.
5: وهذا الحاصل فعلا، يعني خلينا أذكر لك بعض الأمثلة. مثلا في بعض الأحيان الطالب من خلال أو الطفل هذا، أنا أتكلم في كلمة الطالب لأنه متعود عليها فاعتذر يعني إنزين، لكن الطفل دائما تشوف اللي متعود على وسائل التواصل الاجتماعي يتكلم بطلاقة في الواقع الافتراضي، لكن لما تجي تشوفه في الواقع الحقيقي اللي هو الواقع اللي احنا نعيشه الآن، ما يستطيع يتحدث مثل ما يتحدث فيه في الواقع الافتراضي،
1: يعني مكبوتة الشخصية في
5: شخصيته فين فقط في الجانب الافتراضي في وسائل التواصل الاجتماعي، يستطيع أن يتحدث، يستطيع أن يقول، يستطيع أن يصور، يستطيع أن يبني محتوى معين، زين. ولكن لما تجي تقول في الجانب الاجتماعي، في الجانب الواقعي، في الحياة اللي احنا نعيشها واقعيا، قد يكون يحصل صعوبة في أغالب الأحيان يعني. فلذلك يعني يجب أن يتم مراعاة هذه الأشياء وهذه الجوانب من كل النواحي، وكما خبرتك يجب وضع أطر معينة سواء كان من خلال الجهات المختصة وحتى من الأسرة نفسها يعني.
2: نعم.
5: باستخدام هذه الأجهزة.
2: وأنت ذكرت يعني الأسرة نفسها بعد، يعني لا ضروري أن تضع الأسرة لنفسها ضوابط لأبنائها لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وضع مثلا مثل القانون داخل الأسرة، متى يتم الاستخدام، كيف الاستخدام، وإيش نوعية الوسائل التواصل الاجتماعي المسموحة للأطفال اللي ممكن أن يستخدموها، وبالتالي الأسرة لها دور يعني، ما فقط القوانين. اليوم القوانين موجودة، قانون طبعا جرائم تقنية المعلومات، واليوم التوجيهات السامية كذلك، كل هذه القوانين موجودة، لكن الأسرة يجب أن يكون لها الدور الأول، بعد ذلك تأتي الجهات الأخرى. لو جينا نقول، يعني في دول حددت عمر، يعني في دول حددت 16، في دول 14، أنت من وجهة نظرك بصفتك اجتماعي، إيش هو العمر المناسب اللي ممكن أن يتم من خلاله يعني السماح للأطفال امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي؟ وقبل أن يصل لهذا العمر، ما إيش محتاجين للطفل؟ وانت ذكرت التوعية وأهمية أن تكون هناك مثل الحصص في المدارس لتوعية الأطفال كيفية الاستخدام، فلو حبينا نقول ما هو العمر المناسب وإيش المعايير التي ينبغي مراعاتها؟
5: هي من وجهة نظري أنا أن العمر المناسب لاستخدام الهاتف أو لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستقر بشكل مستقل يعني هو ممكن من بعد المدرسة، أو من خلينا نقول من صف 11 في حال استخدامه بشكل يعني كبير،
2: ما بعد سن 16 سنة يعني،
5: يعني في حدود سن 16 سنة أو 17 سنة. لكن ما قبل هذا هو الطفل أساسا ما محتاج نهائيا لوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بما فرضه علينا العالم الآن، بما فرضه كما قال جلال السلطان يعني في خطابه الأول والثاني، وأكد على ذلك دائما ومرارا على إن أصبحت هذه الوسائل الاجتماعي يعني شيء مفروض علينا نحن ما كمجتمع فقط بل للعالم أجمع يعني.
1: نعم.
5: فيجب أن يقنن، يجب أن يتم يعني متابعة هذا الطفل باستخدامه للهاتف النقال داخل الأسرة وفي المجتمع وأيضا في المدرسة.
2: نعم.
5: وفي كل يعني في كل حالة يجب أن يتابع، أو يجب أن نفس الشيء لابد من رفع مستوى المراقبة الذاتية لدى الطفل نفسه. إذا قدرت أن أرفع مستوى المراقبة الذاتية وكيف يراقب نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى ويرفع مستوى الضمير عنده، يعني تأنيب الضمير أن أنا شفت أشياء مثلا خاطئة وهذه الأشياء الخاطئة، يعني نستطيع أن نقيم بأن هذا الطالب سوف يستطيع ولو بشيء بسيط أن يبعد عن الأشياء السلبية يعني.
1: نعم، يعني ذكرت فعلا نقاط جدا مهمة، وأتوقع هذه النقاط يعني برزت في السنوات الماضية الأخيرة بشكل كبير. لذلك اليوم السؤال، إلى أي مدى ممكن أن تسهم هذه التشريعات والسياسات في حماية هؤلاء الأطفال تحديدا من هذا الفضاء الرقمي، وما إن كان هناك أيضا ثمت نصائح عملية فعلية للأسر العمانية لتحقيق هذا التوازن أستاذ نصر؟
5: بالنسبة للتشريعات والقوانين والأطر الموضوعة هذه تساهم في حماية الطفل من ناحيتين. الناحية الأولى بأن الشخص الذي يحاول أن يعتدي على هذا الطفل أو يحاول أن يأتي مثلا بموضوع سلبي أو يحاول أن يتنمر عليه يعرف أن هناك قوانين وأنظمة موجودة في هذه الدولة أو في هذا المجتمع. إذا أنا تعديت عليها ربما يكون أنا يعني قد يكون هذه القوانين أو الأنظمة سوف تساهم في تجريمي.
2: زين.
5: ونفس الشيء الطفل والأسرة لما يعرفوا أن هناك أنظمة وقوانين ويكون واعيين وعندهم الوعي الكافي متى أنا أستفيد من هذا القانون، أكيد أن هذا سوف يساهم من الحد من وجود مثل هذه مثل يعني من انتشار اللي هي الجوانب السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأما من حيث المجتمع العماني النصائح اللي يمكن أننا نقدمها الآن، نلاحظ يعني قلنا وذكرنا في السابق في قبل قليل يعني قلنا لابد أن تكون هناك قوانين أسرية صارمة، يعني في قانون عند الأسرة تمشي عليه. يعني مثلا في بعض الأحيان أنا ألاحظ أو أسمع أننا مثلا محدد لابني، يعني ولي الأمر يأتي قال أنا محدد حال ولدي أن يستخدم الجهاز لمدة في اليوم لمدة ساعة الأيباد أو ساعتين، بعد ساعتين مباشرة يقفل هذا الجهاز ما إذا قال ولد أن يصيح لي أو قال ولد يطلب مني أن أنا أفتح لي إياه مباشرة أنا أتنازل عنه وأصير وأفتح له، لأن هذا مو يؤدي على أن هنا هذا الإطار أو هذا القانون اللي قايمة عليه الأسرة. طبعا هذا ممكن أنه أنا أستطيع أن أأثر عليه من خلال صايا مثل بكاء البكاء أو الصراخ كطفل، يعني يصير يصرخ على الوالدة ولا والدته مباشرة ينفتحه أو يزعل، فهذا كله يؤثر على القانون الذي وضعته الأسرة. شيء آخر، الاستفادة من التطبيقات والأنظمة الموجودة في الأجهزة الحديثة سواء كان الهاتف أو كان الجهاز اللوحي اللي هو الآيباد، وسواء كان حتى في التلفزيونات لاحظت إنه موجود تطبيقات تجيب نفس في نفس الهاتف أو في نفس الجهاز اللي هي تطبيق الحماية الأبوية. هذه الحماية الأبوية نفس الشيء تعمل بنفس الإطار أو القانون اللي تسويه الأسرة، بحيث إن أنا أحدد وقت معين لمشاهدة الولد أو الطفل هل البرنامج معين أو تطبيق معين، وحتى ممكن إن أنا يعني أستطيع أن أتحكم مو هي التطبيقات اللي يمكن إن الطفل هذا يستطيع أن يشاهدها أو يلعب

0: أبنائنا وأن يحفظهم وأن يكونوا في المستقبل بنات هذا الوطن العزيز. وأكيد حوارنا كان معك حول التوجهات السامية بدراسة استخدام الأطفال للوسائل التقنية. احنا شاكرين لك الأستاذ نصر الله بن عبد الله العمري، أخصائي اجتماعي، كنت معنا في برنامج بانوراما. يعطيك العافية وكل عام وأنت بخير مرة أخرى.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا على الاستضافة، وكل عام وأنتم طيبين بإذن الله. شكرا
0: كل
1: جزيلا.
0: عام وانت بخير. اللهم احفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق وأدم عليه الصحة والعافية والتوفيق، واحفظ عمان وشعبها وأدم عليها نعمة الأمن والاستقرار. فعلا تواصل عمان مسيرتها بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهار، مستندة إلى إرث عريق ورؤية طموحة وإنسان عماني قادر على البناء والعطاء.

0: في هذا الوطن العزيز نكبر على قيم الوفاء والانتماء، ونحمل في قلوبنا حب عمان، ونرفع كف الدعاء أن يحفظها الله آمنة مستقرة مزدهرة على الدوام. دقيقة تفصلنا عن السادسة بتوقيت مسقط في بانوراما. في إعداد هذه الحلقة وتقديمها أخوكم أيمن الفجراني، يصحبني أيضا ياسر الهنائي، وفي إخراج حلقة اليوم محمد الشبيبي. سنة هجرية جديدة مليئة بالدعوات والأمنيات والطموحات بإذن الله تعالى، نتمنىها أن تكون مزدهرة عامرة بالخير. على 7244 10 تواصلوا معنا وهمساتكم المسائية في هذا العام الهجري الجديد.
1: إذن رسائل كثيرة وصلتنا أيمن، يعني بناخذ مجموعة من رسائل. مبارك الوهيبية تقول: مع بداية عام جديد اللهم اجعله عاما مباركا علينا، عاما تغفر فيه الذنوب وتستر فيه العيوب وتفرج فيه الكروب وتقضى فيه الحاجات، اللهم اجعل ما مضى مغفورا وما هو آت خيرا وبركة وتوفيقا، واكتب لنا ولوالدينا وأهلنا وأحبتنا السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. شكرا لك يا أم بارك لوهيبي.
0: وهنا رسالة أيضا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم دخول العام الهجري 1448 على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام الهجري الجديد فاتحة خير وبركة، ويحفظ فيه وطننا الغالي عمان وجميع بلدان المسلمين، ويكتب لنا فيه ولجميع المسلمين الرحمة والمغفرة والصحة والعافية والخير والسلام والعفو والمغفرة عما مضى والتوفيق لما يحب ويرضى، اللهم آمين. كل عام وأنتم وأسرتكم الكريمة بخير وسعادة، وعاد الله هذه المناسبة وغيرها عليكم بالخير واليمن والبركات. أبو عاصم عبد الله البطاشي من ولاية قريات.
1: وتحية لأبو هاني يقول: كل عام وأنتم بخير. وأبو أسعد الشبيبي يقول: بمناسبة العام الهجري الجديد أتقدم بطيب التهاني والتمنيات للمخرج محمد أبو عيسى الشبيبي، وجه لك تحية. راجين من الله أن يكون عام خير وبركة للبشرية جمعاء، وتقبلوا فائق الاحترام. تحية لك يا أبو أسعد، شكرا جزيلا لك على تواصلك.
0: وهنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عاما مليئا بالخير واليمن والبركات، وأن يكتب لكم فيه التوفيق والسعادة وراحة البال، وأن يديم عليكم الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام جميعا. وتحياتي لكم جميعا، مخلصكم ناصر الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. شكرا جزيلا على كل هذه الرسائل الجميلة والأنيقة.
1: إذن نحن بنعود لرسائلكم مستمعينا. أبو عصام، تحية لك يا أبو عصام، قل أبو عصام وليس أبو عاصم. إذن تحية لك يا أبو عصام، ونروح الحين أيمن لمحطة عشان صحتك.
0: في عشان صحتك اليوم حديثنا بإذن الله تعالى عن الكبد الدهني بين الشباب، وخاصة في السنوات الماضية الأخيرة ازداد وانتشر بشكل كبير لدى الشباب والمراهقين حول العالم. هناك كثير من عوامل الخطر والمضاعفات المحتملة.
1: إذن مثل ما ذكرت أيمن، الكبد الدهني بين الشباب بدأ يتزايد في الانتشار. لكن قبل، ما هو الكبد الدهني؟ طبعا يحدث عند تراكم الدهون داخل خلايا الكبد، يعد من أكثر أمراض الكبد المزمنة شيوعا عالميا، قد يتطور بصمت دون أعراض واضحة.
0: لكن كيف يحدث أيضا ياسر الإفراط تحديدا في تناول الأطعمة فائقة المعالجة والمشروبات المحلاة، ازدادت بشكل كبير بين الشباب؟ لماذا تحديدا بين الشباب؟ بسبب قلة النشاط البدني، الجلوس أيضا لفترات طويلة، ومن خلالها زاد أو زادت وارتفعت معدلات السمنة وزيادة الوزن.
1: طبعا بسبب الأكلات السريعة، يعني
0: الأكلات السريعة هذه والزيوت المهدرجة وغيرها.
1: نعم. طيب، ما المخاطر المحتملة مستمعينا؟ يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب، وقد يؤدي إلى تليف الكبد لدى بعض المرضى، وقد يتطور إلى التهاب الكبد الدهني.
0: ماذا تقول الإرشادات الطبية تحديدا مثل ما ذكرنا، وأولها كنقطة رئيسية إنقاص الوزن من أكثر الوسائل الفعالية لتحسين الحالة، وأيضا يوصى بممارسة النشاط البدني بانتظام وليس بشكل متقطع، وينصح بالحد من المشروبات السكرية والأطعمة فائقة المعالجة.
1: هناك أرقام مهمة، يعني حقيقة أرقام يمكن البعض يراها نوعا ما صادمة. يصيب الكبد الدهني نحو 30% من البالغين عالميا، تزداد معدلاته بالتوازي مع انتشار السمنة، أصبح يشخص بشكل متزايد لدى المراهقين والشباب. إذا أيمن، يعني الكبد الدهني يعني لم يعد مقتصر فقط على كبار السن، بل حتى أصبح يصيب الشباب والمراهقين، يعني مثل ما ذكرنا نسبة 30% من البالغين والمراهقين.
0: نعم، وهذا الشيء ربما مثل ما ذكرنا سابقا زيادة الوجبات السريعة
1: نعم،
0: والنظام هذا الغذائي اللي أصبح يتطلب السرعة، وأن
1: قلة الحركة بعد.
0: قلة الحركة والنشاط البدني مثل أيضا ما ذكرت الدراسة، ومع وسائل التواصل الاجتماعي
1: يعني تخليك تجلس لفترات طويلة.
0: أيوة بالضبط، يعني أنا خلاص أفضل الراحة في هذا الوقت ومع وجبة سريعة.
1: خاصة اللي يسهر، يعني الآن أبنائنا اللي خلصوا من الدراسة بعد انتهاء الامتحانات، طبعا بقى طلاب الصف الثاني عشر، يعني يسهرون لفترات طويلة، يطلبون وجبات سريعة لوقت متأخر من الليل بدون حركة. فهذه الأمراض يعني خاصة للمراهقين، وإحنا ذكرنا أن 30% من المراهقين والبالغين، حتى المراهقين ممكن أن يصابوا بطبعا هذا الأمر والكبد الدهني. يعني علينا أن نكون منتبهين، الآباء خاصة، رسالة للآباء وأولياء الأمور.
0: وأيضا ياسر، يعني يقول لك بعض المرضى قد لا تظهر عليهم هذه الأعراض لسنوات، تكتشفها بعدين بالصدفة أثناء فحوصات دورية أو أشعة معينة، ويمكن يكون أحيانا بسبب مضاعفات في القلب أو الأوعية الدموية. لكن يقول لك البحث لا يصاب جميع الأشخاص مثل ما ذكرنا بالسمنة بالكبد، لا يمكن تفسير الإصابة بعامل واحد فقط دون النظر إلى العوامل الوراثية ونمط الحياة، وبالتالي تختلف أيضا من شخص لآخر. ومثل ما نكرر ونقول، التهاب الكبد الدهني هو يمكن الأكثر شيوعا وسببها الأطعمة السريعة.
1: نعم، إذا نسأل الله الصحة والعافية للجميع، وإحنا مواصلين معكم مشوارنا وننتظر تهانيكم وأمانيكم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة على رقم الواتساب 7244-2010.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا، تحية لي أبو حسام عامر بني عرابة من دمى والطائين، يقول مساء الخير ياسر وأيمن، نبارك لكم التهنئة بالعام الهجري الجديد ونجعله عاما مباركا مليئا بالخيرات والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لك يا أبو حسام، أكيد إحنا حبينا يعني نقرأ رسالتك لأنك رسلتها لأكثر من مرة، تفكرنا يعني نسيناك. لا إحنا ما نسيناك، إحنا أكيد سنعود لقراءة رسائلكم، لكن الحين أيمن نروح لمحطة من المحافظات وبالتحديد من محافظة شمال الشرقية.
1: نعم، في شمال الشرقية أيضا استعداد مهم لإطلاق مهرجان العنب السنوي في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي يومي 16 و17 من يونيو الجاري، والذي يسعى إلى استقطاب أكثر من 10,000 زائر من المزارعين والمهتمين بزراعة العنب من داخل سلطنة عمان وخارجها. هناك كثير بكل تأكيد المهتمين بزراعة هذه الفاكهة تحديدا، وخاصة في سلطنة عمان هناك الكثير ممن يعشقون الزراعة ويهون زراعة مثل العنب وغيرها أيضا من الفواكه المختلفة.
0: إذن للحديث عن مهرجان العنب بمحافظة شمال الشرقية ينضم معنا الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي، مدير إدارة الفعاليات بمكتب محافظة شمال الشرقية. نمس عليك بالخير أستاذ بدر، سعيدين بوجودك معنا.
2: وأنا سعيد كثيرا بوجودي معكم، شكرا أول شيء جزيلا لكم على هذه الاستضافة، شكرا لهذه الجهود الإعلامية اللي تغطيها ما شاء الله الإذاعة في كل أنحاء السلطنة. وأيضا نحن إن شاء الله بكرة يوم الأربعاء إن شاء الله راح تنطلق النسخة الثانية من مهرجان العنب، النسخة الثالثة عفوا من مهرجان العنب على مستوى طبعا كل مزارعين العنب على مستوى سلطنة عمان، هنا في الروضة في شمال الشرقية بولاية المضيبي.
1: جميل جدا أستاذ بدر، وبالتالي يعني المهرجان راح يكون معرض شامل إن شاء الله، يعني أكثر من 50 صنف تقريبا راح يكونوا حاضرين سواء كان على مستوى محلي أو مستورد. هذا يعني يعكس تنوع كبير، إلى أي مدى ممكن هذا التنوع الكبير والنجاح المتزايد لزراعة هذا المحصول محليا يسهم فعلا في تعزيز الأمن الغذائي وتنوع سلسلة القطاع الزراعي المستدام؟
2: طبعا بداية محافظة شمال شرقية أصبحت الآن يطلق عليها عاصمة العنب، يمكن ارتفاع نسبة التوسع من 2023 إلى 2025 حاليا، صار في اهتمام كبير بعد إطلاق النسخة الأولى لمهرجان العنب في 2023 والاهتمام بهذا المنتج، وكيف بالفعل يعني توسع بشكل كبير سواء في الزراعة في إيجاد أراضي نموذجية لهذا العنب، وبالتالي ما فقط على مستوى محافظة شمال الشرقية. المهرجان يعني حفز كثير من المزارعين على مستوى السلطنة في زراعة العنب، يعني كان عندنا الإنتاج 800 طن الآن والاحتياج الداخلي إلى 17,000 طن، ومعناته عندنا احتياج كبير داخلي لمنتوج هذا العنب. وبما أن أيضا في اهتمام من المزارعين بشكل كبير في مختلف محافظات السلطنة بزراعة العنب والإنتاج، وبالتالي لزاما علينا أن نبادر، ومحافظة شمال الشرقية بادرت بالتعاون مكتب المحافظ مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع القطاعات الأخرى، قطاعات الحكومية وقطاعات الخاصة، في كيف ممكن أن نحفز هذا الـ هذا الـ هذا القطاع بشكل كبير. فمحصول العنب يعني من كان 115 فدان في عام 2012 إلى الآن 2026 وصل 287 فدان، يعني ارتفاع نسبة نمو كبيرة، خاصة 2023 و24 و25 حاليا و26، وبالتالي يعني ايش اللي حصل جديد؟ ان في محافظة شمال الشرقية دشنت اول مزرعة نموذجية بمساحة تقريبا 200 فدان، متوقع انتاج اكثر من 2000 طن سنويا بعائد اقتصادي يصل او يتجاوز اكثر من 3 مليون ريال عماني، وبالتالي سيسهم في تأهيل كثير من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وأيضا راح يساعد بشكل كبير في إدخال أصناف عالمية جديدة، وأيضا يعزز القيمة المحلية لمحصول العنب في السلطنة.
0: نعم، إذا يعني مهرجان العنب السنوي في نيابة سمد شان وبالتحديد في بلدة الروضة، ومثل ما ذكرت يعني أكيد يساهم في تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة العنب وتطوير زراعاتهم، وبالتالي نسأل عن المهرجان وما يتضمنه المهرجان والمشاركين كذلك في المهرجان. هل المشاركة مقتصرة فقط على طبعا المزارعين في ولاية المضيبي، أم سيكون هناك مشاركات حتى من خارج المحافظة؟
2: طبعا المهرجان هو أيقونة لجميع مزارعين العنب والمهتمين في زراعة العنب على مستوى سلطنة عمان منذ النسخة الأولى إلى اليوم. نحن النسخة بكرة تنطلق النسخة الثالثة،
0: نعم
2: يعني نجمع كل المزارعين من مختلف محافظات السلطنة. وصل عدد المسجلين إلى الآن 55 مزارع عنب على مستوى سلطنة عمان، راح يكونوا متواجدين ينقلوا خبرات بعضهم البعض غدا إن شاء الله في الخيمة المخصصة لهذا المعرض. راح نستعرض في الحفل كل الإنجازات اللي تحققت على أرض الواقع، من أرقام، من صور، من أيضا قصص نجاح من المزارعين اللي بدوا بالفعل في التوسع، من الانتقال لمزارع صغير في مزرعته إلى مزارع مستثمر في أرض متكاملة لزراعة العنب. وبالتالي هو هذا الهدف الرئيسي من هذا المهرجان، ليس فقط للترويج الإعلامي أو لا، هو الهدف الرئيسي منه كيف نفكر نتوسع سنويا على أساس نغطي الاحتياج الداخلي للعنب. هذا الشيء. الشيء الآخر، كيف نسوق للمنتجات العنب اللي تطلع من المزارع بكميات جيدة، وأن يعني نحصل على منفذ خاص لهم لدعوة كل محبي التذوق العنب على مستوى السلطنة. وأيضا الشيء الأهم من ذلك، ركزنا هذا العام أن كيف نحول هذا المنتج وهذا كروم العنب إلى منتجات وصناعات تحويلية، لأن الخطة الخمسية الحادي عشر ركزت بشكل كبير على أهم أولوياتها وهي الصناعات التحويلية. وبالتالي الآن راح يكون بكرة إن شاء الله في المسرح عرض يعني في شخصية عملت منتجات عديدة من العنب وحولتها لصناعات تحويلية، القيمة الغذائية والقيمة أيضا الاقتصادية عالية جدا. وبالتالي نريد نوصل رسالة لكل المزارعين العنب أن لا نتوقف فقط لبيع عنقود العنب، وإنما نتوسع أكبر من ذلك باستخدام هذا العنب وتحويله إلى صناعات تحويلية أخرى.
1: نعم، وخاصة أيضا أستاذ بدر أن هناك مجموعة من الأصناف المختلفة متوفرة على ومتواجدة، أكثر من 21 صنف تقريبا في محافظة الداخلية وحدها، و15 صنف في محافظة الظاهر، يعني بالإضافة إلى أصناف تجارية عالمية، يعني في أيضا مجموعة من محافظات شمال الباطنة، جنوب الباطنة والداخلية. وبالتالي هذا الاهتمام بهذا المحصول تحديدا وتسويقه داخليا وخارجيا من خلال هذه المنصة الاستثمارية وتجمع المزارعين المستثمرين وأيضا المهتمين تحت هذا السقف في هذا المجال تحديدا. هل في أيضا هناك بعض من المبادرات القادمة فيما يتعلق بهذا المجال وتعزيز مثل هذه الزراعات النوعية، تعال نقول في أصناف أخرى أو في فواكه أيضا أخرى قادمة؟
2: أستاذ العزيز، نحن وصلنا حاليا في اللي معروض في المعرض غدا إن شاء الله أكثر من 54 صنف مختلف، من نوعيات مختلفة، من دول مختلفة. وبالتالي استطاعت الحكومة بالتعاون مع المزارع في استقطاب أنواع جديدة قابلة للتسويق وقابلة للترويج التجاري. وبالتالي هذه الأصناف يعني حتى في المزرعة النموذجية 200 فدان في المحافظة تم استقطاب أنواع مختلفة من الولايات الأمريكية حتى يتم زراعتها هنا، بحيث أنها تكون أكثر جدوى اقتصاديا وأيضا إنتاجيا وحتى على المستوى العالمي أصبح الآن نسبة المبيعات ونسبة النمو ونسبة أيضا الدخل لمحاصيل العنب عالية جدا، وبالتالي أنا أتوقع إن شاء الله مع التوسع هذا المشروع راح نتوسع في الأنواع وراح نختار الأنواع الأفضل تسويقيا، لأن ما نفكر بس على حدود سلطنة عمان، راح نفكر للحدود الإقليمي والحدود العالمي إن شاء الله مستقبلا. وهذه الرسالة اللي أريد أن يستوعبها المزارع نفسه، وأن يستوعبها لكل من يحب الزراعة مستقبلا من الشباب والأطفال اللي يتعلموا من أبائهم في تنمية هذا القطاع بشكل كبير جدا. عمان تحتاج لمثل هؤلاء المزارعين، تحتاج للشباب والأطفال المقبلين على الجانب الزراعي وتطوير هذا الجانب. لا ننسى أن الآن التقنيات الحديثة ساعدتنا بشكل كبير جدا في تطوير هذا القطاع وفي تسهيل الوصول لأكبر إنتاجية، وأيضا لمحاربة كل الآفات اللي تصيب هذه المنتجات بشكل أسرع وأسهل.
0: نعم، إذا أكيد جهود مقدرة منكم لتشجيع المزارعين وخاصة مزارعي العنب في هذا المهرجان، مهرجان العنب السنوي في نيابة سمن الشان بولاية المضيبي. اليوم لو حاب تقدم دعوة من خلال برنامجنا، بما أن المهرجان سينطلق غدا لمدة يومين، كل من يستمع لنا إذا حاب يزور هذا المهرجان، وين موقع المهرجان بالضبط، وفترات طبعا اللي بيكون فيها المدة، يعني من الساعة كام للساعة كام بيكون الافتتاح، فلو تقدم دعوة من خلال برنامجنا.
2: طبعا المهرجان راح يكون يبدأ بكرة صباحا إن شاء الله من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 8 مساء بكرة، وإن شاء الله يوم الخميس أيضا بنفس التوقيت. نرجو من الجميع من يسمعنا حاليا أن يزور هذا المهرجان، يقتني أنواع مختلفة من العنب ويتذوق هذه الأنواع الجميلة بألوانها طبعا المختلفة اللي موجودة من مختلف محافظات السلطنة. وهي دعوة لكل المستثمرين أيضا من يحب أن يتوسع في هذا القطاع ويعرف أنواع كثيرة من الأشجار العنب والمحاصيل العنب، وبالتالي هي دعوة للجميع للقطاعات، سواء المشتري أو المستثمر أو حتى أيضا المزارع نفسه من يريد أن يتوسع مستقبلا، أو من يمتلك أرض زراعية ويريد يعرف جدوى الاقتصادية من أنواع هذا أو زراعة محاصيل العنب. يعني اللي أحب أقول إن شكرا جزيلا لكل المزارعين، هم سبب نجاح هذا المهرجان. شكرا لكل الإعلاميين ووسائل الإعلام اللي دعمت هذا المهرجان وهذا القطاع بشكل كبير. شكرا لكل المؤسسات الحكومية، شكرا لمكتب محافظ شمال الشرقي على رأسها سعادة محمود الذهلي، وأيضا معالي وزير الزراعة على دعم المتواصل لهذا القطاع بشكل كبير. والحمد لله شكرا لوزارة الإسكان أيضا لتخصيص أراضي خاصة لمحاصيل العنب هنا في شمال الشرقية وأيضا مختلف محافظات السلطنة. النجاح هو نجاح الجميع، النجاح هو أن نتوسع في هذا السوق بشكل جيد، وأن نصل لنسبة اكتفاء 100% في عمان، وإن شاء الله يطلع إن شاء الله إلى خارج عمان مستقبلا
1: بإذن
2: بإذن الله.
1: الله. والشكر كل الشكر لك أيضا أستاذ بدر بن أحمد الحبسي، مدير إدارة الفعاليات بمكتب محافظ شمال الشرقية. حقيقة يعني أوجزت كل ما يمكن أن يقال عن مهرجان العنب الذي سيكون حاضرا متواجدا بمحافظة شمال الشرقية، هناك بعاصمة العنب المضيبي سمد الشان بالروضة، يومين بإذن الله تعالى ابتداء من يوم الغد وحتى 18 من يونيو. كل الشكر والتقدير لك أستاذ بدر، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق والنجاحات بإذن الله.
2: إذا في ثمة شكر فشكر لكم على هذا التواصل الدائم، التواصل الإعلامي المميز، هذا المنبر الإعلامي والحوار أيضا المميز منكم، وهذه التغطيات وحضوركم الإعلامي
1: واجب واجب يعطيك
2: الدائم
1: ألف.
2: أنتم ومكتب الإعلام في محافظة شمال الشرقية، فكل الشكر لكم على هذه التغطيات. نسأل الله التوفيق للجميع، وإن شاء الله في انتظاركم جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك أستاذ بدر، وأكيد يعني محتاجين أن نزور هذا المهرجان، وهي دعوة لكل من استمع
1: شوقتنا
0: لنا.
1: هو ما شاء الله
0: شوقنا الحقيقة، يعني أقول لك أصناف كثيرة من العنب، ومشاركة كبيرة من مختلف المزارعين.
2: بعد في مسابقة للأكبر عنقود ومسابقة
1: أوه ما شاء الله،
0: يعني فعاليات كثيرة.
1: أنت كنت محط لها مفاجأة ولا نسيت تذكرها؟
2: أريد أخليكم تزوروا يعني.
1: الله يسعدكم، ما قصرت يا أستاذ.
0: إذن إن شاء الله يعني من استمع لنا يزور مهرجان العنب بنيابة سمر الشان بولاية المضيبي محافظة شمال الشرقية. كل التوفيق لكم، ومستمعينا مواصلين معكم المشوار. فاصل قصير وراجعين.

0: يمضي عام ويولد عام وتبقى القلوب معلقة بالدعاء أن يكون القادم بإذن الله تعالى أجمل وأقرب للرضا وأوسع رحمة واطمئنان في مطلع هذا العام الهجري الجديد. نكتب على صفحات الوقت أمنيات بيضاء ونزرع في دروب الأمل والغد أملا بإذن الله تعالى لا يذبل مع هذا العام الهجري ومع ليالي المونديال المستمرة وأيضا يعني التي نتابع لياليها الجلسات الجميلة والسهرات والأمسيات مع المباريات المختلفة. تابعنا بالأمس ليالي مميزة وكانت ليالي بطعم التعادلات.
1: نعم.
0: ياسر بلجيكا ومصر بواحد واحد في نتائج الأمس. إسبانيا أيضا تعادل سلبي مع الرأس الأخضر، ربما تعادل غير متوقع لبطل أوروبا أمام جزيرة صغيرة، دولة صغيرة بحجم الرأس الأخضر. الغير متوقع أن تخرج إسبانيا بهذا التعادل السلبي، لكن الكارثة كانت مع تونس بخسارة بخماسية أمام السويد. ساحل العاج أمام الإكوادور فاز ب1-0. هولندا بثنائية أمام اليابان. السعودية أيضا بالأمس تعادل إيجابي 1-1، وإيران 2-2 أمام نيوزيلندا. واليوم مستمرة هذه المتعة والإثارة، فرنسا السنغال من ضمن المباريات المنتظرة أيضا ستكون.
1: إذن يعني ليالي جميلة وليالي المونديال، واللي يعني يحب السهر أكيد مباريات كلها في آخر الليل يعني.
0: الله يعين اللي يسهر.
1: مثلك يعني.
0: أنت اليوم ما يعني مرة طايحب على
1: يعني اللي عنده دوام بيقول لك
0: أنا ما فوت السعودية الأوروغواي يعني. أنا استمتعت بهذا المباراة وتابعتها بمباراة إيران نيوزيلندا.
1: يعني البعض يقول لك والله مباريات قوية ما تتفوت، وأنا عندي دوام وش أسوي، فبالتالي يضطر انه
0: على قولة شهابنا لمين
1: مثلك يعني يضطر انه يسهر
0: ويواصل. يعني تخيل اليوم انه فرنسا والسنغال 11 انت خلك هالحسبة معك 11 ضبط فرنسا السنغال،
1: نعم
0: زين معي، قبلها بيكون البرتغال والكونغو الديمقراطية في 9 المساء، و8 ايضا العراق النرويج 2 الصباح الفجر
1: الصباح. نعم.
0: الأرجنتين الجزائر
1: 5
0: نمعين الله
1: الساعة 5 الصباح
0: والنمسا والأردن 8 الصباح. تخيل يعني تخلص المباراة 10 تروح الدوام.
1: تروح الدوام، لكن اللي عنده دوام كيف يعني يشوف
0: عسى يسمعنا المدير يعني
1: لكن هناك في تألق أمس في مباراة إسبانيا يعني
0: إسبانيا الرأس الأخضر كانت حديث الساعة، حديث الصحافة ياسر. يعني شفت الحارس المتألق المميز اسمه فيوزينيا، يعني الصحافة كلها أمس تكلمت عن هذا الحارس اللي تألق بالأمس واللي كانت له قصة أيضا مميزة.
1: نعم، إذن الحارس طبعا فوزينا اللي يبلغ من العمر 40 عام. ناخذ بعض المقتطفات من تصديات هذا الحارس المميز.
0: مباراة جميلة كانت.
2: الأخضر الأفضل، والأفضل هو فوزينها، الأفضل هو فوزينها، قالها في الأولى قالها في الثانية، أنقذ بلاده كوكوريا، بعد ذلك بتضرب في العارضة، وبعد ذلك ابن 40 سنة قال كلمة أنقذ بلاده. أقول ذلك ونحن فقط في الشوط الأول من المباراة، بل نحن في 30 ثانية.
1: إذن فوزينيا طبعا حارس منتخب الرأس الأخضر اللي تألق بالأمس أمام المنتخب الإسباني طبعا، وطبعا استطاع أن يحمي عرين المنتخب، منتخب الرأس الأخضر. ورأس الأخضر يعني دولة صغيرة، عدد سكانها طبعا 600,000 نسبة، ويعني
0: وثالث أصغر دولة تقريبا في التاريخ، تصل إلى كأس العالم تحديدا.
1: وظهور مميز
2: كذلك هذه المرة، انبرى لها لابورت، انبرى لها لابورت، وقال في نفسه إذا غاب المهاجمون فليس لها إلا أنا.
1: إذن يعني كرة القدم لا تعترف بحجم الدول بل بحجم الحلم، يعني صحيح. هي دولة صغيرة لكن الحلم كبير أكيد، يعني لاعب كبير بعمر 40 يقدم ظهور جدا مميز، وبالتالي ظهور الأول طبعا في كأس العالم.
0: نعم وتصدى لعدد كبير أمس من التسديدات الخطيرة هذا الحارس، وقف سد بني أمام هجوم إسبانيا وساهم في خروج منتخب بلاده بنتيجة إيجابية أمام يعني منتخب متوقع أن يصل إلى منصة التتويج بحجم منتخب إسبانيا الحائز على أوروبا أو مم أوروبا الموسم الماضي.
1: نعم تعرف كم سنة هو يمثل منتخب الرأس الأخضر؟ 14 سنة وهو حارس المنتخب، طبعا منتخب الرأس الأخضر
0: وأول حارس في هذا المونديال ياسر، يحصل على تقييم 9.7 كأفضل لاعب في اللقاء بالأمس أمام إسبانيا.
1: إذن تألق هذا الحارس أجبر إسبانيا على التعادل في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.
0: كان فوزينيا يكتب قصة مختلفة عنوانها لا شيء مستحيل نقول في كرة القدم. والمفارقة الجميلة مستمعين أنه بعدما تألق أمام إسبانيا انفجر عدد متابعيه على منصة الانستغرام خلال دقائق يعني من آلاف معدودة إلى ما شاء الله مجموعة كبيرة يعني من المتابعين.
1: يستاهل حقيقة وأصبح حديث الصحافة حتى، فبالتالي يستحق ظهور مميز جدا لهذا الحارس.
2: كانت سهلة من فابيان، أكثر لاعب في إسبانيا أتيحت له فرص في الشوط الثاني.
0: إذن هذا الحارس ليس مجرد حارس مرمى بل قصة لاعب خرج من جزيرة صغيرة لا يعرفها كثيرون ليصل إلى أكبر الملاعب. يعني لم يولد نجم لكنه أيضا صنع بالتجربة بالإصرار بالعزيمة، واليوم أصبح أحد الأسماء التي تكتب في صفحات المفاجآت الكبرى لكرة القدم. وهنا فعلا يعني دائما نقول الإيمان بالحلم رغم صعوبة الظروف، لا يوجد مستحيل عندما تؤمن بما تفعل خاصة في عالم كرة القدم.
1: إذن مثل ما ذكرنا كرة القدم لا تعترف بالدول صغيرة أو كبيرة بل بالحلم. ونذكركم مستمعينا مباريات الليلة وغدا طبعا صباحا، مباراة فرنسا والسنغال الساعة 11 مساء، طبعا العراق والنرويج الساعة 2 صباحا غدا، والأرجنتين والجزائر الساعة 5 صباحا كذلك، والنمسا والأردن الساعة 8 صباحا. كل التوفيق للمنتخبات العربية، العراق الجزائر الأردن. نروح لفاصل مع الشبيبي وراجعين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما.
2: حياكم الله مستمعينا في بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وعام هجري جديد مكلل بالخير والسعادة لكم جميعا. أم عماد تقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وسنة هجرية جديدة مليئة بالسعادة والفرح وتحقيق الأمنيات الجميلة وكل شيء جميل تتمنوه لكم جميعا. عاد الله علينا وعليكم وعلى عمان الحبيبة بأكملها بالخير والأمان والسلام، اللهم آمين. شكرا لك يا أم عماد.
3: وأيضا رسالة تقول: لم أجد شيئا يمنع الاستمتاع بالحياة من الوقوع أسيرا في دوامة المخاوف، تجده مزدهرا في حياته، محبا للحياة، منطلقا في شبابه، حتى حبسه خوف عظيم لا يعرفه إلا من عاش داخله. لم يعد يأكل في مطعم، لم يسافر في طائرة، يمشي في حديقة، لم يعد يحضر مناسبات اجتماعية، لم يعد ينام بشكل جيد. تجده أكثر الناس زيارة المستشفيات ما بين تحليل، كشف أشعة، استنزف نفسيا وماديا. المكان الوحيد الذي لم يزره وقد يكون فيه شفاء هي العيادة النفسية، لكنه لم يفعل إلا يقال عنه راعى الناس ولم يراعي نفسه. هو لا يحتاج إلى نصائح بل يحتاج لعلاج نفسي لتعود الحياة له من جديد. الله يجنبنا وإياكم كل ما يتعلق بالمخاوف والأمور النفسية. هذه رسالة جميلة من سليمان سعيد العاصمي. فعلا أهمية الاستمتاع بكل اللحظات والاستمتاع بالحياة من الوقوع أسيرا في دوامة المخاوف وأيضا منغصات هذه الحياة.
2: إذن تحية مسائية كذلك لسمير العماني، يقول: سنة هجرية مباركة عليكم وعلى كل أسرة برنامج بانوراما وللمستمعين. أجمل ما في التهاني أن تكون رسالة قصيرة بكلمات صادقة. أول التهنئة تكون للأهل والأقارب، لصلة الرحم والأصدقاء والأحبة، لتجديد المودة، زملاء العمل والجيران عندما نلتقي بهم، الأشخاص الذين اختلفت معهم أحيانا حيث المناسبات قد تكون فرصة لبداية أفضل. لا ينسى من عنده أولاد دون سن الرشد أن يشرح لهم أهمية السنة الهجرية ولماذا نحتفل فيها باختصار شديد. شكرا لك يا سمير. كيف سنعود لرسائل مستمعين، لكن أيمن نروح الحين لمحطة عن قرب.
3: في عن قرب مستمعينا الأحبة الحديث إن شاء الله تعالى عن حاضنة المبادرات الشبابية، يعني وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحديدا تحدثت عن هذا الموضوع، وأيضا قامت بكثير من الأنشطة التوعوية اللي أصبحت منصة فعلا للإبداع ومساحة لصقل المهارات وفرصة للتأثير الإيجابي، خاصة في فترة الصيف في مختلف المجالات، دعنا نقول سواء كان على مستوى ثقافي اجتماعي أو رياضي. معنا على الخط الأستاذة نعيمة بنت عبدالله المقبالي، أخصائية أنشطة وفعاليات بدائرة المبادرات الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، تحدثنا تحديدا حول هذا الموضوع. نرحب بك أستاذة نعيمة، يسعد مساك بكل خير وكل عام وأنت بألف خير.
4: أهلا وسهلا أستاذ ياسر، أهلا أستاذ أيمن، نرحب بكم وبجميع المستمعين على إذاعة سلطنة عمان وكل عام وأنتم بخير. نحن حاليا متواجدون في محافظة الظاهرة لننقل لكم البرنامج الذي نظمته دائرة المبادرات الشبابية بالمديرية العامة للشباب في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والذي انطلق يوم السبت بتاريخ 13 يونيو ويستمر إلى يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.
2: ممتاز، أهلا بك أستاذة نعيمة. وفي البداية يعني لو تعرفينا بالمقصود بحاضنة المبادرات الشبابية وما الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المبادرة؟
4: أكيد أستاذ محمد، بداية قبل لا أخبركم عن حاضنة أو برنامج حاضنة المبادرات الشبابية، بس حبيت أشرح لكم المبادرة الشبابية هي شو تعني، لأن في كثير من الشباب ما يعرفوا أو ما عندهم المعلومات الكافية عن المبادرات الشبابية. طبعا المبادرة الشبابية هي عبارة عن مشروع شبابي غير ربحي في مجال معين يختار الشباب ويعمل فيه. وطبعا هذا المشروع يخدم المجتمع وتقوم الوزارة بدعم هؤلاء الشباب. برنامج حاضنة المبادرات الشبابية هو برنامج تدريبي مكثف وورشات عمل تأهيلية تنظمها دائرة المبادرات الشبابية بالمديرية العامة للشباب بالوزارة. ومن أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الحاضنة تقديم الدعم المعرفي للفئة المستهدفة اللي هم الشباب، وقطاع وكذلك شرح الدليل الاسترشادي الخاص بالمبادرات الشبابية. نحن كوزارة وبالتحديد دائرة المبادرات الشبابية عندنا دليل استرشادي كل ما يخص المبادرات، نقوم بشرحه للشباب المبادرين وتعليمهم كيفية تحويل الفكرة إلى مبادرة شبابية تخدمهم وتخدم المجتمع.
3: نعم، يعني أيضا هذه الحاضنة دائما ما تكون حاضرة لدعم فعلا أفكار مبادرات الشباب خاصة في الوقت الحالي، وتحول أفكارهم البسيطة أتوقع إلى يعني مبادرة قابلة للتنفيذ من خلال هذه الحضانة. هل هناك دعم معين تقدم هذه الحاضنة لهذه المبادرات الشبابية غير عن الدعم أو الجانب المالي تحديدا أستاذة نعيمة؟
4: طبعا أستاذ محمد، مثل ما تعرف أن مثل هذه البرامج لها أهمية كبيرة في الدعم وتوفير المعرفة للمستهدفين، وتعمل الحاضنة حاليا على 3 مسارات. أهم هذه المسارات تطوير فكرة المبادرة وإعادة صياغتها بطريقة مؤسسية، كذلك تحسين نوعية الأنشطة المقدمة من المبادرين وقياس الأثر والمخرجات، وبناء الخطط المستدامة لتنمية المحتوى المقدم من المبادرين بما يتناسب مع الخطط التنموية الوطنية، وأيضا تطوير أعضاء المبادرة وسد الفجوات المعرفية فيهم. طبعا من ناحية الدعم هناك الكثير من الشباب لديهم أفكار طموحة وواعدة، لذلك وجدت المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب للدعم والأخذ بأيدي هؤلاء الشباب في تحويل أفكارهم البسيطة إلى مبادرات شبابية، ومن ثم إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة تخدمهم مستقبلا وتخدم المجتمع كذلك.
2: نعم ممتاز.
4: فمثل هذا البرنامج اللي احنا حاليا نعمل فيه يتم الاستماع إلى الأفكار. طبعا الحاضنة تستهدف المبادرات الجديدة أو الفئة الشباب اللي عندهم مجرد فكرة، ناخذ هذه الفكرة ونحاول مساعدتهم في صياغتها بطريقة مؤسسية، ثم تعليمهم كيفية تعريف المبادرة وعمل الهيكل التنظيمي الخاص بها وتسريع جاهزيتها للحصول على الترخيص من الوزارة.
2: نعم ممتاز، ونحن دائما نفخر حقيقة بشبابنا العماني، دائما أصحاب مبادرات ولديهم أفكار يعني جدا مميزة، ودائما ما يشرفون سواء داخل السلطنة وحتى خارجها. فبالتالي يعني أكيد الجهات المختلفة يعني أكيد تدعم هذه الأفكار وتدعم الشباب بشكل عام. فإلى أي مدى يسهم العمل التشاركي بين الجهات المختلفة في نجاح المبادرات الشبابية؟
4: صحيح أستاذ محمد، طبعا العمل التشاركي بين الجهات المختلفة سواء كانت قطاعات حكومية أو قطاعات خاصة تسهم بشكل كبير في نجاح المبادرات الشبابية والأعمال التطوعية عفوا. وتعمل الوزارة على تشبيك الشباب المبادرين مع الجهات التي تساعدهم، وتستطيع توفير الإمكانيات لهم لتنفيذ أنشطتهم وممارسة برامجهم وفعالياتهم بشكل أكثر مرونة في جميع المحافظات.
2: ممتاز،
3: يعني هذا الشيء أتوقع أكبر داعم لليوم للشباب من أجل الالتحاق بهذه الحاضنات. نعم. اللي فعلا يعني تدعم أفكارهم في مثل هذه الأوقات، وهي فترة أتوقع صيفية، مساحة سانحة فرصة. وفرصة فعلا من أجل التشارك في العمل التشاركي، وأيضا الاستفادة من هذه الحاضنات والتسجيل في البرامج المختلفة. لذلك كيف ممكن لهؤلاء الشباب اللي يستمعون اليوم ولهذا أيضا الموضوع طريقة التسجيل في مثل هذه الحاضنات أستاذة نعيمة؟
4: حقيقة أستاذ محمد هناك الكثير من الميسرات والمساعدات التي تقدمها الوزارة المتمثلة في المديرية العامة للشباب، بحيث لا يقتصر يعني على الدعم المالي فقط، وإنما كذلك تقدم الدعم المعرفي والدعم اللوجستي فعلى سبيل المثال برنامج حاضنة المبادرات الشبابية القائم حاليا هو أحد أنواع الدعم المعرفي الذي يحتضن جميع المبادرات المسجلة لدينا بالوزارة، بحيث تتسنى الفرصة لجميع المبادرات الالتحاق بهذا البرنامج بشكل سنوي، وتستهدف مثل ما قلت لكم سابقا المبادرات الجديدة أو أصحاب الأفكار البسيطة لنساعدهم في تحويلها إلى مبادرات شبابية قائمة. كما تقوم الوزارة كذلك بدعم المبادرات من الناحية اللوجستية من خلال توفير القاعات وتوفير الأماكن المناسبة لممارسة أنشطتهم وفعاليتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الخاصة، لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية إنما الجهات الخاصة والجهات المدنية.
3: نعم، وكنا نسأل عن طريقة التسجيل يا أستاذة نعيمة للي حاب أيضا الاستفادة من هذه الحاضنة والبرامج المختلفة، هل عن طريق وسائل تواصل، موقع، رقم معين؟
4: أيوة بالضبط، احنا عندنا آلية معينة. طبعا هذا البرنامج يكون سنوي، كل سنة يكون في نسخة معينة من هذا البرنامج، نعمل رابط إلكتروني وينشر على موقع وزارة الثقافة والرياضة والشباب. من خلال هذا الرابط يستطيع الشباب التقديم للحاضنة، وكذلك عندنا ملتقى المبادرات الشبابية أيضا يكون من ضمن الأنشطة والبرامج التي تقدمها المديرية لدعم الشباب والأخذ بأيديهم لتطوير مبادراتهم والعمل بها. فممكن التواصل مباشرة عن طريق الموقع أو التواصل معنا في دائرة المبادرات الشبابية، ونحن ندعم جميع الشباب في هذا الموضوع.
2: نعم، ممتاز. إذن أكيد جهود مقدرة، وأكيد الشباب يحتاجون إلى دعم، ومثل ما ذكرنا هم لديهم الكثير من المبادرات والأفكار المبتكرة، وبالتالي مثل هذه المبادرات أكيد مهمة لدعمهم. في الختام، ما الرسالة اللي حابة توجهها للشباب العماني ليكونوا أكثر مبادرة وإسهام في تنمية مجتمعاتهم؟
4: حقيقة أستاذ محمد، أنا أشيد وأفتخر بالشباب العماني المثابر، فنحن نلاحظ مدى سعيهم ومدى سعيهم في تحقيق ما يطمحون إليه سواء على مستوى السلطنة أو على مستوى الدول الأخرى. فنحن نشاهد ونتابع في وسائل التواصل الاجتماعي مشاركاتهم المختلفة ونجاحهم وحصولهم على مراكز كثيرة. فرسالتي للشباب العماني الاستمرارية والمداومة والسعي المستمر للوصول إلى أحلامهم، فكثير من المبادرات البسيطة تحولت معنا إلى إنجازات عظيمة نفتخر بها، كما إن حكومتنا الرشيدة تقف دائما لمساندة الشباب وإعطاهم الكثير من الفرص. كذلك رسالتي للجهات الخاصة التعاون مع أصحاب المبادرات ودعمهم في تحقيق ما يخدم المجتمع.
3: نتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل المنى والتوفيق. أستاذة نعيمة، شاكرين جهودكم فعلا المبذولة في هذا الخصوص ودعم الشباب، خاصة بدائرة المبادرات الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. شكرا للأستاذة نعيمة بنت عبد الله المقبالي، كان معاش أيمن وياسر في تقديم
2: المخرج محمد.
4: شكرا لكم، كل عام وانتم بخير
3: وانت بصحة وسعادة يا رب. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق، وهي فرصة فعلا سانحة لكل المستمعين اللي حابين أيضا ينخرطوا في هذه الحاضنات والمبادرات الشبابية مثل ما أسلفنا سابقا. هناك أيضا ثمت رسائل ياسر.
2: أكيد دائما، يعني ما أن وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامجنا بناخذ مجموعة من الرسائل قبل لا نختم، ورسائل على رقم الواتساب 7244201. سيف العوفي من الرستاق يقول هنئكم بحلول السنة الهجرية الجديدة 1448 هجرية، أسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة، وأن يحقق لكم فيها الأمنيات ويديم عليكم الصحة والسعادة ويملأ أيامكم باليمن والخير والبركات. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير يا سيف العوفي، شكرا جزيلا لك.
3: وأيضا أبو مصطفى سالم الحراسي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءاتكم بكل خير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أرفع أصدق

0: ناصر من ولاية صحار سيف المقبل يقول: اللهم اجعل هذا العام عام خير وسعادة وتوفيق، وأسأل الله أن يعم الأمن والأمان لجميع شعوب العالم الإسلامي وتنعم بالاستقرار والعيش الرغيد، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء. كل عام وعمان بخير، وكل عام وأنت بألف خير يا أبو ناصر ولكل المستمعين الكرام. فاصل ونواصل ولا في
1: شبيبي.
0: وقت الشبيب ولا؟ خلاص
1: يعني هنجل. شبيب يقول خلاص احنا لما وصلنا للختام، لكن يعني نتمنى لكم مستمعينا عام خير وعام سعادة. دائما الإنسان محتاج أن يراجع نفسه، يراجع خططه مع بداية كل عام، وإن شاء الله هذا العام يكون عام النجاحات وعام التوفيق
0: آمين.
1: للجميع حقيقة
0: اللهم.
1: يعني، والحمد لله بدايات سلام للعالم مع الاتفاق اللي ذكرناه مع بداية الحلقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتمنى هذه المنطقة أن تعيش في استقرار
0: اللهم.
1: وأمان وسلام، ودائما عمان تبعث رسائل السلام للعالم، وهي بلاد السلام والأمن. إن شاء الله يعم الجميع ونعيش كلنا في هذا العالم في أمن وسلام، وسنة هجرية جديدة وسنة مباركة وسنة خير لكم جميعا. وصلنا للختام أيمن.
0: فعلا حاولنا ياسر أن نرافق مستمعينا بالكلمة الجميلة، الحديث المفيد، واللحظة اللي نتمنى دائما أن تترك أثر طيب في نفوسهم وقلوب المستمعين. شكرا فعلا لأنهم كانوا معنا وطول هذه الرحلة في الاستماع والتفاعل، وكانت هذه إن شاء الله تعالى مساحة للهدوء يعني نقول والأنس بين زحمة الأيام، ونسأل الله أن يجعلها أيام مليئة الخير والطموح. أبرز أهدافك فيها قبل الختام؟
1: والله إن شاء الله يعني تحقق الخير للجميع
0: بإذن الله
1: تعالى بشكل عام
0: والتوفيق
1: يعني.
0: في كل خطوة. يا سلام عليك، هذا الرد الدبلوماسي. وأن تبقى الابتسامة إن شاء الله رفيقة لدروبكم دائما وأبدا، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة. نترككم في حفظ الله ورعايته. كنت معكم في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني
1: وياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.
2: بانوراما
3: بانوراما
2: بانوراما
3: بانوراما
2: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
3: بانوراما
2: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نوراً،

0: واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي وتطورات التفاهمات الإيرانية الأمريكية. أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئتين إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دوديتير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع على مختلف الأصعدة. أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اتصال هاتفي الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة، وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا جدد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، معربين عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة جهودا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبناء حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التقى بهارشا أمار أسيكيرا رئيس لجنة مدينة ميناء كولومبو المنطقة الاقتصادية الخاصة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومناقشة آفاق الشراكة في عدد من القطاعات الواعدة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. افتتحت شركة المها للفحص الفني بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية أول مركز خاص لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات ضمن مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
1: تحت العلامة التجارية تجديد، دشنت شركة المها للفحص الفني أول مركز لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات بمسقط بعد أن أنهت شرطة عمان السلطانية إجراءات الاعتماد في مبادرة تهدف إلى إشراك منشآت القطاع الخاص لتوفير نطاق خدمة فحص المركبات وتقديمها في مختلف الأوقات. المهندس حمد بن سالم المغدري رئيس جمعية الشركاء والمدير المفوض لشركة المها للفحص الفني.
2: هذا هو أول مركز إن شاء الله تعالى للفحص الفني للسيارات كافة أنواعها، ونطمح إن شاء الله تعالى أن ينتشر مثل هذا المركز في مختلف محافظات السلطنة، وهناك أيضا يعني خدمات أخرى متمثلة في عملية إصدار الملكيات من خلال المعدات الموجودة في هذه المراكز المتوفرة اللي هي المعدات الإصدار الإلكتروني، وأيضا الفحص بحسب المواصفات التي تقرها الإدارة العامة للمرور في شرطة عمان السلطانية وحسب معايير العالمية للمركبات التي تعمل في سلطنة عمان.
1: ويأتي تأسيس الشركة كثمرة شراكة استراتيجية بين شركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشرطة عمان السلطانية لتقديم خدمات فحص فني متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. العميد جمال بن سعيد الطائي، مدير عام الشؤون المالية بشرطة عمان السلطانية.
3: جاءت هذه المبادرة من شرطة عمان السلطانية لتحت فرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمة هذه. الخدمة بتكون إن شاء الله مقدمة على مدار ساعة من الصباح الساعة 7:30 إلى 11 مساء. تأتي هذه الخدمة كمبادرة من شرطة عمان السلطانية لتحت فرصة للقطاع الخاص لاستثمار هذا المجال من ناحية التوظيف، من ناحية جودة الخدمة تحت إشراف شرطة عمان السلطانية. الربط الآلي موجود، بيكون متاح لجميع محافظات سلطنة عمان إن شاء الله.
1: وتسعى شركة المهال للفحص الفني إلى التوسع عبر افتتاح فروع ومراكز فحص فني جديدة لتسهيل وصول الزبائن إلى خدماتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المحافظات.
0: نظمت المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ندوة تعريفية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند بمشاركة عدد من المستثمرين وممثلي الشركات العاملة في المنطقة الحرة. واستعرضت الندوة أبرز بنود الاتفاقية وإطارها التنظيمي والمزايا التفضيلية التي تتيحها إضافة إلى الفرص الاستثمارية والتجارية الناتجة عنها، كما تناولت آليات استفادة المستثمرين في المنطقة الحرة بصلالة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة. استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل مشروع تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وناقشت الحلقة سبل تطوير منظومة تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية ويسهم في رفع مستويات الأمن والسلامة وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على وضع خطط لرفع إنتاج قطاع المعادن الذي بلغ خلال العام الماضي 65 مليون طن، فيما بلغت مبيعاته نحو 160 مليون ريال عماني.
4: ثراء جيولوجي على هذه الأرض المعطاء تشكلت منه تضاريس وتكوينات أفرزت عبر الأزمنة المتعاقبة جبالا شاهقة وصحاريا مترامية الأطراف وكهوفا وتكتلات صخرية. وبجانب ما يظهر للعين المجردة من جماليات الطبيعة، تتشكل داخل باطن الأرض ثروة معدنية أخذت منحا تصاعديا استثماريا لتشكل مناطق الامتياز التعدينية. أبرز ملامح هذا القطاع والذي وصل عددها خلال عام 2025 27 منطقة امتياز لاستكشاف المعادن. ما تم إنجازه في العام الماضي لم يكن أمرا وليد الصدفة، بل هو ثمار تخطيط سليم وعمل دؤوب وجهد مبذول مغلفا بتشريعات تنظيمية وتقنيات حديثة تبنتها وزارة الطاقة والمعادن لتكون المحصلة خير شاهد على تعظيم الفائدة من الثروات المعدنية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي. أما لغة الأرقام فتحدثت عن مؤشرات إيجابية بلغ فيها حجم الإنتاج المعدني نحو 65 مليون طن وقيمة مبيعات وصلت لنحو 160 مليون ريال عماني. تستقر آلات الحفر في مواقعها بمناطق الامتياز التعدينية وذلك لاستخراج أجود أنواع المعادن، وتشير الكميات المستخرجة لعام 2025 إلى تصدر مواد البناء بحجم إنتاج تخطى 30 مليون طن، تلا ذلك إنتاج الحجر الجيري بأكثر من 16.5 مليون طن، فيما سجل إنتاج خام الجبس قرابة 15 مليون طن. وعلاوة على هذه التحولات الإيجابية، فإن الخطط والبرامج التطويرية تدفع بقطاع المعادن تجاه مزيد من الإنتاجية والفاعلية، وعليه فإن قادم الوقت سيكون لهذا القطاع نصيب أكبر في الناتج المحلي، وذلك من خلال استراتيجيات مقبلة تركز على تعزيز التوجه نحو التصنيع المحلي والتقليل من تصدير الخامات الأولية والتوسع في طرح مناطق الامتياز التعدينية لمختلف الفلزات والمعادن والعمل على بدء المرحلة الثانية من مشروع برنامج الرقابة الذكية للمواقع التعدينية باستخدام التقانة الحديثة مع الأخذ في الحسبان تقليل الأثر البيئي لعمليات التعدين حفاظاً واستدامة للبيئة الطبيعية العمانية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: نمو متواصل في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بسلطنة عمان لتبلغ قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية نحو 3,200,000,000 ريال عماني خلال العام الماضي. إلى التفاصيل.
5: تحول متسارع نحو الاقتصاد الرقمي تشهده سلطنة عمان مدفوعا بالتوسع الملحوظ في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في الأنشطة التجارية والاستهلاكية اليومية وسط ارتفاع القوة الشرائية مع تطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. ويعكس هذا النمو ارتفاع مستوى الثقة بالحلول التقنية الحديثة وتزايد الاعتماد على القنوات الإلكترونية في إنجاز المعاملات المالية بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، كما يؤكد هذا الأداء المتصاعد على تنامي النشاط التجاري وارتفاع وتيرة المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات بما يعزز مرونة بيئة الأعمال ويرسخ مكانة التقنيات المالية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتشير بيانات البنك المركزي العماني إلى أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية بلغت نحو 3,200,000,000 ريال عماني خلال العام الماضي، محققة نمواً تجاوز 76% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى أكثر من 168,000,000 معاملة بزيادة بلغت 150%. وتجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع 7,500,000,000 ريال عماني، مسجلة نمواً بأكثر من 33%، في حين سجلت معاملات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة أعلى معدلات النمو بين وسائل الدفع الرقمية بنسبة 133.5% لتصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين ريال عماني، بما يعادل نحو 3 أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2024. ولم تعد المدفوعات الرقمية مجرد بديل للنقد التقليدي، بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم التجارة الإلكترونية وتطوير الأسواق المحلية لما توفره من سرعة وأمان وسهولة في تنفيذ المعاملات، كما أسهمت في توسيع فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الاقتصاد الرقمي والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين بما يعزز التنافسية ويدعم جهود التنويع الاقتصادي.
0: تهدف جائزة شمال الشرقية للتجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي لتحفيز المبادرات المجتمعية والمشاريع الابتكارية من خلال تطوير المناطق الحضرية والتراثية بالمحافظة.
6: بهدف تحفيز المبادرات المجتمعية والمشاريع الابتكارية التي تسهم في تطوير المناطق الحضرية والتراثية، دشنت محافظة شمال الشرقية جائزة التجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي التي تعد جزءاً من الاستراتيجية الشاملة في سلطنة عمان الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضاري. سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان.
7: تعكس هذه الجائزة حقيقة إحياء الموروث الحضاري لكثير من تاريخ هذه المحافظة كبقية محافظات السلطنة، موروث متكامل من الإرث المادي وغير المادي، وإن شاء الله ستكون هذه الجائزة حافزاً لجميع الولايات ولجميع مشاريع التجديد الحضري في ولاية المحافظة.
6: مضامين الجائزة تسعى إلى إحياء الطابع التراثي للمناطق السكنية التراثية والتاريخية، وذلك بإعادة تأهيلها ودمجها بالمعايير الحديثة للتخطيط العمراني والخدمات. الدكتور إسحاق بن هلال الشرياني عضو لجنة تحكيم الجائزة متحدثا عن المعايير الفنية.
8: أعددنا حزمة لا بأس فيها من المعايير التقييمية اللي تؤهل أيضا الراغبين في خوض غمار هذه الجائزة أن يكون أيضا له فرصة أن يقدر مشروع، وكل المشاريع بالمناسبة هي مقدرة، ولكن عشم الروح الرياضية أن تقبل بالموقف الذي تصل له، ومن لا يحظى بفرصة أن يفوز في هذه النسخ قد تكون هناك أيضا نسخ قادمة. الجانب الفني أيضا راعى معايير الفروقات بين المناطق وكذلك الممكنات بين منطقة ومنطقة، ولا شك أيضا هناك معايير أخرى. نرجو التوفيق للجميع إن شاء الله.
6: الجائزة تسعى إلى ضخ حياة جديدة في النسيج الحضاري وتعزيز المشاركة المجتمعية والحيوية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية وتحويل المناطق الأثرية إلى مراكز حيوية للتراث المادي وغير المادي. خلفان بن سعيد المعمري مشرف مشروع التجديد الحضري بقريتي القناطر والمنزفة بولاية إبرة متحدثا للإذاعة.
9: هو مشروع تجديد في الهوية، استثمار في الهوية التاريخية لقريتي المنزفة والقناطر، ونأمل إن شاء الله تعالى أن تعود الحياة لهذه القريتين كما كانت سابقا، حضارة متجددة دائما. بالنسبة للمشاريع التي قمنا بها في قريتين البنزفة والقناطر متعددة والآن مستمرة في البناء، بعدنا مشروع متحف الصالح العربي للتصوير الضوئي، وعدنا مقهى الصبح أيضا مقاهي متخصصة في هذا الجانب وهي رائعة ذات طابع تراثي، وقمنا أيضا الآن بالدراسة لتطوير سوق القناطر. عندنا عدة مشاريع في المنزفة، مشروع في نزل المنزفة التراثي ونزل البيت الشرقي، وعندنا البيت العود.
6: جائزة شمال الشرقية للتجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي تهدف إلى خلق مساحات مجتمعية للتطوير والتنمية وتحفيز الاقتصاد المحلي ودعم الشراكات بين القطاعات التنموية والمجتمع. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، ولاية إدرا، محافظة شمال الشرقية.
0: ارتفعت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بأكثر من 13% بنهاية شهر إبريل الماضي على أساس سنوي لتبلغ 945 مليون و800 ألف ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العقود تجاوز 31,600 عقد بيع ورهن ومبادلة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة أكثر من 65,000 ملكية. بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 4,400,000 ريال عماني، وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. بلغ عدد نزلاء الفنادق المحلية المصنفة من 3 إلى 5 نجوم قرابة 697,000 نزيل بنهاية شهر إبريل الماضي، فيما تجاوزت إيراداتها 96 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استمرار تصدر النزلاء العمانيين لقائمة مرتادي هذه الفنادق بنسبة 3.5% على أساس سنوي. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 3.94 دولار مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 72.99 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. مع معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي وتطورات التفاهمات الإيرانية الأمريكية. أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آثر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النباتات في البيئة الجافة أو الساخنة أو في فصل القيض في مختلف المواقع في شبه الجزيرة العربية لا تواجه الحرارة وحدها، بل تواجه اجتماع الحرارة والجفاف في نفس الوقت. لذلك طورت هذه الكائنات الحية طرق أخرى للصمود. النباتات في شبه الجزيرة العربية طورت وسائل مختلفة للصمود أمام درجات الحرارة المرتفعة. لذلك عندما نتحدث ويتحدث كل المهتمين بالبيئة في العالم أجمع أن تستخدم الدول النباتات البرية المحلية في التزيين، ليس حبا فيها، يعني نحن ليس حبا في النباتات المحلية بدرجة أولى أكثر من حبا في نجاح المشروع ذاته وفي نجاح توطين هذه الأشجار وفي حماية البيئة. لأن النباتات المحلية الفاقد مالها قليل جدا إذا تعرضت المنطقة لجفاف معين أو لسوء في الصيانة أو لتأخر في أحداث معينة، فهذه النباتات تستطيع أن تصمد وأن تعيش لفترات طويلة جدا تصل إلى 150-250 حتى 1000 سنة في بعضها. لذلك الاعتماد هذه الاستراتيجية التكيفية المهمة اللي بنتها النباتات في شبه الجزيرة العربية منذ ملايين السنوات، هذا الكنز وراثي مهم جدا لا يمكن التفريط فيه، لأنه يعني تعديل النبات على سلوكه وعلى نمط حياته وعلى طريقة تعامله مع درجات الحرارة المرتفعة، هذا الكنز لا يقدر بثمن. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية هو محافظة على إرث حضاري يمتد لملايين السنوات. يعني النبات أثناء محاولته للتكيف من أجداد أجداده السابقين إلى الآن كلها موروثة في داخله، وكل هذا التعامل موجود في داخله. لذلك عندما يتم استخدام نباتات الجزيرة العربية أكثر من 4000 نوع موجود فيها، عندما نستخدم هذه النباتات في تشجير وفي الزراعة سنبني غابات حقيقية تصمد لملايين السنوات القادمة. لكن عندما نزرع أشجار مختلفة، أشجار من المناطق الاستوائية أو المناطق الباردة أو المناطق المختلفة، ويعني أما تتحول هذه الأشجار إلى نوع غازي دخيل يفتك بالتنوع الحيوي مثل شجرة المسكيت، مثل الانتانا كامارا، مثل التوكوما ستانس، مثل البارثينيوم، مثل مجموعة أخرى من السنة التي بدأت تنتشر في مختلف المواقع، والأنواع الغازية التي تزيد بين الفينة والأخرى، أو العكس تماما إنه هذه الأشجار أول ما تتوقف عنها صيانة أو خلل أو تأخر إداري معين تموت بأعداد كبيرة جدا ونفقدها، فيصير الفاقد كثير جدا أكثر من الناتج الحقيقي لهذا العمل. لذلك الاعتماد على النباتات المحلية والصبر عليها هو الاعتماد على الأصل. هو وكأنك تصبر على ابنك تدرسه تعلمه وتربيه، تصبر عليه 10-15 سنة 20 سنة حتى يعني يستقل بذاته ويصبح شخص ناجح في هذه الأمة. مثل هذا الأمر أيضا للنباتات، النباتات يحتاج لها وقت، يحتاج لها صبر، نصبر عليها 20-30 سنة. إيش المشكلة؟ يعني إيش ورانا نحن؟ مستعجلين على إيش؟ بالعكس، بعض النباتات المحلية قد تصل إلى ارتفاعات مفاجئة وأطوال مفاجئة جدا إذا تم تقديم لها حاجتها من الغذاء. لأن النباتات البرية تنمو ببطء شديد، لأنه يجب أن يحدث ذلك في البرية، لا تتجرأ أن تنمو بقوة، لأنها إذا نمت بسرعة لا تستطيع أن تصرف على هذا الحجم الكبير. مقدار الجزء الجذور لا يستطيع أن يصرف على الجزء الخضري، لازم يكون في توازن بين جذور الشجرة وبين الجزء الخضري مالها. فإذا كانت جذور الشجرة لا تصل إلى حاجتها من الماء والغذاء بشكل كافي ونمت بشكل طويل، فتموت الشجرة عندما يتوقف عنها الغذاء تموت. لذلك النبات لا يبطئ حركته بسبب والله أنا بطيء، لا، بسبب حتى يعيش. أما إذا توفرت له الحاجة الغذاء المناسب بشكل مستمر وتم دعمه وتم تقليمه بشكل صحيح، سينمو بشكل سريع ليصل خلال سنتين إلى 4 أمتار وخمسة أمتار بكل يسر وسهولة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: محتار يا أخوي سعود، محتار. أحس أن كل المشاكل اللي كنت أهرب منها اتجمعت وطلعت لي.
1: والظن أن الهروب هو الحل يا أخوك، هذا واقعنا. والمشاكل اللي تقول عنها إيش عرفك؟ إذا ما كنت تدور على الحلول إيش عرفك في أنها تظهر لك علشان توقف عندها وتحلها؟ ترى ما كل شيء نهرب منه بينتهي بسرعة يا حسين، خصوصاً إذا كانت أصله مدفونة فينا.
0: أحاول قدر الإمكان، بس إنها تطلع مرة واحدة ما قادر أتحملها بصراحة. حتى نأخذ ابن خاطر أخاف إنه يوقف ويهي ويعجزني بطلبه، وأنا ما أقدر أقول له كل مرة لا.
1: بن خاطر ريال عاقل ومعروف بالحكمة، وعمرنا ما سمعنا عنه شيء. حسين صدقني، بن خاطر حكيم حتى لو كان الموضوع ولده، وبعدين ولده هذا بيكون ثالث زواج له لو فكر انه بيستمر
0: بعد. والشور كيف اقدر اواجهه وانا كل يوم ويهي بويهه؟
1: لا تخاف، لا تخاف، هو محتاج لك، واظن انه ما بيخسرك علشان ولده اللي ما عنده شغل غير انه يطلق. ما تعرف لو تزوج سهيله ايش ممكن يصير، وانا اشوف احسن ما تبيه سهيله ترده عشان ما يقوم يطلقها، لان بكره يا اخوك الوقوف بينكم بيكون في شيء اكبر من اليوم.
0: محتار ايش اسوي؟ احس ان بطلبه هذا كانه خلاني قدامه ضعيف ومستحي. نعم
1: افا زين، تباني اكلمه؟
0: لا ارجوك، ما با يعرف اني جالس اتشكى او اني ادخل حد بيننا.
1: ايوه لكن سهيله بنت اختي، يعني ما ممكن احنا نجلس كذا.
0: حتى ولو، لان الموضوع كان بيننا احنا الاثنين بس.
1: زين خلاص مثل ما تريد، بس ما اباك تفكر وايد عشان ما تضعف قدامه.
2: أبوي ما قلت لي ليش طلبتني على وجه السرعة؟
3: يعني أمك خلتني أقول شيء أصلا؟ هذه أمك خلاص تعودت على الكلام اللي ما ينقال، ما عندي احترام لا للصغير ولا للكبير. شكلي طولت الحبل معها، ما دواها غير شيء يوقفها عند حده.
2: أبوي بعد هالعمر ما يجوز لكم توصلون لهذا التصرف، إحنا كبار وحمد عاد عنده ولد، يعني أنت صار جد وهي صارت جدة.
3: وأمك تعرف إيش يعني جد وجدة؟ هذا بدل ما تنصح ولدها يجيب الولد يعيش مع أبوه وتفرح بيه، جالسة تكرهها لدرجة أنه ما يبغى يجيبه لأنه يعرف إيش بيصير مصيره. والله لو ما عقل فن المتربية كان أخوك صار مينون وغرق الولد في بحر أمك العميق.
2: ما يقدر يجيب الولد لأنه راح يرتكب أكبر ظلم في حق سهيلة بعد ما ظلمها لما طلقها.
3: من السبب؟ من صاحب الشور؟ حتى أنا خلتني صغير قدام نفسي لما تسببت في طرد أخوي وخليته يتغرب.
2: طيب عندي سؤال.
3: هات سؤالك، حلق أحس إن في حد يكلمني ياخذ يعطي معي.
2: البيت اللي كان فيه عمي وعياله ما في حق لعمي حسين؟
3: كيف؟ حسين شريك في البيت، له حق مثلي مثله،
2: والبيت مأجرنا كل هالسنين، وين تروح فلوس الإيجار؟
3: المشكلة اللي ساكن في البيت كم مرة يجيني يريد يشتري، بس أنا ما قدرت أبيع لنا الأوراق تقول إن حسين شريك.
2: سؤالي كان الإيجار وين يروح؟
3: للأسف هي تأخذ الإيجار، سلمت أخوها البيت وغواز الإيجار.
2: بس هذا غلط وحرام، يعني كل هالسنين فلوس وايدة وحق عمي حسين كثير ومتراكم عليكم.
3: أرجوك يا زكريا، أنا ما ناقص منك أنت الثاني بعد، أنا طلبتك عشان تواسيني، لا تقوم تفتح لي جروح.
2: هذا يعني أني لازم أوجه السؤال لأمي.
4: ما عندي له شيء البر، أنا معتبرتنا ميت ومن زمان بعد.
2: إيه بس هو حي وموجود وما بعيد، يمكن يجي أي يوم ويطالب بحقه حتى لو بالقانون.
4: وانت ليه جاي تحاكمني يا ولد؟
2: لا ما جاي أحاكمك، بس أحط كل الاحتمالات مع أني متأكد أن عمي حسين ولا يفكر حتى يرجع ويطالب حقه. لكن لا تنسين أن عنده عبد الله وسهيلة، من يدري يمكن بكرة يسألوا أبوهم عن البيت وأصروا أنهم يريدوا حقهم.
4: والله أخوي عاد الشيخ ناصر بيتصرف معهم.
2: وأخوك ناصر عندما يثبت أن عمي حسين ما له وجود أو يقدر يوقف في وجه القانون؟
4: زكريا ما بسك، بس خلاص رفعت لي ضغطي، تراني ما ناقصة والله.
2: طيب يمي، هذا أنا خبرتك، وأتمنى فعلا أن خالي ناصر يقدر يجاوب لما يسأل عن البيت وحق عمي حسين.
5: بعد بتعيد لي سالفة الغربة؟ قلنا لك احنا تعبنا تعبنا يا حسين، ما فينا حيل نترك بلادنا ونتغرب.
0: حتى لو وقف قدامنا القدر يصارعنا وما نقدر نواجهه؟
5: بنواجهه اذا حطينا ايدنا بايد بعض يا حسين. نواجهه اذا كنا بيت واحد. اول كنا ثلاثة، الحين صرنا ستة.
0: ستة؟
5: ايه، عبد الله وولد حسين وحسين ولدنا، صرنا ستة وكلنا من حسين، كلنا أصحاب حق ومن خير حسين.
0: والله يا جميلة كلامك هذا يخوفني أكثر.
5: ليش؟ إيش اللي خوفك؟
0: كنا ثلاثة تحملنا بعض، الحين صرنا ستة، يعني زادت قوة الصبر والتحمل.
5: أنا ساكتة بس عشان أنت تريدنا نسكت، ولا أنا عندي وايد يخليني أوقف في وجه هالعنيدة وأخوك عبدان، بس وكلت أمري لرب العالمين وهو اللي ينصفني.
6: يا مال يا مال،
7: لازم أوقف مع أبوي وأرجع كل ساعة فقدناها في الشغل، لازم كل شيء يرجع مثل ما كان. مبارك خبرنا أن العمال كثر الله خيرهم وافقوا يردون، وبيزيد الشغل علينا لأن المصنع صاروا مصنعين، مصنع عمي عيد ومصنعنا، يعني الشغل بيغرق البلاد سفن والبحر بيترس الساحل من السفاين.
8: الله يوفقكم، كلامك هذا يفرحني. لازم ترجع حمد اللي أعرفه، وأنا معك باللي تبغيني، حتى لو أطبخ الغداء حق العمال.
7: فديت قلبك يا الغالية، الله رزقني بيش ما بالزوجة، أنت حكيمة وعاقلة يا فنة.
8: لا تمدحني يا حمد، لا تمدحني وايد عشان ما أصدق وانفخ عمري.
7: يعلم الله أني صادق في كل كلمة قلتها في حقش.
8: الله يخليك لي ظخر وأشوفك ناجح ونوخذ كبير مثل أبوك ويدك.
7: اللهم آمين، الله يسمع منك.
2: الحين هذا الصغير يا يهددني.
4: لا لا لا لا لا لا، ما يهددك ما يستانس، بس يا يذكرنا، وبصراحة كلامه في الصح ويخوف. أنا تبى الصدق يعني أنا جالسة من أمس أفكر في كلامه. نعم.
2: طبيه طبيه، ما عليك منه، هذا خليه يروح لدراسته بعيد عنه، على ما ينجح عشان ما يرجع.
4: هو عليك، فعل الله ولا فعلك أخوي، لا تيلي صدق على ولدي.
2: ولدي ولدي، ضبيتينا بهالولد اللي ما منه فايدة.
4: كيف يعني ما منه فايدة كيف؟ ها، هذا بيتعلم وبيشتغل ويقدر يبني له بيت وبيمشوا له معاش من شغله. هي نعم
2: هنيالة، وتفتكرين نبي ينفعك؟ خلي أول ينفع نفسه ويصير ريال، وبعدين شوفي له واحدة يتزوجها، وزين وزين بعد له يتزوج من هناك عشان ما يرجع ويصدعنا.
4: زكريا ما بيتزوج غير بنت أخوي ناصر المزيونة شيخة الشيخات.
2: حامض حامض على بوزة، أنا مثل هذا ما قرب من بيتي.
4: يا الله يا الله يا أخوي، أنت غلطان، على الأقل بيكون معنا بيسندنا، وصدقني بيعيش بنتك أحلى عيشة.
2: قومي قومي قومي قومي من قدامي وروحي بيتك، روحي روحي ربي عيالك وعقلي زوجك، ما ناصر اللي يصير محتاج لأولادك، وسالفة البيت لا تطرينها قدامي مرة ثانية.
4: ناصر ترى كلام الولد صحيح، ها، والإيجارات كلها عندك.
2: ما عندي شيء لك ولا لعيالك، الفلوس اللي كنت حاطنهم في المصنع، وأظنك ما نسيت إن المصنع لك فيه نصيب.
4: وابوك وين النصيب هذا؟ وينه؟ وين أقول اللي دلني عليه؟ عاد سنين مرت وما شفت ولا بيسة عليانة.
2: في الحفظ والصون؟ هي نعم، انت لا تشيلي هم، بس ابعدي ولدك عني.
4: الله يعيننا عليك يا ناصر. لا عليك.

0: ما شاء الله، هذه الأصوات اللي تريح الفؤاد.
1: الحمد لله، حمد ما قصر من الصبح وهو مع العمال، هو بيس يشجعهم ويراقبهم ويحرك إيده معهم، يقول بيخلص السفن المتأخرة كلها خلال وقت قصير.
0: إذا الله خير. نعم إذا الله خير. وإيش عن مصنع عيد؟ أقول لك
1: بن خاطر بيطرش الخرايط قريب. مصنع عيد ما في غير البوم العود اللي بتكون جاهزيته شراكة بيننا، ويمكن بعد بيجيب معاه أستاذ عود، وأكيد بقيته بيساعدنا في حفر حوض البوم عشان يستعجل في بنائه.
0: تعرف يا مبارك إني أفكر نعيد مشروع سفينة الشيخ صباح.
1: النوخذة تراك وقفت الشغل فيه واتفقت مع الشيخ أنك ما تقدر تكملها، وهو تنازل عن كل شيء.
0: لا لا لا صدق، فكرت نشتغل فيها ومنتجهز الروح له ونتفاهم معه.
1: يلا شورك وهداية الله، نسأل الله التوفيق.
0: ايه معقولة نرجع للشغل مرة ثانية ونشوف السفاين تنخر عباب البحر؟ ايه والله ذكرتني بحسين. نعم يا ريت يرجع ويحط ايده بيدي ونعيد ذيك الايام اللي راحت من عمرنا.
1: ان شاء الله يا رب ترجع وتعود المياه المقراها.
2: انا رايح وما برجع لكم إلا مع نهاية الدراسة.
3: روح أبوي روح، الله حافظك وإن شاء الله تنجح وتجيب لنا الشهادة العودة ونفرح بك ونزوجك بنت الحلال بحد. أيوة
2: بس هذا هو حلمك؟
3: أيوة
2: أنا إذا الله رزقني شغل يبغالي أكون نفسي وأشوف بنت الحلال اللي قلبي يبغاها، وبنفسي وأفرح أهلي وجيراني وربعي. أتمنى أرجع وأرجع معي عمي حسين وأهله، يعيشون معنا في بيتهم حوالينا ويحط يده بيد ابوي ونرجع مثل ما كنا زمان.
3: هي بس كيه زين زين، تاول انجح وبعدين حقق حلمك. هي يمكن حلمي انا ما يعيبك، لكن عاد بعدين لا تقول امي ما تحبني.
2: ليش؟
3: سير ابوي سير سير، لا تتاخر، لما يتحقق حلمك بالنجاح بعدين يلس احلم على كيفك لي يدق راسك.
0: زكريا انت هني؟ انا هاي تروحت.
2: كيف أروح من غير ما أمر وأسلم عليك طال عمرك؟
0: زين دام منك بتروح أباك شوية بموضوع.
2: تفضل قول موضوعك وأنا كلي آذان صاغية.
0: لا لا لا لا ماني، تعال عندي داخل، تعال الموضوع ما بحد غريب يعرفه. تعال تعال شوي.
3: ما عليك يا حمدان ما عليك، أنا غريب ها؟ وتخبي عني سوالفك بعد؟ ما بكون عنيدك كم ما عرفت إيش تحت راسك.
4: يا مال أو يا مال.
5: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية.
6: والطفل سام الخصيبي،
5: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال، نهمة راشد الكاسبي أو يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ العصور الأولى من نشأة الحياة حتى السنوات بداية ظهور الإسلام في مجان عمان. حديثنا في الحلقات السابقة وهذه الحلقة بإذن الله تعالى نواصل فيها الحديث عن التجارة، تجارة مجان، أنواع المواد اللي كانت تصدر، أنواع المواد اللي كانت تجلب إلى مجان، التبادلات التجارية بين الواحات في الداخل والمناطق الساحلية. وتحدثنا في الفترة السابقة عن بداية الإنتاج وبداية التصنيع في مجان، وكان منذ الألفية السادسة والخامسة قبل الميلاد، وكان يعتمد على يعني إنتاج يعني مصنوعات من الأصداف وغيرها لإنتاج الحلي والخواتم والأقراط والصنارات وغيرها. ثم تطور الإنتاج في مجان بعد اكتشاف النحاس وتصديره منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالتحديد 3400 قبل الميلاد. أيضا تكلمنا عن إنتاج الأسماك، تمليح الأسماك وتدخين الأسماك وتكفيف الأسماك، وقلنا أن هذا قد يكون له فترة قديمة جدا تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد وما قبل ذلك، ووجدت آثار لأسماك وخاصة أسماك التونة، وخاصة نوع من التونة أو نوع من الجيذر يسمى ذو الزعنفة الصفراء، وجد في رأس الجنز ومواقع أخرى كان يجفف ويملح ويصدر إلى الداخل في أواني من الفخار اللي كانت تجلب هذه الأواني من بلاد السند والهرابة، وتستخدم مرة أخرى في تخزين الأسماك لتصديرها إلى الداخل. طبعا القطاع الصناعي بشكل عام يعني مرتبط بالقطاع التجاري، وطبعا ازداد الطلب على المعادن والمنسوجات في المنطقة بالكامل. بدأت الحضارات أو الدويلات في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، وخاصة في بلاد الرافدين بدأت الدويلات والحضارة منذ 3400 قبل الميلاد. وأيضا اكتشاف الكتابة كان في نفس الفترة 3400 قبل الميلاد، 3200 قبل الميلاد. بداية الحضارة أصبح كثير من الحضارات القريبة كانت تحتاج إلى النحاس، والنحاس طبعا ما موجود في بلاد الرافدين ولا موجود داخل شبه الجزيرة العربية في دلمون بالذات، من قطر إلى الكويت الساحل جميعه وجزيرة البحرين أيضا لا يوجد بها نحاس. فالنحاس كان موجود في مجان بشقيها سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، وهذا النحاس اللي كان يعني ينتج كان يصدر إلى بلاد الرافدين وغيرها، وكان من السلع الرئيسية في المنطقة. فقد كانت مجان مشاركة في اقتصاديات المناطق المجاورة بمدها بالنحاس والمعادن، والتغيرات أصبحت واضحة خلال النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا الإرهاصات بدأت منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، لكن في نصف الألف الثالث قبل الميلاد الأول بدأت يعني تتضح جليا التبادلات التجارية والإنتاج في مجان. فقد نجحت مجان في الاستحواذ على مركز تجاري قيادي في مضمار التجارة العالمية، وتطورت من مركز وسيط لتصدير النحاس إلى وسيط رئيس بين المراكز الكبرى في الشرق والغرب، يعني أصبحت مركز أساسي بين الشرق والغرب، وادي السند وغيرها، كانت أيضا سفن مباشر تخرج من رأس الحد ورأس الجنز إلى جزرات بالهند، وتجذب البضائع أيضا من جزرات، وكانت تنقل هذه البضائع إلى داخل مجان.

0: الرياح الموسمية. وكانت طبعا الرحلات البحرية كانت تمر قريبة من الساحل، من يعني من بلاد الرافدين إلى داخل الخليج العربي، إلى سواحل عيلام بلاد فارس إلى الهند. السفن كانت تمر بهذا الشكل قريب الساحل حتى تصل إلى مكانها. لكن في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد بدأ الأسطول المجاني طور إمكانياته وقدراته الملاحية ليسافر مباشرة، ينطلق مباشرة من موانئ مجان إلى موانئ جزرات وغيرها في وادي السند بالهند. واستطاع صياد مجان وشرق الجزيرة العربية أن يفرضوا أنفسهم كقادة لهذا الاتصال المباشر لأنظمة الإنتاج القوية بالغرب في أوج فترة الألفية الثالثة قبل الميلاد. وتوحي معثورات حضارة الهرابة التي عثر عليها في موقع رأس الجنس ورأس الحد، قد تكون حضارة الهرابة هذه الآن قرب باكستان، وحضارة السند قد تكون هي حضارة الهند، وحضارة أيلام طبعا مقصود بها حضارة بلاد فارس. وجدت المعثورات اللي وجدت من حضارة الهرابة في موقعي رأس الجنز ورأس الحد أن الطريق تدل، هذه طبعا الآثار والمعثورات تدل على أن الطريق البحري المؤدي إلى الهند كان نشطا في نحو 2500 قبل الميلاد. يعني الطريق البحري من مجان إلى وادي السند كان مباشر منذ 4500 قبل الميلاد، أي السفن المجانية. طبعا 2500 قبل الميلاد بدأ التغير في نوع السفن، كانت السفن قبل ذلك تنتج من القصب والقار. 2500 قبل الميلاد بدأت استخدام الخشب، وخاصة خشب الساج الهندي. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان وخاصة التاريخ الملاحي، وبإذن الله تعالى نواصل معكم في الحلقة القادمة الحديث عن نفس الموضوع بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنحاور الروائي الفلسطيني والأسير المحرر باسم خندقجي.
9: النضج الحقيقي لي ككاتب برز واتضح أكثر في مشروع قناع بلون السماء. الكتابة والقراءة بالسجن لا تصبح مجرد طرف ومجرد تسلية أو لقباء بعد الوقت، وإنما تصبح عملية مقاومة ثقافية وفكرية حقيقية يخوضها الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه. هذا الجندي الذي يمسك بيده بندقية ويطلق النار ليقتل الأطفال ويقتل الكبار ويقتل الصغار، منذ تلك اللحظة فهمت أنني سأعيش وسأكون في واقع غير طبيعي.
8: كيف كان باسم ينجز عملية إخراج عمله الأدبي من غياهب السجون إلى الهواء الطلق ليذهب إلى الناشرين وينشر وهكذا يعني؟
9: في البداية كنت أتوقع أن ملاحقتي ستؤدي بي إلى الاستشهاد بحكم الظرف الذي كان موجود في تلك الفترة، وهو ظرف الإبادة والقتل والملاحقة. الخيال في المعتقل يصبح اقتصاد للأمل وأحد أهم أدوات البقاء والصمود في وجه مآسي السجان التي يسعى إلى ملاحقته بها.
8: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. باسم خندقجي من مواليد مدينة نابلس عام 1983، وهو واحد من أبرز الأصوات الروائية الفلسطينية التي ارتبط اسمها بتجربة الأسر والكتابة. درس في مدارس نابلس، ثم التحق بجامعة النجاح الوطنية حيث درس الصحافة والإعلام. اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو في سنته الجامعية الأخيرة في 2 نوفمبر عام 2004، وذلك بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية فدائية استهدفت سوق الكرمل في تل أبيب في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهي عملية أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وسقوط 10 الجرحى، وحكم عليه إثرها بالسجن 3 أحكام مؤبدة. فدخل السجن محملا بأسئلة الحرية والهوية والمصير الفلسطيني، وواصل داخله دراسته وكتابته ليحول سنوات الأسر الطويلة إلى زمن للإنتاج والتأمل وبناء مشروع إبداعي متصل بفلسطين والإنسان والذاكرة. بدأ خندقجي كتابته من داخل السجن عبر المقالات والنصوص الفكرية والوجدانية، ثم اتجه إلى الشعر فأصدر عددا من الدواوين هي طقوس المرة الأولى وأنفاس قصيدة ليلية وطرق على جدران المكان وشبق الورد إكليل العدم. وفي هذه التجربة الشعرية المبكرة ظهر انشغاله بالحرية والجسد المحاصر والحنين إلى المكان والبحث عن معنى الإنسان في أقصى شروط القهر. وقد اتسعت كتابته مع الوقت من التعبير عن ألم الأسير إلى مساءلة الواقع الفلسطيني والإنساني، وتحويل الكتابة إلى فعل مقاومة في مواجهة المحو والنسيان. في الرواية رسخ باسم خندقجي حضوره من خلال أعمال متعددة، بدأها برواية مسك الكفاية سيرة سيدة الظلال الحرة، ثم نرجس العزلة وخسوف بدر الدين وأنفاس امرأة مخذولة، وصولا إلى روايته قناع بلون السماء الصادرة عن دار الآداب في بيروت والفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية التي تعرف اختصارا بالبوكر عام 2024. تتصل كتابة باسم خندقجي بفلسطين اتصالا عميقا، وتجعل منها سؤالا ثقافيا ووجوديا مفتوحا على التاريخ والذاكرة واللغة والمكان. فالسجن في تجربته يتحول إلى نقطة انطلاق لرؤية أوسع تتأمل معنى الحرية وحق الفلسطيني في سرد حكايته واستعادة تاريخه من الرواية المضادة. لذلك تبدو أعماله امتدادا خاصا لأدب الأسرى الفلسطينيين ورافدا مهما في الرواية الفلسطينية الحديثة، حيث تتجاور الذات المحاصرة مع الأسطورة والتاريخ والآثار والهوية. ومعنا في الوقت القادم من القاهرة الروائي الفلسطيني باسم خندقجي. مرحبا بك أستاذ باسم.
1: تحياتي سليمان، وتحياتي إلى كل شعبنا العربي العظيم في عمان.
0: أهلا بك. طبعا أنت ولدت في نابلس عام 83، وفي طفولتك يعني وأنت في عمر 4 سنوات بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 87، واستمرت وعشت في تلك الطفولة قسوة الاحتلال اليومي. عندما تعود الآن بالذاكرة إلى الطفولة، ما هي الصور الأولى التي تشعر أنها سبقت عمرك ودفعتك إلى أن تكبر أسرع من المعتاد؟
1: باعتقادي أن أي مسمى يتعلق بالطفولة وبمرحلة الطفولة فيما يخص الشعب الفلسطيني فإننا بحاجة إلى تفسير معجمي آخر لهذا المفهوم أو لهذه الكلمة. و وفي واقع الحرب وفي واقع المواجهة والصراع المستمر مع أي نظام استعماري في العالم، لا تعد هناك أي ملامح للطفولة، وإنما تتحول هذه الطفولة إلى نضج مبكر بحكم قسوة الواقع وبحكم صعوبته وتعقيداته، وسعي المستعمر الصهيوني دائما نحو إيذاء هذه المعاني الجميلة للحياة التي تبدأ من مرحلة الطفولة. في نفس الوقت أنا نشأت وترعرعت في مدينة نابلس، ومدينة نابلس هي عاصمة جبل النار، وأطلق عليها هذا اللقب بحكم أنها كانت أحد أهم روافد العمل الفدائي والمقاوم والثوري والسياسي أيضا في فلسطين التاريخية. بالفعل أنا لربما كانت اللحظات الأولى التي ثقل بها وعي الوطني وحتى أيضا الثقافي المبكر كان في أوج الانتفاضة الأولى المجيدة ما بعد عام 87، وبدأت أكتشف وأتأمل في هذا العالم الموجود حولي، هذا العالم المليء بالاعتداءات والمليء بمحاولة المستعمر الدائمة إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وشرعت أيضا تفقد ورؤية ملامح هذا الجندي الذي يمسك بيده بندقية ويطلق النار ليقتل الأطفال ويقتل الكبار ويقتل الصغار. منذ تلك اللحظة فهمت أنني سأعيش وسأكون في واقع غير طبيعي.
0: نعم، وأيضا هذا تزامن أيضا مع بداية ولع بالقراءة. أنت ذكرت في أحد حواراتك أنك قرأت في سن العاشرة رواية نهاية رجل شجاع لحنا مينا وأعجبت بها، هل يمكن القول أن هذه كانت بداية علاقتك بالأدب؟
1: بالتأكيد، أنا نشأت في وسط أسرة تعمل في بالنشر وببيع الكتب. أنا ترعرعت داخل مكتبة هذه الأسرة، وهي مكتبة من أعرق المكتبات في فلسطين، ووسط هذا الكم الهائل من الكتب أخذت بالقراءة وبالمتابعة وبتقليد أبي، لربما كنت يعني بالبداية بتقليد أبي، لأن أبي كان عليه الرحمة كان قارئ ومثقف يعني من طراز رفيع، فأخذت بتقليده إلى أن وضعتني الأقدار أمام رواية جميلة للكاتب السوري الراحل الكبير حنا مينا، وهي رواية نهاية رجل شجاع. وتزامنت قراءتي للرواية مع نشر هذه الرواية ضمن مسلسل، وهو مسلسل نهاية رجل شجاع. وكنت أقول لعائلتي وما الذي سيدور في حلقات المسلسل قبل أن تبث الحلقة في تلك الآونة، أعتقد أن هذا كان في عام 92 أو 93.
0: نعم، جميل جدا. قبل أن نتحدث عن المنعطف المهم في حياتك وهو دخولك السجون الإسرائيلية عام 2004، أود أن أسأل عن المقدمات لهذا الأمر، عن دعني أقول تفتح وعيك السياسي في سن المراهقة. كنت يعني تعيش في مناخ سياسي معين، تأثرت بالفكر اليساري أيضا، دعنا نتحدث عن هذه المرحلة.
1: مجمل الأسر والعائلات الفلسطينية هي منتمية بشكل أو بآخر لأحد التيارات السياسية، وأنا أنتمي إلى أسرة تنتمي بدورها إلى تيار يساري فلسطيني معين. ومنذ طفولتي كنت أنظر إلى أفراد عائلتي وهم يمارسون هذا الحراك النضالي والتنظيمي والثوري، وعندما كان يتم اعتقالهم أيضا تحديدا عمي، ومن هناك بدأت أتأثر بالفكر اليساري وبدأ يتفتح وعي على منابع هذا الفكر، إلى أن انتميت بشكل تنظيمي لأحد أحزاب اليسارية الفلسطينية. ومنذ تلك اللحظة شعرت أن الفلسطيني مطلوب منه وهو واجب عليه أن يناضل بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة أمامه في سبيل تحرير شعبه وفي سبيل الخلاص من هذا الاستعمار. ونضجت تجربتي دعني أقول التنظيمية والطلابية في العمل الطلابي أثناء التحاقي بجامعة النجاح الوطنية، وعندما قمت بدراسة الصحافة والعلوم السياسية، وهناك كنت يعني كلفت بقيادة أحد إحدى الكتل الطلابية في الجامعة، وكان الحراك بمجمله حراك طلابي ويساري ووطني وأيضا إسلامي من مختلف المشارب والتيارات السياسية الفلسطينية.
0: نعم. طيب الآن نأتي إلى المنعطف المهم في حياتك، السجن. اعتقلت من قبل القوات الإسرائيلية في 2 نوفمبر عام 2004، وطبعا أرسلت في رحلة طويلة إلى السجون الإسرائيلية من سجن إلى آخر، ثم حكم عليك بعدة مؤبدات، يعني دعني أقول سجن مدى الحياة. طبعا السبب عملية الكرمل في تل أبيب في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وسقوط حوالي 50 جريحا. احكي لنا عن هذه المرحلة وعن الأيام الأولى للسجن وكيف تأقلمت عليه.
1: يعني هو كان شأني كشأن أي شاب فلسطيني أو أي فلسطيني في تلك الفترة، تحديدا في الانتفاضة الثانية، يعني ما بين عامي 2000 و2004 تحديدا. كنا نتعرض كشعب فلسطيني في تلك الآونة لعملية إبادة حقيقية كالتي حدثت وتحدث في غزة اليوم. وكان مطلوب منا كفلسطينيين أن نناضل بكل الوسائل التي يمكننا من خلالها أن ندافع عن حياتنا وعن وجودنا فوق أرضنا. وبالتالي قررت أن ألتحق بإحدى الخلايا العمل المقاوم، ومن خلال هذه الخلية قمنا يعني بعدة أنشطة وعدة فعاليات ضد المستعمر الصهيوني، إلى أن تمت ملاحقتي ومن فيما بعد تم اعتقالي كما تفضلت في 2 نوفمبر من عام 2004، وحكم علي بمحكمة ظالمة وجائرة لما يقارب 300 عام وهي 3 مؤبدات. قضيت منها بفضل صمود شعبي في غزة ومقاومته فقط ما يقارب 22 عاما. وكانت يعني بداية فترة الاعتقال لشاب في بمطالع عمره وعنفوانه كانت فترة صعبة، ولم تكن يعني يمكن القول أنها كانت مفهومة مسبقا، لأنني أنا في البداية كنت أتوقع أن ملاحقتي ستؤدي بي إلى الاستشهاد بحكم الظرف الذي كان موجود في تلك الفترة، وهو ظرف كما قلت لك الإبادة والقتل والملاحقة.
0: نعم. طيب في السجن درست الواقع الصهيوني دراسة أكاديمية ومعرفية، طبعا دراسة جادة، وأنت قلت بعد ذلك في أكثر من حوار أنك حولت لغة العدو ومعرفته إلى غنيمة حرب. دعنا نتحدث عن هذه النقطة وكيف ساعدتك هذه المعرفة على مقاومة السجان.
1: السجن منذ البداية إذا أخذه الأسير على أنه خسارة وعلى أنه مجرد خذلان أو مرحلة للإحباط واليأس، فإنه سيقوم بكسر هذا الأسير. فيما يتعلق بي أنا منذ البداية قمت بتحدي هذا السجن، وقمت بتحدي السجان من خلال عدة إجراءات للبقاء وللصمود أيضا وللتحرر من السجن مثاليا، أو دعني أقول مجازيا، وذلك من خلال الكتابة ومن خلال التثقيف الذاتي وبدء مشوار الكتابة والقراءة ضمن منظور مغاير يختلف عن منظور العالم الواقع خارج السجن. لأن الكتابة والقراءة بالسجن لا تصبح مجرد طرف ومجرد تسلية أو لقضاء بعد الوقت، وإنما تصبح بهذا المعنى عملية نضال حقيقي، عملية مقاومة ثقافية وفكرية حقيقية يخوضها الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه. وأنا عندما كنت أكتب وعندما كنت أقرأ كنت أشعر أنني أتحرر من هذا المعتقل، وكنت أشعر أن أعباء هذا المعتقل كانت تزول عني، وأنني أنتصر على هذا السجان بمفهومه العام، وليس فقط السجان الذي يغلق علي باب الزنزانة، وإنما السجان بمفهوم هذه المنظومة الصهيونية الاستعمارية الشاملة. وحدث التطور الأكبر باعتقادي ما بعد عام 2012، وذلك عندما أتقنت اللغة العبرية كلغة نحن بحاجة إليها كفلسطينيين وعرب عموما في مواجهة المستعمر ضمن سياق الجبهة الثقافية والمعرفية. امتلاك لغة العدو ولغة الخصم هو غنيمة حرب كما قال الكاتب الجزائري الراحل الكاتب ياسين، وأيضا يمنح هامش من المناورة ومن هامش أيضا من الدفاع عن الذات، وهو أيضا ليس فقط غنيمة حرب وإنما سلاح أستطيع من خلاله مواجهة هذا الآخر وتفكيك منظومته المعرفية والفكرية والثقافية، وهذا ما تجلى من خلال مشروع أدب الاشتباك الذي أطلق عليه أنا أدب الاشتباك، ومن خلال ثلاثية قناع بلون السماء تحديدا ما بعد عام 2019، وذلك عندما نلت شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.
0: نعم، وهناك أيضا في السجن بدأت بكتابة الشعر وأصدرت عدة دواوين، طقوس المرة الأولى، أنفاس قصيدة ليلية، طرق على جدران المكان، شبق الورد، إكليل العدم، ثم توقفت بعد ذلك تقريبا 2010 توقفت عن كتابة الشعر لأنك شعرت كما تقول أن القصيدة لم تعد قادرة.
2: حان الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تمثيل معاناة شعبك. سؤالي، ماذا منحك الشعر في البدايات وماذا عجز عن منحه لك لاحقا؟
1: في البدايات أنا لجأت إلى الشعر كتحرر من الزمن، كتحرر من زمن السجن، الزمن بمفهومه التعاقبي. وأنت تعلم أن الشعر هو كجمل وكلغة هي خارج عن الزمان والمكان، ولهذا ما زلنا نردد ونحفظ حتى يومنا هذا أشعار المعلقات مثلا، لأنها خارج عن حدود الزمان، وأيضا في بعض الأحيان تكون خارج عن حدود المكان. ولهذا كان الشعر في البدايات الملجأ الحقيقي، وما زال حتى الآن، ولكن يعني بصورة ذاتية أكثر. في تلك الآونة كان الشعر يمثل طوق نجاة لي كذات، وليس لي كذات موضوعية كفلسطيني مشتبك مع هذا المستعمر، وإنما وهذا ما انعكس أيضا في أسلوب الكتابة الشعرية، لأن قصيدتي ذهبت إلى مستويات تجريدية عالية جدا، ولا أعلم إن كان من حسن حظي أو من سوء حظي أنني أولى المدارس الشعرية التي تأثرت بها كانت، أو التيار الفكري تأثرت به في الأدب كان السريالية، وهذا أثر كثيرا في أسلوب الكتابة وحتى أيضا في كتابة الرواية. ولكن بالعودة إلى الشعر، بالفعل الشعر قدم لي إجابات كباسم وليس كفلسطيني لم يكن يدرك في تلك الآونة أنه مشتبك في كافة المستويات المعرفية للآخر المستعمر الصهيوني. لحين حدث أو طرأ التحول لدي ما بعد عام 2010، عندما بدأت محاولتي السردية الأولى بنص أيضا لم يخرج عن الخاص ولم يخرج عن الذاتي، وهو نرجس العزلة، والذي أجلت نشره لمدة 6 سنوات أعتقد، لحين ما قمت بتعديل أو بإطفاء بعد العام على الخاص في هذا النص، إلى أن يعني استقريت بشكل شبه نهائي على الكتابة السردية كما تفضلت، من منطلق أن هذه الكتابة السردية قادرة على حمل الفكرة وقادرة على التعبير عنها.
0: نعم، بما أنك تحدثت عن الكتابة السردية ومن ضمنها رواية نرجس العزلة، في هذه الرواية قدمها الروائي الفلسطيني محمود شقير، الذي قدم أيضا رواية مشك الكفاية لك، وقدم أيضا روايتك أنفاس امرأة مخذولة. نعم، سنتوقف قليلا لنستمع إلى شهادة الروائي الفلسطيني محمود شقير عنك، ثم نواصل الحوار.
2: باسم خندقي أديب فلسطيني بارز. أذكر أنه حينما كان في الأسر وجهت له رسالة في العام 2010 وهو في سجن جلبوة، قلت له أتمنى أن تختصر مؤبداتك الثلاثة إلى 3 أسابيع أو 3 أشهر، كان هذا في العام 2010. الآن ونحن في العام 2026 وهنئ العزيز باسم بتحرره من سجون الاحتلال وتحرر مجموعة من زملائه ورفاقه الذين كانوا في السجون، وأتمنى الحرية لكل أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال. باسم كاتب قدير، وهو استغل سنوات سجنه وأسره في الثقافة وفي الإبداع وفي الكتابة، حتى إنه أنجز في فترة 20 عاما ما يزيد عن 7 كتب، 5 روايات وديوانين من الشعر، وهذا إنتاج غير قليل. باسم مثقف، استثمر كل سنوات الأسر في القراءة وفي التزود بالثقافة، وكان هذا ضروري، وكان ضروري أيضا أن يعمد مثله كل الأسرى والأسيرات في استغلال كل دقيقة من دقائق الأسر في الثقافة وفي التزود بالمعرفة. باسم كتب روايات عدة ومال في الروايتين الأخيرتين اللي هما قناع بلون السماء وسادة المحرقة إلى كتابة الرواية المعرفية رواية الأفكار التي تدحض المقولات الصهيونية التي تدعي أن لها علاقة بفلسطين وحاول باقتدار أن يعلي من شأن المقولة الفلسطينية والحقيقة الفلسطينية والرواية الفلسطينية. باسم كاتب مجد ومجتهد، وأنا أتمنى له وهو في نطاق وهو خارج الأسر أن يواصل الإبداع وأن يواصل الكتابة التي تعلي من شأن الرواية العربية. باسم له كل التقدير وكل الاحترام. محمود شكير، القدس.
0: كان هذا روائي الفلسطيني محمود شقير متحدثا عن روائي باسم خندقجي. هل أنت من اختار محمود شقير لكتابة هذه المقدمات أستاذ باسم؟
1: طبعا، أول بالبداية أنا أتوجه بكل التحية إلى الروائي العبقري، أنا أسميه دائما محمود شقير أبو خالد عبر أثيركم الجميل والحر. أنا تجمعني مع أبو خالد محمود شقير ليس فقط علاقة أدبية، وإنما هي علاقة تنظيمية بالأساس، بما أننا ننتمي إلى ذات الحزب اليساري. وأنا ترعرعت على أدب محمود شقير، وأيضا على سيرته النضالية. هناك الكثير لا يعلمون أن محمود شقير هو من أهم كادرات الحركة الوطنية واليسارية الفلسطينية، ومن أهم المساهمين في بناء التنظيم اليساري الذي ننتمي إليه سويا في داخل فلسطين. ومحمود شقير هو من أوائل الكتاب الفلسطينيين الذين دعموني وآمنوا بقدرتي على الكتابة، وهو أيضا بالمناسبة من أقنعني بضرورة نشر نص نرجس العزلة، وقال أنه رواية. أنا في البداية لم أتعامل مع هذا النص على أنه رواية، وإنما مجرد محاولة سردية خاصة بي، إلى أن قررنا النشر في عام 2016 أعتقد، وأنا طلبت أن يكون هو عراب هذه الكلمات على مدار 3 نصوص.
0: نعم.
1: نرجس العزلة وأنفاس امرأة مخذولة وأيضا مسك الكفاية. ولكن الرواية لربما الرواية التي أخذت طابع احترافي قليلا، وليس لا أقول أنه إبداعي كبير، ولكن احترافي بمفهوم امتلاك حرفة كتابة الرواية، كانت رواية مسك الكفاية في عام 2013، وهي أيضا كانت محاولة سردية.
0: نعم، بما أنك تحدثت عن هذه الرواية أستاذ باسم التي صدرت عام 2013 كما تفضلت، ويعني هذا العام نستطيع أن نعتبره عام التحول الحقيقي لك نحو السرد من الشعر، لماذا رواية عن الخيزران أم هارون الرشيد؟ يعني لماذا رواية تاريخية بالذات كانت بوابتك الأولى إلى عالم الرواية؟
1: بصراحة في تلك الفترة كنت أقرأ بكتاب تاريخي لفاطمة المرنيسي، أعتقد عنوانه سلطانات منسيات، وتناولت في كتابها مجموعة من دعني أقول الجواري، وفي نفس الوقت ممن حكمنا وامتلكنا السلطة في العالم العربي والإسلامي على مدار تاريخ تطور التاريخ العربي الإسلامي، و تجلت الخيزران من هذا النص وقامت بصفعي بكل معنى الكلمة، وقالت لي لابد أن تقوم بكتابتي، أريد أن تكتبني، أريد أن يعلم العالم ما هي قصتي. وإلى أن شعرت أن هناك تماس وهناك شيء مشترك معني بالخيزران، من منطلق أننا سويا كنا مسلوبي الحرية، هي مسلوبة الحرية بحكم أنها أصبحت سبية وجارية للبلاط العباسي، وأنا بمعنى أو بآخر معتقل وأسير بحكم الاستعمار الصهيوني، طبعا دون مع فارق التشبيه والمقارنة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية. وأيضا بالمستوى الكتابة الإبداعية حاولت من خلال هذا النص أن أمتلك بعض مناحي وبعض أبعاد الكتابة السردية بطابعها الروائي، وللصدق أقول هي كانت مجرد تجربة حاولت من خلالها أن أقنع ذاتي بأنني من الممكن أن أذهب إلى الرواية وإلى كتابة الرواية، ووجدت متعة حقيقية. ولربما كانت مسك الكفاية هي النص الماتع والأمتع بالنسبة لي في الكتابة ككاتب، يعني حتى اليوم أنا أطارد وأقتفي أثر هذه المتعة في كل النصوص التي أكتبها ولا أجدها، بحكم أن مسك الكفاية كانت النص البكر بالنسبة لي.
0: نعم، وهذه المتعة وجدتها في قناع بلون السماء.
1: هي ليست متعة بمقدار ما كان اشتباك ونضج. قناع بلون السماء تمثل مرحلة تحول نوعي في كتابتي الأدبية، وأيضا يمكنني أن أعترف بأن النضج الحقيقي لي ككاتب برز واتضح أكثر في مشروع قناع بلون السماء، واكتمل نضجه مع الجزء الأخير في الثلاثية وهي فراشات مريم الجليلية التي صدرت حديثا عن دار الآداب. ولكن بقناع بلون السماء أنا قمت بوضع كل أسلحتي على الطاولة في هذه الحرب مع هذا المستعمر الصهيوني، تحديدا بعد امتلاكي دعني أقول امتلاكي لأسس هذه المعرفة الصهيونية. عندما نمتلك هذه المعرفة الصهيونية يصبح لدينا هذا الخطاب المضاد الذي يقضي بضرورة تفكيك هذه المعرفة ضمن المستوى السردي الذي أنا قمت بالاشتغال به.
0: نعم، جميل. بما أن ذكرنا قناع بلون السماء، دعنا نتحدث عن فوزها بجائزة البوكر، الجائزة العالمية للرواية العربية. أولا، كيف تلقيت الخبر وأنت ما زلت مسجونا عندما فزت في عام 2024؟
1: أنا كنت أعلم قبل الحرب، قبل 7 أكتوبر من عام 23، كان الواقع داخل السجون الصهيونية به شيء من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وكان هناك بعض الظروف التي انتزعناها نحن الأسرى من براثن السجان من خلال نضالاتنا وإضراباتنا عن الطعام. وكنت أعلم من خلال التواصل بأن الرواية وصلت إلى القائمة الطويلة، هذه كانت آخر معلومة وصلتني. وما أن بدأت الحرب حتى علمت في فبراير من عام 2024 أن الرواية وصلت إلى القائمة القصيرة، وبعد ذلك انقطعت الأخبار وقاموا السجانون قام السجانون الصهاينة بعزلي عن كل أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وبدأت عملية التنكيل والاعتداءات علي من قبل السجانين بعد أن علموا أن النص وصل إلى القائمة القصيرة، إلى أن وصلت هذه الاعتداءات لذروتها عندما فزت بالجائزة. ولم أكن أعلم أنني فزت، وأنا علمت بطريقة غير مباشرة في البداية من خلال اقتحام السجانون لزنزانتي واقتيادي للتحقيق لكي يعرف ضباط الأمن كيف قمت بتهريب كتبي إلى الخارج خارج السجن. ومن خلال حديثهم معي فهمت أنني فزت بالجائزة. وما أنا عدت إلى القسم الذي كنت به حتى أبلغني أحد الإخوة بأن الذي كان يمتلك مذياعا مهربا أفادني بأنني فزت بالجائزة، وكان شعوري يختلط أو مختلط ما بين الفرح والحزن. فرح لأنني استطعت أن أحقق إنجاز معين، وحزن لأن أولويتي كانت البقاء على قيد الحياة في تلك اللحظة. لم يكن يعنيني شيء مع كل تقديري لهذه الجائزة التي يطمح إليها كل كاتب وكاتبة، لم يكن يعنيني سوى البقاء على قيد الحياة، لأنني كنت أتعرض أنا وأخوتي الأسرى إلى كل سياسات القتل الوحشية وكل سياسات التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي. ولكن بالرغم من كل ذلك، بالرغم من السياسات التجويع والإهمال الطبي والضرب والتنكيل والتعذيب النفسي، إلا أن إخوتي الأسرى معي في ذات الزنزانة قاموا بالاحتفاء بي، وقاموا بإقامة جلسة صغيرة بأصوات هامسة لكي يحتفلوا بي ويحتفوا بي، وأهدينا هذا الإنجاز لأرواح الشهداء في غزة ولكل أرواح وشهداء الفلسطينيين والعرب في كل مكان.
0: نعم، طيب، هذه الرواية تقوم على لعبة الهوية والقناع، عندما يتقمص الفلسطيني هوية إسرائيلية زرقاء كي يدخل إلى فضاء محظور عليه. ما الذي أراده باسم خندقجي من خلال هذه اللعبة؟ ماذا أراد أن يكشف؟ هشاشة الهوية الإسرائيلية أم قوة الفلسطيني حين يقرأ قناع عدوه من الداخل؟
1: هناك أكثر من هدف متوخى من وراء استخدام القناع كتقنية وكتحايل كما تفضلت، وأيضا بمفهوم العالم الإلكتروني كفيروس، كفيروس أستطيع من خلاله اختراق هذه المنظومة المعرفية. القناع لا يتوقف فقط أو لا يتجسد فقط ضمن شخصية نور الشهدي عندما يرتديه، أي عندما ينتحل شخصية آخره الصهيوني، وإنما القناع أيضا يتمثل باللغة، ويتمثل أيضا بشخصية مريم المجدلية عندما قمت ب استحضار شخصية المجدلية وبعثها من التاريخ، وقناع بشكل أو بآخر للتاريخ الفلسطيني المسكوت عنه والمقصى عن المتن التاريخي الذي كتبه المستعمر وكتبه المركز المعرفي والتاريخي الغربي. أيضا لا يمكن إنكار أن شخصية نور الشهدي تسربت إليها بعض الأبعاد من شخصيتي أنا كباسم وكأسير وكمناضل فلسطيني.
0: نعم. أن يمتلك، كنت أود أن أسألك سؤالا كهذا. نعم.
1: نعم. نعم. أن يمتلك زمام الخطاب المعرفي الصهيوني، واللغة بشكل أو بآخر بهذا المعنى تصبح هي أيضا قناع، لأنه مثلا أنا من أكثر اللغات بغضا إلى قلبي هي اللغة العبرية بحكم أنها لغة استعمارية ولغة مفخمة بكل أشكال القتل وكل أشكال الدمار والدماء، وهي لغة خائية بامتياز، هكذا أنا عبرت عنها بالنص، لأن حرف الخاء يتم استعماله كثيرا وهذا فج بأي لغة كانت. واكتشفت وأدركت أن هذه اللغة بإمكانها أن تمثل أداة خفية أو قناع أيضا أستطيع من خلاله الولوج إلى أعماق هذه المعرفة الصهيونية، وهذا ما انسحب على نور الشهدي، ولكن بدوافع أخرى أيضا. نور الشهدي كان يبحث عن شخصيته ويعاني من الالتباسات ويعاني أيضا من الاضطراب عن واقعه المحلي الفلسطيني، ولهذا وجد بالقناع بعض المسارب وبعض الطرق الخفية التي يستطيع من خلالها إما استعادة ملامحه كإنسان وإما التماهي، ولهذا هي لعبة خطرة وليست لعبة يسيرة وسهلة. التعامل مع المعرفة الصهيونية أو أي معرفة مضادة ومعرفة استعمارية هو يجب أن يكون تعامل حذر ومبني على أسس معينة، لأن هذا يعتبر بمثابة حق الألغام، قد يجعل الكاتب أو قد يجعل المشتبك به يقع في أسر التعاطف في بعض الأحيان.
0: نعم. الآن نذهب إلى شهادة أخرى في هذه الحلقة من الوكيلة الأدبية الفلسطينية رولا البنا، نستمع إلى هذه الشهادة ثم نواصل الحوار.
3: بالنسبة لي باسم خندقجي لم يستقبلني في كتبه كأسير ومعتقل، استقبلني ككاتب، وكانت هذه الفكرة هي المسيطرة علي قبل قراءة كتب باسم. هل سأقرأ لأسير؟ هل سأقرأ عن الأسر؟ هل كانت تراودني الكثير من الأسئلة قبل قراءة باسم، لكن المفاجئ أن باسم أخذني إلى منطقة مختلفة تماما، إلى فضائه الخاص. باسم أن كان يكتب في الأسر وفي المعتقل، لكنه كان يكتب بحرية، حرية الأفق الذهني. كما نعلم باسم كان يتعرض للكثير من الضغوطات في موضوع، خصوصا في موضوع الكتابة، فكان يكتب ذهنيا، كان يكتب ويعني يعتمد على الذاكرة في استحضار أحداث الروايات التي يقوم بكتابتها. لكن ما جذبني أكثر في الأدب الذي يتبناه باسم هو السؤال المطروح دوما حول الهوية، حول الانتماء، حول ماهية الوطن أصلا، وهي أسئلة كبرى علينا دوما أن نسأل أنفسنا إياها بأشكال مختلفة. إلى جانب هذا التأمل الذي تأملته في طبيعة الكتابة نفسها، السؤال الذي يتراود دوما عند الكتاب، ما هي الطقوس الأفضل للكتابة، أو ما هو السؤال الذي سأطرحه، أو حتى عن الوقت واستخدامه وروتين الكتابة، هذا كله تبدد أو يتبدد أين حين التعرف على تجربة باسم المختلفة والمتفردة أيضا. باسم وأن قدم لنا أدب روائي، إلا أنه أدب حي، أدب يطرح الكثير من الأسئلة، يضعنا في مواجهة مع أنفسنا أولاً قبل أن نكون في مواجهة مع الكتاب.
0: كانت هذه رولا البنا الوكيلة الأدبية الفلسطينية في شهادتها عن باسم خندقجي. أستاذ باسم، طبعا رولا البنا أشارت في شهادتها إلى أنك كنت تكتب داخل الأسر، لكنك كنت تكتب بحرية ذهنية واسعة، يعني وأنت أيضا في أحد حواراتك قلت أنك لا تنطلق في كتابتك من الانشغال المباشر بأدب السجون، بل من تنطلق من منصة أدب السجون للكتابة عن عالم خارج السجن. كيف استطعت أن تحول قيد المكان إلى أفق روائي مفتوح؟
1: أولا أنا أحيي رولا البنا، ورولا البنا ليست مجرد وكيلة أدبية وإنما هي ابنة بلدي وأنا أعتز بها، وهي أيضا الآن وكيلتي الأدبية، أصبحت وكيلتي الأدبية. السجن كما قلت بالبداية إذا ما تعاملنا معه أنه مكان للخسارة فليس ثمة إمكانيات للنهوض داخله، ولكن عندما نتعامل مع السجن أو الأسير يتعامل مع السجن على أنه منصة وعلى أنه موقع ثقافي يستطيع من خلاله الإطلالة على العالم فهنا تختلف الأمور، ويصبح السجن بهذا المعنى زمان ومكان مغاير ومفارق لعالم السجن الحقيقي، وأمتلك من خلال هذا التوصيف القدرة على رسم ملامح الزمن الذي أريده أنا أو الإيقاع الزمني الذي أريده، وحتى أقوم برسم ملامح الأمكنة التي أريدها، وهذا ما ساهم به عدة مصادر ومراجع من أهمها الخيال. الخيال في المعتقل يصبح اقتصاد للأمل وأحد أهم أدوات البقاء والصمود في وجه مآسي السجان التي يسعى إلى ملاحقته بها. أيضا الأحلام تلعب دور مهم في الكتابة، وقصص الأسرى وحكاياتهم. وعلى صعيد تجربتي أنا منذ البداية قررت أنني لن أكتب السجن وأنا أعيش داخل السجن، لأنني لا أريد أن يدخل هذا السجن ولا أريد أن يخترقني من الداخل. أنا أريد أن أحافظ على هذه المسافة النقدية التي تفصلني عن السجن كموضوع قيد الدراسة. وأيضا ما ساهم بابتعادي عن كتابة السجن هو الطابع التسجيلي والتوثيقي لأدب السجون بكل أشكاله. وفيما يتعلق بأدب السجون الفلسطيني كنت أعتقد وما زلت أعتقد أنه استوفى كافة مقولاته وجمله من خلال العديد من الإصدارات التي تتراوح ما بين الشعر والقصة والرواية، والتي تناولت السجن من كافة مضامينه ببعدها التوثيقي والتسجيلي والسطحي، ولكنها لم تخض في أعماقه، وقل من الأسرى كتبوا عن السجن ببعده التأملي مثل الشهيد الراحل وليد دقة و بعض الكتاب ممن تحرروا مثل ناصر أبو سرور مثلا.
0: نعم، أود أن أسأل عن نقطة يعني ربما يسأل عنها كثير من المستمعين، فكرة إخراج العمل الأدبي المكتوب في السجن من المعتقل تعتبر مخاطرة كبيرة من الأسير، يعني خصوصا في إذا كان في السجون الإسرائيلية. هناك سمعنا عن أسرى يملون كتبهم عبر الهواتف المسربة، وهناك أسرى يهربونها عن طريق أوراق يعني بالتدريج مع زوارهم. كيف كان باسم خندقجي ينجز عملية إخراج عمله الأدبي من غياهب السجون إلى الهواء الطلق ليذهب إلى الناشرين وينشر وهكذا؟ يعني
1: هي عملية بحق وعملية معقدة وليست سهلة، تحديدا عندما أشعر أن النص بات جزءا مني، من روحي ومن قلبي ومن وجداني، ولهذا سأحافظ عليه بأي شكل كان، حتى لو دفعت حياتي ثمنا لهذه الكلمات فقط لكي ترى النور ولكي تنعم بشمس الحرية. ولم تكن العملية سهلة ولا مضمونة، هناك عدة طرق وعدة آليات كنت أستخدمها وأستعملها ليس فقط لإخراج النص وإنما أيضا لتخبئته لإخفائه وإبعاده عن أعين السجانين. من أهم هذه الطرق كما تفضلت كانت مثلا الأجهزة الخليوية المهربة، أجهزة الاتصالات المهربة، كنت أسجل بطاقات صوتية أو أقوم بتصوير إذا كان الهاتف به كاميرا مثلا، كنت أقوم بتصوير الصفحات على عجل وأقوم ببعثها وإرسالها عبر الرسائل إلى أخي يوسف الذي يعني اعتبره هو الحارس وهو الضامن الأجمل والأبهى لكتاباتي ولكلماتي بعد وفاة والدي عليه الرحمة. وبالتالي هناك عدة طرق، من هذه الطرق ما زلنا نتحفظ عليه حتى يومنا هذا بحكم أن ما زال هناك أسرى يقبعون في سجون الظلام الصهيوني. أيضا كنا نستخدم أسلوب مثلا بلع الأوراق عندما كان يتحرر أحد الأسرى، كنا نقوم بتغليف الأوراق في البلاستيك وكان يقوم بابتلاعها حتى يتسنى له فيما بعد إيصالها إلى الجهات المعنية بالأمر. ولم تكن العملية سهلة ولكنها بنفس الوقت كانت ممتعة، لأنه بمجرد معرفتي ويقيني بأن النص تحرر أخيرا كنت أشعر بلحظة انتصار، وكنت أشعر أنني قمت بكسر هذا السجان وبقهره، لأن كلماتي أصبحت خارج المعتقل ولأسير مؤبد كان مؤبد مثلي داخل المعتقل أن يجد كلماته تحررت، فهذا يعني أنه تحرر مجازيا دعني أقول، أو تحرر شيء منه أصبح خارج المعتقل، وهذا يبعث على المزيد من الأمل وقيمة الكتابة داخل المعتقل.
0: نعم، ذكرت قبل قليل اسم الشهيد وليد دقة أستاذ باسم، وأيضا من ضمن قرأت لك في حوار أن من بين مشاريعك القادمة التي يعني أعلنت عنها بعد خروجك من المعتقل إعادة كتابة رواية عن هذا الشهيد وليد دقة، هو صديق عمرك ورفيق دربك، وتقول أنك كتبتها في الأشهر الستة الأخيرة قبل التحرر ثم صودرت الأقلام والدفاتر.

0: قيمة أبوية وأيضاً فكرية تجمعني به. فقررت أن أخذ على عاتقي إطلاق الجماح لخيالي، أن يغدو خيالي جامحاً أكثر من أي وقت مضى. وكنت أقضي يومياً على مدار الشهور الست، أقضي الستة أقضي ما يزيد عن من ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً وأنا تحت، أخفي جسدي ببطانية محترئة وعفنة لكي أتحرر من زمن السجن وأتخيل كيف سأكتب الرواية، إلى أن بعتقد أنه نجحت بكتابة هذه الرواية. وقمت أيضا بتشفيرها، يعني قمت بعمل بعض الرموز لها مثلا لكي أستطيع استرجاعها واستخراجها من مخيلتي ومن ذاكرتي، وهذا ما سأفعله وسأقوم به خلال الفترة القريبة.
1: نعم، نتمنى طبعا أن نراها في أقرب فرصة إن شاء الله. هل هناك مشاريع أخرى قادمة أستاذ باسم؟
0: هي مشاريع القادمة تتمحور تحديدا حول هذه الرواية، بالإضافة إلى يعني سأنهمك قليلا بالفترة القادمة بإنجاز دراسة أيضا عن موضوع الخيال في السجن، وسأحاول أن أسلط الضوء من خلالها على أهمية دور الخيال في تعزيز صمود الأسير في المعتقل، بالإضافة إلى التزامي بكتابة المقالات الأسبوعية مع بعض المنصات والمنابر الإعلامية العربية. وما أطمح إليه بالفترة القادمة هو أن أسافر، أن أصعد إلى الطائرة، وهذا ما يؤسفني كثيرا، لأن تحديدا إلى عمان.
1: نعم،
0: يعني أنتم في عمان وتحديدا النادي الثقافي العماني تحملوا عبء مجيء إلى عمان مرتين.
1: نعم،
0: المرة الأولى في يناير والمرة الثانية الآن في حزيران، وكان
1: نعم
0: هناك حجز وكان هناك كل شيء، إلا أنه في اللحظات الأخيرة كانت تتعقد الأمور بحكم بعض الظروف الصعبة التي سأتجاوزها قريبا، ويسعدني أن تكون أولى المساحات والفضاءات العربية الجميلة التي لطالما تخيلت أنني سأزورها هي عمان.
1: إن شاء الله نتمنى أن نراك قريبا في عمان بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: إذن روائي الفلسطيني والأسير المحرر باسم خندقجي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل والممتع معك.
0: شكرا، شكرا لك سليمان، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لكي أكون معك على أثيركم الموقر والجميل. شكرا، شكرا،
1: شكرا جزيلا لك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها الروائي الفلسطيني والأسير المحرر باسم خندقجي. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دودير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع على مختلف الأصعدة. أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اتصال هاتفي الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة، وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا، جدد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، معربين عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة جهودا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبناء حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. وجرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين الصديقة. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث أعرب الوزيران عن حرصهما المشترك لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وتطوير فرص الشراكة في مختلف المجالات التي تحقق مزيدا من المنافع والمصالح بينهما. كما تطرق الاتصال إلى الترتيبات الجارية لتنظيم النسخة الثالثة من منتدى سيبو عمان الاستثماري، وذلك في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال شهر يوليو القادم، تزامنا مع مشاركة سلطنة عمان في التجمع الوزاري لدول الآسيان والدول الشريكة. وعلى الصعيد السياسي، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للمناخ السياسي في المنطقة وحركة الملاحة البحرية في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني الذي تحقق مؤخرا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن طهران لن تملك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أنه يميل لفكرة إحالة وفتح مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الكونغرس لمراجعته. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وواشنطن ستبدأين جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. شن الجيش الإسرائيلي غارات بمسيرات وقصفا جويا استهدف مركبة بقضاء بنت جبيل وأخرى في قضاء النبطية جنوب لبنان. من جانبه، أعلن حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط منطقة المعبر برشقات صاروخية،
كما استهدف الحزب في هجوم آخر بصواريخ وقذائف مدفعية قوة إسرائيلية مدرعة مؤلفة من 5 دبابات مركافة و4 آليات، لافتا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. وفي الأراضي الفلسطينية تتصاعد اعتداءات الاحتلال، حيث أفادت وزارة الصحة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، مع استمرار القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق القطاع. إنسانيا، تتفاقم معاناة النازحين في غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط نقص المياه والخدمات الأساسية وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية. اتفقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية في قمة مجموعة 7 على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي وقت سابق جدد الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي في حوار هاتفي أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، يأتي ذلك وسط اتساع غير عادي للقصف المتبادل بين موسكو وكييف. هذا واستضافت مدينة أفيان ليبان الفرنسية قمة مجموعة 7 الصناعية الكبرى. القمة ناقشت على مدى 2 ملفات الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الشرق الأوسط وتعزيز النمو الاقتصادي. وافق البرلمان الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من الواردات الأمريكية تنفيذا للجانب الأوروبي من اتفاق تجاري تم التوصل إليه العام الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توصل إلى اتفاق إطاري مع الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، وافق بموجبه الاتحاد الأوروبي على إزالة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية مقابل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي. ضرب زلزال بقوة بلغت 5.15 درجة على مقياس ريختر شرق اليابان، ما تسبب في تعرض خدمات النقل لبعض الاضطرابات دون أن يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد تسونامي. ووقع الزلزال في مقاطعة إيباراكي الواقعة شمال شرق طوكيو على عمق نحو 50 كيلومترا تحت سطح الأرض. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن كل أطفال العالم تقريبا معرضون لخطر واحد على الأقل مرتبط بالمناخ. وأوضحت المنظمة أن الحكومات بحاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية الأساسية وقدرات التكيف وإدارة الكوارث للحد من تعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر الجفاف والفيضانات وتلوث الهواء والأمراض التي تنقلها الحشرات، وكذلك الوصول إلى المياه والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. تراجع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مارس الماضي، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارا من الجمعة المقبل. وانخفض سعر برميل نفط برنت بنسبة 3.72% ليبلغ 80 دولارا و8 سنتات، وانخفض سعر الخام الأمريكي ليصل إلى 77 دولارا و16 سنتا للبرميل. التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التقى بهارش أمار سيكيرا رئيس لجنة مدينة ميناء كولومبو المنطقة الاقتصادية الخاصة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، ومناقشة آفاق الشراكة في عدد من القطاعات الواعدة. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
اختتم التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2، والذي نفذته وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري. ونفذ المشاركون البيان العملي للتمرين بميادين التدريب بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية، متضمنا عددا من المعاضل العسكرية المشتركة في مسرح العمليات ومجموعة من التطبيقات الميدانية وفقا لخطط التمرين الموضوعة. أعلنت شركة المها للفحص الفني عن الإطلاق الرسمي لأعمالها وتدشين أول مركز لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات، ويهدف المركز إلى تقديم خدمات فحص فني متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. نظمت المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ندوة تعريفية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، بمشاركة عدد من المستثمرين وممثلي الشركات العاملة في المنطقة الحرة. واستعرضت الندوة أبرز بنود الاتفاقية وإطارها التنظيمي والمزايا التفضيلية التي تتيحها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية والتجارية الناتجة عنها، كما تناولت آليات استفادة المستثمرين في المنطقة الحرة بصلالة من الاتفاقية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة. استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل مشروع تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وناقشت الحلقة سبل تطوير منظومة تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية ويسهم في رفع مستويات الأمن والسلامة وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على وضع خطط واستراتيجيات لرفع إنتاج قطاع المعادن في سلطنة عمان، وتؤكد الوزارة أن حجم الإنتاج المعدني بلغ 65 مليون طن في عام 2025، وبلغت قيمة المبيعات نحو 160 مليون ريال عماني. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: قبل اختراع الورق والكتب والوثائق بآلاف السنين، كان الإنسان يترك أثره على الصخور، رسم حيواناته وسجل رحلاته ونقش رموزه وعلاماته على واجهات الجبال وفي بطون الأودية، لتتحول الصخور إلى واحدة من أقدم وسائل التعبير الإنساني وحفظ الذاكرة. واليوم لا ينظر الباحثون إلى هذه الرسوم والنقوش بوصفها أشكالا فنية فحسب، بل باعتبارها وثائق تاريخية تساعد على فهم حياة المجتمعات القديمة وأنماط عيشها وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها. في هذا السياق يأتي كتاب الحياة على نتوء صخري، الذي يسلط الضوء على جانب مهم من التراث الثقافي العماني من خلال مجموعة من الدراسات التي تتناول مواقع الفن الصخري في عدد من ولايات السلطنة وما تحمله من رسوم ونقوش وكتابات تكشف جوانب من تاريخ العمانيين عبر فترات زمنية مختلفة. كما يناقش الكتاب جهود التوثيق والحماية وإمكانات توظيف هذا الإرث ضمن مشاريع التنمية والسياحة الثقافية. ننتقي للحديث عن كتاب الحياة على نتوء صخري بالدكتور سليمان بن عمير المحذوري، المحرر الذي شارك البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني تحريره وإنتاج هذا الكتاب.

0: مرحبا دكتور سليمان.
1: أهلا وسهلا وشكرا على استضافتي في برنامج سطرات عمانية.
0: يعني دعنا نبدأ من ثراء سلطنة عمان والفن الصخري فيها، يعني نستمع عن مواقع تكتشف باستمرار وفيها خليني أقول نقوش أو رسومات خاصة ممكن تدلل على حقب زمنية مختلفة أو على حتى أساليب الحياة اليومية لخليني أقول أجدادنا حتى إلى زمن قديم جداً. هذا الإصدار ربما يكون من أهم الإصدارات اللي ربما خليني أقول تثير النقاش حول هذه المسألة، صحيح؟
1: بالفعل هو يعني هذا الكتاب أتى يعني كتوثيق لندوة أقامتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس، كان في مارس 2022. الأبحاث هذه تم تجميعها ومراجعتها وتحريرها وإصدارها في الكتاب اللي هو بعنوان الحياة على نتوء صخري، وكان الهدف من الموضوع هو تسليط الضوء يعني على نماذج من الفن الصخري في عمان في بعض المحافظات، وطبعا كان في محافظة جنوب الباطنة، محافظة مسندة ومحافظة مسقط.
0: نعم جميل جدا. بالمناسبة اسم الكتاب شاعري جدا، الحياة على نتوء صخري، على الرغم من أنه صادر عن ندوة. دعنا في البداية نتوقف عند مفهوم الفن الصخري دكتور سليمان، ما الذي يعنيه هذا المصطلح؟
1: الفن الصخري هو أحد الفنون القديمة اللي عرف يعني أو التي عبر بها الإنسان عن حياته، سواء كان بالرسوم أو سواء كان بالنقوش الصخرية، وطبعا هذا كان من العصور القديمة اللي كانت ما قبل الكتابة. بعد ما ظهرت الكتابة أيضا كانت الكتابة حاضرة، وأيضا عبر الإنسان عن حياته، عن معتقداته، عن معيشته، عن جوانب ممكن نقول اقتصادية، جوانب حتى سياسية، من خلال النقش على الصخور، سواء كانت هذه الصخور الموجودة في الجبال أو الأودية أو حتى الكهوف.
0: نعم. طيب أين تقف سلطنة عمان اليوم ضمن الدراسات المتعلقة بالفنون الصخرية على المستوى الإقليمي والدولي؟ يعني إحنا من البداية نتكلم الآن في حوارنا عن ثراء سلطنة عمان بها، طيب ماذا عن دراسة هذه النقوشات؟
1: حقيقة في سلطنة عمان يعني دراسة الفن الصخري بدأت في السبعينيات من القرن الماضي، ولكن كان التركيز على جبال الحجر. طبعا من الأهمية بالمكان أنه يعني نركز بشكل أعمق على هذا الثراء الموجود في عمان. طبعا هذا كنوز حضارية، كنوز ثقافية موجودة منتشرة سواء كان في جبال الحجر أو حتى في جنوب عمان وأيضا في محافظة مسندة. وبالتالي يعني حتى الدراسات لم تكن يعني بذلك، يعني هناك في دراسات، ولكن من وجهة نظري أن الدراسات أيضا غير كافية، ونحتاج لمزيد من الدراسات المعمقة، خاصة أيضا أن بعض الدراسات أو يعني أتت يعني على هامش دراسات أخرى، يعني دراسة الفن الصخري كانت على هامش دراسات أخرى مثل دراسات جيولوجية. وبالتالي يعني أيضا كان فكرة الندوة أنه يتم تسليط الضوء على نماذج من الفنون الصخرية الموجودة في سلطنة عمان.
0: نعم. طيب ما الذي يميز هذه التجربة العمانية في دراسة الفنون الصخرية مقارنة بدول المنطقة؟ أو دعني أقول حتى ربما يعني دائما عمان لها خصوصية من ناحية الجغرافيا، من ناحية حتى التكوين الاجتماعي فيها، فبالتالي أكيد هذا رح يؤثر على طبيعة تفاعل الإنسان مع العالم، مع الطبيعة من حوله، وهذا ينعكس طبعا على الفنون الصخرية.
1: صحيح. وطبعا مثل ما نعرف أن عمان دولة حضارية، عمان لها جذور حضارية قديمة نستشهد من خلال يعني النقوش والرسوم الموجودة اليوم المنتشرة في كثير من محافظات السلطنة أو مناطق السلطنة في الأودية. وبالتالي يعني هذه الدراسة حقيقة وثقت جوانب أو يعني لوحات صخرية مهمة موجودة في عمان. طبعا هذه الدراسة كانت فقط لإلقاء الضوء على نماذج معينة أو لتسليط الضوء على نماذج معينة، مثل الموجودة في العمرات تحديدا في محافظة مسقط، في نيابة الحوقين وتحديدا في وادي الحملي ووادي الحاجر، وأيضا في مسندم من خلال أيضا ولايات الثلاث الموجودة طبعا بحسب الوقت المتاح للباحثة اللي هي أميرة الشحية. طبعا مثل ما نعرف أنه هذه هي تعطينا قراءة حضارية للإنسان العماني القديم اللي موجود في عمان كان، بالتالي على جوانب كثير، سواء كان جوانب حضارية، جوانب اقتصادية، أو حتى أيضا جوانب بيئية.
0: نعم. طيب إذا أردنا يعني كذا أن نوجز شكل أو نعيد قراءة تاريخ الاستيطان البشري في عمان من خلال الفن الصخري، ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الصدد؟
1: طبعا في عمان من خلال طبعا الدراسة أو الأبحاث التي قدمت في الندوة التي أشرنا لها وثقت جوانب مهمة. طبعا هي حقيقة من الأشياء يعني المعروفة في علم الآثار أنه من الصعوبة أحيانا تحديد الفترات الزمنية. قد نجد الرسمة موجودة، ولكن ربما أحيانا الرسمة من الصعوبة ما كان تحديد الفترة الزمنية التي تنتمي لها هذه الرسمة، أو أحيانا ممكن تكون أيضا الرسمة غير واضحة، وأيضا خاص الرسوم التي لم تكن يعني بصحبتها كتابة. يعني بعض الرسومات معها كتابة، فأمكننا يعني معرفة أنه هذه تعود إلى العصور الإسلامية، مثل البحث الذي قدمه الباحث بدر راجحي في نيابة الحوقين، كان أيضا وجد إشارة واضحة على أنه هذه الرسوم كانت يعني من العصور الإسلامية. طبعا من خلال الدراسات المعمقة وأيضا ربما من اختصاصيين في علم الآثار ربما أيضا نستطيع أن نعرف، لأنه بعض هذه الفنون الصخرية أو الرسوم الصخرية مثلا في مسندم وجدت بالقرب من مستوطنات، بعضها وجدت بالقرب من مقابر مثلا، بعضها وجدت بالقرب من حظائر. طبعا هذه يعني لها دلالات معينة يمكن ربطها ما بين عدة علوم، خاصة علم التاريخ مثلا وعلم الآثار، للخروج بنتائج مهمة لمعرفة يعني التاريخ الحضاري للمناطق العمانية منذ القدم.
0: نعم، جميل جدا. طيب مع إشرافكم على هذه الأوراق البحثية في هذا الكتاب، إيش هي أبرز التحديات اللي تواجه الباحثين وحتى المؤسسات العاملة في هذا القطاع؟
1: حقيقة ربما يعني من أبرز التحديات هي المهددات التي تتعرض لها الفنون الصخرية، سواء كانت مهددات طبيعية ونعني بها عوامل التجوية، عوامل التعرية، الأمطار، في بعض المناطق البراكين، الزلازل، هذه قد تخفي هذه الفنون الصخرية. أيضا هناك في مهددات بشرية، مثلا أحيانا بعض الرسومات تتعرض للتشويه من قبل الإنسان، أحيانا أيضا التنمية العمرانية تمتد إلى مناطق توجد فيها مثل هذه الفنون الصخرية، فضلا عن ربما عدم تفرغ بعض الباحثين، لأنه بالفعل هذه تحتاج إلى دراسات ميدانية، تحتاج إلى تفرغ يعني فترة أطول،
0: ربما تحتاج حتى أدوات أتخيل.
1: بالضبط، وأدوات، لأنه أحيانا بعض يعني الأماكن توجد في مكان في أماكن جدا بعيدة، وبالتالي حتى يعني يجد ربما الباحث من الصعوبة بمكان الوصول إلى مكان هذه الرسومات، خاصة اللي موجودة في ربما في مثلا القمم الجبلية. نعم. أو حتى في بطون الأودية في أماكن صحيح. بعيدة أو أماكن سحيقة. ربما أيضا أحيانا التمويل قد يقف، يكون نوع من التحديات إزاء توثيق الفنون هذه الصخرية.
0: نعم. طيب إحنا ذكرنا ربما قبل قليل بأنه كانت الدراسات مهتمة بجبال الحجر بشكل خاص. في هذه الدراسة تم اختيار ولاية العامرات، رستاق الحوقين، وأيضا مسندم. لماذا وقع الاختيار على هذه المناطق، وإيش أيضا من المناطق اللي حتى الآن لم يتم دراستها؟
1: طبعا هذه يعني المناطق هي أتت نتيجة لاهتمام الباحثين بتوثيق الفنون الصخرية، خاصة مثلا الباحث بدر راجحي له اهتمام وثق هذه يعني الفنون الصخرية الموجودة في نيابة الحوقين، وأيضا تعرض لشواهد القبور، وأيضا هذه الشواهد القبور لها دور مهم في حفظ كثير من التاريخ لبناء ربما سلسلة نسب مثلا، أو أيضا كتابة سير ذاتية عن بعض الشخصيات، أو حتى أيضا ربطها بالأحداث التي وقعت في تلك الفترة، مثلا سواء كانت أحداث اقتصادية أو حتى سياسية. أيضا هنالك اهتمام بحثي من قبل الفريق البحثي في ولاية العامرات، خاصة بقيادة الدكتور سيف الأغبري والفريق الذي معه، بتوثيق أيضا الفنون الصخرية في ولاية العامرات. هنا أيضا الباحثة أميرة الشحية في محافظة مسندم، طبعا كان لها اشتغال كرسالة ماجستير في توثيق هذه الجوانب، على الرغم أنه أيضا هنالك قلة من الدراسات خاصة في محافظة مسندم، وبالتالي أيضا من خلال هذه الأبحاث دللت على أن محافظة مسندم تحتاج إلى مزيد من التوثيق، ربما أيضا محافظة الشرقية تحتاج أيضا إلى توثيق لهذه الفنون الصخرية. يعني وجدنا بعض الدراسات، مسقط مثلا التركيز كان على العمرات في أودية معينة مثل وادي الميح خاصة، وأيضا مدينة النهضة وادي السرين وغيرها من المناطق، فعمان وأيضا في حتى في ولاية رستاق، يعني مثلا الباحث ركز على نيابة الحوقين وتحديدا وادي حاجر بن عمر ووادي الحيم اللي بينه، هناك أيضا أودية كثيرة وتعج بهذه الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية، سواء كان مثلا وادي بني غافر مثلا، وادي السحتن، وادي بني عوف، وأيضا هناك قريب في ولاية العواب أيضا وادي بني خروس، فكلها تقريبا هذه مناطق استيطان قديمة للإنسان العماني تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
0: نعم، يعني ربما أيضا يعني يثير الفضول الخلفيات الأكاديمية والتعليمية للباحثين، هم جايين من أي منطقة؟ هل هم دارسين بالضرورة فنون تشكيلية أو ربما جيولوجيا أو إيش بالضبط؟
1: بالنسبة للباحثين طبعا هم لهم اهتمامات بحثية بهذه الجوانب تحديدا، ولكن الخلفيات تختلف، ومن هنا ربما يعني تدعو الحاجة حقيقة إلى يعني بناء فريق متخصص لدراسة هذه الفنون الصخرية بمختلف جوانبها.
0: نعم، جميل جدا. دعني أسألك دكتور عن الخصائص التي تميز مواقع مثل وادي الميح اللي ذكرته قبل قليل، وادي عدي، وادي السرين، إن شاء الله أكون جالسة أنطقها صح، وغيرها. هذه المناطق إيش الخصائص اللي تميزها، وأيضا ما الفرق بين موقع وآخر من ضمن المواقع اللي تمت دراستها من حيث الرسومات؟ لأنه أعتقد بأنه دراسة هذا الاختلاف ممكن يعني يشرح لنا تباين أيضا في أشكال الحياة وأنماطها.
1: هو بالنسبة للبحث الذي قدم عن ولاية العمرات تحديدا، تم رصد فيه 7 مواقع.
0: نعم،
1: وطبعا يعني الجميل في هذه الدراسات أنها كانت دراسات ميدانية، دراسات وصفية ودراسات أيضا ميدانية وحقلية. هذه الدراسة تمخضت عن وجود 467 أو 68 لوحة صخرية موزعة على مختلف المواقع 7 التي يعني بحثها الباحثون. هنا في هذا البحث تحديدا حقيقة لم يتطرق الباحثون إلى تفصيل ماهية هذه اللوحات الصخرية، وإنما فقط إشارات إلى أعداد هذه اللوحات الصخرية في كل موقع من هذه المواقع. لكن نجد في البحث الذي قدم عن نيابة الحوقين مثلا، تم رصد مثلا يعني الباحث رصد أكثر من 300 رمز من هذه الفنون الصخرية، وثق يعني لوحات بشرية وأيضا لوحات حيوانية، سواء كان للجمل أو سواء كان للحصان أو حتى للثعبان، وطبعا أيضا هناك رموز للكفوف، رموز أيضا للأقدام، وطبعا هذه كلها تعطي إشارات معينة لطبيعة الساكن في تلك المنطقة أو طبيعة الإنسان العماني في تلك المنطقة أيضا، وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه.
0: نعم، جميل جدا. احنا ما جاوبنا دكتور على الاختلاف، تشابه والاختلاف فيما بينهم.
1: هو بالنسبة للتشابه والاختلاف طبعا يعني أغلب الرسومات الموجودة نوعا ما فيها تشابه، نجد أن هذا التشابه حتى أيضا مقارنة برسومات أخرى سواء في اليمن مثلا، في المملكة العربية السعودية، في الجزائر مثلا، في أفريقيا، تجدها أكثر شيء يعني هي تركز على الرسوم، سواء كان رسوم بشرية مثلا بأشكال مختلفة طبعا، إما أن يكون الرسم البشرية بشكل منفرد أو حتى بشكل تجمع يعني مع بعض، أو حتى أيضا باستخدام السلاح، فكان طبعا هذا يدلل على أيضا نوعية السلاح الذي كان مستخدم. بالنسبة مثلا للحيوانات التي رصدت مثلا الجمل، هو طبعا هذا من البيئة العربية، مثلا أيضا الوعل وطبعا الوعل هذا كان نوع من هو ماعز بري كان يستخدم في او كان يصطاد، فكان ايضا منتشر بكثره سواء كان في مسنده او سواء كان هنا في الجبل الحجر في مثلا الحوقين او حتى في العامرات. ربما ايضا من الاشياء الاختلافات هي يمكن رموز الكفوف، ربما لأنه الباحث مثلا في نيابة الحوقين أو البحث الذي يسلط الضوء على نيابة الحوقين مثلا وجد كفوف، وجدت أيضا أقدام، فطبعا هذه هي حقيقة تحتاج إلى متخصصين لدراسة ولتحليل هذه الرسوم الصخرية سواء كانت بشرية سواء كانت حيوانية أو حتى أيضا رموز. ربما أحيانا الرموز مثلا نجد ككتابة أو نجد الرموز هذه مثلا أحيانا يعني بأشكال مختلفة، فطبعا هذا أيضا قراءة هذه الرموز وربطها مع بعض تحتاج أيضا إلى متخصصين للخروج برؤية واضحة حول طبيعة الحياة في المنطقة التي تم دراستها.
0: نعم. طيب ماذا عن مسندم؟ يعني أتخيل أنه مسندم أيضا لها خصوصية، هنالك قرى حتى يعني معزولة تماما وصعب الوصول إليها، هناك لغات حتى تختلف، تعدد خليني أقول كمان في تكوينات اجتماعية مختلفة في مسندم، هل القراءة أو رصد هذه الرسومات والنقوش والفن الصخري في مسندم فعلا كان خاص أيضا بدوره ولا يتقاطع مع المناطق الأخرى؟
1: بالفعل يعني التضاريس كانت انعكاس بشكل مباشر على السكان في مسندم منذ القدم. طبعا نعرف أنه محافظة مسندم ذات طبيعة جبلية وأيضا هي طبيعة ساحلية، فبالتالي المستوطنات القديمة كانت إما أنها في الجبال أو أنها في المناطق الساحلية أو في الأودية. طبعا هذا يعني الرسوم هذه أيضا كانت ذات دلالات على أنه هناك كان في استيطان في مناطق جبلية معروفة وفي مناطق أيضا ساحلية، وخاصة أيضا سكان مسندم كانوا يعني بسبب التضاريس كانت لهم هجرات سواء كان لرأس الخيمة مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو إلى ساحل الباطنة في فترات يعني مختلفة ما بين فصلي الصيف والشتاء، وطبعا هذه الحياة بطبيعة الحال الرسوم الصخرية كانت أيضا انعكاس للحياة في مسندم.
0: نعم جميل جدا. يعني أنت يعني أنا لفت انتباهي قبل قليل دكتور إشارتك لمسألة شواهد القبور ورصدها، يعني ممكن نقول أنه أصلا تزيين القبور حتى في بعض المذاهب الإسلامية أمر مكروه، لأنه القبر اللي ما يكون عليه هوية ربما يؤشر إلى الزهد وما إلى ذلك، فهل ممكن نقول إنه فعلا هذا قبل الإسلام على سبيل المثال؟ ممكن تكون إشارة مثل هذه وعلامة مثل هذه فعلا تورينا تحقيب، تخلينا نحقب تاريخ وجود هذه النقوشات؟
1: طبعا شواهد القبور وجدت من خلال الأبحاث التي قدمت في هذا الكتاب مثلا في مسندم تم الإشارة لها، وأيضا في ولاية الرستاق في نيابة الحوقين. هذه الشواهد القبور بعضها ذات أشكال فنية، فيها يعني أشكال فنية معينة رسمت بطريقة مثلا أشجار معينة أو طريقة فنية معينة، وأيضا كتب على الشاهد اسم المتوفى، وبعضها يعني بعض الشواهد فيها تاريخ محدد اللي ممكن نعرفها إلى أي فترة زمنية أو إسلامية بالضبط. طبعا هذا يقودنا إلى ربما أنه يعني التأثير السابق أنه كان مثلا على المدافن القديمة ربما وجدت شواهد، وأيضا هذه ظلت بعض المعتقدات موجودة لدى السكان المحليين ومن ثم أيضا ظلت موجودة. ولكن يعني ما يهمنا في موضوع شواهد القبور نحن المادة المكتوبة خاصة الشواهد المؤرخة. لماذا؟ لأنه أحيانا اسم الشخص أو اسم دعونا نقول امرأة أحيانا مثلا اسم المرأة يسقط من مثلا نسبها، لكن مثلا من شهاد القبر ربما نجد نسب هذه المرأة مثلا تنتمي إلى من بالضبط، وهذا طبعا يساعد الباحثين في كتاب مثلا سير ذاتية عن هؤلاء، أو أنها يمكن أيضا ربط الموضوع بحوادث سياسية بحوادث اقتصادية حدثت في تلك الفترة.
0: نعم جميل جدا. هناك باحث كان مهتم بالفن الصخري في عمان اسمه موريسيو توزي أيضا، وفي عام 2008 كان قدم ربما تصور لتحويل مواقع أو دعيني أقول مستوطنات العصر الحجري في عمان ومليئة بالنقوش الحجرية، وأنها تتحول إلى مشروع سياحي. هل تمتلك عمان دكتور سليمان مقومات اللازمة استفادة من الفن الصخري ضمن خليني أقول مشاريع السياحة الثقافية على الأقل بحسب أوراق هذه الندوة؟
1: من خلال ما وثقته هذه الندوة وهذا الكتاب تحديدا، بالفعل يعني ومن خلال هذه النماذج يعني عمان غنية جدا، من خلال يعني مثلا البحث الذي ذكرنا في مثلا ولاية العامرات وثق 468 لوحة، في الحوقين أكثر من 300، في مسندم 233، هذه فقط نماذج أو عينة بسيطة جدا، هذا يبين أو يدلل على ثراء عمان بالفنون الصخرية. وبالتالي طبعا هذا الموضوع يعني بالفعل أرى أنه يمكن استثماره في مجال السياحة الثقافية أو حتى بما يسمى بالسياحة الإبداعية. يمكن تحويل يعني هذه الأماكن إلى منتج سياحي، خاصة باستخدام التكنولوجيا مثلا، وتوثيق الأماكن عن طريق الجي بي اس مثلا، استخدام مثلا تقنية ثلاثية الأبعاد وغيرها من الفنون البصرية في الوقت الحالي، وربطها بهذه المواقع المهمة أو اختيار مواقع مهمة أيضا. ويمكن الاشتغال على مواقع معينة وإدراجها ضمن التراث العالمي في اليونسكو مثلا.
0: نعم.
1: ويعني عمان بالفعل ثرية جدا وغنية جدا بالفنون الصخرية، من سواء كانت في محافظة ظفار أو في محافظة مسندم أو محافظة الشرقية أو محافظة مسقط أو محافظة ظاهرة وكل محافظة عمان. وبالتالي يعني يمكن الاشتغال عليها بمشروع استراتيجي طويل الأمد وتوثيق هذه الفنون في مختلف جوانبها، وبالتالي أيضا وضع خطة تنفيذية لاستثمار هذه الفنون سياحيا خاصة في مجال السياحة الثقافية.
0: نعم يعني أنا وأنا أقرأ الأوراق هذه الندوة دكتور يعني تملكني هاجس كذا كشخص يعني ربما مهتم بدراسة أشكال الاستيطان ومعرفة كيف كان يفكر الإنسان في مرحلة ما من التاريخ حول نفسه حول علاقته بالعالم، أنه ماذا عن لو هذه خربت، لو هذه يعني مثلا صودرت أو تم العبث بها، لأي درجة هذا أيضا مشمول خليني أقول برؤية الباحثين أو حتى برؤيتكم في المؤسسة حول هذا الموضوع؟
1: كانت التوصيات بالفعل واضحة يعني في هذا الجانب، أنه ضروري هنالك يعني توعية مؤسسية بأهمية هذه المواقع الأثرية المهمة لعمان، وأيضا توعية للسكان المحليين خاصة القاطنين بالقرب من مواقع للرسوم الصخرية هذه. طبعا هذا يعني ضروري جدا أن نعمل على هذا الجانب، توعية المؤسسية، توعية الأفراد، وحماية يعني هذه المواقع من دعنا نقول التشويهات التي تحدث أو العبث، أو حتى أحيانا بعضها يتعرض للسرقة.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني بالفعل يعني ربما المشروع الذي سيوثق هذه الفنون الصخرية سيساعد في هذا الجانب أيضا كخطة إعلامية وتوعية أيضا المؤسسات ذات العلاقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى السكان المحليين.
0: نعم. هل تعتقد دكتور أنه ينبغي أن يكون هنالك أيضا قانون ينظم مثلا التعامل مع هذه النقوشات بحيث مثل طبعا قوانين أخرى صدرت في التعامل مع دعني أقول حيوانات معرضة للانقراض أو حتى أشجار معرضة للانقراض، هل تشوف أنه ينبغي أن يكون هنالك أيضا قانون يتعلق بهذا الجانب؟
1: أعتقد نعم هذا مهم، لأنه التشريعات لها دور كبير في حفظ هذا الإرث، ومثل ما ذكرت أيضا ربما أيضا لو تم توثيق هذه المواقع في اليونسكو كإرث إنساني أيضا سيعطي الموضوع أهمية كبيرة. فضلا عن الاهتمام الحكومي بهذه المواقع وأيضا المؤسسات البحثية وكذلك أيضا الوزارات المعنية بمخرجات هذه الدراسات.
0: نعم. سؤالي الأخير دكتور عن الخطوة التالية، يعني كنا نتكلم حتى قبل بداية الحلقة قبل التسجيل بأنه كان الهدف الواضح لهذه الندوة هو توثيق، مبدئيا توثيق وجود هذه المواقع وأشكال الفن الصخري فيها، لكن طبعا هنالك أهداف أبعد من ذلك، وهي مثل ما ذكرت أيضا في الحوار ربما قراءة دلالات هذه الفنون الصخرية. هل هنالك مشروع ربما لندوة أخرى أو برنامج آخر ينوي الاقتراب من هذه المسألة؟
1: طبعا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز دراسات العمانية خرجت يعني بهذه الندوة التي أقيمت في مارس 2022، وتم توثيقها في هذا الكتاب الذي صدر في 2023 كطبعة أولى، طبعة ثانية أيضا صدرت بالمناسبة في 2026 لهذا الكتاب. وبالتالي يعني الدراسات هذه هي كانت سلطت الضوء على نماذج معينة من نماذج الفنون الصخرية الموجودة في عمان، سواء كانت في العمرات، سواء كانت في جنوب الباطنة أو في مسندم. وبالتالي من الأهمية بمكان الآن البناء على هذه المشاريع البحثية المتناثرة هنا وهنا، بإقامة مشروع استراتيجي وطني يعنى بتوثيق وحماية وصون هذه الفنون الصخرية المنتشرة في عمان في مختلف أرجائها، بالإضافة إلى أيضا كيفية استثمارها سياحيا.
0: نعم دكتور، يعني أنت ذكرت معلومة كذا بشكل عرضي ولكنها مهمة، بأنه الطبعة الثانية صدرت الآن، معناتها أنه نفدت الطبعة الأولى وبالتالي القراء أيضا مهتمين، يعني فعلا في اهتمام شعبي، يعني أصلا كتب حتى أكثر رواجا مثل الأدب والدراسات الفكرية ما تنفد طبعاتها، فهذا إيش يقول لنا عن الاهتمام بهذا الموضوع؟
1: هذا طبعا دلالة على أن هنالك اهتمام كبير بمثل هذا الموضوع، والآن يعني هناك في اهتمام مثلا من الباحثين أو المؤسسات البحثية بمواضيع الفن الصخري، وبالتالي أيضا مثل هذه الدراسات ممكن تكون أيضا كأرضية يمكن الباحثين أن يتكئوا عليها لبناء دراسات رصينة معمقة تعنى بتوثيق الفن الصخري في عمان.
0: نعم جميل جدا. إذن شكرا لك جزيل الشكر دكتور سليمان بن عمير المحذوري على نقاش كتاب الحياة على نتوء صخري الذي كنت أحد المحررين فيه، طبعا بجانب البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني، هذا الكتاب الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في العراق عام 2023، ونتطلع دوما لمعرفة المزيد عن الفنون الصخرية والنقوشات والمواقع الأثرية في عمان منكم.
1: شكرا جزيلا، وأنا سعيد أيضا بوجودي في هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية، وبالمناسبة حتى اسم الكتاب هو من اختيار الأخ خلفان الزيدي.
0: نعم جميل جدا، مثل ما قلنا العنوان شعري. إذن أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية، نلقاكم الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد معدل الاكتئاب الحاد بنسبة تتجاوز 100%.
9: في علم النفس هناك فرق بين الارتباط والسببية.
8: وراء هذه المواقع هناك أهداف مالية تتعلق بالشركات.
9: حقيقة أن الصحة النفسية تتشكل من خلال منظومة متكاملة من العوامل.
8: المواقع التواصل الاجتماعي ضخمت المقارنات بشكل غير مسبوق.
9: إذا كانت المقارنات الاجتماعية موجودة فهي موجودة منذ القدم وليس من اليوم.
8: من 41 ولاية أمريكية رفعوا دعوى مشتركة في أكتوبر ضد شركة ميتا.
9: فالهشاشة النفسية ليست نتاج تطبيق إلكتروني.
6: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
10: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة. تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي، بين من يدينها بتهمة اجترار الأجيال نحو الهشاشة النفسية ومن يبرئها

0: من تورطها المباشر بها. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في زمن أصبحت فيه شبكات التواصل الاجتماعي الرفيق الدائم للأفراد، لم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل تحولت إلى فضاءات تصوغ الأفكار والمشاعر وأنماط النظر إلى الذات والآخرين. ومع تصاعد الحديث عن القلق والعزلة والحساسية المفرطة تجاه العنف وضعف القدرة على مواجهة الضغوط، برزت تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين العالم الرقمي والصحة النفسية للأجيال الجديدة. فهل أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي في صناعة جيل أكثر هشاشة نفسية وأقل قدرة على التكيف مع تحديات الحياة؟ أم أنها مجرد وسيلة تستخدم للتعبير عن مشكلات نفسية واجتماعية أعمق من أن تختزل في شاشة أو تطبيق؟ وهل نحن أمام سبب حقيقي لهذه الأزمة أم أمام متهم تلقى عليه مسؤولية تحولات معقدة تشارك في صنعها الأسرة، التعليم والاقتصاد والثقافة وغيرها من الأسئلة التي سيجيب عنها طرفا الموالاة والمعارضة في المناظرة؟ ضيف الأول في حلقة اليوم الأستاذ معاذ بن عمر صالحي، اختصاصي علم النفس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت بصورة مباشرة في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي. أهلا وسهلا بك أستاذ معاذ.
1: وسهلا إدريس،
0: نسعد بالحديث معك في هذه الحلقة. وضيف الآخر الأستاذ المهند بن خليفة الجهوري، اختصاصي نفسي وباحث دكتوراه في الصحة النفسية، يمثل جانب المعارضة ويرى أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتشار الهشاشة النفسية وأن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا في تشكيل الحالة النفسية للأفراد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ المهند.
1: أهلا وسهلا أخي إدريس، وسعيد بتواجدي معكم اليوم في هذا البرنامج.
0: نسعد بكما في حلقة اليوم من المناظرة، ونبدأ مباشرة كالعادة خطاب الافتتاح الذي يقدم فيه كل طرف بشكل شمولي ما يؤكد ويدلل موقفه من هذه القضية. أبدأ معك أستاذ معاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خلال الدقائق المعدودة هذه راح أثبت أن المواقع التواصل الاجتماعي هي ليست أداة محايدة، وإنما أداة تستخدمها الشركات لأغراض رأس مالية متطرفة جدا وأثرها سلبي. أحد الباحثات اسمها جين توينجي أجرت تجربة على 11 ألف يافع، وهذه التجربة تعتبر يعني تجربة قومية أجرتها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بريطانيا، وأثبتت من خلال هذه التجربة على 11 ألف يافع المواقع التواصل الاجتماعي أو مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد معدل الاكتئاب الحاد بنسبة تتجاوز 100%، يعني بما معنى أن الزيادة عمودية. وهذه التجربة صارت ما بين 2011 و2012، بما معنى ظهور أو بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذه الفترة صار أكثر من 50% من اليافعين يستخدمون الهاتف المحمول. طيب، في بعض العلماء قالوا أن ربما الموضوع ما له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي أو ما له علاقة باستخدام الهواتف، فهي بعدين أجرت لاحقا تجارب أخرى مع عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت، وأجروا مئات التجارب تحت عنوان Social Media and Mental Health Collaborative and Collaborative Review. تحت هذا العنوان مئات الأوراق العلمية التي تثبت مع بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي صار في زيادة عمودية في معدلات القلق والاكتئاب. بس بعض العلماء عارضوهم، قالوا بعد هذا ما بالضرورة، التزامن لا يعني أن هناك سببية، يعني ليس بالضرورة مع بداية ظهور مواقع التواصل الاجتماعي زاد الاكتئاب، ما يعني أن هذا الشيء هو السبب. فإيش سوى؟ سوى جوناثان هايدت تجربة أخرى، خلى أحد المجموعات منعهم من استخدام الهاتف لعدة أسابيع. لما منعهم من استخدام الهاتف تحسنت صحتهم النفسية بسرعة وعلى المدى البعيد أكثر من المجموعة اللي لا زالت تستخدم الهاتف المحمول. فهذا يعني أن هناك علاقة واضحة بين استخدام الأفراد لمواقع التواصل الاجتماعي وبين زيادة معدلات القلق والاكتئاب للأسباب اللي راح نذكرها لاحقا، ولها علاقة بصورة الجسد والمقارنة الاجتماعية.
0: نعم، ومؤكد أن هناك زوايا أكثر تفصيلا سنتحدث عنها في سياق الأطروحات أو الفرضيات التي نطرحها. إذن يعني أستاذ المهند، ما ذكره أستاذ معاذ يعني يستند إلى تدرج أو تسلسل علمي رصين من الدراسات التي حاولت فعلا أن تثبت هذه العلاقة، ويعني هذه العلاقة بكل ترابطاتها. كيف تقدم خطاب الافتتاح في 3 دقائق ما يؤيد يعني موقفك من هذه القضية بشكل يعارض ما يؤكده معاذ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا اليوم راح أتحدث كطرف معارض في هذا الموضوع. عندما نناقش الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي، فإننا نتحدث عن ظاهرة نفسية واجتماعية معقدة لا يمكن تفسيرها من خلال عامل واحد فقط. اليوم هناك عدة عوامل ممكن أن نتناولها في هذه القضية. فصحيح أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزء من الحياة اليومية التي يمارسها الإنسان بطبيعة الحال، إلا أن وجود علاقة بينها وبين بعض المشكلات النفسية لا يعني بالضرورة أنها السبب المباشر والسبب الصريح في حدوثها. ففي علم النفس هناك فرق بين الارتباط والسببية، فهذا الفرق الذي بين الارتباط والسببية يعني وجود عاملين مما لا يعني أن أحدهما هو السبب الوحيد للآخر. فلو كانت شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي المؤثر للهشاشة النفسية، لما حصلنا على ملايين المستخدمين لهذه الشبكات يستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وبشكل طبيعي ولا يعانوا من أي مشكلة، ومنهم إدريس، منهم المهند، ومنهم حتى معاذ. فاليوم هناك ملايين المستخدمين، ولكن السر أين يكمن؟ السر يكمن في كيفية التكيف مع هذه الضغوط، كيفية التكيف مع هذه وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ الشيء المفيد وترك الشيء الغير مفيد. فالحقيقة أن الصحة النفسية تتشكل من خلال منظومة متكاملة من العوامل، تبدأ بالأسرة. البيت هو أول مؤسس للتنشئة الاجتماعية، كذلك عندنا المدرسة. المدرسة تشكل شكل من العوامل التي تؤسس الشخص، كذلك جماعة الرفاق، الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تخص الشخص، وكذلك البيئة المحيطة بالشخص تشكل من صحته النفسية وتشكل عوامل التي ممكن أن تبني وتؤسس شخصية هذا الكائن. فالهشاشة النفسية تتأثر بعدة عوامل، قد كذلك تتأثر بعوامل جينية وراثية من الأشخاص بالنفس، وهذه العوامل تختلف من شخص إلى آخر، مما يجعل من الصعب تحميل منصة رقمية مسؤولية ظاهرة متعددة الأسباب والعوامل. فلذلك فإن موقفي يرفض تحميل المسؤولية فقط لشبكات التواصل الاجتماعي.
0: نعم، وترى أن ما هو حادث يعني في هذا العصر الرقمي واكتساح ربما هذه الظاهرة الهشاشة النفسية لا ترجعها بشكل مباشر لشبكات التواصل الاجتماعي أو لهذا الفضاء الرقمي، إنما تستند إلى وجود عوامل أخرى مساهمة إلى هذا العامل. وهذا ما قدمتماه معاذ والمهند يحيلنا إلى فرضيات يعني أكثر عمقا نتحدث حولها. هناك يعني فرضية تقول أن الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي هي نتاج عوامل تربوية واقتصادية واجتماعية متعددة، وأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست سوى وسيلة تعكس هذه المشكلات ولا تصنعها. أستاذ معاذ، كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: طبعا الفكرة أن جميع الأشياء الموجودة في الحياة، سواء كانت التنشئة أو البيئة أو الاقتصاد أو السياسة، كل هذه المتغيرات أو كل هذه العوامل طبعا تؤثر على الإنسان. ولكن هناك، وهذا الشيء طبيعي وموجود منذ الأزل ولازال موجود إلى اليوم، لكن في متغيرات أو في أمور تحدث تؤثر على الإنسان وتؤثر على تركيبة المجتمع. يعني مثلا مع بداية ظهور كورونا، أثر على تفاعل الإنسان مع الآخر، تفاعل الإنسان مع نفسه، ظهرت ظواهر اجتماعية معينة. هل هذا يعني أن كورونا مجرد متغير بسيط أو مجرد أداة بسيطة؟ لا طبعا، كورونا يعتبر شيء أو يعني جائحة كبيرة أثرت على المجتمع وأثرت على الإنسان.
0: نعم.
2: كذلك الحروب أيضا تؤثر على الإنسان. نفس الشيء بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن اعتبارها مجرد أداة محايدة تعتمد على استخدام الإنسان بنفسه على لهذه المواقع. والسبب لأن مواقع التواصل الاجتماعي تكافئ الأشخاص الذين ينشرون بكثافة مثلا، وتعاقب الأشخاص الذين ينشرون محتوى عميق،
0: أو هكذا الخوارزميات هي
2: الخوارزميات طبعا. فالمواقع التواصل ليست محايدة، لأن وراء هذه المواقع هناك أهداف مالية تتعلق بالشركات. الشركات هدفها ربحي، هدفها مالي. ليس من المعقول أنها تدعنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن تفرض خوارزمياتها. هي هدفها أن تجعل المستخدم يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لأطول فترة ممكنة، وكل ما استخدم هذه المواقع كل ما كافأته أكثر، كل ما ظهر في الاقتراحات.
0: نعم.
2: وفي الإكسبلور أكثر من الأشخاص الذين يهجرون.
0: نعم.
2: مواقع التواصل. وبالمناسبة هذه الخوارزمية اعتمدت خلال هذا الأسبوع أن إذا قللت من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فهذا يعني أن بيقل ظهورك في يعني عند الأشخاص اللي يتابعونك.
0: نعم.
2: وبالتالي راح يلغون متابعتك.
0: نعم. ولذلك يعني سلوك البرمجيات أو الخوارزميات هي ما تجعل هذه الظواهر تظهر بكل مسبباتها. ويعني هذا ما يستند إليه يعني معاذ، بأن هذا السلوك يعني لا يمكن أن يبرأ كما يقول ضمنيا، ولا يمكن تبرئتها يعني منصات التواصل الاجتماعي من تورطها المباشر بإحداث الهشاشة النفسية كنتيجة ربما نهائية تقع على الأجيال. كيف ترد على ما ذكره معاذ أستاذ المهند؟
1: الحقيقة هذه الفرضية تمثل جوهر القضية، لأن الإنسان لا يصبح حشا نفسيا بسبب تطبيق رقمي أو تطبيق إلكتروني.
0: لا.
1: وإنما نتيجة تراكم خبرات. الإنسان يعيش حياة مليئة بالعوامل تمتد عبر سنوات طويلة مليئة بالخبرات والتجارب. فعندما ننظر إلى أسباب الهشاشة النفسية هناك عدة عوامل، مثل التفكك الأسري.
0: نعم.
1: مثل عدم حصول الشخص على الدعم النفسي، الضغوط الاقتصادية التي قد يواجهها الإنسان، غياب الاستقرار كذلك، وضعف مهارات التكيف لدى الإنسان. هذه أشياء ممكن أنها تكون عوامل أكثر تأثيرا وعمقا من أي منصة إلكترونية موجودة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن المدرسة رغم أهميتها ودورها التعليمي بالدرجة الأولى، بينما تبقى التربية وبناء الشخصية مسؤولية الأسرة بشكل كبير وتمتد إلى المجتمع بمختلف مؤسساته بعد ذلك. كذلك من الجانب النفسي تؤكد نظرية ألبرت باندورا اللي هي نظرية التعلم من خلال الملاحظة أو من خلال الاقتداء بالنماذج المحيطة. فالمراهق يبحث عن القدوة، والشاب يبحث عن الشخصية ملهمة. وبهذا الصدد وعن طريق احتكاكي وطبيعة عملي وزياراتي المتكررة للكليات والجامعات، اليوم نرى في سلطنة عمان على سبيل المثال عندنا العديد من القدوات. هناك قدوات يحتذى بهم كالسلطان قابوس طيب الله ثراك، السلطان هيثم، ومؤسس الدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد. كذلك القدوات ممكن يكونوا في المجتمع، إمام المسجد، المعلم ممكن يكون قدوة. فهذه القدوات تمثل هوية الشخص، تمثل انتماء الشخص. ولذلك فإن شبكات التواصل الاجتماعي قد تعكس المشكلات الموجودة في المجتمع أو تبرزها، لكنها لا تخلق من العدم شخصية هشة نفسيا، لأن بناء الشخصية يبدأ قبل ذلك بسنوات.
0: نعم. وأنت تقول أن بعض المفاهيم تحول ترويجها على منصات التواصل الاجتماعي كمفهوم القدوة، يعني المفهوم الأساسي له تحول إلى أن يكون القدوة موجود على الفضاءات الرقمية. وهنا يبرز فكرة أو تبرز فكرة المجتمع بين الفضاء الرقمي و يعني بين الواقع تحديدا، وبعض سلوكيات هذا الظاهر المجتمعي، منها المقارنة. يعني المقارنة الاجتماعية ربما هي واحدة من هذه الأسباب. وهنا ننتقل إلى فرضية تتعلق يعني بالمقارنات الاجتماعية. تقول هذه الفرضية أن المقارنات الاجتماعية المستمرة التي تفرضها شبكات التواصل الاجتماعي، ونركز على فكرة تفرضها، أسهمت في زيادة القلق وضعف تقدير الذات لدى الشباب. أستاذ معاذ، كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: هذا في واحد من علماء النفس النقدي اسمه تود سلون يحب يسوي تجربة ذهنية، يقول في السابق لما تشوف المجتمعات، كل مجتمع يعني قديما في القرية معروف هذا المهندس وهذا الطبيب وهذا ابن الصياد وهذا ابن المزارع.
0: نعم.
2: فأنت لما تتخصص في مجال معين كنت تقارن نفسك بشخص موجود على مستوى القرية أصلا، لكن اليوم مع الفضاء الرقمي ومع مواقع التواصل الاجتماعي ما عاد له معنى أنك أنت تعرف نفسك على أنك أنت مثلا مهندس. ليش؟ لأن في آلاف المهندسين اليوم تشوفهم يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يشكل عبء كبير بالنسبة لك، لأن إذا كان في السابق أنت تقارن نفسك بشخص أو شخصين، اليوم تقارن نفسك بآلاف الأشخاص، فصار عندك عبء نفسي أنك تتميز عنهم أكثر أو تحاول توصل لمستواهم. فصار الواحد ما يكفي أنه مثلا يصير أخصائي نفسي، لا، أريد أتخصص في مجال معين عشان أنا أكون متميز. وهذا الشيء ممكن نشوف أنه له جانب إيجابي أن الواحد يتميز، ولكن يسبب عبء نفسي وقلق وحتى على المستوى الثاني، على مستوى المحاولة أننا نفرض نمط الحياة اللي نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا. فسابقا إذا كانت المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس كانت تقام مثلا في البيت بطريقة بسيطة وعادية والكل يكون مبسوط وما كان المعرس يطلع مديون مثلا، اليوم لا، صارت في مطالبات أكثر لأن نشوف الآخرين إيش الأشياء اللي يسوونها، فإحنا نقارن نفسنا معاهم ونحاول نسوي نفس الأشياء اللي هم يسوونها حتى لو ما كانت عندنا هذه القدرة. على مستوى السفر، على مستوى الترندات، وهذا اليوم صارت يعني جائحة كبيرة. اليوم صار اليافع أو المراهق يقارن نفسه بالآخرين. يعني سابقا ما كان يتعلم هذه السلوكيات، فلما أبوه أو أمه يسألون أنت ليش تسوي هذه الأشياء، يقول والله فلان يسوي كذا، أو فلان أهله ما قالوا له شيء فليش أنتوا تقولوا لي كذا. فالمقارنات الاجتماعية اليوم ضاعفت وتضخمت 100 ضعف أكثر من السابق بسبب ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا أقول بملء الفم أن المواقع التواصل الاجتماعي ضخمت المقارنات بشكل غير مسبوق، وبالتالي زادت العبء النفسي على الإنسان وعلى المجتمع ككل.
0: بملء الفم ضخمت مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذه التأثيرات السلبية الحاصلة، كيف ترد عليها أستاذ المهند؟
1: أنا أختلف حقيقة مع معاذ في هذا الطرح الذي قاله. هي قد تؤثر في بعض الأفراد، ولكن هنا أطرح سؤال يجب أن يطرحه كذلك بملء الفم. هل المشكلة في المنصة أم في طريقة تعامل الفرد مع ما يراه؟ هنا السؤال الذي يجب أن يسأل للجميع. فإذا كانت المقارنات الاجتماعية موجودة فهي موجودة منذ القدم وليس من اليوم، موجودة منذ العصور القديمة وليس من نشأة وسائل التواصل الاجتماعي. فالإنسان كان يقارن نفسه بالآخرين قبل ظهور حتى الإنترنت وقبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الناحية النفسية فإن الشخص الذي يربط قيمته بما يمتلكه الآخرون أو بما يحققونه من نجاحات سيظل عرضة للضغوط النفسية في أي بيئة كان، سواء كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو كان خارجها، حتى في أي بيئة أخرى ممكن أن يتعرض لهذه الضغوط. والدليل على ذلك أن شخصين قد يشاهدوا نفس المحتوى في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان، ولكن قد يتأثر شخص بشكل سلبي وقد يأخذ شخص آخر الشيء الإيجابي، يأخذ الفوائد الإيجابية من هذا المحتوى. فهذا يؤكد أن العامل الحاسم ليس المنصة ذاتها وليس وسائل التواصل الاجتماعي، إنما البناء النفسي للفرد هنا هو الحاسم في هذا الأمر، وطريقة تفسيره لما يراه. إذا فسر الشخص هذا الشيء بشكل إيجابي ولفائدته فإذا راح يلجأ لشيء إيجابي يفيده، ولكن إذا كان بشكل سلبي قد يؤثر عليه. فلو كانت المقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافية وحدها لصناعة الهشاشة النفسية، لكان جميع المستخدمون يعانون من القلق، لكانوا يعانون من ضعف في تقدير الذات، لكانوا كذلك كذلك يعانون من العديد من الاضطرابات النفسية. نعم. وهذا ما لا تأيده الدراسات بشكل كبير. نعم. فلذلك فإن القضية الأساسية هي وجود القضية الأساسية ليست وجود مقارنات، وإنما هي تعزيز المرونة النفسية، الثقة بالنفس، وإدارة المشاعر أثناء متابعة ومشاهدة هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم. وهذه العوامل هي التي نرجعها إلى مسألة وجود هذه المقارنات من عدمها، إنما لا تقتصر فقط على تهمة الموجهة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يحيلنا يعني إلى فرضية أخرى ربما لها علاقة بما طرحناه سابقا، بأن المحتوى الرقمي الذي يركز على المثالية والنجاح وصور منتقاة للحياة اليومية للأفراد، يعني خلق ضغوط نفسية متزايدة على الأفراد وحتى ربما على المحيط اللي حواليهم. هذه فرضية مطروحة في سياق هذه القضية أستاذ معاذ، إلى أي درجة تتفق أو تختلف معها؟
2: تمام، بس على عجالة، أنت تدرك المهند وأنت باحث دكتوراه أنه لا يمكن التعويل على وعي الفرد، لأن المنصات دائما هناك فيها قوانين وأنظمة توجه وعي المجتمع تجاه مسار معين، ولذلك فرضت القوانين وتم اتهامهم أيضا يعني باستخدامهم خوارزميات معينة لأغراض مالية. بالنسبة لسؤالك أستاذ إدريس، الفكرة أن تعرف الإنسان عنده مخاوف معينة، في الخوف من المرتفعات، في الخوف من المصاعد، الخوف من الزواحف. اليوم صار فيه نوع أو خوف جديد يسميه الطبيب النفسي كارل سترينجر، الخوف من أن يكون الإنسان عاديا بسبب ما يراه في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مع أن الإنسان ممكن يعيش حياة عادية، حياة طبيعية، ينام في بيته ويأكل ويشرب وحياته آمنة، ولكن مع ذلك يشعر بخوف ويشعر بقلق وكأن في شيء ناقصنا، لأنه يشوف كأن هناك في حياة أفضل في مواقع التواصل الاجتماعي. فما صار الإنسان يرضي أنه يكون عادي، يريد يكون إيلون ماسك، يريد يكون زكربيرغ، يريد يكون جيف بيسوس، يشوف هذه النماذج المبهرة ويتمنى أنه يعيش مثل حياتهم، وبدون ما يعرف أن خلف هذه النجاحات الباهرة هناك سنوات طويلة من المكابدة والجهد والتعب.
0: نعم.
2: ولذلك هناك ما يعرف بانحياز السفينة الناجية. اليوم لما تدخل مواقع التواصل الاجتماعي، شوف الوهم اللي تزرع فينا. تدخل أنت تفكر أنك تسوي مشروع معين، هذا المشروع مثلا وليكن بوتيك أو وليكن شيء متعلق بالكافيهات. فلما تدخل مواقع التواصل الاجتماعي أنت تشوف تدرس المشاريع الناجحة وتظهر لك المشاريع الناجحة، فأنت تعتقد أن إذا سويت هذا المشروع فراح يكون مشروع ناجح،
0: ترى النتيجة النهائية فقط.
2: ترى النتيجة النهائية.
0: نعم.
2: فإحنا نشوف السفينة التي نجت ولا نرى السفن التي غرقت في المحيطات. الحسابات أو مواقع التواصل ما تظهر التجارب أو المشاريع اللي بدت وفشلت.
0: نعم.
2: لأنها تدفنها، فنشوف النجاحات فقط اللي ظهرت. فإحنا على طول نفكر إن بما أن هذا الشخص ناجح وهذا الشخص ناجح وأنا ما أشوف إلا الأشخاص الناجحين، فمعناته أني أنا إذا سويت هذا الشيء
0: نعم.
2: فرح أنجح، وهذا وهم كبير.
0: واضح جدا أستاذ المهند، يعني ما يقوله أستاذ معاذ وأن هذه الشبكات أو شبكات التواصل تقدم هذه الصورة بصورتها النهائية أو بنتيجتها النهائية، وأنت تبرئ شبكات التواصل الاجتماعي من هذه التهمة جزئيا أو كليا، كيف ترد على ما ذكره في إطار هذه الفرضية؟
1: هو في الحقيقة ذكر موضوع الوعي، أن ما يعول على الوعي بشكل كبير، وأنا أعود أذكر له أن وعي الإنسان وإدراكه وعلمه بطريقة استخدام هذه البرامج هو ما سينجيه من استخدامها بشكل إيجابي وبشكل يؤثر عليه بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي. وطبيعة الحال في كل برنامج هناك ضوابط وهناك خصوصية ممكن أن يطلع عليها الفرد قبل استخدام أي تطبيق. أما بخصوص الفرضية الرابعة، من المهم أن نفرق بين الإلهام والضغط النفسي وبين عرض النجاح وبين فرض معايير غير واقعية للحياة. فوجود محتوى يتحدث عن النجاح والإنجاز والتجارب الملهمة ليس أمر سلبي، هذا الأمر أمر إيجابي وفي حد ذاته بل قد يكون سبب في تطوير الشخص وفي تطوير ذاته واكتساب مهارات وتحفيز حتى هذا الشخص والشباب على تحقيق أهدافهم. فإذا كان المحتوى الذي يعرض سببا في النجاح قد يكون سببا إيجابيا وليس سببا سلبيا. كثير من الشباب فتحوا مشاريعهم، تعلموا كذلك عن طريق هذه المنصات، أنشأوا مشاريع خاصة لهم عن طريق هذه المنصات وأخرجتهم للعالم الخارجي. فالمحتوى الواقعي الذي يعرض النجاح والتحديات معا يمكن أن يكون عاملا داعما للصحة النفسية ومصدرا للإلهام وليس مصدرا للهشاشة النفسية. لذلك فإن تأثير المحتوى الرقمي لا يعتمد على المحتوى وحده، بل على وعي المتلقي وعلى قدرته على التحليل والتفسير والموازنة في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي.
0: ولذلك ترى أنه لا ضير من وجود هذه النماذج أو هذه الشخصيات أو هذه النجاحات أو التجارب أيا كان شكلها، وليس لها علاقة بالمستوى الذي يؤدي إلى التأثير على المتلقي وبالمستوى الذي يؤدي ربما إلى أي نوع من الاضطرابات النفسية نتيجة ما يشاهده المشاهد في هذه الفضاءات الرقمية. هنا نصل إلى ختام أو خطاب الختام، وكما بدأت في خطاب يعني الافتتاح بدأت معك معاذ، الآن أبدأ في خطاب الختام معك المهند، ثم أنتقل إليك معاذ. كل واحد منكما دقيقة واحدة
1: في ختام هذه المناظرة. التأثير لا يعني المسؤولية المباشرة، فالهشاشة النفسية ليست نتاج تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية، وإنما هي نتيجة تفاعل معقد بين عدة عوامل تواجه الإنسان منذ ولادته وحتى استخدام هذه المنصات، وعوامل أسرية تربوية اقتصادية وثقافية. فلهذا أن موقفي شبكات التواصل الاجتماعي قد تكون عاملا في بعض الأحيان، ولكن ليست السبب المباشر للهشاشة النفسية، بل بناء الإنسان أو إضعافه يبدأ أولا من الأسرة ومن التنشئة الاجتماعية والتنشئة البيئية التي يعيش فيها، لا من الشاشة التي يستخدم فيها هذه شبكات التواصل الاجتماعي.
0: شكرا لك أستاذ مهند. أستاذ معاذ،
2: طيب حتى نقطع الشك باليقين، في مدعين أو مدعون عموميون من 41 ولاية أمريكية رفعوا دعوى مشتركة في أكتوبر 2023 ضد شركة ميتا اللي هي التابعة لفيسبوك وإنستغرام، وكان نص الاتهام أن الشركة صممت عمدا خصائص إدمانية ونفسية تستهدف المراهقين لزيادة أرباحها، مع علمها التام ويقينها بضررها على صحتهم العقلية، وقامت بتضليل الرأي العام حول هذه المخاطر وتم إدانتهم. ولذلك الشركات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عملت مراكز بحثية تسمى ديجيتال ويلبينج، اللي هدفها تعزيز الصحة النفسية عند المستخدمين لتغطية المضار الحقيقية لتسببها مواقع التواصل الاجتماعي.
0: إلى هذه اللحظة وأنت تقدم هذه الدلائل من دراسات ونتائج دراسات، وكنتما طرفان يعني تقدمان هذه الدلائل بشكل منهجي وواضح وبشكل يستند أيضا إلى الدراسات والأبحاث في هذا السياق، أشكرك جزيل الشكر أستاذ معاذ بن عمر الصالح اختصاصي علم النفس، كل شكر لك.
2: شكرا إدريس وشكرا للمهند، سامحني ترى بطبيعة المناظرة كذا، ولا أنا طيب كائن أليف،
0: هذه الحقيقة أقولك في ختام.
1: بالفعل شكرا جزيلا إدريس وبارك الله فيك، وهذه مناظرة يا معاذ ونبقى أصدقاء وأخوان.
0: كل شكر لك المهند بن خليفة الجهوري اختصاصي نفسي وباحث دكتوراه في الصحة النفسية. مستمعينا بهذا نصل إلى ختام هذه المناظرة التي ناقشنا فيها تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الهشاشة النفسية لدى الجيل الحالي، بين من يرى أنها أسهمت في تعزيز مشاعر القلق والضعف النفسي، ومن يرى أن تحميلها مسؤولية المباشرة يغفل عوامل أكثر عمقا وتأثيرا في تشكيل الصحة النفسية للأفراد. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النباتات في البيئة الجافة أو الساخنة أو في فصل القيض في مختلف المواقع في شبه الجزيرة العربية لا تواجه الحرارة وحدها، بل تواجه اجتماع الحرارة والجفاف في نفس الوقت. لذلك طورت هذه الكائنات الحية طرق أخرى للصمود. النباتات في شبه الجزيرة العربية طورت وسائل مختلفة للصمود أمام درجات الحرارة المرتفعة. لذلك عندما نتحدث ويتحدث كل المهتمين بالبيئة في العالم أجمع أن تستخدم الدول النباتات البرية المحلية في التزيين، ليس حبا فيها، يعني نحن ليس حبا في النباتات المحلية بدرجة أولى أكثر من حبا في نجاح المشروع ذاته وفي نجاح توطين هذه الأشجار وفي حماية البيئة. لأن النباتات المحلية الفاقد مالها قليل جدا إذا تعرضت المنطقة لجفاف معين أو لسوء في الصيانة أو لتأخر في أحداث معينة، فهذه النباتات تستطيع أن تصمد وأن تعيش لفترات طويلة جدا تصل إلى 150 250 حتى 1000 سنة في بعضها. لذلك الاعتماد هذه الاستراتيجية التكيفية المهمة اللي بنتها النباتات في شبه الجزيرة العربية منذ ملايين السنوات، هذا الكنز وراثي مهم جدا لا يمكن التفريط فيه، لأنه يعني تعديل النبات على سلوكه وعلى نمط حياته وعلى طريقة تعامله مع درجات الحرارة المرتفعة، هذا الكنز لا يقدر بثمن. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية هو محافظة على إرث حضاري يمتد لملايين السنوات. يعني النبات أثناء محاولته للتكيف من أجداد أجداده السابقين إلى الآن كلها موروثة في داخله، وكل هذا التعامل موجود في داخله. لذلك عندما يتم استخدام نباتات الجزيرة العربية أكثر من 4000 نوع موجود فيها، عندما نستخدم هذه النباتات في تشجير وفي الزراعة سنبني غابات حقيقية تصمد لملايين السنوات القادمة. لكن عندما نزرع أشجار مختلفة، أشجار من المناطق الاستوائية أو المناطق الباردة أو المناطق المختلفة، ويعني أما تتحول هذه الأشجار إلى نوع غازي دخيل يفتك بالتنوع الحيوي مثل شجرة المسكيت، مثل الانتانا كامارا، مثل التوكوما ستانس، مثل البارثينيوم، مثل مجموعة أخرى من السنة التي بدأت تنتشر في مختلف المواقع والأنواع الغازية التي تزيد بين الفينة والأخرى، أو العكس تماما إنه هذه الأشجار أول ما تتوقف عنها صيانة أو خلل أو تأخر إداري معين تموت بأعداد كبيرة جدا ونفقدها، فيصير الفاقد كثير جدا أكثر من الناتج الحقيقي لهذا العمل. لذلك الاعتماد على النباتات المحلية والصبر عليها هو الاعتماد على الأصل. هو وكأنك تصبر على ابنك تدرسه تعلمه تربيه، تصبر عليه 10-15 سنة 20 سنة حتى يعني يستقل بذاته ويصبح شخص ناجح في هذه الأمة. مثل هذا الأمر أيضا للنباتات، النباتات يحتاج لها وقت، يحتاج لها صبر، نصبر عليها 20 سنة 30 سنة، إيش المشكلة؟ يعني إيش ورانا نحن؟ مستعجلين على إيش؟ بالعكس، بعض النباتات المحلية قد تصل إلى ارتفاعات مفاجئة وأطوال مفاجئة جدا إذا تم تقديم لها حاجتها من الغذاء. لأن النباتات البرية تنمو ببطء شديد، لأنه يجب أن يحدث ذلك في البرية، لا تتجرأ أن تنمو بقوة، لأنها إذا نمت بسرعة لا تستطيع أن تصرف على هذا الحجم الكبير. مقدار الجزء الجذور لا يستطيع أن يصرف على جزء الخضري، لازم يكون في توازن بين جذور الشجرة وبين الجزء الخضر مالها. فإذا كانت جذور الشجرة لا تصل إلى حاجتها من الماء والغذاء بشكل كافي ونمت بشكل طويل، فتموت الشجرة عندما يتوقف عنها الغذاء تموت. لذلك النبات لا يبطي حركته بسبب والله أنا بطيء، لا، بسبب حتى يعيش. أما إذا توفرت له الحاجة الغذاء المناسب بشكل مستمر وتم دعمه وتم تقليمه بشكل صحيح، سينمو بشكل سريع ليصل خلال سنتين إلى 4 أمتار وخمسة أمتار بكل يسر وسهولة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ونقدم لكم الحصاد الإخباري نستهله بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
1: نيابة عن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، سمو السيد سعد بن طارق يودع سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله.
0: معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية.
1: والرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات

0: المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دوتير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع على مختلف الأصعدة.
0: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتبه اليوم سعادة السفير محمد أرزان جوهان سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بسلطنة عمان ما سهل له أداء مهامه، راجيا لجلالته دوام الصحة والعافية والعمر المديد ولسلطنة عمان المزيد من التطور والتقدم على كافة الأصعدة. من جانبه عبر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده الطيبة التي بذلها في خدمة العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق وللشعب الإندونيسي الصديق كل التقدم والازدهار. حضر المقابلة صاحب السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه.
1: أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اتصال هاتفي الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة. وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا، جدد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، معربين عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة جهودا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبناء حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها.
0: وجرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين الصديقة. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث أعرب الوزيران عن حرصهما المشترك لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وتطوير فرص الشراكة في مختلف المجالات التي تحقق مزيدا من المنافع والمصالح بينهما. كما تطرق الاتصال إلى الترتيبات الجارية لتنظيم النسخة الثالثة من منتدى سيبو عمان الاستثماري، وذلك في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال شهر يوليو القادم، تزامنا مع مشاركة سلطنة عمان في التجمع الوزاري لدول الآسيان والدول الشريكة. وعلى الصعيد السياسي، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للمناخ السياسي في المنطقة وحركة الملاحة البحرية في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني الذي تحقق مؤخراً.
1: التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بهارشا أمارا سيكيرا رئيس لجنة مدينة ميناء كولومبو المنطقة الاقتصادية الخاصة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومناقشة وفاق الشراكة في عدد من القطاعات الواعدة. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن طهران لن تملك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أنه يميل لفكرة إحالة وفتح مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الكونغرس لمراجعته.
1: من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وواشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة.
0: شن الجيش الإسرائيلي غارات بمسيرات وقصفا جويا استهدف مركبة بقضاء بنت جبيل وأخرى في قضاء النبطية جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط منطقة المعبر برشقات صاروخية، كما استهدف الحزب في هجوم آخر بصواريخ وقذائف مدفعية قوة إسرائيلية مدرعة مؤلفة من 5 دبابات ميركافا و4 آليات، لافتا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.
1: وفي الأراضي الفلسطينية تتصاعد اعتداءات الاحتلال بين قتل وهدم واعتقال واستيطان.
2: ما زال الجدل قائما في إسرائيل بشأن مذكرة التفاهمات الأمريكية الإيرانية لوقف الحرب، خاصة الجزء المتعلق بلبنان. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء عبر ضمنيا عن موافقته التي جاءت تحت الضغط الأمريكي على ما يبدو، إذ صرح أن الحرب مع إيران حققت هدفا رئيسيا بمنع ما وصفه بالإبادة الفورية لإسرائيل، مضيفا أن المعركة لم تنتهي بعد. فيما نشرت صحيفة معاريف عن إحباط المنظومة العسكرية الإسرائيلية بعدما وصفه مسؤولون بفشل القيادة السياسية في الاستفادة من الإنجازات العسكرية للتوصل لاتفاق سياسي يخدم المصالح الإسرائيلية. الإشكالية التي يدور حولها السجال الأكبر هي الانسحاب من جنوب لبنان، ففي وقت أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأمر جزء لا يتجزأ من الاتفاق، ذكرت صحيفتها آرتس أن مذكرة التفاهمات لا تشمل تفصيلا عن الانسحاب الإسرائيلي. كما أفادت مصادر سياسية بوجود توافق أمريكي إسرائيلي حول عدم الانسحاب بالكامل من لبنان. وقف الحرب على لبنان يعني توجيها إسرائيليا للتصعيد العسكري بالكامل ضد الأراضي الفلسطينية التي شهدت اعتقال الجيش الإسرائيلي فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة الغربية، مع اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين لقبر يوسف شرق نابلس لأداء طقوس تلمودية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في المحيط، إضافة لاعتداء مستوطنين على أراض زراعية في الأغوار الشمالية وغرب بيت لحم، واقتحم آخرون المسجد الأقصى في القدس وسط دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى الحرم القدسي في ذكرى رأس السنة الهجرية. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة بالمنطقة الوسطى، وكثفت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية وإطلاق الرصاص الثقيل وقنابل الغاز، مع توسيع إسرائيل الخط الأصفر حيث رصدت حركة نزوح واسعة للسكان من الشرق إلى الغرب وسط أوضاع إنسانية مزرية جراء القيود الإسرائيلية والتلويح بعودة نسق الحرب الشاملة ضد غزة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: جدد الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي في حوار هاتفي أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. يأتي ذلك وسط اتساع غير عادي للقصف المتبادل بين موسكو وكييف.
3: أعلن لافروف وزير الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة أنكوريج، وشدد على أن الرئيس الأمريكي أكد إبان حواره الهاتفي الأخير مع الرئيس بوتين على أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. أجدر بالذكر أن الرئيس ترامب صرح خلال لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون على هامش قمة السبع بأن موسكو وكييف منفتحتان على الحوار وأنه مؤمن بإمكانية التوصل إلى حل. وأوضح شاكوف مساعد الرئيس الروسي بأن الرئيس بوتين تحدث مع الرئيس ترامب واصفا إياه بالسياسي الألمعي، وعبر عن قناعته بأنهما معا يستطيعان تحسين العلاقات الروسية الأمريكية. وأن ترامب ذكر بوتين بضرورة عدم نسيان التحالف الروسي الأمريكي إبان الحرب العالمية الثانية. على صعيد آخر، تفجرت من جديد إشكالات المختبرات البيولوجية داخل أوكرانيا، والتي سبق أن اتهمت موسكو وواشنطن بتمويلها. أما في الشأن الميداني فقد كانت الأرقام التي أعلنها الطرفان عن الخسائر البشرية المدنية ملفتة للنظر، فحسب معطيات الخارجية الروسية يسقط شهريا أكثر من 200 قتيل من المدنيين وأضعاف ذلك الرقم من الجرحى، وتقدم المعطيات الأوكرانية أرقاما مماثلة باتت تعد بالآلاف، يترافق ذلك مع استعار حدة القصف بين الجانبين والذي يتسبب بأضرار مادية وبشرية كبيرة جدا في الآونة الأخيرة، حيث يركز القصف الروسي على البنى التحتية والمطارات، فيما يركز القصف الأوكراني على المنشآت النفطية والمصانع، بما في ذلك مصنع أزوت للكيميائيات الضخم في منطقة تولا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: وفي مدينة إفيان ليبان الفرنسية، اتفقت الولايات المتحدة ودول أوروبية على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. كما ناقش القادة تطورات الوضع في الشرق الأوسط وتعزيز النمو الاقتصادي.
4: مدينة إفيان ليبان الفرنسية تستضيف قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى وسط تحديات دولية متسارعة وتوترات جيوسياسية متصاعدة. القمة التي تجمع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعددا من الدول الأخرى، تناقش ملفات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الشرق الأوسط وتعزيز النمو الاقتصادي. ويسعى القادة خلال القمة إلى تنسيق مواقفهم بشأن الدعم المقدم لكييف وسط مساع لإحياء الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع الممتد منذ سنوات بين روسيا وأوكرانيا. كما يناقش القادة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران وأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. كما يبحث القادة تعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد إلى جانب مستقبل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتعاون الدولي في مواجهة الأزمات العالمية. وتأتي القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وسط متابعة واسعة من الحكومات والأسواق والمؤسسات الدولية.
0: لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في زلزال ضرب ولاية هايشي في شمال غرب الصين بقوة بلغت 6.3 درجات على مقياس ريختر. وقالت السلطات الصينية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه مقاطعة تشانغهاي، مشيرة إلى أنه تم إرسال فريق عمل ميداني إلى المنطقة المتضررة للمساعدة في جهود الاستجابة للطوارئ.
1: وفي اليابان، ضرب زلزال بقوة بلغت 5.5 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في تعرض خدمات النقل لبعض الاضطرابات دون أن يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد تسونامي. ووقع زلزال في مقاطعة إيباراكاي الواقعة شمال شرق طوكيو على عمق نحو 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.
0: هكذا مستمعينا الكرام، الحصاد الإخباري ما يزال مستمرا على أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأهم الأنباء.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
0: نيابة عن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، سمو السيد سعد بن طارق يودع سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله.
1: معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية.
0: الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
1: افتتحت شركة المها للفحص الفني بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية أول مركز خاص لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
5: تحت العلامة التجارية تجديد، دشنت شركة المها للفحص الفني أول مركز لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات بمسقط بعد أن أنهت شرطة عمان السلطانية إجراءات الاعتماد في مبادرة تهدف إلى إشراك منشآت القطاع الخاص لتوفير نطاق خدمة فحص المركبات وتقديمها في مختلف الأوقات. المهندس حمد بن سالم المغدري رئيس جمعية الشركاء والمدير المفوض لشركة المها للفحص الفني.
6: هذا هو أول مركز إن شاء الله تعالى للفحص الفني للسيارات كافة أنواعها، ونطمح إن شاء الله تعالى أن ينتشر مثل هذا المركز في مختلف محافظات السلطنة، وهناك أيضا يعني خدمات أخرى متمثلة في عملية إصدار الملكيات من خلال المعدات الموجودة في هذه المراكز المتوفرة اللي هي المعدات للإصدار الإلكتروني، وأيضا الفحص بحسب المواصفات التي تقرها الإدارة العامة للمرور في شرطة عمان السلطانية وحسب معايير العالمية للمركبات التي تعمل في سلطنة عمان.
5: ويأتي تأسيس الشركة كثمرة شراكة استراتيجية بين شركة المها لتسويق المنتجات النفطية وشرطة عمان السلطانية لتقديم خدمات فحص فني متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. العميد جمال بن سعيد الطائي مدير عام الشؤون المالية بشرطة عمان السلطانية:
7: جاءت هذه المبادرة من شرطة عمان السلطانية لإتاحة فرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمة هذه. الخدمة بتكون إن شاء الله مقدمة على مدار ساعة من الصباح الساعة 7:30 إلى 11 مساء. تأتي هذه الخدمة كمبادرة من شرطة عمان السلطانية لإتاحة فرصة للقطاع الخاص لاستثمار هذا المجال من ناحية التوظيف، من ناحية جودة الخدمة تحت إشراف شرطة عمان السلطانية. الربط الآلي موجود، بيكون متاح لجميع محافظات سلطنة عمان إن شاء الله.
5: وتسعى شركة المها للفحص الفني إلى التوسع عبر افتتاح فروع ومراكز فحص فني جديدة لتسهيل وصول الزبائن إلى خدماتها وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المحافظات.
0: نظمت المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ندوة تعريفية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند بمشاركة عدد من المستثمرين وممثلي الشركات العاملة في المنطقة الحرة. واستعرضت الندوة أبرز بنود الاتفاقية وإطارها التنظيمي والمزايا التفضيلية التي تتيحها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية والتجارية الناتجة عنها. كما تناولت آليات استفادة المستثمرين في المنطقة الحرة بصلالة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.
1: استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل مشروع تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وناقشت الحلقة سبل تطوير منظومة تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة بما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية ويسهم في رفع مستويات الأمن والسلامة وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية.
0: تعمل وزارة الطاقة والمعادن على وضع خطط لرفع إنتاج قطاع المعادن الذي بلغ خلال العام الماضي 65 مليون طن، فيما بلغت مبيعاته نحو 160 مليون ريال عماني.
8: ثراء جيولوجي على هذه الأرض المعطاء تشكلت منه تضاريس وتكوينات أفرزت عبر الأزمنة المتعاقبة جبالاً شاهقة وصحاريا مترامية الأطراف وكهوفاً وتكتلات صخرية، وبجانب ما يظهر للعين المجردة من جماليات الطبيعة تتشكل داخل باطن الأرض ثروة معدنية أخذت منحاً تصاعدياً استثمارياً لتشكل مناطق الامتياز التعدينية. أبرز ملامح هذا القطاع والذي وصل عددها خلال عام 2025 27 منطقة امتياز لاستكشاف المعادن. ما تم إنجازه في العام الماضي لم يكن أمراً وليد الصدفة، بل هو ثمار تخطيط سليم وعمل دؤوب وجهد مبذول مغلفاً بتشريعات تنظيمية وتقنيات حديثة تبنتها وزارة الطاقة والمعادن لتكون المحصلة خير شاهد على تعظيم الفائدة من الثروات المعدنية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي. أما لغة الأرقام فتحدثت عن مؤشرات إيجابية بلغ فيها حجم الإنتاج المعدني نحو 65 مليون طن، وقيمة مبيعات وصلت لنحو 160 مليون ريال عماني. تستقر آلات الحفر في مواقعها بمناطق الامتياز التعدينية، وذلك لاستخراج أجود أنواع المعادن، وتشير الكميات المستخرجة لعام 2025 إلى تصدر مواد البناء بحجم إنتاج تخطى 30 مليون طن، تلا ذلك إنتاج الحجر الجيري بأكثر من 16.5 مليون طن، فيما سجل إنتاج خام الجبس قرابة 15 مليون طن. وعلاوة على هذه التحولات الإيجابية، فإن الخطط والبرامج التطويرية تدفع بقطاع المعادن تجاه مزيد من الإنتاجية والفاعلية، وعليه فإن قادم الوقت سيكون لهذا القطاع نصيب أكبر في الناتج المحلي، وذلك من خلال استراتيجيات مقبلة تركز على تعزيز التوجه نحو التصنيع المحلي والتقليل من تصدير الخامات الأولية والتوسع في طرح مناطق الامتياز التعدينية لمختلف الفلزات والمعادن، والعمل على بدء المرحلة الثانية من مشروع برنامج الرقابة الذكية للمواقع التعدينية باستخدام التقانة الحديثة، مع الأخذ في الحسبان تقليل الأثر البيئي لعمليات التعدين حفاظاً واستدامة للبيئة الطبيعية العمانية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: نمو متواصل في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بسلطنة عمان، لتبلغ قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية نحو 3.2 مليار ريال عماني خلال العام الماضي. كما تجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع 7.5 مليار ريال عماني.
9: تحول متسارع نحو الاقتصاد الرقمي تشهده سلطنة عمان، مدفوعا بالتوسع الملحوظ في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا في الأنشطة التجارية والاستهلاكية اليومية، وسط ارتفاع القوة الشرائية مع تطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. ويعكس هذا النمو ارتفاع مستوى الثقة بالحلول التقنية الحديثة وتزايد الاعتماد على القنوات الإلكترونية في إنجاز المعاملات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. كما يؤكد هذا الأداء المتصاعد على تنامي النشاط التجاري وارتفاع وتيرة المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات، بما يعزز مرونة بيئة الأعمال ويرسخ مكانة التقنيات المالية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتشير بيانات البنك المركزي العماني إلى أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية بلغت نحو 3.2 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، محققة نموا تجاوز 76% على أساس سنوي. فيما ارتفع عدد المعاملات إلى أكثر من 168 مليون معاملة بزيادة بلغت 150%. وتجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع 7.5 مليار ريال عماني، مسجلة نمواً بأكثر من 33%، في حين سجلت معاملات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة أعلى معدلات النمو بين وسائل الدفع الرقمية بنسبة 133.5%، لتصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين ريال عماني، بما يعادل نحو 3 أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2024. ولم تعد المدفوعات الرقمية مجرد بديل للنقد التقليدي، بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم التجارة الإلكترونية وتطوير الأسواق المحلية لما توفره من سرعة وأمان وسهولة في تنفيذ المعاملات، كما أسهمت في توسيع فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الاقتصاد الرقمي والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، بما يعزز التنافسية ويدعم جهود التنويع الاقتصادي.
0: تهدف جائزة شمال الشرقية للتجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي إلى تحفيز المبادرات المجتمعية والمشاريع الابتكارية من خلال تطوير المناطق الحضرية والتراثية بالمحافظة. وتضمن حفل تدشين الجائزة إقامة المسار التعريفي للمشاريع بزيارة عدد من الحارات التراثية ومشاريع التجديد الحضري في ولايتي إبرة والقابل.
10: بهدف تحفيز المبادرات المجتمعية والمشاريع الابتكارية التي تسهم في تطوير المناطق الحضرية والتراثية، دشنت محافظة شمال الشرقية جائزة التجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي التي تعد جزءا من الاستراتيجية الشاملة في سلطنة عمان الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري. سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
11: تعكس هذه الجائزة حقيقة إحياء الموروث الحضاري لكثير من تاريخ هذه المحافظة كبقية محافظات السلطنة، موروث متكامل من الإرث المادي وغير المادي، وإن شاء الله ستكون هذه الجائزة حافزاً لجميع الولايات ولجميع مشاريع التجديد الحضري في ولاية المحافظة.
10: مضامين الجائزة تسعى إلى إحياء الطابع التراثي للمناطق السكنية التراثية والتاريخية، وذلك بإعادة تأهيلها ودمجها بالمعايير الحديثة للتخطيط العمراني والخدمات. الدكتور إسحاق بن هلال الشرياني عضو لجنة التحكيم الجائزة متحدثاً عن المعايير الفنية:
12: أعددنا حزمة لا بأس فيها من المعايير التقييمية اللي تؤهل أيضاً الراغبين في خوض غمار هذه الجائزة أن يكون أيضاً له فرصة أن يقدر مشروع، وكل المشاريع بالمناسبة هي مقدرة، ولكن عشم الروح الرياضية أن تقبل بالموقف الذي تصل له، ومن لا يحظى بفرصة أن يفوز في هذه النسخة قد تكون هناك أيضاً نسخ قادمة. الجانب الفني أيضاً راعى معايير الفروقات بين المناطق وكذلك الممكنات بين منطقة ومنطقة، ولا شك أيضا هناك معايير أخرى. نرجو التوفيق للجميع إن شاء الله.
10: الجائزة تسعى إلى ضخ حياة جديدة في النسيج الحضري وتعزيز المشاركة المجتمعية والحيوية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية وتحويل المناطق الأثرية إلى مراكز حيوية للتراث المادي وغير المادي. خلفان بن سعيد المعمري مشرف مشروع التجديد الحضري بقريتي القناطر والمنزفة بولاية إبرة متحدثا للإذاعة:
13: هو مشروع تجديد الهوية، استثمار في الهوية التاريخية لقريتي المنزفة والقناطر، ونأمل إن شاء الله تعالى أن تعود الحياة لهذه القريتين كما كانت سابقا، حضارة متجددة دائما. بالنسبة للمشاريع التي قمنا بها في قريتي المنزفة والقناطر متعددة والآن مستمرة في البناء، بعدنا مشروع متحف الصالح العربي للتصوير الضوئي، وعدنا مقهى الصف أيضا مقاهي متخصصة في هذا الجانب وهي رائعة ذات طابع تراثي، وقمنا أيضا الآن بالدراسة لتطوير سوق القناطر عندنا عدة مشاريع في المنزفة، مشروع في نزل المنزفة التراثي ونزل البيت الشرقي، وعندنا البيت العود.
10: جائزة شمال الشرقية للتجديد الحضري للتراث المادي وغير المادي تهدف إلى خلق مساحات مجتمعية للتطوير والتنمية وتحفيز الاقتصاد المحلي ودعم الشراكات بين القطاعات التنموية والمجتمع. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، ولاية إدرا، محافظة شمال الشرقية.
1: ارتفعت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بأكثر من 13% بنهاية شهر إبريل الماضي على أساس سنوي لتبلغ 945 مليون و800 ألف ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العقود تجاوز 31,600 عقد بيع ورهن ومبادلة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة أكثر من 65,000 ملكية.
0: انخفض سعر تسليم نفط عمان لشهر أغسطس المقبل 3.94 دولار مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 72.99 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر تسليم النفط الخام العماني لشهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل.
1: عالمياً، تراجع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام، إلى ما دون 80 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس الماضي، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتباراً من الجمعة المقبلة. وانخفض سعر برميل نفط برنت بنسبة 3.7% ليبلغ 80 دولارا و8 سنتات، وانخفض سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.5% ليصل إلى 77 دولارا و16 سنتا للبرميل.
0: وإلى أخبار أخرى، حيث اختتم التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2، والذي نفذته وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري. ونفذ المشاركون البيان العملي للتمرين بميادين التدريب بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية، متضمنا عددا من المعادل العسكرية المشتركة في مسرح العمليات ومجموعة من التطبيقات الميدانية وفقا لخطط التمرين الموضوعة.
1: بدأت بمسقط أعمال المنتدى العلمي بعنوان المواطنة الرقمية، قراءة علمية بين الواقع وآفاق المستقبل، لمناقشة أحدث الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة والتركيز على الأدوار المؤسسية في ترسيخ قيم المواطنة الرقمية. ويهدف المنتدى الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز الوعي بالمواطنة الرقمية واستشراف أفاقها المستقبلية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية في هذا الجانب.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج دعم النشر العلمي للعام الحالي، الذي يستهدف دعم الأوراق العلمية التي نشرت خلال العام الماضي. ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى توفير الدعم المالي للباحثين لتمكينهم من نشر أوراقهم العلمية ونتاجهم الفكري في أبرز المجلات المحكمة والمفهرسة عالمياً، وتحديداً تلك المندرجة ضمن تصنيفي Q1 وQ2، بالإضافة إلى الدوريات العربية. وإلى أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث يلعب في هذه اللحظات المنتخبان الفرنسي والسنغالي ضمن مباريات المجموعة التاسعة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. وما زالت تشير نتيجة المباراة حتى الآن إلى التعادل السلبي ب0-0.
1: يستهل المنتخب العراقي مشواره في كأس العالم فجر غد الأربعاء بلقاء صعب أمام المنتخب النرويجي ضمن مباريات المجموعة التاسعة. ويتطلع سود الرافدين في مواصلة النتائج الإيجابية للمنتخبات العربية وتجنب الخسارة أمام خصم صعب يضم في صفوفه أبرز النجوم على غرار إيرلينغ هالاند وأوديغارد.
0: يقص بطل العالم المنتخب الأرجنتيني شريط مشاركته في المونديال بلقاء المنتخب الجزائري ضمن مباريات المجموعة العاشرة، ويأمل رفاق ليونيل ميسي إلى تقديم مستويات مميزة تساعدهم على الاحتفاظ باللقب العالمي، فيما يسعى محاربو الصحراء في تركيب بصمة مميزة خلال هذه النسخة بعد غياب عن نسختين متتاليتين، خاصة بعد التطور الذي شهده المنتخب تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. وضمن المجموعة ذاتها يبدأ المنتخب الأردني رحلته في المونديال بلقاء المنتخب النمساوي. وأكد المدير الفني جمال السلامي أن مشاركة النشامى في كأس العالم بمثابة مجد وتاريخ، مبينا في الوقت ذاته أن فريقه مستعد لهذا المعترك العالمي.
1: أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينهارد مدربا جديدا للمنتخب الأول، وجاء هذا القرار العاجل عقب إقالة المدرب صبري لموشي بسبب الهزيمة الثقيلة أمام السويد بخمسة أهداف لهدف، ويسجل هذا القرار سابقة تاريخية كأول إقالة لمدرب بعد مباراة واحدة فقط في المونديال، وستكون المهمة الأولى للمدرب قيادة تونس في مباراة مصيرية أمام اليابان بالمجموعات السادسة.
0: هكذا مستمعينا الكرام، هذا الحصاد الإخباري يبلغ منتهاه، وهذا تذكير بعناوينه.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
0: نيابة عن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، سمو السيد سعد بن طارق يودع سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله.
1: معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية.
0: الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
1: في ختام حصادنا لهذه الليلة، هذه تحيات الزملاء في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
0: وفي قراءة حصاد الليلة كان معكم الزميل خلفان بن سعيد العامري ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

علي أفرح من غير من كل سوا بيعز علي أفرح.

ولا يوم بفرح إلا ولا لون بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقائنا المتجدد من برنامجنا هذا تغاريد. أعزائي المستمعين، هناك الكثير من التغاريد يعني أو التغرود تصير في مراسلات بين شاعر وبين شاعر آخر. وفي البادية أعزائي المستمعين، كثير من شعراء التغرود يقولون هذا النوع من التغرود في محاورات ما بينهم، يعني شاعر يكتب تغروده إلى شاعر آخر ثم الشاعر الثاني يرد عليه، مثل الرزحة أيضا ومثل المسبع والميدان. حتى نتعرف على هذا الموضوع أكثر وأكثر، عندي في حلقة اليوم عندي الأخ الشاعر سيف بن علي بن مسعود الرحبي. سيف، كيف حالك؟
3: الحمد لله،
2: عساك بخير.
3: خير الله عافيك.
2: الأحوال
3: لله الحمد.
2: برنامج تغاريد اليوم يستضيفك،
3: جزاكم الله خير.
2: يعطيك الخير،
3: بارك الله فيك.
2: بس حنا أخوي سيف نبغى نوضح نقطة، اللي هي نقطة المراسلة في التغرود.
3: نعم.
2: احنا نعرف أن الرزحة أيضا فيه مراسلة، مسبع فيه مراسلة، ميدان في مراسلة.
3: نعم.
2: كيف التغرود في مراسلة؟
3: التغرود أيضا لا يختلف عن هذه الفنون،
2: ما يختلف.
3: في مراسلات،
2: في مراسلات.
3: نعم. شاعر يطرش حق شاعر تغرود ويرد عليه،
2: ويرد عليه.
3: نعم.
2: لكن في الأول أنا من خلال جولتي في الولايات مع الأخوان هذا الشعراء،
3: نعم،
2: طبعا شعراء التغرود وشاعر التغرود ما كان يكتب، لأنه كان كله بالحفظ.
3: أكيد.
2: كان البادية، والبادية قليل في هذه الأنواع، يعني أنا بقول قصيدة فيحفظها أحد الأخوة ويرسلها يعني ويوصلها إلى شاعر آخر.
3: نعم.
2: بالنسبة للتغرود يعني. نعم. وهذاك جابه أيضا بنفس الطريقة يعني.
3: نعم.
2: طيب، الجواب في التغرود لما أنا بقول قصيدة، في الرزحة بتكون على قافية واحدة.
3: نعم.
2: التغرود تختلف؟
3: لا، ايضا تكون على نفس القافية.
2: على نفس القافية،
3: على نفس القافية،
2: ونفس الموضوع،
3: ونفس الموضوع،
2: ونفس الموضوع،
3: ونفس الموضوع.
2: لكن في بعض التغاريد انا لقيت انها تختلف، يعني الرد يختلف.
3: والله هذا عادي، ذا الشاعر
2: من خلال خصوصا يعني الشعر التغرود القديم من خلال القصائد اللي احنا سمعناها.
3: نعم.
2: من بعض الشعراء ان يختلف ال
3: يعني
2: القافية، القافية تختلف.
3: والله انا اللي عرفته او اللي سمعته أن التغرود نفس الرزحة،
2: نفس الرزحة،
3: يطرش لك قافية ترد عليه، أنك ملزم أنك ترد بنفس القافية،
2: بنفس القافية.
3: وإذا تغير الشاعر هنا في نوعين لأخي.
2: ما.
3: النوع الأول ربما يظن الشاعر الآخر أنه قصور فيه، ربما أنا قابل شاعر بقصيدة قافيتها صعبة شوية، غلقة.
2: أيوة أيوة أيوة، وصلت
3: مع أنت؟
2: معك أنا أريد أوصل هالنقطة
3: هنا.
2: نعم.
3: هنا يكمن قوة الشاعر المجاوب.
2: إذا مسموح للشاعر أن إذا لقى القافية هذه صعبة عليه،
3: أيوة،
2: إنه يجاوب بقافية أخرى،
3: قافية أخرى،
2: لكن نفس الموضوع.
3: لكن
2: هذا اللي لاحظته أنا من خلال تجوالي مع الإخوان الشعراء في التغرود.
3: نعم.
2: هذا اللي أنا لاحظته، لذلك قلت لك هذا الكلام.
3: هذا الكلام ربما يكون صحيح، ولكن الأخوة الشعراء ربما يعتب على الشاعر المجاوب من ناحية أخرى، يعني يعتب عليه أنه ما رد بنفس القافية، ربما يكون هنا قصور في الشاعر المجاوب إن ما استطاع.
2: لكن هو جايز ولا ما جايز؟
3: هنا ترى السؤال هنا عاد. إيه؟ حقيقة أنا ما أقدر أفتيك هو جايز ولا ما جايز.
2: أنت أحد شعراء تغرود وشعراء رزحة.
3: أنا صحيح أكتب رزحة وأكتب تغرود.
2: لا.
3: لكن كون إني جايز 100% ولا لا، هذا ما أقدر أفتيك فيه حقيقة يعني. ربما في كبار
2: بس
3: السن.
2: بس الشعراء الكبار اللي أنا يعني التقيت فيهم.
3: نعم.
2: ومن قصائد قديمة.
3: نعم.
2: مثل شاعر مبارك النهدي وغيره من الشعراء، محمد بن راشد الهاشمي، التقيت فيهم من خلال البرنامج اظن تابعنا.
3: نعم نعم نعم.
2: هؤلاء يعني اجازوا ان يكون يعني القافيه تختلف
3: يعني القافية. يعني قافية المجاوب غير عن قافية المرسل.
2: غير قافية المرسل يعني يمين. ممكن هم ربما مثل ما قلت أنت يعني هو اختبار للشاعر أو حتى أن أحد الأخوة الشعراء قال إذا أنا مثلا يعني تغرود من شاعر أول مرة أسمع عنه ما أجاوب عليه.
3: نعم.
2: لغاية ما يجيني تغرود الثاني والثالث بعدين نعم. أجاوب عليه.
3: هذا يعتبر اختبار حلو.
2: أي يعتبر اختبار له.
3: يعتبر اختبار.
2: أي. طيب.
3: وفي نقطة أخرى نوضحها. ربما أنا شاعر. هذا التغرود محلي. ولكن حبيت أرسله حال شاعر آخر.
2: إيه.
3: هنا يكمن إن المجاوب. المجاوب أحيانا يكون عنده حق إنه يغير القافية. ربما القافية هذيك اللي جابها ما كتابته الشاعر.
2: في الرزحة أنت ما تغيرون؟
3: في الرزحة ما تتغير.
2: ما تتغير.
3: ما تتغير. إلا للاختبار مثل ما تفضلت. نفس الشيء.
2: إذا نفس الشيء.
3: ممكن الشاعر يختبر يعني.
2: ممكن نفس الشيء في التغرود.
3: أيوة. ممكن.
2: أنت اليوم جايب لنا محاورة.
3: أنا اليوم جايب مراسلة.
2: لكن جايب لنا مراسلة.
3: نعم.
2: مراسلة.
3: نعم.
2: على نفس القافية.
3: على نفس القافية.
2: ما مغير.
3: والجواب على نفس القافية.
2: والجواب على نفس القافية.
3: نعم.
2: من
3: الشاعر سيف بن سالم بن سيف الرحبي
2: هو
3: اللي أرسل لي تغرود زار الأخير وأنا جاوبت عليه.
2: جاوبت عليه.
3: نعم.
2: نسمع كيف قال سيف.
3: سيف يقول يا بارق انهيض فوادي وزادي همي وعيفني شراب وزادي. احنا في نقطة الأخير.
2: عارف عارف مرضوف الآن صار مرضوف.
3: مرضوف
2: مثل الرزح.
3: مثل الرزح اللي يسميه بكلمة.
2: يسموه بكلمة.
3: أيوة. أيوة. هنا الأخ سيف أراد إنه
2: يسوي لك أيضا مرضوف ولا
3: مرضوف
2: بكلمة.
3: بكلمة.
2: بكلمة.
3: أيوة. يعني كيف. كلمتين بنفس
2: المعنى.
3: تتغير يعني المعنى.
2: تغير المعنى لكن بنفس القافية. بنفس القافية.
3: والمعنى يتغير. يا بارق انهيض فوادي وزادي. همي وعيفني شراب وزادي. حسيبك الله يا زمن لا تعادي وتهذر الحساد والأعادي.
2: إيه؟
3: ما تشوفني جسمي نحيل وغادي محتار ما عارف مراحي وغادي. وأول سلام الله عليك مبادي يغشي عليك من حضير وبادي.
2: وبادي.
3: وأول سلام الله عليك مبادي يغشي عليك من حضير وبادي وبطرشك يا طير يا غرادي يا لاعين فوق الغصن الشادي. وكون بحذر ووصيك على الحسادي وحرز النبي بعطيك كتبة يادي. هنا ما واصل لأخ سيف في اللي بدأ عليه اللي هو
2: موضوع
3: الموضوع لا موضوع اللي قلنا أبو كلمة.
2: أبو كلمة
3: اللي هو يعني نفس الكلمة
2: وبعدين هو لما جه في الوسط غير.
3: غير
2: غير.
3: أيوة يعني اختبار. ما
2: اختبار
3: ربما اختبار.
2: اختبار اختبار لك أنت.
3: أكيد
2: نزيل.
3: أكيد. وأنا مسكين
2: واصل كلام
3: خطير
2: واصل. النارس واصل كلام واصل واصل واصل.
3: بطرشك يا طير يا غرادي يا لاعين فوق الغصن الشادي.
2: الشادي.
3: وكون بحذر ووصيك على الحسادي وحرز النبي بعطيك كتبة يادي. وعق الرسالة في منزل الليوادي.
2: عق الرسالة
3: في منزل الليوادي. أهل اليمال ومقدم الآسادي. يا بن علي صوبك حروف مدادي لي باح به قلبي وضمير فوادي. أبكي ودموعي حرمتني رقادي. شرواه مالي للسحب سجادي.
2: سجادي.
3: هذا الزمن سوى نكد وعنادي وعزم يحاربني على المرصادي. محبوس لا ظله ولا مسعادي. في سناس للألماس والفولاذي.
2: زين.
3: وأول سقاني مش شهد وبرادي وكنا على ظله وظليل ونادي.
2: كيف يقول محبوس؟
3: يقول محبوس لا ظله ولا مسعادي.
2: مسعادي.
3: في سناس للألماس والفولاذي.
2: زين.
3: وأول سقاني مش شهد وبرادي وكنا على ظله وظليل ونادي. وفهمه مثالي والعرب شهادي. من كنت ريل شاعر وقصادي. فلوا 30 وأسد صيادي.
2: فلوا
3: 30 وأسد صيادي.
2: أسد صيادي.
3: ووحش لقيها الفاكهة في الوادي.
2: إنزين.
3: وبين الثنين السر ما يزدادي وأبغى العذر منكم عرب نقادي.
2: وبين الثنين
3: السر ما يزدادي.
2: إنزين.
3: وابغى العذر منكم عرب نقادي.
2: نقادي.
3: والختم صلوا على النبي الهادي. ليظهر الدين بسيوف حدادي. وعلى الصحابة وخالد ومقدادي ما هل ودق وبارق اهرع عادي.
2: حياك يا سيف. سيف الرحبي.
3: اي نعم.
2: سيف بن سالم.
3: سيف بن سالم هذا.
2: محط لك لغز هني.
3: هي هي هي.
2: لكن في كلمة هنا يقول لك مسجون هيش يقول
3: محبوس لا ظله ولا مسعادي.
2: وبعدين كمل.
3: في سناس للألماس والفولاذي.
2: كيف يجتمعن هي الاثنين الألماس والفولاذ؟ قبل لا ندخل في اللغز.
3: الألماس غير والفولاذ غير.
2: أيوة الألماس غير.
3: أيوة
2: والفولاذ.
3: هنا هو من تقوية الشيء يعني، لأنه كان حبس. الظاهر أن الرجال محبوس.
2: إيه لكن كيف محبوس الفولاذ؟ الفولاذ خشن والألماس يعني أنت مثل ما تعرف.
3: الألماس.
2: في معنيين هني.
3: ربما يكون في معنيين رأيه الشاعر، لكن.
2: أعتقد في معنيين هنا.
3: ربما في معنيين هنا من الرأفة على الخل اللي ذكره هو. وهنا.
2: من الشدة.
3: من الشدة الفولاذ.
2: الفولاذ.
3: فهنا.
2: محبوس.
3: محبوس. لا ظل له لامس عالي.
2: لامس عالي.
3: بس ناس للألماس والفولاذي. ربما هو هنا يقصد إنه الحبس أهول من.
2: من الألماس.
3: الحبيب. لا من بعد الحبيب.
2: يعني الفولاذ أهول من الألماس.
3: الفولاذ هو اللي هو.
2: طيب.
3: ربما.
2: طيب هو هني سوالك لغز.
3: كذلك
2: سوالك لغز
3: تقريبا النوت.
2: كيف جاوبته؟ خلنا نسمع كيف جاوبته.
3: انا جاوبته طبعا
2: ايضا بكلمه. جاوبت انت
3: كذلك ان شاء الله. طيب. وبتسمع في الجواب.
2: اسمع
3: انا وصلت عليه كامل.
2: اسمع انا والاخوان المستمعين.
3: والاخوان المستمعين.
2: طيب
3: يقول حي بحروف صوب نات قادي والصعب في الحزه سهل ينقادي. من راس مقدام الوغاو سنادي رحبت به وقحمت عالي سنادي.
2: عالي سنادي.
3: من راس مقدام الوغاو سنادي رحبت به وقحمت عالي سنادي.
2: سنادي
3: معتاد للفزعة هو عندي اعتادي. أسعف حزات الأمر معتادي. ما هاب لنريت الصفوف شدادي دائم على حيدي موطش دادي.
2: زين
3: أطيب لنطال الدرب بعادي.
2: أطيب
3: لنطال الدرب بعادي. وعلى طويلات المداء بعادي. وشكيت لي زمنك بعنفه سادي والظن به في غيرك ما سادي. وشكيت لي زمنك بعنفه سادي والظن به في غيرك ما سادي. يا سيف دولابه صعب وكادي يا كم من مثلي ومثلك كادي.
2: كادي.
3: يا سيف دولابه صعب وكادي يا كم من مثلي ومثلك كادي. لو انضحك لك ظاهره بس عادي في شدته ما يكون لك مسعادي. يا ما عليه قومص فقت بايادي قفة وما ظني عليهم يادي.
2: يا ما
3: عليه قومص فقت بايادي قفة وما ظني عليهم يادي.
2: بس شوف حبيب حبيب يقول لي الوقت انتهى.
3: ما شاء الله.
2: ها؟
3: ما شاء الله.
2: نكمل قصيدتك ان شاء الله باكر. نواصل ان شاء الله في حلقه
3: الغد
2: ان شاء الله من برنامجنا تغاريد. نرجو المعذره اعزائي المستمعين في عدم تكمله هذه القصيده لان الوقت مثل ما يقول لي الاخ حبيب مخرج الوقت انتهى. وباكر نعود لك ان شاء الله سيف
3: إن شاء الله.
2: ونكمل التغروده وناخذ تغاريد اخرى ان شاء الله منك
3: ان شاء الله تعالى.
2: لكم التحيه اعزائي المستمعين مني ومن زميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا البرنامج، وكذلك من الاخ الشاعر سيف بن علي بن مسعود الرحبي. الى اللقاء في حلقه الغد وبرنامجنا تغاريد.
0: يا المستمع ما اكتملت التغروده باكر نكملها ونريح الفوده ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: أصاب عروة بن الورد امرأة من بني كنانة يقال لها سلمى، فأعتقها واتخذها لنفسه، فمكثت عنده 10 سنة وولدت له أولادا، وهو لا يشك في أنها أرغب الناس فيه.
1: وهي تقول له: لو حججت بي فأمر على أهلي وأراهم.
0: فحج بها عروة فأتى مكة، ثم أتى المدينة، وكان يخالط من أهل يثرب بني النضير، فيقرضونه إن احتاج ويبايعهم إذا غنم.
1: وكان قومها يخالطون بني النضير، فأتوهم وهو عندهم، فقالت لهم سلمى: إنه خارج بي قبل أن يخرج الشهر الحرام، فتعالوا إليه وأخبروه أنكم تستحيون أن تكون امرأة منكم معروفة النسب صحيحته سبية، وافتدوني منه، فإنه لا يرى أني أفارقه ولا أختار عليه أحدا. فأتوه فسقوه الشراب، فلما ثمل قالوا له:
0: فادنا بصاحبتنا، فإنها وسيطة النسب فينا معروفة، وإن علينا سبة أن تكون سبية، فإذا صارت إلينا وأردت معاودتها فاخطبها فإننا نزوجك. فقال لهم: ذاك لكم، ولكن لي الشرط فيها أن تخيروها، فإن اختارتني انطلقت معي إلى ولدها، وإن اختارتكم انطلقتم بها. قالوا: ذاك لك. قال: دعوا ذلك إلى غد.

إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد سعد بن طارق يودع سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق بالجنوب اللبناني، وحزب الله يرد برشقات صاروخية ويستهدف آليات إسرائيلية في مواقع عدة. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بقطاع غزة. قمة مجموعة السبع تبحث خلال انطلاقها بمدينة إفيان الفرنسية الاتفاق الأمريكي الإيراني وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية. 65 مليون طن حجم الانتاج المعدني في سلطنة عمان بنهاية العام الماضي، والمبيعات تناهز 160 مليون ريال عماني. أكثر من 3 مليارات ريال عماني قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلية خلال العام الماضي. نهاية العناوين، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

التنفيذ الفني فاطمة الرواز، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: محتار يا أخوي سعود، محتار. أحس أن كل المشاكل اللي كنت أهرب منها اتجمعت وطلعت لي.
1: والظن أن الهروب هو الحل يا أخوك، هذا واقعنا. والمشاكل اللي تقول عنها إيش عرفك؟ إذا ما كنت تدور على الحلول إيش عرفك في أنها تظهر لك عشان توقف عندها وتحلها؟ ترى ما كل شيء نهرب منه بينتهي بسرعة يا حسين، خصوصا إذا كانت أصله مدفونة فينا.
0: أحاول قدر الإمكان، بس إنها تطلع مرة واحدة ما قادر أتحملها بصراحة. حتى نأخذ ابن خاطر أخاف إنه يوقف ويهي ويعجزني بطلبه، وأنا ما أقدر أقول له كل مرة لا.
1: بن خاطر ريال عاقل ومعروف بالحكمة، وعمرنا ما سمعنا عنه شيء. حسين صدقني، بن خاطر حكيم حتى لو كان الموضوع ولده، وبعدين ولده هذا بيكون ثالث زواج له لو فكر انه بيستمر
0: بعد. والشور كيف اقدر اواجهه وانا كل يوم ويهي بويهه؟
1: لا تخاف، لا تخاف، هو محتاج لك، واظن انه ما بيخسرك علشان ولده اللي ما عنده شغل غير انه يطلق. ما تعرف لو تزوج سهيله ايش ممكن يصير، وانا اشوف احسن ما تبيه سهيله ترده عشان ما يقوم يطلقها، لان بكره يا اخوك الوقوف بينكم بيكون في شيء اكبر من اليوم.
0: محتار ايش اسوي؟ احس ان بطلبه هذا كانه خلاني قدامه ضعيف ومستحي. نعم.
1: افا زين، تباني اكلمه؟
0: لا ارجوك، ما با يعرف اني يالس اتشكى او اني ادخل حد بيننا.
1: ايوه، لكن سهيله بنت اختي، يعني ما ممكن احنا نجلس كذا.
0: حتى ولو، لان الموضوع كان بيننا احنا الاثنين بس.
1: زين خلاص، مثل ما تريد، بس ما اباك تفكر وايد عشان ما تضعف قدامه.
2: أبوي، ما قلت لي ليش طلبتني على وجه السرعة؟
3: يعني أمك خلتني أقول شيء أصلا؟ هذه أمك خلاص تعودت على الكلام اللي ما ينقال، ما عندها احترام لا للصغير ولا للكبير. شكلي طولت الحبل معها، ما دواها غير شيء يوقفها عند حده.
2: أبوي، بعد هالعمر ما يجوز لكم توصلون لهذا التصرف. إحنا كبار وحمد عاد عنده ولد، يعني أنت صار جد وهي صارت جدة.
3: وأمك تعرف إيش يعني جد وجدة؟ هذا بدل ما تنصح ولدها يجيب الولد يعيش مع أبوه تفرح بيه، جالسة تكرهها لدرجة أنه ما يبغى يجيبه لأنه يعرف إيش بيصير مصيره. والله لو ما عقل فن المتربية كان أخوك صار مينون وغرق الولد في بحر أمك العميق.
2: ما يقدر يجيب الولد لأنه راح يرتكب أكبر ظلم في حق سهيلة بعد ما ظلمها لما طلقها.
3: من السبب؟ من صاحب الشور؟ حتى أنا خلتني صغير قدام نفسي لما تسببت في طرد أخوي وخليته يتغرب.
2: طيب عندي سؤال.
3: هات سؤالك، على الأقل أحس إن في حد يكلمني ياخذ يعطي معي.
2: البيت اللي كان فيه عمي وعياله ما في حق لعمي حسين؟
3: كيف؟ حسين شريك في البيت، له حق مثلي مثله.
2: والبيت مأجرنا كل هالسنين، وين تروح فلوس الإيجار؟
3: المشكلة اللي ساكن في البيت كم مرة يجيني يريد يشتريه، بس أنا ما قدرت أبيعه لنا الأوراق تقول إن حسين شريك.
2: سؤالي كان الإيجار وين يروح؟
3: للأسف هي تأخذ الإيجار، سلمت أخوها البيت وغواز الإيجار.
2: بس هذا غلط وحرام، يعني كل هالسنين فلوس وايدة وحق عمي حسين كثير ومتراكم عليكم.
3: أرجوك يا زكريا، أنا ما ناظنك أنت الثاني بعد، أنا طلبتك عشان تواسيني، لا تقوم تفتح لي جروح.
2: هذا يعني أني لازم أوجه السؤال لأمي.
4: ما عندي له شيء البر، أنا معتبرتنا ميت ومن زمان بعد.
2: إيه بس هو حي وموجود وما بعيد، يمكن يجي أي يوم ويطالب بحقه حتى لو بالقانون.
4: ما تدري جاي تحاكمني يا ولد؟
2: لا ما جاي أحاكمك، بس أحط كل الاحتمالات مع أني متأكد أن عمي حسين ولا يفكر حتى يرجع ويطالب حقه. لكن لا تنسين أن عنده عبد الله وسهيلة، من يدري يمكن بكرة يسألوا أبوهم عن البيت وأصروا أنهم يريدوا حقهم.
4: والله أخوي عاد الشيخ ناصر بيتصرف معهم.
2: وأخوك ناصر عندما يثبت أن عمي حسين ما له وجود أو يقدر يوقف في وجه القانون.
4: زكريا ما بسك بس خلاص رفعت لي ضغطي، تراني ما ناقصة والله.
2: طيب يا أمي، هذا أنا خبرتك، وأتمنى فعلا أن خالي ناصر يقدر يجاوب لما يسأل عن البيت وحق عمي حسين.
5: بعد بتعيد لي سالفة الغربة؟ قلنا لك احنا تعبنا تعبنا يا حسين، ما فينا حيل نترك بلادنا ونتغرب.
0: حتى لو وقف قدامنا القدر يصارعنا وما نقدر نواجهه؟
5: بنواجهه اذا حطينا ايدنا بايد بعض يا حسين. نواجهه اذا كنا بيت واحد. اول كنا ثلاثة، الحين صرنا ستة.
0: ستة؟
5: ايه، عبد الله وولد حسين وحسين ولدنا، صرنا ستة وكلنا من حسين، كلنا أصحاب حق ومن خير حسين.
0: والله يا جميلة كلامك هذا يخوفني أكثر.
5: ليش؟ إيش اللي خوفك؟
0: كنا ثلاثة تحملنا بعض، الحين صرنا ستة، يعني زادت قوة الصبر والتحمل.
5: أنا ساكتة بس عشان أنت تريدنا نسكت، ولا أنا عندي وايد يخليني أوقف في وجه هالعنيدة وأخوك عبدان، بس وكلت أمري لرب العالمين وهو اللي ينصفني.
6: يا مال يا مال،
7: لازم أوقف مع أبوي وأرجع كل ساعة فقدناها في الشغل، لازم كل شيء يرجع مثل ما كان. مبارك خبرني أن العمال كثر الله خيرهم وافقوا يردون، وبيزيد الشغل علينا لأن المصنع صاروا مصنعين، مصنع عمي عيد ومصنعنا، يعني الشغل بيغرق البلاد سفن والبحر بيترس الساحل من السفاين.
8: الله يوفقكم، كلامك هذا يفرحني. لازم ترجع حمد اللي أعرفه، وأنا معك باللي تبغيني حتى لو أطبخ الغداء حق العمال.
7: فديت قلبك يا الغالية، الله رزقني بيش ما بالزوجة، أنت حكيمة وعاقلة يا فنة.
8: لا تمدحني يا حمد، لا تمدحني وايد عشان ما أصدق وانفخ عمري.
7: يعلم الله أني صادق في كل كلمة قلتها في حقش.
8: الله يخليك لي ظخر وأشوفك ناجح ونوخذ كبير مثل أبوك ويدك.
7: اللهم آمين، الله يسمع منك.
2: لين هذا الصغير يا يهددني؟
4: لا لا لا لا لا لا، ما يهددك ما يستانس، بس يا يذكرنا، وبصراحة كلامه في الصح ويخوف. أنا تبى الصدق يعني أنا جالسة من أمس أفكر في كلامه. نعم.
2: طبيه طبيه، عليك منه، هذا خليه يروح لدراسته بعيد عنه، على ما ينجح عشان ما يرجع.
4: هو عليك، فعل الله ولا فعلك أخوي، لا تيلي صدعي على ولدي.
2: ولدي وولدي، ضبيتينا بهالولد اللي ما منه فايدة.
4: كيف يعني ما منه فايدة كيف؟ ها، هذا بيتعلم وبيشتغل ويقدر يبني له بيت وبيمشوا له معاش من شغله. هي نعم
2: هنيالة، وتفتكرين انه بينفعك؟ خلي اول ينفع نفسه ويصير ريال، وبعدين شوفي له وحده يتزوجها، وزين وزين بعد له يتزوج من هناك عشان ما يرجع ويصدعنا.
4: زكريا ما بيتزوج غير بنت اخوي ناصر المزيونه شيخه الشيخات.
2: حامض حامض على بوزه، انا مثل هذا ما قربه من بيتي.
4: يا الله يا الله يا اخوي، انت غلطان، على الاقل بيكون معنا بيسندنا، وصدقني بيعيش بنتك احلى عيشه.
2: قومي قومي قومي قومي من قدامي وروحي بيتك، روحي ربي عيالك وعقلي زوجك، ما ناصر اللي يصير محتاج لأولادك. وسالفة البيت لا تطرينها قدامي مرة ثانية.
4: ناصر ترى كلام الولد صحيح، ها، والإيجارات كلها عندك.
2: ما عندي شيء لك ولا لعيالك، الفلوس اللي كنت حاطنهم في المصنع، وأظنك ما نسيت إن المصنع لك فيه نصيب.
4: وابوك وين النصيب هذا؟ وينه؟ وين أقول لي دلني عليه؟ عاد سنين مرت وما شفت ولا بيس عليانه.
2: في الحفظ والصون؟ إيه نعم، أنت لا تشيلي هم، بس ابعدي ولدك عني.
4: الله يعيننا عليك يا ناصر. لا عليك.

0: ما شاء الله، هذه الأصوات اللي تريح الفؤاد.
1: الحمد لله، حمد ما قصر من الصبح وهو مع العمال، هو بيس يشجعهم ويراقبهم ويحرك إيده معهم، يقول بيخلص السفن المتأخرة كلها خلال وقت قصير.
0: إذا الله خير. نعم إذا الله خير. وإيش عن مصنع عيد؟ أقول لك
1: بن خاطر بيطرش الخرايط قريب. مصنع عيد ما في غير البوم العود اللي بتكون جاهزيته شراكة بيننا، ويمكن بعد بيجيب معاه أستاذ عود، وأكيد بقيته بيساعدنا في حفر حوض البوم عشان يستعجل في بنائه.
0: تعرف يا مبارك إني أفكر نعيد مشروع سفينة الشيخ صباح.
1: النوخذة تراك وقفت الشغل فيه واتفقت مع الشيخ أنك ما تقدر تكملها، وهو تنازل عن كل شيء.
0: لا لا لا صدق، فكرت نشتغل فيها ومنتجهز الروح له ونتفاهم معه.
1: يلا شورك وهداية الله، نسأل الله التوفيق.
0: ايه معقولة نرجع للشغل مرة ثانية ونشوف السفاين تنخر عباب البحر؟ ايه والله ذكرتني بحسين. نعم يا ريت يرجع ويحط ايده بيدي ونعيد ذيك الايام اللي راحت من عمرنا.
1: ان شاء الله يا رب ترجع وتعود المياه المقراها.
2: انا رايح وما برجع لكم إلا مع نهاية الدراسة.
3: روح أبوي روح، الله حافظك وإن شاء الله تنجح وتجيب لنا الشهادة العودة ونفرح بك ونزوجك بنت الحلال بحت. أيوة
2: بس هذا هو حلمك؟
3: أيوة
2: أنا إذا الله رزقني شغل يبغالي أكون نفسي وأشوف بنت الحلال اللي قلبي يبغاها، وبنفسي وأفرح أهلي وجيراني وربعي. أتمنى أرجع وأرجع معي عمي حسين وأهله، يعيشون معنا في بيتهم حوالينا ويحط يده بيد ابوي ونرجع مثل ما كنا زمان.
3: هي بس كيف؟ زين زين، تاول انجح وبعدين حقق حلمك. هي يمكن حلمي انا ما يعيبك، لكن عاد بعدين لا تقول امي ما تحبني.
2: ليش؟
3: سير ابوي سير سير، لا تتاخر، لما يتحقق حلمك بالنجاح بعدين يجلس يحلم على كيفك لين يدق راسك.
0: زكريا انت هني؟ انا هايتك روحت.
2: كيف أروح من غير ما أمر وأسلم عليك طال عمرك؟
0: زين دام إنك بتروح أباك شوية بموضوع.
2: تفضل قول موضوعك وأنا كلي آذان صاغية.
0: لا لا لا لا ماني، تعال عندي داخل، تعال الموضوع ما بحد غريب يعرفه. تعال تعال شوي.
3: ما عليك يا حمدان ما عليك، أنا غريب ها؟ وتخبي عني سوالفك بعد؟ ما بكون عنيدة كم ما عرفت إيش تحت راسك.
4: يا مال
5: أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
6: والطفل سام الخصيبي،
5: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال، نهمة راشد الكاسبي أو يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. النباتات في البيئة الجافة أو الساخنة أو في فصل القيض في مختلف المواقع في شبه الجزيرة العربية لا تواجه الحرارة وحدها، بل تواجه اجتماع الحرارة والجفاف في نفس الوقت. لذلك طورت هذه الكائنات الحية طرق أخرى للصمود. النباتات في شبه الجزيرة العربية طورت وسائل مختلفة للصمود أمام درجات الحرارة المرتفعة. لذلك عندما نتحدث ويتحدث كل المهتمين بالبيئة في العالم أجمع أن تستخدم الدول النباتات البرية المحلية في التزيين، ليس حبا فيها، يعني نحن ليس حبا في النباتات المحلية بدرجة أولى أكثر من حبا في نجاح المشروع ذاته وفي نجاح توطين هذه الأشجار وفي حماية البيئة. لأن النباتات المحلية الفاقد مالها قليل جدا إذا تعرضت المنطقة لجفاف معين أو لسوء في الصيانة أو لتأخر في أحداث معينة، فهذه النباتات تستطيع أن تصمد وأن تعيش لفترات طويلة جدا تصل إلى 150 250 حتى 1000 سنة في بعضها. لذلك الاعتماد هذه الاستراتيجية التكيفية المهمة اللي بنتها النباتات في شبه الجزيرة العربية منذ ملايين السنوات، هذا الكنز وراثي مهم جدا لا يمكن التفريط فيه. لأنه يعني تعديل النبات على سلوكه وعلى نمط حياته وعلى طريقة تعامله مع درجات الحرارة المرتفعة، هذا الكنز لا يقدر بثمن. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية هو محافظة على إرث حضاري يمتد لملايين السنوات. يعني النبات أثناء محاولته للتكيف من أجداد أجداده السابقين إلى الآن كلها موروثة في داخله، وكل هذا التعامل موجود في داخله. لذلك عندما يتم استخدام نباتات الجزيرة العربية أكثر من 4000 نوع موجود فيها، عندما نستخدم هذه النباتات في التشجير وفي الزراعة سنبني غابات حقيقية تصمد لملايين السنوات القادمة. لكن عندما نزرع أشجار مختلفة، أشجار من المناطق الاستوائية أو المناطق الباردة أو المناطق المختلفة، ويعني يما تتحول هذه الأشجار إلى نوع غازي دخيل يفتك بالتنوع الحيوي مثل شجرة المسكيت، مثل الانتانا كامارا، مثل التوكوما ستانس، مثل البارثينيوم، مثل مجموعة أخرى من السنة التي بدأت تنتشر في مختلف المواقع والأنواع الغازية التي تزيد بين الفينة والأخرى، أو العكس تماما إنه هذه الأشجار أول ما تتوقف عنها صيانة أو خلل أو تأخر إداري معين تموت بأعداد كبيرة جدا ونفقدها، فيصير الفاقد كثير جدا أكثر من الناتج الحقيقي لهذا العمل. لذلك الاعتماد على النباتات المحلية والصبر عليها هو الاعتماد على الأصل، هو وكأنك تصبر على ابنك تدرسه تعلمه تربيه، تصبر عليه 10-15 سنة 20 سنة حتى يعني يستقل بذاته ويصبح شخص ناجح في هذه الأمة. مثل هذا الأمر أيضا للنباتات، النباتات يحتاج لها وقت، يحتاج لها صبر، نصبر عليها 20 سنة 30 سنة. إيش المشكلة؟ يعني إيش ورانا نحن؟ مستعجلين على إيش؟ بالعكس، بعض النباتات المحلية قد تصل إلى ارتفاعات مفاجئة وأطوال مفاجئة جدا إذا تم تقديم لها حاجتها من الغذاء، لأن النباتات البرية تنمو ببطء شديد لأنه يجب أن يحدث ذلك في البرية، لا تتجرأ أن تنمو بقوة، لأنها إذا نمت بسرعة لا تستطيع أن تصرف على هذا الحجم الكبير. مقدار الجزء الجذور لا يستطيع أن يصرف على الجزء الخضري، لازم يكون في توازن بين جذور الشجرة وبين الجزء الخضري مالها. فإذا كانت جذور الشجرة لا تصل إلى حاجتها من الماء والغذاء بشكل كافي ونمت بشكل طويل، فتموت الشجرة عندما يتوقف عنها الغذاء تموت. لذلك النبات لا يبطي حركته بسبب والله أنا بطيء، لا، بسبب حتى يعيش. أما إذا توفرت له الحاجة الغذاء المناسب بشكل مستمر وتم دعمه وتم تقليمه بشكل صحيح، سينمو بشكل سريع ليصل خلال 2 إلى 4 أمتار و5 أمتار بكل يسر وسهولة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الحياة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
8: أمل دنقل الجزء الثاني.

0: الآنسة عبلة؟
1: هو أنت شاعر الجنوب؟
0: هو أنا، هكذا يسمونني، الجنوبي أنا، أمل دنقل.
1: وأنا سعيدة للغاية أن شاعرا كبيرا مثلك يتصل بي.
0: استلمت رسالتك، سلمني إياها النادل في المقهى.
1: نعم صحيح، حدث أن عرفت أنك تتردد على هذا المقهى فذهبت إليك، لكن النادل أبلغني أنك لا تأتي إلا ليلا، وأنا لا أخرج في المساء.
0: نعم، أخبرتيني في رسالتك أنك تعملين في جريدة الأخبار.
1: نعم أنا تحت التمرين.
0: هكذا خمنت، تحت أمرك.
1: طلب مني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم أن أجري حوارا معك، فهل تقبل؟
0: ماذا أقبل بالضبط؟
1: وعدني رئيس التحرير أن يتم تعييني لو أجريت معك حوارا.
0: هل لك في الشعر؟
1: طبعا، حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، صالح جودة.
0: معذرة، فإنما أكتبه من شعر يختلف تماما. هل قرأت لي شعرا؟
1: طبعا، كل ما صدر لك.
0: لو كنت تقرأين شعري لعرفت أنني من مدرسة مختلفة، نحن جيل مختلف يعني كما تعلمين.
1: أستاذ أريد أن أقابلك ومعي الأسئلة.
0: أنا لا أذهب إلى الصحف، يمكنك الحضور إلى أي مقهى.
1: لكن أنا

0: يا ابن الخال، أخيرا وقع الصعيدي الساذج في الغراب وعثر على فتاته المنشودة.
1: سحرتني يا عبد الرحمن، سحرتني، إنها كالقصيدة الموزونة.
0: جميلة إذن، أرسلها لي لتجري حوارا معي.
1: بل هي مخلوق بعثه الله في الأرض من أجل أمل دنقل.
0: لم تكمل لي الحكاية.
1: في اللقاء الأول أحببت أن أمنحها سبقا صحفيا، أهديتها مسودة ديواني الجديد العهد التالي بما عليه من خطوط وشخبطات، بدت سعيدة كأنها حصلت على الكنز، ووعدتها أن أهديها أعمالي المطبوعة في اللقاء الثاني.
0: تعلمت الجرأة مع الفتيات.
1: تم كل شيء بشكل تقليدي وعفوي.
0: وجاتك في المرة التالية حاملة معها البروفة الخاصة بالحوار معها.
1: هذه المرة فوجئت بي أنتظرها حاملا وردة بيضاء نادرة وثلاثة من دواويني عليها إهداء مني.
0: وكتبت إيه في الإهداء؟
1: كتبت إلى صديقتي المشاكسة العزيزة جدا علي، رغم أني لست عزيزا عليك.
0: هكذا يكون الشعراء، كل منا اختار امرأة لها ثقافتها.
1: هي فتاة رقيقة وجميلة، أنا فاتحة حياتها، ولا تصلح لعالم المظلم.
0: وكتبت إيه كمان؟ قول.
1: هناك رسالة تنتظرها، كتبتها بشكل مختصر.
0: في مثل هذه الأمور يكتب العاشق بإسهاب، يفني الأخبار في الكتابة.
1: خطبتها وقلت إلى الآنسة عبلة الرويني، كان من الممكن أن نكون صديقين، لكن عنادها حطم هذا الاحتمال. أرجو أن يكون هذا الكتاب عند حسن ظنها مع تقديري لشاعريتها.
0: سيأتيك ردها في شكل قصيدة، لعلها تكتب الشعر.

0: لم يبح لي بحبه بعد، ولم يرسل لي قصيدته المنشودة.
1: وهل تتصورين أنه قد هام بك منذ اللقاء الأول؟
0: إنه يلجأ فقط إلى الكتابة شعرا، لكنه يرتبك عندما يكتب النثر. أغلب الشعراء يجيدون كتابة النثر، خاصة رسائل الحب. انظري ماذا كتب لي.
2: صباح الخير. في المثلث الشمسي الممتد من الشباك إلى زاوية سريري، أراك متمددة في الذرات الذهبية والزرقاء والبنفسجية التي لا تستقر على حال، تماما كنفسيتك. مع ذلك أبتسم لك وأقول صباح الخير أيتها المجنونة الصغيرة التي تريد أن تلف الدنيا على إصبعها، والتي تمشي فوق الماء وتريد ألا تبتل قدماها الفضيتان.
1: هذا في الغالب شعر في صياغة نثرية،
0: لكنه لم يبح بعد بعواطفه. إنه كلام يمكن أن يقوله أي رجل لصديقته.
1: لكل رجل وسيلته في التعبير عن مشاعره. هاتي كي أتابع القراءة.
0: لن أطلعك على كل أسراري، يكفيك هذا اليوم.

0: قبل أن أكون طبيبه أنا صديقه ومعجب بشعره وأحفظه.
1: هل أنت متأكد من الفحوص؟
0: مثلما أنا متأكد أنك أمامي تكادين أن تبكي.
1: لن أبكي أبداً مهما بلغت درجة جزعي علي.
0: أنتما بالكاد عروساني في الشهر الأول من الزواج.
1: كأنني عثرت عليه لأتحمل آلامه وأصير له ممرضة.
0: قد تستمر مرحلة العلاج فترة طويلة
1: وتحتاج إلى المزيد من المصاريف،
0: كما نحتاج إلى زوجة صلبة للغاية لتسند.
1: أنا لست زوجة، أنا بداية زوجة، أنا العروس التي عليها أن تنعم بعريسها، رجلها المنشود.
0: هذا الرجل المنشود كان دوما يقف ضد التيارات مثخنا بالجراح.
1: ما تقوله هو الصح بعينه.
0: أذكر عندما قرأت له قصيدته البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، شعرت أنه يكتب القصيدة بسكين يحفر بها على جسده.
1: هل تذكرها؟
0: بل أحفظها عن ظهر قلب. أيتها العرافة المقدسة، جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء، أزحف في معاطف القتلى وفوق الجثث المكدسة، منكسر السيف، مغبر الجبين والأعضاء. أسأل يا زرقاء عن فمك الياقوت، عن نبوءة العذراء.

0: طبع لك ديوانك. أوراق الغرفة 8، وستصل النسخ الأولى خلال ساعة.
1: أخيرا سوف ألمس بيدي ديواني الأخير.
2: لا تردد هذا الكلام يا صديقي.
1: قصائد هذا الديوان كتبتها طوال السنوات الأربع التي قضيتها فوق هذا الفراش في هذه الغرفة البيضاء.
2: أكاد أقول إن شعرك خرج من ألمك.
1: كما ترون، المرض نحت جسدي والألم عاندني وحرمني النوم، فلم يكن أمامي سوى الشعر.
0: وأنا؟
1: أنت شعري، أنت قصيدتي التي سأكتبها.
2: أعترف أن صديقي أمل دنقل لم يكتب قصيدة مباشرة في حب زوجته عبلة الرويني، لكنها موجودة في كل قصائده منذ أن تعرف.
0: أنا أقدر أنه وجه شعره للهم الوطني العام، وقد وحدنا هذا معا.
1: راجعي كل ما كتبته إليك وستشعرين بملمس أناملي.
2: هنخليك لوحدك يا أمل دنقل،

0: ربما تكون قصيدتي الأخيرة ضد من في غرف العمليات. كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات أبيض، لون الأسرة، رابطة الشاش، القط، قرص المنوم، أنبوبة البصل، كوب اللبن، كل هذا يشيع بقلب الوهن.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنحاور الروائي الفلسطيني والأسير المحرر باسم خندقجي.
10: النضج الحقيقي لي ككاتب برز واتضح أكثر في مشروع إقناع بلون السماء. الكتابة والقراءة بالسجن لا تصبح مجرد طرف ومجرد تسلية أو لقباء بعد الوقت، وإنما تصبح عملية مقاومة ثقافية وفكرية حقيقية يخوضها الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه. هذا الجندي الذي يمسك بيده بندقية ويطلق النار ليقتل الأطفال ويقتل الكبار ويقتل الصغار. منذ تلك اللحظة فهمت أنني سأعيش وسأكون في واقع غير طبيعي.
9: كيف كان باسم ينجز عملية إخراج عمله الأدبي من غياهب السجون إلى الهواء الطلق ليذهب إلى الناشرين وينشر وهكذا يعني؟
10: في البداية كنت أتوقع أن ملاحقتي ستؤدي بي إلى الاستشهاد بحكم الظرف الذي كان موجود في تلك الفترة، وهو ظرف الإبادة والقتل والملاحقة. الخيال في المعتقل يصبح اقتصاد للأمل وأحد أهم أدوات البقاء والصمود في وجه مآسي السجال التي يسعى إلى ملاحقته بها.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. باسم خندقجي من مواليد مدينة نابلس عام 1983، وهو واحد من أبرز الأصوات الروائية الفلسطينية التي ارتبط اسمها بتجربة الأسر والكتابة. درس في مدارس نابلس، ثم التحق بجامعة النجاح الوطنية حيث درس الصحافة والإعلام. اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو في سنته الجامعية الأخيرة في 2 نوفمبر عام 2004، وذلك بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية فدائية استهدفت سوق الكرمل في تل أبيب في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهي عملية أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وسقوط 10 الجرحى، وحكم عليه إثرها بالسجن 3 أحكام مؤبدة. فدخل السجن محملا بأسئلة الحرية والهوية والمصير الفلسطيني، وواصل داخله دراسته وكتابته ليحول سنوات الأسر الطويلة إلى زمن للإنتاج والتأمل وبناء مشروع إبداعي متصل بفلسطين والإنسان والذاكرة. بدأ خندقجي كتابته من داخل السجن عبر المقالات والنصوص الفكرية والوجدانية، ثم اتجه إلى الشعر فأصدر عددا من الدواوين هي طقوس المرة الأولى وأنفاس قصيدة ليلية وطرق على جدران المكان وشبق الورد إكليل العدم. وفي هذه التجربة الشعرية المبكرة ظهر انشغاله بالحرية والجسد المحاصر والحنين إلى المكان والبحث عن معنى الإنسان في أقصى شروط القهر. وقد اتسعت كتابته مع الوقت من التعبير عن ألم الأسير إلى مساءلة الواقع الفلسطيني والإنساني، وتحويل الكتابة إلى فعل مقاومة في مواجهة المحو والنسيان. في الرواية رسخ باسم خندقجي حضوره من خلال أعمال متعددة، بدأها برواية مسك الكفاية سيرة سيدة الظلال الحرة، ثم نرجس العزلة وخسوف بدر الدين وأنفاس امرأة مخذولة، وصولا إلى روايته قناع بلون السماء الصادرة عن دار الآداب في بيروت والفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية التي تعرف اختصارا بالبوكر عام 2024. تتصل كتابة باسم خندقجي بفلسطين اتصالا عميقا، وتجعل منها سؤالا ثقافيا ووجوديا مفتوحا على التاريخ والذاكرة واللغة والمكان. فالسجن في تجربته يتحول إلى نقطة انطلاق لرؤية أوسع تتأمل معنى الحرية وحق الفلسطيني في سرد حكايته واستعادة تاريخه من الرواية المضادة. لذلك تبدو أعماله امتدادا خاصا لأدب الأسرى الفلسطينيين ورافدا مهما في الرواية الفلسطينية الحديثة، حيث تتجاور الذات المحاصرة مع الأسطورة والتاريخ والآثار والهوية. ومعنا في الوقت القادم من القاهرة الروائي الفلسطيني باسم خندقجي. مرحبا بك أستاذ باسم.
1: تحياتي سليمان، وتحياتي إلى كل شعبنا العربي العظيم في عمان.
0: أهلا بك. طبعا أنت ولدت في نابلس عام 83، وفي طفولتك يعني وأنت في عمر 4 سنوات بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 87، واستمرت وعشت في تلك الطفولة قسوة الاحتلال اليومي. عندما تعود الآن بالذاكرة إلى الطفولة، ما هي الصور الأولى التي تشعر أنها سبقت عمرك ودفعتك إلى أن تكبر أسرع من المعتاد؟
1: باعتقادي أن أي مسمى يتعلق بالطفولة وبمرحلة الطفولة فيما يخص الشعب الفلسطيني فإننا بحاجة إلى تفسير معجمي آخر لهذا المفهوم أو لهذه الكلمة. وفي واقع الحرب وفي واقع المواجهة والصراع المستمر مع أي نظام استعماري في العالم لا تعد هناك أي ملامح للطفولة، وإنما تتحول هذه الطفولة إلى نضج مبكر بحكم قسوة الواقع وبحكم صعوبته وتعقيداته، وسعي المستعمر الصهيوني دائما نحو إيذاء هذه المعاني الجميلة للحياة التي تبدأ من مرحلة الطفولة. في نفس الوقت أنا نشأت وترعرعت في مدينة نابلس، ومدينة نابلس هي عاصمة جبل النار، وأطلق عليها هذا اللقب بحكم أنها كانت أحد أهم روافد العمل الفدائي والمقاوم والثوري والسياسي أيضا في فلسطين التاريخية. بالفعل أنا لربما كانت اللحظات الأولى التي ثقل بها وعي الوطني وحتى أيضا الثقافي المبكر كان في أوج الانتفاضة الأولى المجيدة ما بعد عام 87، وبدأت أكتشف وأتأمل في هذا العالم الموجود حولي، هذا العالم المليء بالاعتداءات والمليء بمحاولة المستعمر الدائمة إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وشرعت أيضا ب تفقد ورؤية ملامح هذا الجندي، هذا الجندي الذي يمسك بيده بندقية ويطلق النار ليقتل الأطفال ويقتل الكبار ويقتل الصغار. منذ تلك اللحظة فهمت أنني سأعيش وسأكون في واقع غير طبيعي.
0: نعم، وأيضا هذا تزامن أيضا مع بداية ولع بالقراءة. أنت ذكرت في أحد حواراتك أنك قرأت في سن العاشرة رواية نهاية رجل شجاع لحنا مينا وأعجبت بها، هل يمكن القول أن هذه كانت بداية علاقتك بالأدب؟
1: بالتأكيد، أنا نشأت في وسط أسرة تعمل في بالنشر وببيع الكتب. أنا ترعرعت داخل مكتبة هذه الأسرة، وهي مكتبة من أعرق المكتبات في فلسطين. ووسط هذا الكم الهائل من الكتب أخذت بالقراءة وبالمتابعة وبتقليد أبي، لربما كنت يعني بالبداية بتقليد أبي، لأن أبي كان عليه الرحمة كان قارئ ومثقف يعني من طراز رفيع، فأخذت بتقليده إلى أن وضعتني الأقدار أمام رواية جميلة للكاتب السوري الراحل الكبير حنا مينا، وهي رواية نهاية رجل شجاع. وتزامنت قراءتي للرواية مع نشر هذه الرواية ضمن مسلسل، وهو مسلسل نهاية رجل شجاع. وكنت أقول لعائلتي وما الذي سيدور في حلقات المسلسل قبل أن تبث الحلقة في تلك الآونة، أعتقد أن هذا كان في عام 92 أو 93.
0: نعم، جميل جدا. قبل أن نتحدث عن المنعطف المهم في حياتك وهو دخولك السجون الإسرائيلية عام 2004، أود أن أسأل عن المقدمات لهذا الأمر، عن دعني أقول تفتح وعيك السياسي في سن المراهقة. كنت يعني تعيش في مناخ سياسي معين، تأثرت بالفكر اليساري أيضا، دعنا نتحدث عن هذه المرحلة.
1: مجمل الأسر والعائلات الفلسطينية هي منتمية بشكل أو بآخر لأحد التيارات السياسية، وأنا أنتمي إلى أسرة تنتمي بدورها إلى تيار يساري فلسطيني معين. ومنذ طفولتي كنت أنظر إلى أفراد عائلتي وهم يمارسون هذا الحراك النضالي والتنظيمي والثوري، وعندما كان يتم اعتقالهم أيضا تحديدا عمي، ومن هناك بدأت أتأثر بالفكر اليساري وبدأ يتفتح وعي على منابع هذا الفكر، إلى أن انتميت بشكل تنظيمي لأحد أحزاب اليسارية الفلسطينية. ومنذ تلك اللحظة شعرت أن الفلسطيني مطلوب منه وهو واجب عليه أن يناضل بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة أمامه في سبيل تحرير شعبه وفي سبيل الخلاص من هذا الاستعمار. ونضجت تجربتي دعني أقول التنظيمية والطلابية في العمل الطلابي أثناء التحاقي بجامعة النجاح الوطنية، وعندما قمت بدراسة الصحافة والعلوم السياسية، وهناك كنت يعني كلفت بقيادة أحد إحدى الكتل الطلابية في الجامعة، وكان الحراك بمجمله حراك طلابي ويساري ووطني وأيضا إسلامي من مختلف المشارب والتيارات السياسية الفلسطينية.
0: نعم. طيب الآن نأتي إلى المنعطف المهم في حياتك، السجن. اعتقلت من قبل القوات الإسرائيلية في 2 نوفمبر عام 2004، وطبعا أرسلت في رحلة طويلة إلى السجون الإسرائيلية من سجن إلى آخر، ثم حكم عليك بعدة مؤبدات. يعني دعني أقول سجن مدى الحياة، طبعا السبب عملية الكرمل في تل أبيب في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وسقوط حوالي 50 جريحا. احكي لنا عن هذه المرحلة وعن الأيام الأولى للسجن وكيف تأقلمت عليه.
1: يعني هو كان شأني كشأن أي شاب فلسطيني أو أي فلسطيني في تلك الفترة، تحديدا في الانتفاضة الثانية، يعني ما بين عامي 2000 و2004 تحديدا. كنا نتعرض كشعب فلسطيني في تلك الآونة لعملية إبادة حقيقية كالتي حدثت وتحدث في غزة اليوم، وكان مطلوب منا كفلسطينيين أن نناضل بكل الوسائل التي يمكننا من خلالها أن ندافع عن حياتنا وعن وجودنا فوق أرضنا. وبالتالي قررت أن ألتحق بإحدى الخلايا العمل المقاوم، ومن خلال هذه الخلية قمنا يعني بعدة أنشطة وعدة فعاليات ضد المستعمر الصهيوني، إلى أن تمت ملاحقتي، ومن فيما بعد تم اعتقالي كما تفضلت في 2 نوفمبر من عام 2004، وحكم علي بمحكمة ظالمة وجائرة لما يقارب 300 عام، وهي 3 مؤبدات. قضيت منها بفضل صمود شعبي في غزة ومقاومته فقط ما يقارب 22 عاما. وكانت يعني بداية فترة الاعتقال لشاب بمطالع عمره وعنفوانه كانت فترة صعبة، ولم تكن يعني يمكن القول أنها كانت مفهومة مسبقا، لأنني أنا في البداية كنت أتوقع أن ملاحقتي ستؤدي بي إلى الاستشهاد بحكم الظرف الذي كان موجود في تلك الفترة، وهو ظرف كما قلت لك الإبادة والقتل والملاحقة.
0: نعم. طيب في السجن درست الواقع الصهيوني دراسة أكاديمية ومعرفية، طبعا دراسة جادة، وأنت قلت بعد ذلك في أكثر من حوار أنك حولت لغة العدو ومعرفته إلى غنيمة حرب. دعنا نتحدث عن هذه النقطة وكيف ساعدتك هذه المعرفة على مقاومة السجان.
1: السجن منذ البداية إذا أخذه الأسير على أنه خسارة وعلى أنه مجرد خذلان أو مرحلة للإحباط واليأس، فإنه سيقوم بكسر هذا الأسير. فيما يتعلق بي أنا منذ البداية قمت بتحدي هذا السجن، وقمت بتحدي السجان من خلال عدة إجراءات للبقاء وللصمود أيضا وللتحرر من السجن مثاليا، أو دعني أقول مجازيا، وذلك من خلال الكتابة ومن خلال التثقيف الذاتي وبدء مشوار الكتابة والقراءة ضمن منظور مغاير يختلف عن منظور العالم الواقع خارج السجن، لأن الكتابة والقراءة بالسجن لا تصبح مجرد طرف ومجرد تسلية أو لقضاء بعد الوقت، وإنما تصبح بهذا المعنى عملية نضال حقيقي، عملية مقاومة ثقافية وفكرية حقيقية يخوضها الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه. وأنا عندما كنت أكتب وعندما كنت أقرأ كنت أشعر أنني أتحرر من هذا المعتقل، وكنت أشعر أن أعباء هذا المعتقل كانت تزول عني، وأنني أنتصر على هذا السجان بمفهومه العام، وليس فقط السجان الذي يغلق علي باب الزنزانة، وإنما السجان بمفهوم هذه المنظومة الصهيونية الاستعمارية الشاملة. وحدث التطور الأكبر باعتقادي ما بعد عام 2012، وذلك عندما أتقنت اللغة العبرية كلغة نحن بحاجة إليها كفلسطينيين وعرب عموما في مواجهة المستعمر ضمن سياق الجبهة الثقافية والمعرفية. امتلاك لغة العدو ولغة الخصم هو غنيمة حرب كما قال الكاتب الجزائري الراحل الكاتب ياسين، وأيضا يمنح هامش من المناورة ومن هامش أيضا من الدفاع عن الذات، وهو أيضا ليس فقط غنيمة حرب وإنما سلاح أستطيع من خلاله مواجهة هذا الآخر وتفكيك منظومته المعرفية والفكرية والثقافية. وهذا ما تجلى من خلال مشروع أدب الاشتباك الذي أطلق عليه أنا أدب الاشتباك، ومن خلال ثلاثية قناع بلون السماء تحديدا ما بعد عام 2019، وذلك عندما نلت شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.
0: نعم. وهناك أيضا في السجن بدأت بكتابة الشعر وأصدرت عدة دواوين، طقوس المرة الأولى، أنفاس قصيدة ليلية، طرق على جدران المكان، شبق الورد، إكليل العدم، ثم توقفت بعد ذلك تقريبا 2010 توقفت عن كتابة الشعر لأنك شعرت كما تقول أن القصيدة لم تعد قادرة على تمثيل معاناة شعبك. سؤالي، ماذا منحك الشعر في البدايات وماذا عجز عن منحه لك لاحقا؟
1: في البدايات أنا لجأت إلى الشعر كتحرر من الزمن، كتحرر من زمن السجن، الزمن بمفهومه التعاقبي. وأنت تعلم أن الشعر هو كجمل وكلغة هي خارج عن الزمان والمكان، ولهذا ما زلنا نردد ونحفظ حتى يومنا هذا أشعار المعلقات مثلا لأنها خارج عن حدود الزمان، وأيضا في بعض الأحيان تكون خارج عن حدود المكان. ولهذا كان الشعر في البدايات الملجأ الحقيقي وما زال حتى الآن، ولكن يعني بصورة ذاتية أكثر. في تلك الآونة كان الشعر يمثل طوق نجاة لي كذات وليس لي كذات موضوعية كفلسطيني مشتبك مع هذا المستعمر، وإنما وهذا ما انعكس أيضا في أسلوب الكتابة الشعرية، لأن قصيدتي ذهبت إلى مستويات تجريدية عالية جدا، ولا أعلم إن كان من حسن حظي أو من سوء حظي أنني أولى المدارس الشعرية التي تأثرت بها كانت، أو التيار الفكري تأثرت به في الأدب كان السريالية، وهذا أثر كثيرا في أسلوب الكتابة وحتى أيضا في كتابة الرواية. ولكن بالعودة إلى الشعر، بالفعل الشعر قدم لي إجابات كباسم وليس كفلسطيني لم يكن يدرك في تلك الآونة أنه مشتبك في كافة المستويات المعرفية للآخر المستعمر الصهيوني. لحين حدث أو طرأ التحول لدي ما بعد عام 2010 عندما بدأت محاولة السردية الأولى بنص أيضا لم يخرج عن الخاص ولم يخرج عن الذاتي، وهو نرجس العزلة والذي أجلت نشره لمدة 6 سنوات أعتقد، لحين ما قمت بتعديل أو بإطفاء بعد العام على الخاص في هذا النص، إلى أن يعني استقريت بشكل شبه نهائي على الكتابة السردية كما تفضلت، من منطلق أن هذه الكتابة السردية قادرة على حمل الفكرة وقادرة على التعبير عنها.
0: نعم. بما أنك تحدثت عن الكتابة السردية ومن ضمنها رواية نرجس العزلة، هذه الرواية قدمها الروائي الفلسطيني محمود شقير الذي قدم أيضا رواية مشك الكفاية لك، وقدم أيضا روايتك أنفاس امرأة مخذولة. نعم. سنتوقف قليلا لنستمع إلى شهادة الروائي الفلسطيني محمود شقير عنك ثم نواصل الحوار.
2: باسم خندقي أديب فلسطيني بارز. أذكر أنه حينما كان في الأسر وجهت له رسالة في العام 2010 وهو في سجن جلبوة، قلت له أتمنى أن تختصر مؤبداتك الثلاثة إلى 3 أسابيع أو 3 أشهر، كان هذا في العام 2010. الآن ونحن في العام 2026 وهنئ العزيز باسم بتحرره من سجون الاحتلال وتحرر مجموعة من زملائه ورفاقه الذين كانوا في السجون، وأتمنى الحرية لكل أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال. باسم كاتب قدير، وهو استغل سنوات سجنه وأسره في الثقافة وفي الإبداع وفي الكتابة، حتى إنه أنجز في فترة 20 عاما ما يزيد عن 7 كتب، 5 روايات وديوانين من الشعر، وهذا إنتاج غير قليل. باسم مثقف، استثمر كل سنوات الأسر في القراءة وفي التزود بالثقافة، وكان هذا ضروري، وكان ضروري أيضا أن يعمد مثله كل الأسرى والأسيرات في استغلال كل دقيقة من دقائق الأسر في الثقافة وفي التزود بالمعرفة. باسم كتب روايات عدة، ومال في الروايتين الأخيرتين اللي هما قناع بلون السماء وسادة المحرقة إلى كتابة الرواية المعرفية رواية الأفكار التي تدحض المقولات الصهيونية التي تدعي أن لها علاقة بفلسطين، وحاول باقتدار أن يعلي من شأن المقولة الفلسطينية والحقيقة الفلسطينية والرواية الفلسطينية. باسم كاتب مجد ومجتهد، وأنا أتمنى له وهو في نطاق وهو خارج الأسر أن يواصل الإبداع وأن يواصل الكتابة التي تعلي من شأن الرواية العربية. باسم له كل التقدير وكل الاحترام. محمود شكير، القدس.
0: كان هذا روائي الفلسطيني محمود شقير متحدثا عن روائي باسم خندقجي. هل أنت من اختار محمود شقير لكتابة هذه المقدمات أستاذ باسم؟
1: طبعا، أول بالبداية أنا أتوجه بكل التحية إلى الروائي العبقري، أنا أسميه دائما محمود شقير أبو خالد عبر أثيركم الجميل والحر. أنا تجمعني مع أبو خالد محمود شقير ليس فقط علاقة أدبية، وإنما هي علاقة تنظيمية بالأساس، بما أننا ننتمي إلى ذات الحزب اليساري. وأنا ترعرعت على أدب محمود شقير، وأيضا على سيرته النضالية. هناك الكثير لا يعلمون أن محمود شقير هو من أهم كادرات الحركة الوطنية واليسارية الفلسطينية، ومن أهم المساهمين في بناء التنظيم اليساري الذي ننتمي إليه سويا في داخل فلسطين. ومحمود شقير هو من أوائل الكتاب الفلسطينيين الذين دعموني وآمنوا بقدرتي على الكتابة، وهو أيضا بالمناسبة من أقنعني بضرورة نشر نص نرجس العزلة، وقال أنه رواية. أنا في البداية لم أتعامل مع هذا النص على أنه رواية، وإنما مجرد محاولة سردية خاصة بي، إلى أن قررنا النشر في عام 2016 أعتقد، وأنا طلبت أن يكون هو عراب هذه الكلمات على مدار 3 نصوص.
0: نعم.
1: نرجس العزلة وأنفاس امرأة مخذولة وأيضا مسك الكفاية. ولكن الرواية لربما الرواية التي أخذت طابع احترافي قليلا، وليس لا أقول أنه إبداعي كبير، ولكن احترافي بمفهوم امتلاك حرفة كتابة الرواية، كانت رواية مسك الكفاية في عام 2013، وهي أيضا كانت محاولة سردية.
0: نعم، بما أنك تحدثت عن هذه الرواية أستاذ باسم التي صدرت عام 2013 كما تفضلت، ويعني هذا العام نستطيع أن نعتبره عام التحول الحقيقي لك نحو السرد من الشعر، لماذا رواية عن الخيزران أم هارون الرشيد؟ يعني لماذا رواية تاريخية بالذات كانت بوابتك الأولى إلى عالم الرواية؟
1: بصراحة في تلك الفترة كنت أقرأ بكتاب تاريخي لفاطمة المرنيسي، أعتقد عنوانه سلطانات منسيات، وتناولت في كتابها مجموعة من دعني أقول الجواري، وفي نفس الوقت ممن حكمنا وامتلكنا السلطة في العالم العربي والإسلامي على مدار تاريخ تطور التاريخ العربي الإسلامي، و تجلت الخيزران من هذا النص وقامت بصفعي بكل معنى الكلمة، وقالت لي لابد أن تقوم بكتابتي. أريد أن تكتبني، أريد أن يعلم العالم ما هي قصتي. وإلى أن شعرت أن هناك تماس وهناك شيء مشترك معني بالخيزراء، من منطلق أننا سويا كنا مسلوبي الحرية، هي مسلوبة الحرية بحكم أنها أصبحت سبية وجارية للبلاط العباسي، وأنا بمعنى أو بآخر معتقل وأسير بحكم الاستعمار الصهيوني، طبعا دون مع فارق التشبيه والمقارنة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية. وأيضا بالمستوى الكتابة الإبداعية، حاولت من خلال هذا النص أن أمتلك بعض مناحي وبعض أبعاد الكتابة السردية بطابعها الروائي. وللصدق أقول هي كانت مجرد تجربة حاولت من خلالها أن أقنع ذاتي بأنني من الممكن أن أذهب إلى الرواية وإلى كتابة الرواية، ووجدت متعة حقيقية. ولربما كانت مسك الكفاية هي النص الماتع والأمتع بالنسبة لي في الكتابة ككاتب. يعني حتى اليوم أنا أطارد وأقتفي أثر هذه المتعة في كل النصوص التي أكتبها ولا أجدها، بحكم أن المسك الكفاية كانت النص البكر بالنسبة لي.
0: نعم، وهذه المتعة وجدتها في قناع بلون السماء؟
1: هي ليست متعة بمقدار ما كان اشتباك ونضج. قناع بلون السماء تمثل مرحلة تحول نوعي في كتابتي الأدبية. وأيضا يمكنني أن أعترف بأن النضج الحقيقي لي ككاتب برز واتضح أكثر في مشروع قناع بلون السماء، واكتمل نضجه مع الجزء الأخير في الثلاثية وهي فراشات مريم الجليلية التي صدرت حديثا عن دار الآداب. ولكن بقناع بلون السماء أنا قمت بوضع كل أسلحتي على الطاولة في هذه الحرب مع هذا المستعمر الصهيوني، تحديدا بعد امتلاكي دعني أقول امتلاكي لأسس هذه المعرفة الصهيونية. عندما نمتلك هذه المعرفة الصهيونية يصبح لدينا هذا الخطاب المضاد الذي يقضي بضرورة تفكيك هذه المعرفة ضمن المستوى السرد الذي أنا قمت بالاشتغال به.
0: نعم، جميل. بما أن ذكرنا قناع بلون السماء، دعنا نتحدث عن فوزها بجائزة البوكر، الجائزة العالمية للرواية العربية. أولا، كيف تلقيت الخبر وأنت ما زلت مسجونا عندما فزت في عام 2024؟
1: أنا كنت أعلم قبل الحرب، قبل 7 أكتوبر من عام 23، كان الواقع داخل السجون الصهيونية به شيء من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وكان هناك بعض الظروف التي انتزعناها نحن الأسرى من براثن السجان من خلال نضالاتنا وإضراباتنا عن الطعام. وكنت أعلم من خلال التواصل بأن الرواية وصلت إلى القائمة الطويلة، هذه كانت آخر معلومة وصلتني. وما أن بدأت الحرب حتى علمت في فبراير من عام 2024 أن الرواية وصلت إلى القائمة القصيرة، وبعد ذلك انقطعت الأخبار وقاموا السجانون قام السجانون الصهاينة بعزلي عن كل أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وبدأت عملية التنكيل والاعتداءات علي من قبل السجانين بعد أن علموا أن النص وصل إلى القائمة القصيرة. إلى أن وصلت هذه الاعتداءات لذروتها عندما فزت بالجائزة، ولم أكن أعلم أنني فزت، وأنا علمت بطريقة غير مباشرة في البداية من خلال اقتحام السجانون لزنزانتي واقتيادي للتحقيق لكي يعرف ضباط الأمن كيف قمت بتهريب كتبي إلى الخارج خارج السجن. ومن خلال حديثهم معي فهمت أنني فزت بالجائزة. وما أنا هدت إلى القسم الذي كنت به حتى أبلغني أحد الإخوة بأن الذي كان يمتلك مذياعا مهربا أفادني بأنني فزت بالجائزة، وكان شعوري يختلط أو مختلط ما بين الفرح والحزن. فرح لأنني استطعت أن أحقق إنجاز معين، وحزن لأن أولويتي كانت البقاء على قيد الحياة في تلك اللحظة، لم يكن يعنيني شيء مع كل تقديري لهذه الجائزة التي يطمح إليها كل كاتب وكاتبة. لم يكن يعنيني سوى البقاء على قيد الحياة، لأنني كنت أتعرض أنا وأخوتي الأسرى إلى كل سياسات القتل الوحشية وكل سياسات التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي. ولكن بالرغم من كل ذلك، بالرغم من السياسات التجويع والإهمال الطبي والضرب والتنكيل والتعذيب النفسي، إلا أن إخوتي الأسرى معي في ذات الزنزانة قاموا بالاحتفاء بي، وقاموا بإقامة جلسة صغيرة بأصوات هامسة لكي يحتفلوا بي ويحتفوا بي، وأهدينا هذا الإنجاز لأرواح الشهداء في غزة ولكل أرواح وشهداء الفلسطينيين والعرب في كل مكان.
0: نعم. طيب، هذه الرواية تقوم على لعبة الهوية والقناع، عندما يتقمص الفلسطيني هوية إسرائيلية زرقاء كي يدخل إلى فضاء محظور عليه. ما الذي أراده باسم خندقجي من خلال هذه اللعبة؟ ماذا أراد أن يكشف؟ هشاشة الهوية الإسرائيلية أم قوة الفلسطيني حين يقرأ قناع عدوه من الداخل؟
1: هناك أكثر من هدف متوخى من وراء استخدام القناع كتقنية وكتحايل كما تفضل، وأيضا بمفهوم العالم الإلكتروني كفيروس، كفيروس أستطيع من خلاله اختراق هذه المنظومة المعرفية. القناع لا يتوقف فقط أو لا يتجسد فقط ضمن شخصية نور الشهدي عندما يرتديه، أي عندما ينتحل شخصية آخره الصهيوني، وإنما القناع أيضا يتمثل باللغة، ويتمثل أيضا بشخصية مريم المجدلية عندما قمت باستحضار شخصية المجدلية وبعثها من التاريخ، وقناع بشكل أو بآخر للتاريخ الفلسطيني المسكوت عنه والمقصى عن المتن التاريخي الذي كتبه المستعمر وكتبه المركز المعرفي والتاريخي الغربي. أيضا لا يمكن إنكار أن شخصية نور الشهدي تسربت إليها بعض الأبعاد من شخصيتي أنا كباسم وكأسير وكمناضل فلسطيني.
0: نعم. كنت أود أن أسألك سؤالا كهذا. نعم.
1: نعم. أن يمتلك زمام الخطاب المعرفي الصهيوني، واللغة بشكل أو بآخر بهذا المعنى تصبح هي أيضا قناع، لأنه مثلا أنا من أكثر اللغات بغضا إلى قلبي هي اللغة العبرية، بحكم أنها لغة استعمارية ولغة مفخمة بكل أشكال القتل وكل أشكال الدمار والدماء، وهي لغة خائية بامتياز، هكذا أنا عبرت عنها بالنص، لأن حرف الخاء يتم استعماله كثيرا، وهذا فج بأي لغة كانت. واكتشفت وأدركت أن هذه اللغة بإمكانها أن تمثل أداة خفية أو قناع أيضا أستطيع من خلاله الولوج إلى أعماق هذه المعرفة الصهيونية، وهذا من سحب على نور الشهدي، ولكن بدوافع أخرى أيضا. نور الشهدي كان يبحث عن شخصيته ويعاني من الالتباسات، ويعاني أيضا من الاغتراب عن واقعه المحلي الفلسطيني، ولهذا وجد بالقناع بعض المسارب وبعض الطرق الخفية التي يستطيع من خلالها إما استعادة ملامحه كإنسان وإما التماهي، ولهذا هي لعبة خطرة وليست لعبة يسيرة وسهلة. التعامل مع المعرفة الصهيونية أو أي معرفة مضادة ومعرفة استعمارية هو يجب أن يكون تعامل حذر ومبني على أسس معينة، لأن هذا يعتبر بمثابة حق الألغام، قد يجعل الكاتب أو قد يجعل المشتبك به يقع في أسر التعاطف في بعض الأحيان.
0: نعم. الآن نذهب إلى شهادة أخرى في هذه الحلقة من الوكيلة الأدبية الفلسطينية رولا البنا، نستمع إلى هذه الشهادة ثم نواصل الحوار.
3: بالنسبة لي باسم خندقجي لم يستقبلني في كتبه كأسير ومعتقل، استقبلني ككاتب، وكانت هذه الفكرة هي المسيطرة علي قبل قراءة كتب باسم. هل سأقرأ لأسير؟ هل سأقرأ عن الأسر؟ هل كانت تراودني الكثير من الأسئلة قبل قراءة باسم، لكن المفاجئ أن باسم أخذني إلى منطقة مختلفة تماماً، إلى فضائه الخاص. باسم أن كان يكتب في الأسر وفي المعتقل، لكنه كان يكتب بحرية، حرية أفق الأفق الذهني. كما نعلم باسم كان يتعرض للكثير من الضغوطات في موضوع، خصوصا في موضوع الكتابة، فكان يكتب ذهنيا، كان يكتب ويعني يعتمد على الذاكرة في استحضار أحداث الروايات التي يقوم بكتابتها. لكن ما جذبني أكثر في الأدب الذي يتبناه باسم هو السؤال المطروح دوما حول الهوية، حول الانتماء، حول ماهية الوطن أصلا، وهي أسئلة كبرى علينا دوما أن نسأل أنفسنا إياها بأشكال مختلفة. إلى جانب هذا التأمل الذي تأملته في طبيعة الكتابة نفسها، السؤال الذي يتراود دوما عند الكتاب، ما هي الطقوس الأفضل للكتابة، أو ما هو السؤال الذي سأطرحه، أو حتى عن الوقت واستخدامه وروتين الكتابة، هذا كله تبدد أو يتبدد أين حين التعرف على تجربة باسم المختلفة والمتفردة. أيضا باسم أن قدم لنا أدب روائي، إلا أنه أدب حي، أدب يطرح الكثير من الأسئلة، يضعنا في مواجهة مع أنفسنا أولا قبل أن نكون في مواجهة مع الكتاب.
0: كانت هذه رولا البنا الوكيلة الأدبية الفلسطينية في شهادتها عن باسم خندقجي. أستاذ باسم، طبعا رولا البنا أشارت في شهادتها إلى أنك كنت تكتب داخل الأسر، لكنك كنت تكتب بحرية ذهنية واسعة، يعني وأنت أيضا في أحد حواراتك قلت أنك لا تنطلق في كتابتك من الانشغال المباشر بأدب السجون، بل من تنطلق من منصة أدب السجون للكتابة عن عالم خارج السجن. كيف استطعت أن تحول قيد المكان إلى أفق روائي مفتوح؟
4: أولا أنا أحيي رولا البنا، ورولا البنا ليست مجرد وكيلة أدبية، وإنما هي ابنة بلدي وأنا أعتز بها، وهي أيضا الآن وكيلتي الأدبية، أصبحت وكيلتي الأدبية. السجن كما قلت بالبداية إذا ما تعاملنا معه أنه مكان للخسارة، فليس ثمة إمكانيات للنهوض داخله، ولكن عندما نتعامل مع السجن أو الأسير يتعامل مع السجن على أنه منصة وعلى أنه موقع ثقافي يستطيع من خلاله الإطلالة على العالم، فهنا تختلف الأمور، ويصبح السجن بهذا المعنى زمان ومكان مغاير ومفارق لعالم السجن الحقيقي، وأمتلك من خلال هذا التوصيف القدرة على رسم ملامح الزمن الذي أريده أنا، أو الإيقاع الزمني الذي أريده، وحتى أقوم برسم ملامح الأمكنة التي أريدها، وهذا ما ساهم به عدة مصادر ومراجع من أهمها الخيال. الخيال في المعتقل يصبح اقتصاد للأمل، وأحد أهم أدوات البقاء والصمود في وجه مآسي السجان التي يسعى إلى ملاحقته بها. أيضا الأحلام تلعب دور مهم في الكتابة، وقصص الأسرى وحكاياتهم. وعلى صعيد تجربتي أنا منذ البداية قررت أنني لن أكتب السجن وأنا أعيش داخل السجن، لأنني لا أريد أن يدخل هذا السجن ولا أريد أن يخترقني من الداخل. أنا أريد أن أحافظ على هذه المسافة النقدية التي تفصلني عن السجن كموضوع قيد الدراسة. وأيضا ما ساهم بابتعادي عن كتابة السجن هو الطابع التسجيلي والتوثيقي لأدب السجون بكل أشكاله. وفيما يتعلق بأدب السجون الفلسطيني، كنت أعتقد وما زلت أعتقد أنه استوفى كافة مقولاته وجمله من خلال العديد من الإصدارات التي تتراوح ما بين الشعر والقصة والرواية، والتي تناولت السجن من كافة مضامينه ببعدها التوثيقي والتسجيلي والسطحي، ولكنها لم تخض في أعماقه. وقل من الأسرى كتبوا عن السجن ببعده التأملي، مثل الشهيد الراحل وليد دقة، وبعض الكتاب ممن تحرروا مثل ناصر أبو سرور مثلا.
0: نعم، أود أن أسأل عن نقطة يعني ربما يسأل عنها كثير من المستمعين، فكرة إخراج العمل الأدبي المكتوب في السجن من المعتقل تعتبر مخاطرة كبيرة من الأسير، يعني خصوصا في إذا كان في السجون الإسرائيلية. هناك سمعنا عن أسرى يملون كتبهم عبر الهواتف المسربة، وهناك أسرى يهربونها عن طريق أوراق يعني بالتدريج مع زوارهم. كيف كان باسم خندقجي ينجز عملية إخراج عمله الأدبي من غياهب السجون إلى الهواء الطلق ليذهب إلى الناشرين وينشر وهكذا؟ يعني
4: هي عملية بحق وعملية معقدة وليست سهلة، تحديدا عندما أشعر أن النص بات جزءا مني، من روحي ومن قلبي ومن وجداني، ولهذا سأحافظ عليه بأي شكل كان، حتى لو دفعت حياتي ثمنا لهذه الكلمات فقط لكي ترى النور ولكي تنعم بشمس الحرية. ولم تكن العملية سهلة ولا مضمونة، هناك عدة طرق وعدة آليات كنت أستخدمها وأستعملها، ليس فقط لإخراج النص وإنما أيضا لتخبئته، لإخفائه وإبعاده عن أعين السجانين. من أهم هذه الطرق كما تفضلت كانت مثلا الأجهزة الخليوية المهربة، أجهزة الاتصالات المهربة، كنت أسجل بطاقات صوتية أو أقوم بتصوير إذا كان الهاتف به كاميرا مثلا، كنت أقوم بتصوير الصفحات على عجل وأقوم ببعثها وإرسالها عبر الرسائل إلى أخي يوسف الذي يعني اعتبره هو الحارس وهو الضامن الأجمل والأبهى لكتاباتي ولكلماتي بعد وفاة والدي عليه الرحمة. وبالتالي هناك عدة طرق، من هذه الطرق ما زلنا نتحفظ عليه حتى يومنا هذا بحكم أن ما زال هناك أسرى يقبعون في سجون الظلام الصهيوني. أيضا كنا نستخدم أسلوب مثلا بلع الأوراق، عندما كان يتحرر أحد الأسرى كنا نقوم بتغليف الأوراق في البلاستيك وكان يقوم بابتلاعها حتى يتسنى له فيما بعد إيصالها إلى الجهات المعنية بالأمر. ولم تكن العملية سهلة ولكنها في نفس الوقت كانت ممتعة، لأنه بمجرد معرفتي ويقيني بأن النص تحرر أخيرا كنت أشعر بلحظة انتصار، وكنت أشعر أنني قمت بكسر هذا السجان وبقهره، لأن كلماتي أصبحت خارج المعتقل، ولأسير مؤبد كان مؤبد مثلي داخل المعتقل أن يجد كلماته تحررت، فهذا يعني أنه تحرر مجازيا دعني أقول، أو تحرر شيء منه أصبح خارج المعتقل، وهذا يبعث على المزيد من الأمل وقيمة الكتابة داخل المعتقل.
0: نعم، ذكرت قبل قليل اسم الشهيد وليد دقة أستاذ باسم، وأيضا من ضمن قرأت لك في حوار أن من بين مشاريعك القادمة التي يعني أعلنت عنها بعد خروجك من المعتقل إعادة كتابة رواية عن هذا الشهيد وليد دقة، هو صديق عمرك ورفيق دربك، وتقول أنك كتبتها في الأشهر الستة الأخيرة قبل التحرر ثم صودرت الأقلام والدفاتر، هل ستعيد كتابتها من جديد؟
4: نعم، ولكن أنا كتبتها في ذهني وفي مخيلتي، لم يكن لدي أي قلم ولا أي دفتر. لأنه ما بعد السابع من أكتوبر قاموا بمصادرة كل ما يكفل بقائنا على قيد الإنسانية بما في ذلك الأقلام والدفاتر والكتب. وخلال الست شهور الأخيرة شعرت أنني بحاجة إلى تعزيز صمودي أكثر بالتحرر من زمن السجن. وبعد استشهاد وليد يعني لي الكثير، وليس فقط مجرد صديق، وهو أيضا رفيق درب وتمت قيمة أبوية وأيضا فكرية تجمعني به، فقررت أن أخذ على عاتقي إطلاق الجماح لخيالي، أن يغدو خيالي جامحا أكثر من أي وقت مضى. وكنت أقضي يوميا على مدار الشهور الست، أقضي ما يزيد عن من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا وأنا تحت أخفي جسدي ببطانية مهترئة وعفنة لكي أتحرر من زمن السجن وأتخيل كيف سأكتب الرواية، إلى أن بعتقد أنه نجحت بكتابة هذه الرواية، وقمت أيضا بتشفيرها، يعني قمت بعمل بعض الرموز لها مثلا لكي أستطيع استرجاعها واستخراجها من مخيلتي ومن ذاكرتي، وهذا ما سأفعله وسأقوم به خلال الفترة القريبة.
0: نعم، نتمنى طبعا أن نراها في أقرب فرصة إن شاء الله. هل هناك مشاريع أخرى قادمة أستاذ باسم؟
4: هي مشاريع القادمة تتمحور تحديدا حول هذه الرواية، بالإضافة إلى يعني سأنهمك قليلا بالفترة القادمة بإنجاز دراسة أيضا عن موضوع الخيال في السجن، وسأحاول أن أسلط الضوء من خلالها على أهمية دور الخيال في تعزيز صمود الأسير في المعتقل، بالإضافة إلى التزامي بكتابة المقالات الأسبوعية مع بعض المنصات والمنابر الإعلامية العربية. وما أطمح إليه بالفترة القادمة هو أن أسافر، أن أصعد إلى الطائرة، وهذا ما يؤسفني كثيرا، لأن تحديدا إلى عمان.
0: نعم،
4: يعني أنتم في عمان وتحديدا النادي الثقافي العماني تحملوا عبء مجيء إلى عمان مرتين.
0: نعم،
4: المرة الأولى في يناير والمرة الثانية الآن في حزيران، وكان
0: نعم
4: هناك حجز وكان هناك كل شيء، إلا أنه في اللحظات الأخيرة كانت تتعقد الأمور بحكم بعض الظروف الصعبة التي سأتجاوزها قريبا، ويسعدني أن تكون أولى المساحات والفضاءات العربية الجميلة التي لطالما تخيلت أنني سأزورها هي عمان.
0: إن شاء الله، نتمنى أن نراك قريبا في عمان بإذن الله.
4: إن شاء الله.
0: إذن روائي الفلسطيني والأسير المحرر باسم خندقجي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل والممتع معك.
4: شكرا، شكرا لك سليمان، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لكي أكون معك على أثيركم الموقر والجميل. شكرا، شكرا،
0: شكرا جزيلا لك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها الروائي الفلسطيني والسير المحرر باسم خندقجي. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى وأن نصغي لما لا يقال،

0: الحكاية. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية أسماء الشامسي، تمنحها صوتها المخرجة حنان المعمري.
1: مرحبا بكم أصدقاء الحكاءة. اليوم لن نتحدث عن قصة بالمعنى المعتاد، لن نجد بطلا يواجه مصيره، ولا حدثا يتصاعد نحو ذروة، ولا نهاية تضع الأشياء في مكانها. ما سنتحدث عنه أقرب إلى سؤال طويل يمشي على رصيف ضيق ويعود كل يوم إلى الموعد ذاته دون أن يجد جوابا ودون أن يتوقف عن السؤال. نقرأ في حلقة اليوم قصة بعنوان رصيف 1929-2019 للكاتبة الإماراتية صالحة عبيد. نص قصير في مساحته، لكنه واسع بما يكفي لأن يتسع لزمنين لا يلتقيان، ولصوتين لا يرى أحدهما الآخر، ولرصيف صغير قرر وحده أن يظل كما هو بينما كل شيء حوله يركض. وستقدم رؤيتها عن القصة اليوم القارئة ريان المخيني، مستكشفين معها أسرار القصة ومعانيها. ثم أخيراً نقرأ لكم رأي الذكاء الاصطناعي عبر إعادة قراءة النص سردياً وفنياً. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة رصيف 1929-2019 للكاتبة الإماراتية صالحة عبيد. اخترنا هذه القصة لأنها تنطوي على سؤال وجودي عميق يدفعنا إلى البحث عن إجابة له.
0: تصدر الكاتبة قصتها باقتباس من كتاب مجتمع الأفراد لعالم الاجتماع الألماني نوربرت إلياس. يقول: يجد المرء غالباً أن النقاشات حول العلاقات والأوضاع السائدة بين الفرد والمجتمع، سواء كانت علنية أم غير علنية، تعتمد على تصور يمكن اختزاله على الطريقة التالية: ما يستطيع المرء رؤيته حقاً هو الأشخاص الأفراد، أما المجتمعات فلا ترى ولا يمكن أن تكون محسوسة بأي حاسة كانت، وهكذا لا يستطيع المرء أن يقول عنها إنها موجودة وواقعية بنفس المعنى، والأبعاد التي نقول فيها ذلك عن الأفراد الذين يشكلونها. ففي النهاية يعود كل ما نقوله عن الكيانات المجتمعية إلى مراقبة الأشخاص الفرادى وملاحظة أقوالهم وأفعالهم. لقد تأخرت. المعذرة هو اختناق المركبات المعتاد. يكاد ينسى دائماً وهو يحاول أن يتخيل المركبات التي تتحدث عنها هي باستمرار. أخبرته في أحاديث سابقة مطولة عن أنها العجلات الأربع وقانون الدفع والوقود، وعن إمكانية أن يتطور الأمر ليصبح كهربائياً، في حين أنه في وقته لم يحتج الجميع إلا إلى القدمين لتقودهم نحو الوجهة، ووجهته منذ أن عرفها أضحت هذا الرصيف. كان الأمر غريباً في البدء، هو يسمعها ويحسها لكن لا يراها، ويراها في الآن ذاته. يمد دائماً يداً نحو ملامحها ويدركها، إدراك ينتصر له للحظات قليلة قبل أن يعود ليخذله. يتذكر الأغنية التي كانت تدندنها بخفوت وهي تقف إلى جانبه. التقط هو الكلمة الأخيرة من الدندنة وواصل. ارتاعت هي من الصوت الهامس قبل أن يتحول الروع إلى فضول، الفضول الذي صار مع الوقت ألفة، الألفة التي تجاوزت ماهيتها لتصبح شغفاً. الشغف الذي تمحور حوله هذا الرصيف ليصبح الغاية اليومية والموعد الملتبس. مرر يده على قنينة العطر الصغيرة في يده قبل أن يرفعها إلى أنفه. أخذت هي شهيقاً خفيفاً بما يكفي لتحزر. لم تعد لمستخلصات الخزامة هذه الرائحة القوية الآن. أكاد أشعر بأنني حقل الآن. ابتسم وهو يشعر بالنشوة. كان لشيء ما صغير أخيراً أن يتفوق على حكايات عالمها الضخم. كان يبحث يومياً عن شيء يقابل فيه تلك الحكايات عن المباني الكبيرة والتعقيدات المربكة والمركبات والأجهزة الذكية. يتذكر المرة الأولى التي رنت فيها ضحكتها عندما سأل عن صفة الذكاء. ألم تكن حكراً عليهم ككائنات متفوقة؟ كان لا يزال مأخوذاً بالضحكة وهي توجز له الأمر بأن كل ما حولهم أصبح ذكياً. ما عداهم لم يستطع أن يفهم الأمر في حينها. كان جل ما فهمه هو أن في هذه الضحكة قيداً ما سيبقيه معلقاً هنا على هذا الرصيف في هذه الساعة ككل يوم. صف لي شكلك مرة أخرى، قالت له وهي تتظاهر بأنها تتحدث عبر سماعة الهاتف اللاسلكية لكي لا يلتبس الأمر على المارة أمامها. وأجابها متجاهلاً نظرات العابرين المربكة التي لم تألف بعد هذا المجنون الجديد الذي يأتي كل يوم حاملاً قنينة عطرية ليبقى في حوار مع ذاته قرابة الساعة قبل أن ينصرف، ولكأنه قد أنهى لتوه موعداً ما. لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ الصبية في هذا الشارع بنعتي بالجنون قبل أن يقذفوني بالحجارة. عادت لي تضحك وعاد لينتشي من جديد. فكر لو أن للضحكة تلك أن تلمس، لو أنها تتجسد أمامه بأبعادها الثلاثة. فكر ثم تدارك سخف الفكرة وهو يتذكر أنه لم ير صاحبة الفكرة بعد. قال: أتظنين أن الأمر قد يصبح ممكناً في يوم ما؟ قالت: ما هو؟ قال: أن نلتقي. فقالت: لكننا في لقاء الآن، أليس كذلك؟ قال لها: أعني أن أراك، أواجهك. ألا تكون المخيلة وحدها هي كل شيء؟ فأجابت: لعل المخيلة هي الأشياء كلها، لعلك تراني هناك عميقاً وتواجهني كما لا يواجهني أحد. أتعتقد أن الوجه هو تمام الحكاية؟ فقال: في وقتي ومكاني يبدو الأمر كذلك. فقالت: لكنه ليس كذلك هنا، أو لم يعد الأمر كذلك. كلما زاد تعقيدنا ككائنات رغم بلاهتنا الظاهرة، أعتقد أننا نلتقي هناك حيث التراكمات العميقة للذاكرة والحكايات. إنني أصف لك نفسي كما لو أنني كنت أواجه مرآة ضخمة تجبرني على رؤية أدق التفاصيل، تفاصيل لم أعتقد أنها قد توجد يوماً، وأخرى لم أنتبه إلى ما تركته هناك يعتمل عميقاً بداخلي. إنني أراك أيضاً، أحسك، أسمعك، إنني ألمسك من خلال الوعي، أصنعك من كلماتك. ما تلاحظه فتحوله إلى كلمات: كاف لام ميم ألف تاء. كلمات هي أيضاً كل ما حولك الآن في لحظتك الغرائبية تلك. أنت المفرد والجمع معاً. فقال: ما الضمانة؟ قالت: لماذا تسأل عن الضمانات دائماً؟ فأجابها: في وقتنا نحن نصدق الأشياء التي نراها رؤيا العين، ما نلمسه فعلياً. إنني أتوه كلما تحدثت عن تلك المحسوسات غير الظاهرة، أشعر بأنها مجرد أشياء خيالية. كل ما لا أدركه بشكل راسخ لا يعول عليه بالنسبة لي. فقالت: ما لا تراه لا يعني عدم وجوده، ما تتجاهله لا يتلاشى. ببساطة، إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أنني مجرد شيء خيالي الآن في هذه اللحظة على هذا الرصيف، رغم ما نحاول أن نبنيه كل يوم من حوارات وأسئلة. فقال: ماذا لو اختفى هذا الرصيف؟ هل سيعود لك وجود؟ قالت: لا أعلم، لقد بحثت طويلاً عن الإجابة. أظن أننا موجودان الآن هنا لأن هذا الرصيف هو الشيء الوحيد الذي لم يتغير مع الوقت، هامش لم ينتبه إليه أحد، ممر ضيق، لعله قد يكون ضمانتنا الوحيدة، لعلنا شكل من أشكال رفضه لكل هذا الركض. قال لها: الركض؟ فقالت: نحن نهرول. قال: كيف؟ قالت: ألا ترى؟ فقال: لا، لكنني... فقالت: التقط أنفاسك، أنت تلاثك الخارجي من مضمار، ركضك حي وركضي مجاز، كلانا يهرول لأن الساعة تقترب من النهاية. صمتت واستكان، حاولت أن تبتر هي هذا السكون الواجم بالدندنة. الأغنية ذاتها التي راح يكملها هو على ذات الوقع الخافت تماما كما مرت اكتشافهما الأولى قبل أن يعود كل منهما إلى عالمه الخاص.
1: كانت هذه قصة رصيف 1929-2019 للكاتبة الإماراتية صالحة عبيد.

0: والآن دعونا نسمع من ضيفتنا الأستاذة ريان المخيني انطباعها عن قصة اليوم. أستاذة ريان، أرحب بك في حلقة اليوم، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك، سعيدة أنا بهذه الاستضافة.
0: ونحن أسعد ريان. يعني ريان، دعينا نبدأ منذ افتتاحية القصة. منذ السطور الأولى نجد القصة تفتتح باقتباس من نوربرت إلياس حول الفرد والمجتمع، ثم تنتقل مباشرة إلى حوار بين شخصيتين. كيف قرأت العلاقة بين هذا المدخل الفكري وبين السؤال المركزي الذي يتكرر لاحقا في النص: ما لا تراه لا يعني عدم وجوده؟
1: أهلا وسهلا مجددا. أولا، كما نعرف جميعا إن العتبات النصية جزء مهم في النص ويجب أن تخدم هذا النص. وفي الاقتباس السابق، يعني أعتقد أن الاقتباس الذي أوردته صالحة عبيد في بداية هذه القصة يبين العلاقة المرتبكة بين عدد من الثنائيات التي بينها الحوار الذي يدور بين تلك الشخصيتين، يبين العلاقة بين الإنسان الفرد وبين المجتمع، يبين رؤيته أيضا، ويبين العلاقة بين المتن والهامش، ويبين أيضا العلاقة بين بين ثنائيات أخرى ستظهر بعد ذلك في القصة. كذلك يعني هناك عبارة ترددت في هذا النص، مفادها أن ما لا يرى أو ما لا يرى ليس بالضرورة أن يكون موجودا، فيكفي أن الإنسان ينعزل عن المجتمع لكي يظهر الأشياء التي لم يكن يراها من قبل، وأن أصلا هذه الأشياء الغير المرئية هي غير مرئية، ليست لأنها ليست موجودة بل لأن المجتمع لا يراها، ولذلك الفرد لا يستطيع أن يراه.
0: نعم، وقد تحدثنا يعني ريان أنا وأنت قبل هذا اللقاء عن كيف أنه الرؤية الخاصة تتماهى مع المجتمع وفي العموم، وفي المجتمع بعمومياته، في المجتمع بتجانساته، بينما يعني تعمل العزلة عملها في إبقاء تلك الخصوصية الفردية واضحة، لأنها تفتح عين الفرد على مناطق مظلمة وغير مدركة. وأنا أتفق معك يعني في هذا الجانب. يعني نأتي للسؤال الثاني. يتبادل الصوتان في القصة حججا فلسفية عن الوجود والإدراك والضمانة. القصة مفعمة بهذا الحوار الفلسفي. كيف اعتقادك خدمت الرؤية الفلسفية هذه القصة؟ هل كانت ضرورية؟
1: في الحقيقة أن في البداية الرؤية الفلسفية أعتقد أن أحيانا قد تكون صعبة على القراء. يعني أعتقد أن هذه الرؤية الفلسفية التي أوردتها في هذه القصة يعني في البدء تكون صعبة، يعني فيحتاج الموضوع إلى إعادة قراءة مرة أخرى لتفهم أن هذين الصوتين هما صوتان منفصلان. يعني في البداية أنا شعرت أن هذه الشخصية يعني جزء من ذات الشخص الأول، المرأة هي الذات الداخل الشخصية الثانية. فأنت تسأل نفسك، هل هذه الشخصية داخل الشخصية الأخرى؟ هل هاتان شخصيتان منفصلتان؟ يعني تسأل نفسك أسئلة كثيرة بسبب هذه الفلسفة التي أوردتها صالحة عبيد في القصة.
0: جميل، يعني النص يعني سمح بتعدد التأويلات هذه، وعجبتني يعني هذه النظرة حول وجود صوت داخلي، بينما في الحقيقة لا نعرف من أين أتى الصوت، ولكن ثمة صوت آخر. يعني نأتي إلى الحوار. القصة أيضا يعني تكاد تبنى بالكامل على الحوار، ومع ذلك لا يشعر القارئ بالجمود، بل هي قصة متحركة زمنيا. في اعتقادك ريان، كيف استطاعت الكاتبة أن تجعل الحوار نفسه حدث سردي يتطور ويصعد نحو الذروة؟
1: هذا السؤال جميل ومهم. يعني أولا ألفت نظرك أستاذ أسماء أن الشخصيات بالاسم من دون اسم.
0: صحيح،
1: هذه التقنية استخدمها الكثير من الكتاب في هذا العصر الحديث، خصوصا يعني في التجريب، يعني على سبيل التجريب. فهذا الشيء أعتقد أنه يشد القارئ أن هذه الشخصيات بالاسم وقد تكون بلا هوية أيضا.
0: بالضبط،
1: نعم. يعني وأيضا هذا النص يشد القارئ لأنه فيه الكثير من البياضات، فيه كثير من الفراغات التي يمكن أن يملأها القارئ بمخيلته. فهي تحدثت عن لقاء سابق، هي في النص يعني شخص إحدى الشخصيات قالت في لقاء سابق، يعني يبدو أن هناك لقاء سابقا بين الشخصيتين.
0: نعم.
1: فنحن أو أنا شخصيا سألت نفسي كيف كان ذلك اللقاء السابق، وأيضا هناك بداية ووسط ونهاية على مستوى العلاقات الكائنة بين هاتين الشخصيتين. هي تحدثت عن الخوف في البدء، ثم الفضول، ثم الألفة التي ترتبت عليها تلك العلاقة. وهذا الشيء أيضا يشد كثيرا، أن هناك بداية ووسط ونهاية. هذا الشيء يجعل القارئ ينشده لهذا التدرج في العلاقة، وهذا التدرج واقعي، أقرب إلى الواقعية بين العلاقات البشرية.
0: جميل جميل، يعني تجدين أنه هي أصوات حقيقية أكثر منها أصوات أثيرية أو ربما صوتان في ذات واحدة. ريان؟
1: نعم، هما يعني هو أنت تشعر بتفاوت، يعني مرة تشعر أن هناك صوتين، ومرة تشعر أن هذا صوت واحد. لكن هذا الجزء، العلاقة الذي كان بداية من الخوف إلى الفضول إلى الألفة، هو الذي يبين أن هناك صوتين في النص.
0: نعم، جميل جميل ريان. يعني ريان، لم تصرح الكاتبة بشكل مباشر بأن الشخصيتين تنتميان إلى زمنين مختلفين، لكنها زرعت إشارات مثل حديث الرجل عن زمن لم يحتج الجميع إلا إلى القدمين لتقودهم نحو الوجهة، مقابل حديث المرأة عن المركبات والأجهزة الذكية. إلى أي مدى نجحت هذه التقنية في إشراك القارئ في بناء المعنى من القصة كلها؟
1: يعني هذه التقنية تعطي خطين زمنيين متوازيين. الخط
0: نعم.
1: الزمني السابق الذي يعني الأشخاص يحتاجون فيه الأقدام فقط ليعبروا، والخط الآخر الذي هو متأثر بالتقنية، التقنيات الحديثة، وهو خط السرعة الذي نعيشه اليوم.
0: صحيح.
1: وهذا التوازي الزمني أعتقد يوسع دائرة القراءة، جعل هذه القصة ملائمة لعدد كبير من القراء أن يتأملوا التحول الذي يعيش فيه كل مجتمع منذ بداية الخليقة يعني إلى الآن. هذا التحول الذي دائما ما نمر به يعني، ودائما ما يتحدث الكتاب عنه. هناك كثير من الكتاب الذين تحدثوا عن التحولات التي تحدث في المجتمعات عموما،
0: نعم.
1: سواء كانت تحولات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وغيرها. وغالبا ما يرتبط التحول بأكثر من مجال في المجتمعات، لا يرتبط بمجال واحد. وأيضا ثيمة التحول، موضوع التحول موضوع معقد جدا يعني، وأعتقد أن الكاتبة ساهمت في جعله قريبا من القارئ بهذين الخطين.
0: جميل جميل ريان، هذه الرؤية. طيب، دعينا يعني ننتقل إلى الرصيف. يكاد يكون الرصيف هو بطل القصة. تقول يعني يقول النص في القصة: أظن أننا متواجدان الآن هنا لأن هذا الرصيف هو الشيء الوحيد الذي لم يتغير مع الوقت. يبدو رصيف ريان في هذه القصة بوصف الكيان الوحيد الثابت في عالم يتغير باستمرار. ما رأيك في ذلك، في توظيف الرصيف؟
1: هذا التوظيف توظيف مميز ومهم، لأن أصلا لاحظي معي أن الرصيف مكان مفتوح،
0: نعم.
1: والمكان المفتوح بالنسبة لي يساهم في تعدد وجهات النظر وفي تعدد زوايا الرؤية. يعني لو كان المكان مغلقا لما تعددت بالنسبة لي هذه رؤيتي، يعني لو كان المكان مغلقا لما استطعنا أن نرى كل شيء يعني. لكن المكان المفتوح يتيح لي يعني هذا مكان يعني أسميه، يعني يمكن أن أسميها مكان يعني لم يتعرض للتعديل أو لإضافة أشياء معينة، يعني مكان منفتح على مختلف الأشياء،
0: نعم.
1: منفتح على المتن، منفتح على الهامش. يمكن أن نرى في الرصيف اليومي العمال الذين يذهبون إلى أعمالهم، مثلا الأطفال الذين يذهبون إلى مدارسهم مثلا، يعني يمكن أن نرى كل شيء في الرصيف. يمكن أن نرى المارة، يمكن أن نرى أشياء عابرة يعني.
0: نعم.
1: فهذا الشيء يتيح لنا تعدد في وجهات النظر، تعدد في الزوايا. وأيضا الرصيف مكان عبور، يعني الشخصية التي جاءت من زمان بعيد أو من زمن آخر والشخصية التي هي في الزمن الحالي المشترك بينهما العبور. كل شخصية تعبر لتلتقي بالشخصية الأخرى.
0: جميل.
1: نعم، ففكرة العبور، الرصيف احتوى على فكرة العبور وفكرة أيضا المكان المفتوح الذي يمكن أن نرى منه كل شيء، خصوصا أن هي تحدثت عن الرؤية وموضوع الوجود وكذا. فهذا الشيء أنا أراه توظيف جيد ممتاز جدا، لأن استطعنا أن نرى أشياء كثيرة قد لا نراها في الأماكن المغلقة.
0: نعم، جميل ريان، وهذا يذكرني بنصوص أخرى قرأتها لصالحة عبيد، كأنه صالحة دائما تلعب على تقنية الزمن وعلى حالة سرابية وغير واضحة وغير فيزيائية للشخصيات وللأمكنة، كما لو أنها تحديدا في هذه القصة تلعب على نظرية الأكوان المتوازية، صحيح؟ هل تتفقين معي؟
1: نعم، أتفق معك، وذكرتني الآن بنصها بروايتها التي عجبتني كثيرا،
0: نعم
1: دائرة التوابل.
0: جميل، يعني صالحة تلعب على الخيال العلمي حقيقة، فنحن أمام قصة ولكننا أمام سينما أيضا، وهذا الشيء جميل. حسنا، يعني ريان، الكاتبة لا تدخل المعجزة بوصفها حدثا، بل تجعل المستحيل يبدو عاديا دون تفسير، وعطفا على ما تحدثنا عنه سابقا، يؤكد هذه الفكرة الآن على ما تحدثنا عنه عن هذه الأزمان المتعددة. رجل من زمن ماض يتحاور مع صوت امرأة من زمن مستقبلي على رصيف واحد. هل تتقاطع هذه القصة بشكل واعي من أي مدرسة سردية وأسلوبية معينة؟ هل هي محاولة تجريب أخرى لصالح عبيد؟ كيف تحيلين هذا النص وبناءاته يعني سرديا؟
1: نعم، هذا النص يذكرني بالكثير من النصوص. يعني هناك نصوص كثيرة اعتمدت على هذه التقنية، خصوصا يعني في هذا الزمن، يعني الزمن الذي يعتمد كثيرا فيه على التجريب.
0: نعم
1: هناك نصوص كثيرة تعتمد على فكرة أن هناك أشخاص يلتقون من أزمنة مختلفة، ويمكن أنا أظن أن يعني تذكرني هذا النص بكثير من النصوص القديمة التي يعني أوردت هذه الفكرة، لكن يعني بشكل مختلف. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني ذكرت المعري في رسالة الغفران، يعني
0: نعم
1: الشعراء الذين تحدث عنهم، الذين يعني ظهروا في هذه الرسالة من أزمنة مختلفة. وهناك أيضا مثلا التوابع والزوابع، وأيضا نص الكوميديا الإلهية أيضا.
0: الكوميديدانتي، نعم
1: نعم
0: نعم فعلا
1: نعم هناك نصوص، وهناك أيضا نصوص أخرى قد لا أذكرها الآن، يعني لكن يعني لابد أن هناك نصوص أخرى تتحدث عن هذه الفكرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
0: صحيح. نأتي ريان إلى النهاية، ركضك حي وركضي مجاز، كلانا يهرول لأن الساعة تقترب من النهاية، حتى نهاية القصة عندما تقول قبل أن يعود كل منهما إلى عالمه الخاص. كيف تفسرين هذه النهاية؟ وهل في اعتقادك نجحت صالحة عبيد في إدهاش القارئ بفكرة القصة عموما وبهذه النهاية خصيصا؟
1: أظن أن هذه النهاية كانت متوقعة، يعني لأن أصلا هما في منتصف القصة كانوا متناقضين، كان هناك نوع من التنافر بينهما، يعني هناك حجج وهناك نظرة حجازية يعني في وسط القصة، ويعني إلى أن وصل إلى هذه النهاية التي قربت من لحظة الافتراق بينهما.
0: نعم
1: فأنا شخصيا أرى أن هذه النهاية كانت متوقعة، لكن بناء النهاية هو المدهش في الموضوع، يعني هو المدهش في القصة، البناء
0: نعم
1: أكثر من النهاية نفسها. يعني بناء النهاية الذي كان فيه نوع من السرعة التي جاءت بعد بطء في النظرة الحجاجية والحوار. الحوار أعتقد أن الحوار كان أكسب هذه القصة نوع من البطء، أو يعني نعم حركة القصة كانت بطيئة نوعا ما، كان هناك فيها تفكير، فيها تأمل.
0: نعم
1: فبعد ذلك هناك سرعة في لحظة الركض، محاولة الركض ومحاولة التملص ومحاولة العودة، كل شخص يعود إلى عالمه الخاص. هذا الشيء جعل وتيرة القصة تتسارع أكثر. فهذا البناء هو بناء النهاية نفسه الذي انتقل بنا من البطء إلى السرعة، كان مدهشا.
0: جميل جميل ريان، أشكرك جزيل الشكر على تقديم هذه القراءة الانطباعية عن قصة صالح عبيد، رصيف 1929-2019. شكرا جزيلا ريان.
1: شكرا لك. شكرا.

0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للنص، طلبنا منه أن يقرأ أسلوب الكاتبة صالحة عبيد. إليكم هذه القراءة. تكتب صالحة عبيد بجملة طويلة تأبى الانقطاع، تتسلسل فيها المفاهيم بعضها من بعض كحلقات متشابكة، الفضول الذي صار ألفة، والألفة التي تجاوزت ماهيتها لتصبح شغفا، فتحول التراكم النحوي إلى تصعيد عاطفي بديل عن الحدث، وتتعمد التنقل بين الزمن الماضي والحاضر داخل الجملة الواحدة دون إشارة فاصلة، مما يعطي النص إحساسا بالتزامن بين من كان وما هو كائن. وحين تفكك كلمات بصريا تتجاوز حدود الجملة إلى فضاء الصفحة ذاتها، متعاملة مع الكتابة بوصفها حضورا مرئيا لا صوتا مقروءا فحسب. أما الحوار عندها فلا يبني حدثا بل يبني وعيا، إذ تتبادل الشخصيتان المفاهيم الفلسفية بلغة يومية هادئة، فتبدو الأسئلة الكبرى عن الوجود والإدراك كأنها همس عابر لا خطاب. وفي كل هذا تحافظ الكاتبة على نبرة واحدة متزنة لا ترتفع ولا تنكسر، كمن يتحدث عن المستحيل بصوت من يصف الطقس. كانت هذه قراءة الذكاء الاصطناعي حول قصة رصيف 1929-2019 للكاتبة الإماراتية صالحة عبيد. نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، نلقاكم في حلقاتنا القادمة، إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاءة، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعبد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان هندسة المعنى، كيف تبنى العوالم بالقيم؟ وما إذا كانت أفعالنا تصنع العالم، فكيف يبنى العالم الذي يوجه هذه الأفعال أصلا؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يبنى العالم أولا بالحجر وإنما بالفكرة. قبل أن ترسم المدن على الخرائط، ترسم في الوعي تصورات عما هو مهم وما يستحق العناية وما يعد قيمة عليا. هذه التصورات ليست عفوية تماما، هي نتيجة هندسة معنوية خفية تعيد ترتيب الأولويات وتحدد اتجاه الفعل. هندسة المعنى تعني فهم الكيفية التي تصاغ بها القيم داخل الوعي الفردي والجماعي، ثم تتحول إلى أنماط سلوك ومؤسسات. فالقيم ليست مجرد شعارات ترفع، القيم مبادئ تنظم الإدراك وتمنح العالم تفسيرا معينا. حين يشتغل مشروع كالمؤتلف الإنساني على تعميق الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة، فهو لا يتوقف عند الدعوة الأخلاقية، هو يدخل إلى منطقة أعمق، منطقة لتشكيل المعنى الذي يوجه الفعل. فحيث يتغير المعنى يتغير شكل العالم الذي يبنى فوقه. أيها المستمعون والمستمعات، كل مجتمع يحمل إطارا قيميا يحدد ما يعتبره نجاحا أو فشلا، عدلا أو ظلما، تقدما أو تراجعا. هذا الإطار لا يتكون فجأة، وإنما يتكون عبر سرديات وتعليم وتجارب تاريخية. هندسة المعنى تبدأ من السؤال: كيف نفهم الإنسان؟ إذا اعتبر الإنسان كائنا تنافسيا بالدرجة الأولى، بنيت المؤسسات بطريقة تعزز الصراع. وإذا فهم بوصفه كائنا تعاونيا، صممت الأنظمة نتيجة لذلك لتعزيز المشاركة. تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حول التربية العالمية إلى أن المناهج التي تدمج قيم المواطنة العالمية والتفكير النقدي تسهم في بناء وعي أكثر قدرة على التعايش وإدارة الاختلاف. هذا يؤكد أن تشكيل المعنى عبر التعليم ليس تفصيلا، هو عملية تأسيسية لصورة العالم. الإطار القيمي يعمل كعدسة، من خلاله نفسر الأحداث ونحدد أولوياتنا. فإذا كانت الكرامة قيمة مركزية، سيعاد تقييم السياسات والقرارات على ضوء احترام الإنسان. وإذا كانت المنفعة السريعة هي القيمة العليا، ستهمش اعتبارات بعيدة المدى. هندسة المعنى إذن ليست عملية نظرية، هندسة المعنى اختيار واع للعدسة التي ننظر بها إلى العالم وما يترتب عليها من أنماط بناء.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، كما يحتاج المهندس إلى مخطط قبل البناء، يحتاج المجتمع إلى منظومة قيم تحدد اتجاهه. القيم هنا تعمل كمخطط تصميم يضبط توزيع الأدوار والعلاقات والحقوق. عندما توضع العدالة في مركز المعنى، تبنى أنظمة تراعي التوازن. وعندما تقدم الشفافية كقيمة، تصمم مؤسسات تقل فيها المساحات الرمادية. المعنى الذي يعطى لهذه القيم يحدد درجة حضورها في الواقع. المشكلة لا تكمن في غياب القيم، وإنما في تضارب المعاني حولها. قد يتفق الناس لفظيا على قيمة معينة، لكنهم يختلفون في تفسيرها. لذلك فإن هندسة المعنى تتطلب حوارا مستمرا حول دلالات القيم وحدودها. في هذا السياق يعمل المؤتلف الإنساني على توفير مساحة تفكير مشتركة تعيد قراءة القيم الإنسانية بعيدا عن الاستقطاب، لتصبح قاعدة تصميم لا ساحة نزاع. فحين يتفق الناس على معنى مشترك للكرامة أو المسؤولية، يصبح من الأسهل تحويلها إلى سياسات وممارسات. المعنى إذن ليس ترفا فلسفيا، المعنى أساس بنيوي. فالعالم الذي نعيش فيه اليوم هو نتيجة معان سادت في الماضي، والعالم القادم سيتشكل وفق المعاني التي نختارها الآن. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان المعنى هو البنية التحتية غير المرئية للعالم، فإن إعادة تعريفه تعني إعادة تشكيل المستقبل. التحولات الكبرى في التاريخ لم تبدأ دائما بثورات مادية، بل بتحولات في الفهم. ماذا يعني أن يكون الإنسان حرا؟ وما معنى العدالة؟ وما حدود المسؤولية؟ عندما يتغير الجواب عن هذه الأسئلة يتغير مسار البناء، فالمعاني الجديدة تفتح إمكانات لم تكن مرئية من قبل. إعادة تعريف المعنى لا تعني القطيعة مع التراث، بل قراءته بوعي معاصر. القيم العميقة تظل ثابتة في جوهرها، لكن طرائق تجسيدها تتطور، وهنا يظهر دور الوعي النقدي الذي يميز بين الثابت والمتغير. وفي عالم متشابك لا يمكن ترك المعنى يتشكل عشوائيا، فوسائل الإعلام والخطابات العامة والتقنيات الحديثة كلها تسهم في هندسة إدراك الناس. لذلك يصبح من الضروري أن تكون القيم الإنسانية المشتركة مرجعية واعية لا مجرد رد فعل. حين نختار أن نجعل الكرامة والعدل والتعاون معايير تفسير، فإننا نعيد توجيه البوصلة، وهكذا تتحول هندسة المعنى إلى فعل مسؤول يصنع عالما أكثر اتساقا مع إنسانيتنا.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، هندسة المعنى تكشف أن العالم الذي نراه هو نتيجة معان سابقة شكلت طريقة فهمنا للقيم والإنسان. فإذا أردنا تغيير العالم فعلينا أن نبدأ بإعادة النظر في العدسة التي نرى بها أنفسنا والآخرين. القيم ليست إضافات تجميلية، القيم مخطط عميق يبنى عليه العمران المادي والمؤسسي، وعندما تتضح معانيها وتترسخ تتحول إلى قوة تنظيمية توجه المستقبل. لكن ماذا يحدث عندما تتجسد هذه القيم في حياة الناس اليومية وتتحول من إطار فكري إلى بنية تعايش فعلية؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة المقبلة بإذن الله. العالم المشترك حين تصبح القيم بنية تعايش. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله. إلى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا.
0: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.